الغالي مالك كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل ودعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي.

0: براوي يا حمد
1: قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر هجران وغياب يا ما يا ما يا ما يا ما

0: أول ساعة من خمسة لسنة أصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل إن شاء الله، نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي صباحكم تبدأوا برشا نشاط برشا حيوية، إن شاء الله رقدتوا مليح، إن شاء الله نهاركم في كان الخير، إن شاء الله صباحكم كله سعي كله رزق، إن شاء الله صباحكم كله تسهيلات، إن شاء الله نهار تبدأوا بالحاجات المزينة الكل، إن شاء الله كل حاجة برمجتولها وإن شاء الله كل حاجة خططتولها تنجموا تخلطوا تعملوها في صبحية اليوم، تحققوا أهدافكم الكل، إن شاء الله قضيتكم الكل زيدا تخلطوا تعملوها في وقت سريع، وإن شاء الله الدنيا الكل محلولة في وجوه كم ذو معطوك. تمنيتي بالحق الصباح كي نبداو الخمسة متاع الصباح أهم الحاجات اللي نتمنيهم ليكم انتوما زيدا اللي تبداو النهار على بكري واللي تختاروا تحلوا موزايكا فام، ونفرحوا برشا كل يوم مساجاتكم تفاعلاتكم على واتساب موزايكا فام على 23513000 وقت اللي لي كومنتير متاعكم على اللي بلاتفورم تاع موزايكا فام الكل، حاجة يسر تفرح وحاجة زيدا تشجعنا أن كل يوم نبداو بانرجي جديدة صبحية جديدة. الحمد صباح برشا على مروان اللي رافقني في الإخراج، تحية كبيرة زيدا لفاطمة اللي تسمعها بعد شوية في زابينغ، أنا موعد بعد لحظات مع الميتي ونخذ فكرة على توقعات الجوية، أنا موعد زيدا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، هذا الكل مع برشا بوزيكا نقترحها لكم، برشا زيدا دي ديكوفيرت اللي باش تسمعوهم نكتشفوهم بمناسبة أيام قرطاج الموسيقية، دونك فما دي جروب باش نقترحهم عليكم اللي باش يكونوا موجودين في الأيام الجاية، نسمعوهم ونكتشفوهم مع بعضنا. خلينا نبداو مع لينا شماميان لما بدا يتثنى، إن شاء الله صباحكم فل.
0: أول ساعة
2: أول ساعة

0: مرتاح
1: بروى حالك من حالي. هذي من الجروب اللي بش يكونوا موجودين في أيام قرطاج الموسيقية تنجموا تستمتعوا بيهم اليوم دايوغ 8 متاع الليل. حالك من حالي اللي توصلنا الموعدنا في زابينغ وين تلقاو آخر التصريحات مختلف الضيوف اللي كانوا حاضرين في برامج موزايكا فاهم مع فاطمة.
2: احنا اليوم بالاجراءات هذه حبينا نلزموا مزودي خدمات الانترنت، دونك مزودي خدمات الانترنت هما اللي يوفروا لنا خدمات الانترنت اليوم اللي عندنا في الدار. يعني كي باش ناخذوا من عندهم الفلي سي بي يو اكل مودام هذاك اللي باش نحطوه في الدار يلزم المزود نتاع الخدمه يحط ساعه اول حاجه في العقد بند صريح باش يحكي على توفير خدمات الرقابه هذه الابويه لحمايه الاطفال في الفضاء الرقمي. والحاجه الثانيه يلزم يوفر دليل وثيقه. يعني احنا اليوم الاولياء مانيش الكل متمكنين باش نجموا نعرفوا كيفاش نستعملوا هالادوات هذيا. يعني اليوم احنا جبرنا عليه باش هو يوفر وثيقه يفسر فيها والا دليل يفسر فيه كيفاش الولي يصبها الابليكاسيون هذيك، كيفاش يستعملها، كيفاش يفعلها، وقتاش يوقفها. الولي اليوم كيفسر له مزود الخدمات كيفاش باش يستعمل اللوتي يولي هو ينجم يفلتري لي باج لي زو ار ال نتاع الصفحات يدخلها صغيره
1: يحط المواقع زيد
2: بالضبط.
3: مفزع، أكثر من 60,000 طفل ينقطع كل سنة من الدراسة بسبب الظروف الاجتماعية. رئيس الحكومة وافقتنا على الترخيص الاستثنائي. تعرف سنة الفارطة كان فما ترخيص استثنائي لجمع التبرعات لأطفال فلسطين، أنقذوا أطفال فلسطين في شهر سبتمبر كذلك ونشهد العملية والحمد لله ووصلنا الأموال إلى فلسطين. سنة هذه اخترنا كجمعية أن نأخذ ترخيص خاص لمجابهة الانقطاع المبكر عن الدراسة باش نوفروا النقل المدرسي لصغيراتنا اللي يمشيوا 4 و5 و7 كيلومترات كل يوم باش نعاونوهم باش نكرولهم الواجهات وباش نوصلوا لهم النقل الريفي باش يوصلوا القرايه نتاعهم. وهذوما مصاريف كبيره برشا. ففتحنا لكل التونسيين اليه جديده، اليه هي جديده في تونس لكن في العالم تمشي لفرنسا وتمشي لالمانيا معمول بها في الجران سيرفاس. ان التونسي اليوم اللي ما عندوش ممكن بطاقه بنكيه، اللي ما يخدمش بالديجيتال او اللي ينسى، هو ماشي لجران سيرفاس مش يقضي قضية صغيراته ومش يقضي كل احتياجاته. وكيمشوكوا في الكاسة مش يطلب من ملكيسي يقول نحب نعطي دينار ولا 5,000 فرنك ولا 10,000 فرنك، قد المنطون اللي تحبه ولا مليون لقراءة فلسوات.
4: هو الحقيقة هو نسق الرقابي، معناها نسق عادي متواصل بشكل معناها على مدار السنة، عندنا نخدمه معناها كامل أيام الأسبوع وفق معناها الإمكانيات، رغم معناها الإمكانيات المحدودة بالتنسيق مع المصالح الأمنية. الرقم اللي سجلناه خلال شهر سبتمبر تقريبا 7,953 مخالفة اقتصادية ناتجة عن 50,758 زيارة ميدانية. وسخرنا في ذلك تقريبا 2,324 فريق رقابي. تعرفي اللي هو في شهر سبتمبر هو شهر معنا الفجوة الهيكلية الخريفية. ثم صارت نوعا ما اضطرابات على مستوى التزويد ببعض المنتوجات.
5: هو شوف الخلاف هذا عنده أشهر، خلاف زوجي عندهم قضية طلاق، استصدرت هي الزوجة بموجب قرار فوري بالنفقة، وبيناتهم كما قلت البارح قضية النفقة تفرعت عليها قضية الطلاق، تفرعت عليها عديد القضايا الأخرى. هي تشكات في العنف، ادعت وأنه يعتدي عليها بالعنف. نهارت اللي مشى مش يمشي يبحث في قضية العنف اللي هي قدمتها، اتفاجأ وأنها اتصلت به يعني عبر الميسنجر وبالكاميرا بالصوت والصورة، توري فيه كيفاش هي تعمل في هك التصرفات تجاه بنتهم صغيرة عمرها تقريبا بالضبط عمرها عام وشهرين. التصرفات هذيك وتقول له أعطيني فلوسي، بمعنى أنها عندها نفقة تحب تطالب بها. توجه هو مباشرة أول ما كلمته وشاف الصور هذيك معها، بالصدفة صاحبه قاعد معاه، قام بالتصوير من التليفون وأتوجه للنيابة العمومية اللي تعهدت يعني في الحين بالموضوع وأوكلت الأبحاث إلى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل. وقع فيها البحث كما قلت لك في زوز ملفات، ملف بتاعها هي في العنف وملف بتاعه هو في التصرفات هذه في إساءة لقاصر، وأتعرضوا على النيابة العمومية هي قاع الاحتفاظ بها وقتها مدة تقريبا 20 يوم ولا 21 ولا 25 يوم، وقاع الاحتفاظ بها وأتعرضت على النيابة العمومية اللي قررت فتح بحث تحقيقي في الموضوع، واللي توا الموضوع عند سيد قاضي التحقيق.
1: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم وضع يكون عندكم رونديفو جديد مع زابينغ جديد وتصريحات جديدة، كان فلتوا أي خبر في من الأخبار والتصريحات اللي تعديت مع موزايكا فام وفي مختلف برامج موزايكا فام. بعد شوية الموعد يكون مع الميتيو، ناخذوا فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة لليوم وغدوة. جولترا ساوند سيستم هما ويوما في نجوم، نسمعهم توت سيتي. أول ساعة.
0: أول ساعة. أول ساعة.

0: شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين، وشكرا لكم على استماعكم لنا. احنا موعدنا من الخمسة متاع الصباح، مازلنا معكم للستة طريق السلامة للجميع. كنت وقصدين ربي لأي ديستيناسيون، ان شاء الله ربي يعينكم، ان شاء الله ربي معاكم، سيسر ويحكم، وان شاء الله تخلطوا كان سلامات. توتشيت موعدنا في الميتيو.
1: ميتيو
0: التوقعات الجوية بالنسبة لليوم 4-7 أكتوبر، طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، الشمال متموج ببقية السواحل، والحرارة اليوم مازالت تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة، وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. غدوة الخميس 8 أكتوبر، الحرارة في استقرار نسبي، البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب، فتدريجيا شديد الاضطراب بالشمال آخر النهار، سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار مؤقتا رعدية، وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية مع سحب عابرة ببقية الجهات، الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، تتقوى وتتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب.
1: ميتيو
0: مازال معاكم حتى لستة متاع الصباح. مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين، ثنيا ان شاء الله زين ليكم، وان شاء الله صباحكم كله تسهيلات. شكرا لكم على استماعكم لمزيكا فان. بعد شويه موعدنا مع الاكتواليتي والاخبار في ليزيفينمون دو جور، نحكي زاد على اهم المواعيد المنتظره. هذه ايمي واين هاوس، لوف از ا لوزينج جيم. تو سيتي اول ساعه، مرحبا بكم.
1: اول ساعه

0: طيبة تواجي حلوة يا بلدي وتمل للخمسة واحدة واربعين دقيقة قيت لزيفينمون دو جور.
1: لزيفينمون دو جور
0: خلينا نبدأ بالأخبار اللي هم المساعدات بالنسبة لفصل الشتاء اللي بتشمل كامل تراب الجمهورية، وهذا بحكي عليه وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اللي تحدث على الاستعدادات لموسم الشتاء اللي يقول تشمل مختلف المناطق في تونس مع برمجة متاع تدخلات اجتماعية باش تكون استثنائية، وهذا لفائدة المناطق اللي نجم تتعرض لموجات برد أو أضرار ناتجة عن تسرب مياه الأودية ومجاري المياه. كان هذايا خلال زيارة عمل أديها البارحة 3-6 أكتوبر إلى ولاية سليانة، اطلع خلالها زادة على سير العمل بعدد من المؤسسات التابعة

0: وزارة الشؤون الاجتماعية، من بينها الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والمكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمركز الجهوي زادة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. تحدث زادة على أنه هالبرنامج متاع المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد بشمل كل ولايات الجمهورية مختلف المناطق زادة، وهذا باش يكون تنفيذا لمختلف زادة التعليمات، ويقول انه باش يتم اعتماد تدخلات استثنائية وعاجلة عند تسجيل حالات طارئة، خاصة في حال تثبت المياه متاع الأودية هذية والمجاري المياه في أضرار تنجم تكون للأشخاص وإلا حتى الأراضي الفلاحية. تحدث زادة عن توجه جديد في طريقة عمل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، واللي يتمثل في انه باش يكون فما مخازن مركزية إقليمية بالولايات إلى جانب بزيدة المركز المركزي الموجود ديجا بالعاصمة، وتهدف المراكز هذه أنها توفر وسائل لتدخل الضرورية ترعى زيدة العملية متاع المساعدة في الولاية المعنية والمناطق زيدة المجاورة، هذا إضافة إلى تعزيز التدخل الاستباقي في المناطق اللي يصعب الوصول لها خلال الحالات الطارئة، إذا فيما يخص الاستعدادات لموسم الشتاء. موضوع آخر زيدة نحكي فيه اليوم صباح في ديزيفينمون دي جور، وموضوعنا كيف زادة يهم نقطة مهمة برشا، خلي نحاول نقدموا الدراسة اللي قاموا بها وقاموا بإعدادها عمادة المهندسين التونسيين، واللي قدموا زادة النتائج متاحها البارحة الثلاثة في علاقة بصيف 2027 وكيفاش باش يكون بالنسبة لصيفة 2027، دونك في علاقة بالطاقة والنتائج هذية اللي تم المنظومة زادة الكهربائية، وقت اللي نحكيه على هال اختبار الحاسم اللي باش يكون زادة صيف 2027 للمنظومة الكهربائية في تونس. الدراسة هذه فيها عديد التفاصيل وقراءة زادة جينا من عند عمادة المهندسين، واللي فيها عدد من النقاط اللي اليوم يخليونا نجمو نفهم قديش باش نكونوا في الحاجية متاعنا بالنسبة لصيف 2026 في علاقة بموجات الحر، كيفاش زادة أزمة الكهرباء اليوم زادة تعتبر العمادة اللي تقول ما نجموش اليوم نختزلوا الأزمة اللي موجودة كان في علاقة بموجة الحر، يعتبروا أنه الأزمة في علاقة بالطاقة تتجاوز الأزمة متاع الحر الحقيقة، ويحكيوا حتى على العجز وتحذير من عجز اللي قيمته 2300 ميجاوات بالنسبة زادة هذية لصيف 2027. عديد النقاط انتوكا فما في الدراسة هذية، وأكيد باش نرجعوا نحكيوا عليهم أكثر بالتفاصيل. شفنا زادة حتى التحذير متاع عمادة المهندسين من الأزمة هذية، تقول أنه بخلاف موجة الحر والارتفاع الظرفي في الاستهلاك، تقول فما اليوم اختلالات زادة هيكلية في منظومة الطاقة، وكيف زادة الحديث على انه اليوم الارقام اللي قدمتها العمادة توري الحجم متاع الفجوة بين الطلب المتزيد والقدرات المتاحة لانتاج الكهرباء. نحكي على نقص تقديري في القدرة الكهربائية وصل في اقصى خلينا نقول لحظات الطلب في صيف 2026 تقريبا 2000 ميجاوات، والاكثر زادة اثارة للقلق هو العجز المتوقع في صيف 2027 ينجم يوصل حتى 2300 ميجاوات قبل تنفيذ أي إجراءات جديدة، دونك يمكن أنه يوصل الطلب في ذروة استهلاك 6800 ميجاوات مقابل قدرتنا الفعلية والقدرة الفعلية المتاحة اللي ما تفوتش 4500 ميجاوات خلال فترات اللي تكون فيها برشا سخانة. دونك العمادة تقول أنه الطلب الفعلي راهو لا يقل عن 6500 ميجاوات يوميا مع تسجيل ذروتين للاستهلاك، دونك الأولى تكون من 11-5 متاع عشية والثانية تكون بين 7-11. انتو كخليكم في المتابعة لبرامج موزايكا فهم، لأنه في عمادة مهندسين مش يكون عميد مهندسين تونسيين حاضر في سباح الناس تويسيدي يحكي بأكثر تفاصيل على الدراسة هذية والقراءات والحرور والزيدة، وحتى إذا كان فما الإمكانية متاع الاستثمارات في الفترة هذية، وهل أنه كان من الممكن أنه نتوقع الأزمة اللي صارت في صيف 2026.
1: Les événements du jour. أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. Les programmes du jour Mosaïque FM.
0: خليكم في الاستماع لنا، ما تبدلوش في خيكم سمتع موزيكا فهم بعد تقريبا 13 دقيقة من توا الموعد يكون معيكي بحلى صباح الكل تكون موجودة معكم من 6 حتى للتسعة. 3 سوية تلقى فيهم الربح، 3 سوية تلقى فيهم المعلومة، تلقى فيهم الخبر، تلقى فيهم تحليل والتفسير لأي حاجة صارت في تونس وإلا في العالم. ذكركم بأهم لغنديفو تلقى دقيقة حظ مع فاطمة، 46 دقيقة 56 دقيقة هو موعدكم اليوم زيدا اللي من خلاله تنجموا تربحوا معنا الكارت روشارج من إهدي موزيكا فام. 17 دقائق على الخوي موعد لكتواليتي سكندر إبراهيم، 10 مينوت كرونو 27 دقيقة. وما تنسيوش زيدا زوز مواعيد الربح، تنجموا تكلمونا على 71113000. مرحبا بكم بتليفوناتكم، تكونوا حاضرين معنا وتشاركوا في صباح تربح. عندكم زيدا فرصة أخرى باش تربحوا معنا 200 دينار من إهدي توتال إنرجي في ألو كوندكتور مع أيمن. وساعة الثالثة كالعادة موعدنا يكون مع إياد الدهماني في مع إياد، ونختموا كالعادة بالبارومتر مع الأخبار والتعليقات وانتباه أشقال والتصريحات ديما اللي تكون حاضرة معنا في آخر ساعة الثالثة. شكرا لكم على الاستماع لينا، إن شاء الله نهاركم زين، طريق السلام عليكم كان توا شديد اثنين، إن شاء الله ربي يعين الناس الكل موافقين في صبحية جديدة تبدأها معنا برشا نشاط برشا حيوية. ميرسي بوكو فاطمة اللي سمعتوها في زابينغ، ميرسي بوكو مروان اللي رافقنا تلك الأسبوع هذا في الإخراج. نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في رونديفو جديد من أول ساعة، وبعد شوية تلقوني مع أكيب. أحلى صباح الكل، نهاركم مبروك، نهاركم زين. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. ان شاء الله باذن الله موافقين، وان شاء الله طريق السلامه اللي خرج بكري مش يخدم على روحه، ان شاء الله باذن الله خضر زينه، وان شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الكل. صبحيه اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2026 نتمنى لكم ان شاء الله كان الحاجات الباهيه، كان الاخبار الطيبه، كان الربح، كان الاخبار ان شاء الله اللي ترجع الروح. نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون نهار مبروك سعيد لكل اصدقائنا المستمعين. تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس على فريكونس متاعنا وإلا على www.mosaikfm.net. نتمنى لكم إن شاء الله في كل العالم إن شاء الله بإذن الله موافقين. نتمنى لأصدقائنا اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن إن شاء الله بإذن الله عودة قريبا إلى تونس في أجواء عائلية ممتازة. إن شاء الله بإذن الله ريحة البلاد توصلكم وين ما تسمعوا فينا. إن شاء الله بإذن الله ربي يحميكم ويرجعكم سالمين. لأصدقائنا اللي يسمعوا فينا في تونس نتمنى إن شاء الله بإذن الله صباح رباح، ستة متاع صباح الدنيا تحسها لهي ضاوية لهي ظلام، دونك قاعدين نقدم والصبح قاعد يقدم واحدة واحدة والدنيا بشوية ظلام حتى للستة نتاع العشاء نتاع الصباح بلتو. نتمنى لكم إن شاء الله قومة ممتازة، طريق السلامة لكل أصدقائنا المستمعين، وإن شاء الله صباحكم أحلى صباح.

29 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 7 أكتوبر، طقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية، الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، البحر باش يكون قليل الاضطراب بالشمال متموج ببقية السواحل، والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة وفي حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية، يعني مش تكون أسخن من البارح الثلاث. حتى غدوة الحرارة مش تكون في استقرار نسبي، لكن عنا نهارة الجمعة الحرارة في انخفاض بالشمال الوسط وفي استقرار بالجنوب. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين، فيه الخير. الأخبار الإيجابية أو الأخبار نبش تكون الحمل. اليوم عندك دفعة قوية بش تتحرك في حاجة كنت مأجلها، في الخدمة عندك فرصة تبين، وفي الحب راهي كلمة حلوة وإلا مفاجأة صغيرة تنجم تبدل طاقتك للخير. الثور نهارك فيها راحة أكثر، ثقة أكبر زادة في روحك. ماديا تنجم تلقى حل الموضوع كان مقلقك شوية. وإنت يا جوزين، يوم الأخبار الباهية تنجم تجيك من بلاصة ما توقعتهاش، ممكن نحكيه على تليفون وإلا لقاء يفتح لك باب جديد. السرطان عائليا الجو راهو باش يتحسن، وعاطفيا تنجم تحس لي قلبك باش يرجع يتبسم. الأسد عندك حضور قوي وكلامك مسموع، سواء هوني نحكيه في الخدمة وإلا في محيطك، استغل هالطاقة متاعك وامشي القدام بثقة. والعذراء اليوم تلقى روحك أهدى وأكثر تركيز، حاجة كنت تستنيها، تنجم تبدأ تتحرك، خاصة هوني نحكيه في الجانب المهني المالي وإلا زاد العاطفي. الميزان، يا ميزان اليوم راهو باش يكون نهار مناسب للبدايات، للتصالح، لتقوية العلاقات. عندك طاقة حب كبيرة وتنجم تسمع كلام كنت تستنى فيه من مدة. كيف كيف زاد راهو نهارك يقول لك فرحتك راك انت تستحقها. العقرب في الخدمة تنجم تكتشف فرصة، زاد فما تقارب ومشاعرك تتوضح أكثر، مثال زاد كان تعطي شوية ثقة في إحساسك. والقوس راهو نهار مليان حركة حيوية، فما فرصة جديدة تنجم تتحل قدام، وكنكن نحكيه على موضوع متاع صفر وإلا تغيير يكون فيه الخير. الضحكة راهي راجع على خاطر الحلم اليوم ينجم يولي خطوة حقيقية. وكان على الجدي ماديا عندك تحسن تدريجي، حتى عاطفيا تنجم تلقى سند من شخص قريب. الدلو راهو في العلاقات، فما شخص يحب يقرب لك أكثر. وإخيرا الدلو باش يرجع له برشا حب، ما تخافش فضلك من التغيير، ساعات الخير يبدأ بخطوة ما كانتش في الحسبان. ونكملوا نحن مع برج الحوت، عندك راحة نفسية، كلمة من شخص عزيز تنجم تفرحك برشا.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم مبروك سعيد، ان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا المستمعين اللي قاموا بكري اليوم الصباح. مفرشكه شويه صباح، لكن درجه الحراره وسط النهار البارح كانت تقريبا 35 درجه في تونس العاصمه. هل اليوم باش تكون درجه حراره مرتفعه ولا لا؟ طبعا شويه مع ضغط الغاز الجوي مش مزال، تقريبا 20 دقيقه يا خبر النهارده بفلوس، النهارده يبقى بلاش مش بكره يبقى بلاش، على راي صديقنا ايمن المصري اختكم كروم، هاي موجوده لهنا بحذانا في ستوندار تستنى تليفوناتكم على 71113 الف، نجموا تربحوا ان بوندا شاب قيمه 100 دينار اليوم الصباح من اداء موزايك فام، وطلبونا صباح تربح بعد نص ساعه. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، رقم البطاقه هو التالي 711 77 31 77 75 74 73. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يأذن لوزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك الذي أوقف على خلفية مشاركته في مسيرة تضامنية مع موقوف أسطول الصمود من العودة فورا إلى مقاعد الدراسة بمؤسسته التربوية وفق ما أكده مصدر مطلع لموزايك. كما دعا رئيس الجمهورية إلى توفير الظروف الملائمة لاستئناف آدم مبارك مساره الدراسي، وذلك إثر صدور قرار بالإفراج عنه أمس من قبل قاضي الطفولة. وكان قاضي الطفولة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في 25 سبتمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق آدم مبارك بعد إحالته إليه باعتباره قاصرا، وذلك على خلفية مشاركته في مسيرة انتظمت بالعاصمة يوم 19 من سبتمبر للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين من أعضاء أسطول الصمود. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تتحصل على ترخيص حكومي لجمع التبرعات من العموم عبر المساحات التجارية الكبرى في آلية جديدة تعتمدها لأول مرة في تونس، وتمتد إلى غاية الثاني من جانفي 2027. وتتيح الآلية للحريف التبرع اختياريا بدينار واحد أو أكثر عند خلاص مشترياته على أن يدرج المبلغ ضمن وصل الشراء. وأكدت الجمعية تحويل كامل التبرعات إليها دون معالم أو عمولات لفائدة المساحات التجارية المشاركة لتوظيفها في برامج دعم الأطفال. فرقة الشرطة العدلية بباب بحار تتمكن بالتنسيق مع رئيس مركز الأمن الوطني بنهج كولونيا من إلقاء القبض على شخص متورط في سلسلة من عمليات التحيل الممنهجة استهدفت أكثر من 10 من أصحاب سيارات تاكسي فردي بالعاصمة. وتبين وفق مصدر أمني أن الموقوف محل عدة مناشير تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة بسبب تورطه في عشرات قضايا تحيل المماثلة. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ به لاستكمال الأبحاث ومواجهته بالضحايا قبل إحالته على أنظار القضاء. عالميا، تصعيد عسكري كبير فجر اليوم الأربعاء 7 أكتوبر إثر هجمات متزامنة شنتها جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، واستهدفت منشآت مدنية وحيوية في اليمن والسعودية. ففي اليمن تم إخلاء مطار عدن الدولي بالكامل وتغيير مسار طائرات بعد استهدافه بصاروخين ومسيرات دون وقوع خسائر بشرية. وفي السعودية أعلن التحالف العربي اعتراض صاروخ باليستي شمال الرياض وآخر باتجاه خميس مشيط وسط أنباء صادرة عن الحوثيين تفيد باستهداف مطارات ومنشآت عسكرية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: جي لتلقاو فيه كل ما تستحقوه. لا تكتشفوه على موقعنا عزيزة بوتيان ولا على الفاش فيسبوك مجازة عزيزة. امشي لعزيزة.
1: ميتيو مباشرة مع دواتنا الرصد الجوي أخونا أنيس. صباح نور. مرحبا.
2: صباح الفل والياسمين. أمين. تحية ليك ولو في إذاعة مزيك.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. البارح قربنا 35 درجة في تونس العاصمة. ما عادش نمشي نعوم اليوم.
2: ولا
1: تنجم كي تحب. لا درجة حرارة مرتفعة زاد اليوم.
2: اي صحيح. هي البارح سجلنا 34 درجة، اليوم ننتظر 35 درجة. في الحقيقة حرارة مرتفعة نسبيا، يعني أعلى من المعدلات تقريبا ب 8 درجات. المعدل في تونس في المعني العشر أيام الأولى من أكتوبر هو 27 درجة. درجات الحرارة عموما باش تكون بين 30 و 35 درجة، لا تتجاوز 28 درجة في المرتفعات الغربية. طقسنا اليوم عموما باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تتكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار تتفرع آخر العشية نحو بعض الجهات الشرقية، بما في ذلك ولاية تونس الكبرى. اليوم ممكن معناها تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار من ضعيفة إلى متوسطة لغير بين الخمسة والسبعة العشية. الريح اليوم جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عموما قليل الاضطراب الشمال يكون متموج بالسواحل الشرقية. يوم الغد سحب كثيفة في المناطق الغربية للشمال مع أمطار مؤقتا رعدية. آخر النهار سحب عابرة في بقية الجهات. الريح تكون غربية بالشمال والوسط جنوبية، بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عامة قليل الاضطراب، يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب آخر النهار في الشمال. الحرارة تقريبا تكون في انخفاض طفيف يوم الغد في الشمال في استقرار ببقية المناطق. التغير الملحوظ في حالة الطقس ننتظروه إن شاء الله يوم الجمعة مع تحول التيارات من القطاع الشمالي، باش يكون فما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الشمال والوسط، يعني ترجع للمعادلات العادية ممكن حتى أقل من المعادلات العادية. أمطار إن شاء الله تبدأ في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة، آخر ليلة آخر الليلة معناها في ساعات الفجر يوم الجمعة ننتظر أمطار رعدية وتكون حتى غزيرة في جهات الشمال، ثم تتفرع تدريجيا وتشمل مناطق الوسط مع تساقط محلي للبرد. سحب عابرة في بشكون في الجنوب. يوم السبت تبقى عنا بعض الأمطار في الجهات الغربية للشمال والوسط وحتى محليا الجنوب الشرقي، سحب عابرة في بقية المناطق. الريح باش تتواصل شمالية، والبحر باش يتواصل أيضا شديد الاضطراب بالشمال مضطرب في بقية السواحل، والحرارة كيف كيف انخفاض طفيف يعني مقارنة بيوم الجمعة. هذا تقصد يمين. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: يعطيك صحة. نهار كسعد الأيام في الأمان.
0: كتالوج عزيزة جدي لتلقاو فيه كل ما تستحقوه. لا تكتشفوه على موقعنا عزيزة بوتيان ولا على الفاش فيسبوك مجازة عزيزة. امشي لعزيزة.
3: أحلى صباح.
4: اونور ولأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اغيير تاع الاونور بلي فانسي، اكران تكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فانسي. دو زيكران دو زيكسبيريان. Un seul téléphone.
5: هذه البرامج الشتوية على موزايك اف ام. برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة نيتال فورتي، أحلى صباح أمين قالة، صباح الناس جي عيد ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونادم، وجديد كل عام خميس أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نادر الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بندوة ترجع برشا جديد في فوار. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلو، وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنها 3 فم، وفي الويكاند سباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند إلياس الغربي اسمعي بن عيسى في كلوب ويكند وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترينز وعدن حوات في جلسة فان موعد النجوم والحوارات مع صليح على ديجيتال سبور كالعادة سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر ابراهيم مكي العوني فامي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فان
3: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
6: اما كي تتقص عليك الانترنت
3: تولي دفيبري
6: دفيبري
3: دفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيط غاكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري

0: 50 دينار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي مينوت كونو. صباح نور يا اسكندر.
3: صباح الانوار. مرحبا مين نهارك زين خويا.
2: عشان نهارك هسه بك تعيط تعيط على الصدر. لا مش الكاسك تاعك طايح من
3: لا لا لا نتكلم
2: طايح علي الفوليوم تاعك.
3: لا لا لا شكون كان يحكي لهنا؟
2: حتى حد انت يا اول واحد.
3: انا اول واحد كنت لهنا. لا كان صوته معدل على صوت تتر اضعف شويه معناها
2: تصور معناتها
3: هكا هاو دونك هذاك علاش
2: عيطت لك من لوطه الصوت معناتها كان خايف ولا
3: ما نجمش نوصل.
2: ما زلت كيفاش تتفينس قدام العباد يا
3: ما هذاك موضوع واحد يخص
2: وصف العباد ماذا مرحبا بيكم في دقيقة حاضر احكي لهم في الدنيا كيفاش تعيط لك
3: لا ما نجمش انا فيديو ما نجمش لا بروب صفيت الدروج معناها ما قدش 10 درجات ثلاثة خطوات الحمد لله لاباس ان توكا وصلنا
2: الحمد لله. اهم ما صار ليلة البارح مباراة التوديعية لميسي الارجنتين ربحت بنين 3-0
3: 3-0 ومنهم مبونتو الميسي بنالتي دقيقة 71 ومن بعد قبله فما دوز اسيست الميسي قدام البنين بون سكور مش هو اللي نحكيو عليه ولا هو الاهم بالنسبة للايفينمون هو اخر ماتش رقصة التانجو الاخيرة كما كنا حكينا البارح وقدمناها لميسي مع الارجنتين منتخب الارجنتين وميسي تنتهي العلاقة بمقابلة اليوم مع البنين. نقولوا زاد انه بعد المسيره الكبيره نتاع الميسي اللي مارك البونتو 26 البارح يتسمى في تاريخه مع منتخب الارجنتين لاسيست رقم 70 في مسيرته مع المنتخب نتاع بلاده. ميسي دخل مع اولاد ولا ثلاثه للتيران ممكن ظهر لي اول مره يدخل للتيران مع اولاد ولا ثلاثه مريناش حتى مره حتى في مقابله وديه ولا غيره. كان في الدقيقه العاشره زاد الحكم اعلن ايقاف المقابله وقتيا وقتها بالضبط الدقيقه العاشره بما انه المريول نتاعو نمرو 10 الرقم نتاع ميسي الرقم التاريخي كان وقف المقابله الحكم خصيصا باش يتمكنوا الجماهير من تحيه قائد المنتخب التاريخي هذا منتخب الارجنتين ليونيل ميسي. 85,000 كانوا موجودين في الملعب كلهم وقت تغنوا بالاسم نتاعو وعملوا له عرض كبير نتاع شماريخ في الدقيقه العاشره. ميسي حتى بخروجه من الملعب كان هادي فمش برشا كل جوج مديكه وكل حس وكل ما نعرفش حتى تصريحات ما عملش تصريحات للاعلام ولا للصحافه كان عنده ممكن كلمه ختاميه كان قالها زاد كلمة الاختتام بعد المقابلة مقابلة لا لا لا مقابلة توديعية بالنسبة له كلمة توديعية وقت منربز ليه توا صبا توا اللي هو حكي برشا وقال برشا كلام بينه وبين المنتخب الأرجنتيني يقول أنا ما نجمش نحس روحي معناها عايش وقت اللي ما نكونش موجود نلعب مع المنتخب هذايا مع الجماهير هذايا وغيره كان فما علاقة كبيرة بينه وبين الجماهير الأرجنتينية علاقة تاريخية وعادي إذا كان نعرف شكون على شكون قادر نحكي ونحكي على ملاعب أسطورة مش في الأرجنتين برك في التاريخ نتاع كرة القدم. نحكي وزاد على كيفاش خرج قلنا أمه وأخواته وذلك موجودين سلم عليهم طلع في الكهرباء تصور مع بعض الجماهير كانوا حاجة عادية
2: ومشي على روحه عنده كاركتير معناتها سبيسيال
3: ما فهميش ما فهمت أمينة كل نقول احنا كل
2: الفستيفال
3: الكبير وغير وش ما فهمش حاجة كبيرة
2: كرة ميسي أما ما ريتش حاجات بيزار مثلا في ميسي كاركتيره مشكلة عباد برشا ولا سبيسيال شوية في بعض الحالات
3: ديما تحسه سبيسيال
2: أنا مثلا تقعد في بيدي وقت يعمل في انترفيو مع شكون معناتها هو يبكي معناتها الجورناليست يبكي يا معاه في انترفيو الجورناليست هو اللي يبكي
3: هو
2: يضحك ليه يضحك معناتها مش داخل يبكي بالرسمي معناتها ما عشني اللي يحكي شنو يحكي وما فهمش الحق بال اما الاخر يبكي ميسي يضحك
3: ظهر مش يضحك وقت شكون مش يقول ميسي شبيك باش بيك تضحك يضحك
2: فانا من هذيك انا فهمت
3: اي عنده كومبورتمون سبيسيال
2: معناتها يحبوا يتصوروا معاه الصغار مثلا ما يبدا
3: مش ديما مره اي
2: ما
3: مره ما ظهرلوش مره
2: او في الليل مشى للكامب نو كيكا وحده
3: يعمل عمليه
2: على سقيه وحده معناتها بالعكس ذولي عبد على طبيعته اكثر من برشا دي ستار وخليل اللي يقراوا حساب ليماج برشا
3: صحيح هذاك شنو
2: هو ليه ما عندوش ايماج يوريها اصلا
3: صحيح ما يهموش في الايماج دونك يعيش كما هو كما يعرف كما يتغش وقت اللي يحب يضحك وقت اللي يحب اذا كان فما حاجه ما يحسبهاش برشا دونك هذاك اش قلت لك حتى ما فهمش مين كل نتصور خروج شو اسمه كريستيانو بار اكزومبل
2: مش كيف كيف
3: مش يكون كيف كيف تشوف حتى على السين وتشوف الاحتفالات وتشوف البهرجه هذاك الكل لما تحس علاقه طبيعيه برشا كما قلت انت على طبيعته ودونك حتى خروجه كان على طبيعته من المنتخب الارجنتيني من خلال مقابله البارح لكن كان فهم برشا دموع بحق معناها حتى كان يصوروا فيه من الكار من البوسي داخله من الليم ناسيونال من النشيد الوطني اللي غادي وقت الارجنتيني حتى من بعد المقابله هو والملاعبيه المدرب بتشوف برشا دموع تشوف حتى الجماهير وقت اللي تعدى وليسان وغيره كان هذا اخر نهار بالنسبه لميسي نجم نقول مع منتخب الارجنتين فين انتظار نشوفهم بعد نهاية المسيرة متاعه مع النوادي.
2: أنا قعدت أكثر لقطة مع خطرينكم زاد كيسارت بينه هو بيلينغام في الكوب دي موند معتها بالرسمي لقطة محلها معتها سيئمة ما بيناتهم معتها قالوا مشي بيلينغام الميسي قالوا يزيوا بلا ضرب راكم ياسر قاعدين تضربوا فينا قالوا ليه ما ضربك حد ميسي معتها نلعب رجير رو في التيران ما تبلغوا خريزي بلا تشوكية يا اخي بيلينغهام قالوا ما تستنى تاكل الجاي تنوريك كيفاش يا اخي عملوا كل لقطه شهيره انت عوج انت شو الولاد الصغار كيفاش يحكيوا تو
3: الولاد الصغار
2: معناتها ضحك محليه معناتها ما سي امام مش اللقطه اوكي تنجم تقول لي بيلينغهام ما كانوش خلاكي كامل ضحك اللقطه
3: اي والماتش هذاك بين الارجنتين والانجليز ماك تعرف اللي الارجنتان والانجليز علاقه رهيبه حتى البارح زاد في الماتش وقت اللي يغنيه على اللي من قشره وانجليزي معناتها فهمت كان تاع الفرنسي زي باسم الارجنتين نفس الاغنيه دونك ما يحبوش بعضهم بالكل دونك هذاك علاش ممكن حتى من فونسون تاع لعبه تبيعتها وقتها في الماتش هذاك كمان
2: صح علينا عشنا بون انا نقولها كي بطل مش مشكل توا معناتها نجم نقولها ما باش نقعدوا نهار اخر شكون صح علينا جينا في جيل ورينا ميسي كور كيمارينا زيدان بصراحه معناتها من اكبر الملاعبين اللي لقيتهم في حياتي في كره القدم هو ميسي ماهوش زيدان سامحوني اللي مغرومين بزيارة عشناهم الزوز وريناهم يكاوروا الزوز اللي عملوا ميسي ما عملوا حتى حد معناتها هذا كل واحد ياخو حقه معناتها قبل الملاعب اللي وحده نجم يقلب طرح ما يعملها حتى حد
3: شوف أنا من اللي دول معناه
2: ولا تقول لي رونالدو القليلة ريت ميسي ومن بعد
3: أنا عندي أنا باريكزامبل شخصي هذا رأي مش مشكل معناه ما فهميش حاجة بعد رونالدو ده لي ما نحكي ما في الأخير لازم تقول الحق الحق أنه ميسي ما تنجمش تحكي تقارنه بحتى واحد من نحكيه عليهم طول بالأرقام ولا بغيره بون احنا نقولوا من عنا الزهر تفرجنا وشبعنا بيه لكن زاد كنا نجم بتاتر ما نعرفش خسارة وفات إلى الكورة مع ميسي لعل نهار آخر نشوفه ميسي واحد آخر بالكورة العالمية نجم وتمتع معه بالكورة
2: واضح عقوبة غريبة في البطولة المغربية شو اللي صار
3: هي في المغرب عقوبة بثلاثة مقابلات الحارس مرمى السبب نجم يكون تافه راهو عند البعض الناس اللي تسمع بتاتر يقول لك شنو السبب هذا كيما نجم يكون بالنسبة للبعض الآخر مهم ومنطقي برشا به الرابطة غاديكا في المغرب عاقبت حارس مرمى اتحاد طنجة بثلاثة مقابلات بسبب اتلاف العشب بعد أتفسر لك شنو الحكاية بالضبط هو الماتش بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني في البطولة المغربية جت ضربة جزاء لتطوان وقت النتيجة 1-1 مشى الحارس المرمى نتاع اتحاد طنجة للبونت بينالتي نقطة ضربة الجزاء وبدأ يحفر هكا بساقه بالطالون تاعه وغيره اتلف العشب اللي نحكيوا عليه احنا دونك وضربة الجزاء هذه تنفذت وضاعت دونك وفين نقولوا احنا 1-1 قاعده وقت النتيجه وبعد المقابله الرابطه وحدها مشيت لعينه اللقطه وركزت مع اللقطه ومع الحارس المرمى ذي واعلنت العقوبه نتاعه نتاع 10,000 درهم اختيه وثلاثه مقابلات ايقاف عن النشاط دونك يتوقف عن النشاط ثلاثه مقابلات مش باش يلعبهم خاطر اتلف العشب هذيك والزمت الفريق نتاعه انها تصلح الاضرار اللي تسبب فيها حارس المرمى نتاعها دونك هذه العقوبه من العقوبات اللي زاد قاعده تحكي عليها في المغرب لانه اتحاد طنجه بعد العقوبه هذه ستين في القرار قرروا ما فماش حاجه تدعي معنى تستدعي انه الفريق نتاعه ولا حارس المرمى نتاعه يتعاقب بكاي سورتو انه ما كانش عنده حتى نيه باش يتلف العشب هذاك علاش دونك ولات حكايه غاديك في المغرب حكايه ثلاثه مقابلات لحارس مرمى بسبب تلف العشب في ضربه جزاء
2: واضح نمشيو البطولة الأمريكية لكرة القدم
3: هكذا كرة القدم الأمريكية
2: كرة القدم الأمريكية
3: الفوتبول الأمريكي مش نحكي على الكرة العادية هم يقولوا السوكر غادي
2: السوكر هي كرة القدم
3: نحكيو على الفوتبول الأمريكي أنت ماتش بين تكساس وكولورادو هو مشجع من تكساس قاعد في النزل اللي بيت فيه كولورادو القى مجموعة من الأوراق في بلاصة من بلاصة غادي في النزل هزهم أقراهم يلقاهم كلهم خطط وتعليمات وتوصيات قعد يشوف الموضوع شنو يقع تابع المدرب نتاع كولورادو بارامو مدرب كولورادو اللي بيت غادي خلى الأوراق غادي وخرج يمشي على روحه
2: ضيع أوراقه
3: اي في بلاصة بلاصة واضح عليك ضيعهم عليها وما كان نبس عليه بطول الوقت
2: شوية من مخه
3: وخلى الأوراق مسؤوليته في الاخر ما في الاخر ما فاهمش مفسر لك شنو كي ضيع اوراق وهو قاوم السيد هذا المشجع عم شيخ ذي الاوراق مشى يجري بهم صورهم وهبطهم في فورم معروف نتاع جماهير تكساس جماهير الفريق نتاعو وقال لهم راني لقيت الخطط اللي باش يلعب بهم كولورادو في ماتش غدوه خلينا نحاولوا كيفاش نوصلوهم للونترونور ما حاولوا وصلوا ما وصلوش شنو الحقيقه ما نعرفش بالضبط اسكو وصلت للخطط هذه ولا خذاهم اون كونسيدراسيون المدرب اليوم فانت كونت رغم هذا الكل كولورادو ربح معناها هذا فريق هذا تكساس اللي المشجع متاعه قال له الرواق والخطط وغيره
2: سبحان الله
3: ربح
2: نذكرها شوي صارت قبل
3: 29-7 يعني سكور كبير برش واللي نزيدوا نحكي عليه اكثر زياده في الموضوع هذا
2: ابديت بس
3: ابديت نفهم فيه رجل ساعات نمشي معك بنيتي والله العظيم يا مين ما لازمني نتعلم شوية هك
2: كيف بديت تتبسم
3: لا لا ما كريش فهم قال نشوف فيك تعود في نفس الموضوع نمشي منه منه انا راني نحكي على فوتبول امريكاني
2: حتى نحكي معك فوتبول امريكاني
3: خليني في شوف في الاخر في الاخر والله هاي وفيت لا بالحق لا والله نسيت حتى شنو
2: مش مشكل مش مشكلة
3: لا سيبو
2: خرج بيه برا ضيع
3: اوراقهم حاب يعاون المدرب نتاعه وبارامون ما وصلوش ولا وصلوا ما نعرفش عليه المدرب قال ما وصلونيش الخطط طلعوا متطابقين بارابور الماتش بعد الماتش شافوا اللي حكي عليه الوليد هذا تقريبا
2: والله نفس الحكي اللي نعرفها سبحان الله ماكش بعيد جملة
3: اخويا والله خرجني من الموضوع انا بالحق صباح ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله ربي يتقبل منكم انا راني عندي سبور اكسبريس قام معكم 8 سيبني هذيك
2: برا اخويا تقبل 8 شوي خير في سبور اكسبريس
1: دي ميوز كونو ما تحيرش بلاد

0: 50 دينار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: أحلى صباح.
3: تدلل
4: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا.
6: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران غير تاع الاونور بلي فانسي، اكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فانسي. دو زيكران دو زيكسبيريونس. Un seul téléphone.
7: صباح النور.
8: صباح الخير.
7: ايش عمل؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
8: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، اعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
7: يا اخي ايش قالوا لك؟
8: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول اليك ايكونوميك.
7: شنو فيه جديد البرنامج؟
8: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
7: هاي الياسر ما لفاش تستنى، برا عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لكم بالإجراءات كل
8: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
9: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
10: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي صبغة شعر سو كولور ب 5990 في عود 9490.
11: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
12: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
13: المزرعة تقف معك بالخير، باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
14: صبح تربح.
15: صباح النور أحلام، شنو أحوالك أختي لاباس؟
16: صباح النور،
15: ان شاء الله نهارك اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه، وان شاء الله نهارك اسعد الايام. تحيه لكل مستمعينا في مطر. عايشك
16: نهارك انت اسعد الايام ونهارك فل ان شاء الله، نهارك زين
15: ان شاء الله يا ربي. به آه والله عندي طليعه سهله اليوم
16: ان شاء الله.
15: آه عندك عملت طونداري طويل شويه، قلت خلينا نشوفها مش هتعمل في دوره ورجعت ولا صباح ديما هكا يحب لك شويه مده باش ديماري.
16: صحيح مش باش قهوتي.
15: بالله عودوا شربوا قهوتكم قبل ما تعدي الصباح، باش تبدا عندكم النشاط الكامل، خاطر تطلب منكم برشا انرجي انكم باش تنجموا تطلعوا الطليعات نتاعنا. اليوم اختكم ناديه هي اللي اقترحت الطليعه هذيا، والله ما احلاها. باه حاجه تمشي بلا ساقين وتبكي بلا عينين وتفرح الناس الكل، شنو هي؟ تبكنو. حاجه تمشي بلاش ساقين تبكي بلاش عينين وتفرح الناس الكل.
16: حاضر.
15: لا حاجة تمشي بلا ساعة

0: صباح الخيرات امين توت كيف وكل اللي يسمع في احلى صباح على موزيكا فم
1: شنارك اسعد الايام وصباح نشاط والحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين. صبحيه اليوم الاربعاء سيركيلاسيون تصور كالعاده ضربه اطنابها تو
0: وهي كيف العادة مين على مستوى مجرين كيف على مستوى سيدي رزيق تو لاحظوا بداية كثافة في الجولان في نفس المحور على مستوى المحمى الابتدائية ببنعروس الطريق الوطنية رقم واحد واحنا ماشيين إلى وسط العاصمة كذلك عبر رأس عبر جبل جلوس بيتو واحنا داخلين إلى ساحة الزلاج ومنها عبر شارع المنصبي شارع سعد زغلول وصولا إلى ساحة 14 جانفي وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية نفس الشيء على مدخل جنوبي للعاصمة خصوصا على مستوى مستشفى الحروق وين نلاحظوا الحركيه فيها الكثافه المروريه وسط العاصمه شارع محمد الخامس انطلاقا من ساحه باستور وصولا الى ساحه 14 جانفي كيف زاد الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان في المقابل شارع الحريه نلاحظوا في حركه عاديه دونك مستعملي الطريق اللي جايين من شارع نيكول هما ماشيين الى وسط العاصمه نجموا يبعدوا شويه على شارع محمد الخامس يدخلوا شارع الحريه ثم ينعرجوا على مستوى شارع المملكه العربيه السعوديه الكونترالي نتاع شارع محمد الخامس هكذا نلقاو اقل سيركيلاسيون ما فيش شك زاد على مستوى ساحه باب الخضراء كيف على مستوى ساحه باب سعدون على مستوى ناجم مفتاح سعد الله واحنا داخلين الى ساحه باب سعدون كيف زاد اللحظة حركة فيها بداية كثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه مع ترك مسافة الأمان اللي هي تخلينا معناها السياقة متاعنا تكون معتدلة ردة الفعل بطبيعة الحال باش تكون أقوى معناها أنت والسرعة متاعك وقت اللي قاعد تسوق بها كيف زاد ما تنسوا السنتور سيكوريتي اللي هي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية ردوا بالنا على وليداتنا اليوم قاعدين يؤموا في مقاعد الدراسة ونخليه لهم المجال الأرحب حتى تكون عملية شغالهم للطريق عملية سلسة إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا وقاعدين يسوقوا ينحيوا التليفون من يدهم يكونسونتريو رواحهم على السياقة ونتمنوا لهم إن شاء الله يوم سعيد وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
1: نهارك أسعد الأيام وراد في الأمن كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم
3: عسلامة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك
4: by the way لازم تكون أريدو
3: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
2: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو
5: أريدو طور عالمك بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
6: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
8: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون اي توندونس 2026 أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء
9: لبيك اللهم لبيك
10: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط ليبرتا معاكم في كل خطوة مرافقين ثقات خطوط جوية مريحة فنادق قريبة من الحرمين جميرة سويس المقام منارات غزة الطائف فعاليات تجربة على خطى هذا دلال ابتداء من 3999 دينار فقط للحجز والإرشاد 70-105-900 كي تقول عمرة تقول ليبرتا
11: أونور والأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دو زيكران ينعم دو زيكران ليكران غير تاع الأونور بلي فانسي إكران تكتيل جاو بيه على تليفونات مساجات وبرشا حاجات أخرين باتري 6000 مليون بيغور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب

0: الفيداج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: بونجور بونجور أمين، يا رب تكون بخير، وصباح الفل عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء في كل مكان. نسي صراحنا الدنيا شوية النهاردة زحمة، أم بوتياش النهاردة، فإن شاء الله بإذن الله نسيس روحنا مع بعضنا كده لحد لما نوصل لشغلنا أو نوصل أولادنا، وبرضو هنعيد تاني. يا ريت كل واحد يشد السنية اللي هو من مساكة ما يخشش أو ما يشد أو بيزيب التلتي ما يخدمش مخه ويمشي يمين ولا يمشي يسار، عشان هكا ممكن يوقف كياس كامل والناس كلها تتعطل. فعشان نوصل كلنا لازم نحترم بعضنا. دي رسالة بسيطة إن شاء الله، عشان لسه أنا شايف حاجة دلوقتي فقلت إيه عشان الناس ما تتعاركش على الصبح. ومعانا أستاذ فيصل وإحنا موجودين دلوقتي في عند أبوان. صباح الفل.
5: صباح الأنوار.
4: بس عليك.
5: الحمد لله يا
4: قول له تمام.
5: الحمد لله.
4: أكلت كشري.
5: أكلت كشري وأكلت ورق عنب وكل شيء.
4: كشري ورق عنب الاثنين.
5: لا مشيت الحجوجة كبيت للمآكل مصرية الكل.
4: هو شاور لي من بعيد قال لي أنا كنت في مصر بقالي أسبوعين، قلت له تعالى تشارك بتدي نار بدل ما أنت اللي صرفتهم في مصر يعني رجعهم لك يعني.
5: إن شاء الله.
4: بس عليك.
5: الحمد لله يا رب.
4: قول له أنت هتوصل لابنك دلوقتي للمدرسة.
5: هو اسمه أمين.
4: هو اسمه أمين.
5: أمين.
4: وأنت معاك أمين.
3: إن شاء الله من ذرية صالحة يا رب إن شاء الله.
5: الله يخليك. عايش اخويا مين.
3: وعاقل بالله ولا ايه؟
5: والله يابا حذيه لاني ما عارش عاقل.
3: شو متعرش ولدك عاقل ولا مش عاقل؟ متعرش ولدك مشكلة.
4: اقول لك عاقل اهو.
3: عيامنا ان شاء الله ان شاء الله لبس.
4: لبس ان شاء الله. استاذ فيصل السؤال سهل وبسيط ان شاء الله. ان هو المؤشر اللي اول ما يظهر في التابلو بتاع الكهرباء لازمك تقف.
5: مؤشر المحرك.
4: مؤشر
5: المحرك.
4: هو ايه مؤشر المحرك؟ ما فهمتش يعني ايه مؤشر المحرك.
5: المؤشر احمر يطلع في التابلوت بور، ما يطلع في
4: ده يدل على ايه؟
5: يدل على انه
3: يدل على زياره مرتقبه للكميسيون. مش خلي فيها شهريه على الاقل شهريه.
5: حاضر فلوس زياره شنو فيك
3: حاضر. اسمع يا ايمن
4: قول لي حبيبي،
3: فما نوع من الكرهب؟ مش لازم كان مش لازم اقول شيء شيء بالضبط كده. تمشي كده تسمع كل حس تسمع بن اعرف راو مشيتي فيها هل غلطه هذيك. سمعت صوت هذيك عارف تحط شهريه.
5: لا لا عرفت اللي عرفت بيضة زرقاء بالاماره
3: صح. والله طلعها والله عرفت الحس كنت ايش تسمع بن.
5: لا كيك عرفت الكهرباء وخليها وتهوي الحمد لله.
3: والله اسمع ساعات كي واحد يبدا ركب معاك مثلا في الكهرباء هذيك البيضة الزرقاء هو ناحي سنتور ما تعمل نفس الحس هذيك. انا بالله العظيم نبدا نغزو التابلوت بور ونثبت شفما شفما شفما البم هذيك. والله تعرف
5: ذكرى المانيا من الحكايه ذيك ذكرى المانيا من الحكايه.
4: ما تفهمون احنا الموضوع ولا انت هتفهموني لما اجي الراديو؟ انا مش فاهم.
3: لا لا ذا بيناتنا هاي من شمك
4: يعني اربحه ولا ما اربحهوش ما انا ما عرفتش هو
3: ما دام يعرف ايش هي الماركه اللي تعمل بيم هذيك مش سيبهم معناتها فاهم درس الراجل منظم على الاخر.
4: ماشي يا استاذ فيصل وصباحك كشري وصباحك ورق عنب وربحت ال 200 دينار. الف الف الف
5: يا رب يا كريم يا رب.
3: الف مبروك.
5: الله يخليك ربي يفضلك.
3: نزيدك حاجه اخرى ظاهر معناتها انت من عشاق الماركه هذيك. كي نسمع البم هذيك والكهرباء تبدا تمشي نقول يا ربي ان شاء الله يطلع عجله ناقصه. ان شاء الله تطلع حتى عجله ناقصه حاجه هكا ان شاء الله مش حاجه اخرى ان شاء الله ظهري ان شاء الله سقي. لا هذاك لا الا الكهرباء هذيك الا
5: الكهرباء
3: هذيك الا الشيء هذا يا اخوي. يعطيك الصحه ربي يفضلك امو ان شاء الله يتربى في عزك.
5: يا ربي يفضلك انت عايشك ربي يخليك.
3: يعطيك الصحه اخوي ان شاء الله كسعد الايام. ايمن يا بيه ان شاء الله نهارك اسعد الايام. زاد انت 8 موعد الاخبار وسبور اكسبرس.
0: الفيداج نتاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني نتاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.

صناعي غير على خدمته يعرف مليح اللي الماتريال به هو اشتر الخدمة باش تخدم وتتميز وتكبر اسمك في السوق. لازمك معدات اللي تمشي مع طموحك وتواكب حتى الإمكانيات اللي عندك. مع إيجارة معدات مهنية من مصرف الزيتونة طور من روحك من غير ما تتعب. تمويل يوصل حتى لمية بالمية المعداتك المهنية الكل، والخلاص تخلص بالمرتاح وتنجم توصل حتى لسبع سنين وبأحسن الأسوان في السوق. صنعتك في ديك ونجاحك يبدأ بخطوة.

0: rejoint Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
1: أحسن ما تتمنى عمرة مع تونيزي بوكينج، عمرة تحس فيها بالراحة والأمان، تتفرغ فيها للدعاء والقرب للرحمن، عمرة ترتح ذاتك، عمرة تتمنى تعاودها ألف مرة في حياتك مع تونيزي بوكينج. الأكثر معلومات ادخل على سيت تونيزي بوكينج .com.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
4: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
5: مونوبري ديما معك.
6: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
7: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
6: إي نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
8: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري، الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
9: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو اكران. اي نعم، دو اكران. ليكران اريير تاع الاونور بلي فاسي، اكران تاكتيل جيو بي على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فاسي، دو اكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.
10: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
11: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة المالية تحيل إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من سنة 2026 على أن تنظر فيه لجنة المالية بداية من اليوم الأربعاء. والتقرير يشير إلى أن الأشهر الأولى من السنة شهدت ضغوطا متزايدة على الاقتصاد الوطني نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.6% خلال الثلاثي الأول، مع توقع بلوغ النمو 3.3% لكامل سنة 2026. خدمة الدين العمومي تبلغ 10.469 مليار دينار إلى موفى جوان الماضي، منها 6.737 مليار دينار أصل الدين و 3.733 مليار دينار فوائد، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 45.4% مقارنة بتقديرات قانون المالية حسب تقرير وزارة المالية حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية، يتوقع التقرير أن يتراوح متوسط سعر القمح خلال سنة 2027 بين 260 و 291 دولارا للطن تبعا للظروف المناخية في البلدان المصدرة ومستوى الإنتاج العالمي وتطور الطلب في الأسواق الدولية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن إطلاق برنامج موجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية لتمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفلتضوئية. وقال المدير العام للوكالة نافع البكاري في تصريح سابق إن البرنامج سيوفر آليات تمويل ميسرة واستثنائية تساعد المؤسسات على التحكم في كلفة الطاقة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. فرقة الشرطة العدلية بالمروج تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي مختص في السرقة من داخل السيارات والإضرار بها بمناطق مختلفة من تونس الكبرى، إلى جانب الاشتباه في تورط عناصره في حيازة ووساطة وترويج مخدر الكوكايين. وأسفرت العملية عن حجز كمية كبيرة من الكوكايين وميزان إلكتروني، إضافة إلى عدد من الهواتف الجوال ودراجة نارية وسيارة فاخرة يشتبه في استغلالها في عمليات السرقة، وهي محل مناشير تفتيش من أجل السرقة. وقد تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص، من بينهم شخص محل 24 منشور تفتيش وثان محل 8 مناشير وبطاقات جلب، وذلك لاستكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. عالميا، استشهاد عنصري دفاع مدني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة أثناء محاولة إجلاء مصابين بنيران الاحتلال بجبالية حسب ما أعلنه الإسعاف والطوارئ بالقطاع. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
12: في تونس
13: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
12: اريدو، طور عالمك.
14: صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ بالنادي الافريقي اللي باش يسافر نهار الاربعاء الجاي 14 اكتوبر في رحله عاديه نحو لوبومباتشي الكونغوليه، غادي وين باش يلعب ذهاب الدوره التمهيدي الاول من تشامبيونز ليغ افريقي مع تي بي مازامبي. مقابله تلعب نهار السبت 17 اكتوبر القادم. ذكر الافريقي زاد رجع للتمارين البارح، يلعب مع اتحاد بنغردين نهار السبت في بنغردين في البطوله، وعوده مرتقبه لايت مالك ومامادو دياتا، زملاء لاعبين موجودين تحت ذمه الاطار الفني قبل المقابله هذه. جوز ملعبية من الترجي تعرضوا لإصابات، باش يكونوا غايبين في الفترة القادمة. نحكي على جوز ملعبية من الدفاع محمد بن علي ظهير الأيمن، إصابة عضلية مدة الغياب بين 3 و4 أسابيع. مروان الصحراوي أكسيال، إصابة في الركبة مدة الغياب بين 5 و7 شهور. الترجي نذكر رجع البارح زاد للتمارين، نهار السبت يلعب مع الأولمبي البيجي في البطولة. الملعب التونسي حاضر الماتش المتلوي نهار الأحد في نفس الإطار في البطولة الوطنية، رفاه الريحي رجع للتمارين، وعودة منتظرة زادة لنور الدين الفرحاتي حارس المرمى اللي تعافى من الإصابة وأصبح جاهز للمقابلات مع ستاد. عدد من أحباء نجم المتلوي عملوا البارح وقفة احتجاجية قدام مقر معتمدية المتلوي للمطالبة بالتسريع في صرف منحة شركة فوسفات قفصة. نعرف وزمة مالية كبيرة قاعدة في النجم المتلوي في الفترة الأخيرة، وقاعدة تمس حتى المعنويات بالنسبة للملاعبية، خصوصا أنهم فمش فلوس فمش خلاصات فمش شهري. دونك هذاك علاش نحكيه على وقفة احتجاجية ومطالبة من أحباء نجم المتلوي بتسريع صرف منحة الشركة شركة فوسفات قفصة لإيجاد حل للأزمة المادية في المستقبل. ثم مقابلات اليوم الجولة الرابعة في البطولة في الباسكيت. نحكي على مرحلة أولى من البطولة. بالنسبة للبرنامج ماضي ثلاثة، نادي الإفريقي مع الملعب النابلي، مع الستة الاتحاد المنستيري نادي الرياضي بحمام سوسة، النجم الرادسي مع اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة مع شبيبة القيروان، الدالة الرياضية بجرومبيلي نادي الصفاقسي، ومقابلة نجم حلق الواد ونجم الساحلي في بن عمار في حلق الواد. زاد كيف بداية من الستة متاع العشية. في ليغ دي ناسيون المنتخب الإسباني يلتحق بالمنتخب البرتغالي في الدور ربع النهائي. 4 مقابلات 4 انتصارات للمنتخب الإسباني مع بداية المسابقة. زي نحكيه على انتصار أخير البارح أمام منتخب كرواتيا 2-1 في إسبليت، كان خاسر 1-0 المنتخب الإسباني. يرجع 2-1 دوبلي لميرينو في الأخير، نقوله 2-1 انتصار لإسبانيا قدام كرواتيا في إسبليت. دونك نحكيه على 12 نقطة في 4 مقابلات، يعني 3 نقاط في كل مقابلة، ما يعني 12 نقطة في 4 مقابلات. الرصيد الكامل والعلامة الكاملة للمنتخب الإسباني في 4 جولات الأولى من دوري الأمم الأوروبية في نفس المسابقة وفي نفس المجموعة لكن في لندن. مقابلة لعبت بالمنتخب الإنجليزي والمنتخب التشيك. منتخب التشيك خسر 3-0، الإنجليز ربحوا وعندهم 9 نقاط اليوم وراء المنتخب الإسباني، ونقولوا في فريق مفتوح نحو الدور ربع نهائي. المنتخب الإنجليزي زاد كيف نشوفوه ذا في الجولات الزوز الجايين، جولة 5 و6 من المرحلة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ليغ دي ناسيون. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على تروات والفيب وام وزيكا فام بوانيت. نخليكم عامين وبقيت لكيب في أحلى صباح.
15: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
16: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.

0: get ready with me, Ventland. And guess what?
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
3: 18 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيه على آخر الأخبار والأخبار خاصة اللي قاعدة تثير في برشا جدل وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيه مرة أخرى على فرنسا اللي مازالت تشهد في موجة احتجاجات واسعة خاصة في قطاع التعليم مع تعليق الدراسة تقريبا كليا في نحو 900 مدرسة على خلفية التحركات اللي شاركوا فيها الطلبة واللي زادها حتى التحقوا بها الأولياء التحقوا بها معلمين ممثلين عن النقابات احتجاجا عن الأوضاع منظومة التعليم في فرنسا. حسب وكالة فرانس بريس فإنه وزارة الداخلية تقول أنه فما 246 ألف شخص شاركوا في المظاهرات اللي شهدتها البلاد البارح ثلاثة كنا البارح حكينا على الثلاثاء الأسود شاركوا في المظاهرات ذي ومن بينهم من 56 ألف في العاصمة باريس. كيف المنظمين متاع الاحتجاجات تم تقدير عدد المشاركين على مستوى فرنسا بنحو 450 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات. وزارة الداخلية تقول أنه 86 ألف طالب كانوا بين المشاركين ويحتاج المتظاهرين على ما يصفوا بارتفاع معدلات غياب المعلمين ساعات زادة طويلة بتاع القراية وسوء أوضاع المؤسسات التعليمية وتجهيزات المنشآت التعليمية. نقابة الطلبة طلبة المدارس الثانوية الفرنسية قالت أنه 1800 مدرسة ثانوية و90% من الجامعات تعرضت لإغلاق أو التعطيل بسبب الاحتجاجات هذه. ونذكروا أنه انطلقت التحركات في 17 سبتمبر من واحدة من المدارس في باريس قبل ما تمتد اليوم إلى عدد كبير من مناطق مختلفة في أنحاء فرنسا وشهدت حتى بعض الاحتجاجات عمل تخريب شملت حتى إلحاق أضرار بمحطات الحافلات إشعال حرائق عند مداخل بعض المدارس. حسب وكالة زادة فرانس بريس أنه الحكومة الفرنسية قالت فما إصابات 215 طالب و715 من أفراد الشرطة من اللي بدأوا الاحتجاجات و حكينا حتى على الإيقافات فما تقريبا في حدود 5000 شخص منذ انطلاق المظاهرات. البارح شفنا فيديو دارت برشا على الريزو سوسيو اللي فيها الشاب اللي عمره 13 سنة واللي كان منوتي وشفنا زملائه كانوا يحتجوا على الوضعية هذه يقولوا علاش 13 سنة نحطوه في منوت هذا غير مقبول. السلطات الزيادة الفرنسية قالت انه 90% من الموقوفين عمرهم اقل من 18 عام. وزير التعليم الفرنسي يقول انه 24 مدرسة ثانوية تعرضت للحق حرق أو تخريب خلال الاحتجاجات هذه. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم تجمع تعدوا تفرجوا فيها على الباجح لسباح باي موزايك فم.
2: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: عسلمة. Get ready with me. Ventland. And guess what?
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.

0: في تونس.
1: عسلمة. Get ready with me. Maintenant. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
2: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
3: أريدو. طور عالمك. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure. في الجمعة من 6-9 الصباح.
4: صباح الفل، صباح النور، اشرقت الانوار 8:17 دقيقه على موزاي كافيه. ان شاء الله صباح رباح وان شاء الله باذن الله موافقين. وبونجور ندو، مرحبا،
5: ان شاء الله نهاركم مبروك، امين نهاركم زين كي بحر صباح. والناس اللي تسمع فينا الكل اليوم في انتبه اشقال، باش ناسكم من مصر باش نحكيوا على هالجدال نتاع لي فيديو اللي فيهم تفليك في عقود الزواج اللي قاعده عملت مشاكل في مصر وحتى الازهر الدخل.
4: دونك بعد شوية هو موضوع طريف
5: طريف
4: خلينا نخرج شوية من أجواء السياسة في العالم.
5: العالم
4: اللي بعضها في العالم،
5: العالم اللي مش طريف برشا الحقيقة.
4: بركونتر إياد فقرته مش طريفة زادة. صباح النور،
6: صباح النور أمين، تحية المستمعين للكل. فقرة ماهيش طريفة، باش نرجع لها أزمة الكهرباء، ولكن من وجهة نظر لكن من وجهة نظر إيجابية، خارط طريق تقدمها عمادة المهندسين للخروج من أزمة الكهرباء، نحكي عليها بعد شوية.
0: أحلى صباح
7: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. نيوز اليوم للجيمرز محبين الكومبا أيريان، أي حذروا رويحكم، أيس كومبات 8 جاية في بداية أكتوبر على PS5 بي سي والإكس بوكس سيريز إكس وإس. السقاة ترجع من جديد للليزافيون تشاس الدوغ فايتس والكومبا أيريان المكثفة اللي خلت أيس كومبات من أشهر سلاسل ألعاب الطيران. أما المرة هذه التجربة أقوى وأكثر إيمرسيف، سرعة، مواجهات في الجو، مناورة بين الطيارات، وإحساس أكبر إنك بالحق داخل الكوكبيت متاع أفيون تشاس. يعني كنت تحب لك السرعة والأدرينالين، اللعبة هذه يلزمها تكون في الرادار متاعك. أي حذر المانيت وأتشي فو سنتور. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. تحب تلعب تركز وتربح؟ تعبت من البينج العالي والديكونيكسيون في اخر البارتي؟ اليوم اتصال تونس جابت لك الحل اللي باش يطير بيك في اللعب. مع لوفر في برتيتي جيمر، عيش اكسبيريونس الجيمينج كيما تحب. مع اتصال تونس العب باكثر فلويديتي واقل ستريس، يعني تدخل الجيم وانت مرتاح وتخلي لاج للاخرين. وهذا الكل 300 ميجا ب 189 دينار و900 فقط في الشهر. ملفش استنى، اختار فيبر تي تي وعيش الجيمينج على كيفك. اتصال تونس، فيبر تي تي، فيبر جيمر.

0: تحية صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل.
0: يمكن نادية ما كانش فاهمة الموضوع بالكده، كنت حاول نفسر لها معناتها الموضوع، دونك باش نحاول نادية كامل تبعنا باش تنجم تاخذ أكثر تفاصيل. غو بونجور
1: خويا. وأنا ننصح نادية التفاصيل التقنية اللي قالك عليهم كل أنساهم لكم راهو ماهوش هذاك الموضوع. باهي اليوم باش نحكيوا على أزمة الكهرباء، مي بالحق معناتها المرات الاكسبسيونيل ولا الاستثنائية اللي نحكيوا على موضوع واللي نلقاو روحنا في حاجة تستحق انه الناس تشكر عليها. اولا احنا ننطلقوا من معناتها النوت ولا مذكرة ولا خريطة طريق اللي نشرتها العمادة التونسية للمهندسين واللي ترسم معناتها الرود ماب للخروج من أزمة الكهرباء. أولا معناتها الانفستيسمون متاع المجتمع المدني ومتاع المنظمات الوطنية إيكومبري عمادة المهندسين، أنه ما خلوش برشا قطاعات اللي فيها برشا مشاكل الناس يقولوا كتير هون الدولة والحكومة شبيني أنا حكومة باش نلقى حل. دوك هنا لفات أنه قطاع في البلاد اليوم معناتها جزء من الثروة البشرية متاعنا اللي هم المهندسين، قالوا المشكلة هذه ماهيش مشكلة الحكومة فقط ولكن مشكلة مجتمع كامل اي كومبري احنا، ونقدموا مقترحات زادة مش نكتفي بانه النقد ومعناتها حقهم ما عملوش هكا ولا حقهم عملوا هكا، لا يقولوا هاو تشخيص الأزمة، هاو الأرقام متاعها، هاي الحلول المقترحة. ولهنا كان معناتها في حد ذاته انه الناس تبادر باش تاخذ المشاكل متاع تونس وتحللها وتلقى لها حلول حاجة تستحق كان التحية وتستحق كان الإشادة، وش خاص كان جاو الناس المعنيين الكل في كل المجالات انه يكون فما عندي بقى. حتى لو مثلا كان غدوة فما ناس يقولوا لا الكلام اللي يحكيوا فيه عمادة المهندسين راهو غلط، سيبا جراف، انه اهم حاجة انه عنا مشكل حلينا حوله دبا والناس الكل حاولت انها تلقى حل. هذا جانب. جانب ثاني انا قريت دوكيمان هو حاجتين اللي معناتها فريما زادة ناقصين برشا في الدبا متاعنا، اللي هما العقلاني، الكلام اللي يحكيوا فيه كله عقلاني مبني على معطيات مدقة وموثقة، أتو نرجعوا نحكيوا فيها، وأيضا معناتها براغماتي. حتى الحلول اللي اقترحوا فيها مش الحلول السحرية متاع انه ايه داير، أتو نرجعوا نحكيوا من الحاجات اللي يقولك راهو عنا حلول موين تيرم، هي انه في 2027 بش يكون فما قصان متاع ضو كومون فالو جيري، ما معناتها مش ينطلق من فكرة، لا هو يقول لك باش يكون فما قصان تاع ضوء في 2027 وتوا نلقاو المشكل هذاك.
0: معناتها تو مؤكد قصان ضوء في 2027
1: بيصير هو عليه
0: السيف الجاي، معناتها
1: هو كي ناخذوا الارقام اللي موجوده في معناتها في الوثيقه هذه نلقاو سهل ياسر، يكفي انه نشوفوا لا كاباسيتي دو برودكسيون تاعنا، قدرتنا
0: اللي احنا
1: على الانتاج
0: 4200 ميجاوات.
1: باهي ال 4200 ميجا وات كي نقارنوهم بال معناتها البيك والا الاستهلاك في الذروه
0: كي ناخذوا 6000، سمعت
1: اكثر من 6000 وديجا نلقاهم الارقام اللي باش نحكيوا فيهم
0: انت المحكينا فيهم يد حفظتهم انا
1: ايما انا الارقام اللي لقيتها في الوثيقه هي ارقام مرتفعه اكثر
0: من 6000،
1: اي نقربوا حتى ل 7000 مثلا في 28 باش نكونوا في
0: لا معناتها نحكي على الصيف اللي تعدى هذا
1: الصيف اللي تعدى كنا في 6800 حاجة هكا الأرقام. علاش؟ خاطر هو يقولك كي تعمل انت الديليستاج ما يزمكش تحسب الكونسوماسيون في وقت الديليستاج، يزمك تعمل زادة الحساب انه
0: كي ترى ناحية الديليستاج
1: كان ما صارش الديليستاج كنت باش تاخذ غادي الكونسوماسيون ما كانت باش تزيد. دونك هذاك ايضا
0: نجم توصل
1: اكزاكتومون هذاك ايضا معناتها يتحسب في الكاباسيتي. دونك نلقاو انه عندنا مشكل حقيقي في البرودكسيون اللي الكاباسيتي نتاعنا ناقصه، ويقول لك انه الحلول انه يلزم ساعه فما ما يسمى بالاوريزون زيرو، انه الحلول تو اولا ينطلقوا من فكره انه عندنا منشات حساسه المستشفيات معناتها توسكي عنده علاقة بحياة الإنسان يلزمنا أمبلون باش يكونوا عندهم دي جينيراتور يخدموا وحاضرين. ديجا هذه النقطة الأولى اللي معناتها ما يقولوا سانكتواريزي لي زوزاج فيتو يلزم معناتها ما نقولوش آه والله ومن بعد ليلة من توا تكون عنا إحصاء دقيق في المؤسسات هذه وقداش يلزمهم دي جينيراتور وكيفاش يخدموا
0: شنو البروسيدور تاعهم
1: اتسترا. به هذه حاجة. الحاجة الثانية هو انه الديليستاج هذايا ولا تخفيف الأعباء ولا الأحمال اللي هو باش يصير باش يصير قلك ما يزموش يتحول إلى أزمة اجتماعية واقتصادية. دونك
0: وهذا اللي ناس
1: هذا اللي رينه. دونك أولا ساعة يكون مبرمج من توا يكون فما إن سيلول دو كريز اللي هي تكون كابابل باش تخدم في وقت الأزمة 24 ساعة
0: اللي لاحظته
1: اش تعمل هذايا. أولا من توا البلانيفي أنه من توا يقول لك لي كوبور يكونوا معناتها ربع ساعة ماكسيموم انه يكونوا موزعين دو فاسون تورنون انه تكون فما ابليكاسيون باش الناس تعرف الافونس على الاقل نعرفش 12 ساعة ولا 24 ساعة كيفاش لي كوبور بور سورغانيزي. وهذا يحتاج خدمة اللي تبدا من توا مش نجيو في جويليا نقولوا ايا كومون فا جيري لو ديليستاج.
0: دونك لحظة بلا اياد من مشاكل عندي انا مش قصان الضوء عم نقولوا مشكل كبير ديجا اما المشكل الكبير اللي معاه هو الاعتباطيه والارتجال في قصال الضوء
1: خاطر
0: وغياب المعلومه
1: على خاطر
0: معناتها هذا اللي عمل الستريس ساعات اكثر حتى من قصال الضوء بيتو
1: اكزاكتومون. وشفنا حتى انه فما ناس ما عندها حتى علاقه عملوا ديز ابليكاسيون باش سهلوا على الناس هذيك في الابليكاسيون فما ضوء ولا تركز اللي تعاون البشر يعرف انه ضوء مخصوص باش يرجع مش باش يرجع ماشي البلاصه انت وتحب تعرف هل انه فيها ضوء يخدم ولا لا. دونك اليوم انه ملي بروبوزيسيون تاع عماده المحامي عماده المهندسين انه يكون فما اون ابليكاسيون اون جيستيون دي ريغل كلير اللي يخليو الناس عندنا ازمه اون لاجير دون فاسون عقلانيه وبطريقه زاد تكون منصفه تكون
0: ايكيتابل
1: للناس الكل. من بعد يجيو لي سوليوشن ا مويان تيرم اللي هما معناتها فما زوز جوانب انه فما نزيدو في البرودكسيون ونقصو في الكونسوماسيون. دونك هنا راهو معناتها المنفعه هي نفسها راهو ان كيلواتور ما تستهلكوش سارفيا كاينك زدت معناتها ان كيلواتور. دونك هذايا سي امبورطون. ويقول لك زاد كيف كيف انه اليوم راهو مثلا من الحاجات اللي موجوده في التقرير يفسر لك انه اليوم عندك لي سنترال نتاعنا كي نوصلوا لدرجه حراره 40% 40 درجه راهو نخسروا تقريبا 20% من الانتاج نتاعها. علاش؟ على خاطر الهواء اذا مع درجه الحراره نتاع الهواء تاثر على الانتاج نتاع لي توربين. باه من الحاجات اللي يقترحوها واللي هي اكستراوردينير يقول لك نبردوا الهواء اللي تستعملوا لي توربين الشيء اللي يخليني انا ديجا نربح معناتها فما ظهر لي يعاملين حساب انه نربح 400 ميجاوات
0: عبارة بليك سنترال اخرى
1: يعطيك صحة. هذايا الجانب. الجانب الثاني لونتروتيان متاع لي سنترال اللي موجودين اللي نجم يربحنا هنا 100 ميجاوات في السنترال الاخرى كيف كيف. زادة من الحاجات اللي يقترحوها هو انه اليوم معناتها الجيستيون متاع البارك متاعنا تكون فيها أكثر نورم متاع صيانة ومتاع تحسين الأداء. هذا يقولك ينجم يخليك تربح ولكن وحده غير كافي. لهنا يجيو فما اللي يقترحوهما الاستاسيون موبيل للإنتاج اللي يتكراو واللي نجم يربحك 100-200
0: مش معنا جبنا واحدة عمنا ولي ظليف
1: على حد علمي لا على حد علمي ما صارش. ويقولوا للدرني ركور هو ما يسمى بلك المحطات العائمة اللي يجيو. علاش درني ركور؟ خاطر الأسعار متاعهم غالية بشكل كبير. دايور احنا راهو جزء من الأزمة متاعنا ومن الأرقام اللي نلقاوها في الوثيقة متاع عمادة المهندسين هو انه لازم نعرفوا انه الفاتوره نتاع ستيك في شهر واحد ما تشري الغاز هي باش تخدم لي سنترال نتاعها في الصيف توصل بين 120 و 150 مليون دولار.
0: واش معناتها؟
1: معناتها 450 مليار في الشهر فاتوره الغاز نتاع ستيك. 450 مليار سي انورم. ما نجموش احنا مع الكلفه هذه نجي نقول راني والله باش نكري بطو على شهرين باش نخلصوا 200 مليار و 300 مليار باش ما يقصش الضوء. دونك احيانا فما تراتبيه في باش يسمح انه النقص يقول لي انت شنو باش يتحسن باش نقصوا في الدليستاج خاطر الارقام اللي نلقاوها روعه مناول. تقريبا وصلنا انه ثلث المستهلكين ما عندهمش ضوء في لحظات انه الدليستاج يوصل لو انتيرسكي
0: لا اكثر يد فما حتى اكثر ريت ساعات كان النصف فما اوقات كان فيها النصف ريت معناتها في الابليكاسيون هذيك معناتها من 370 منطقه
1: ما نفرقوا نصف المناطق لا يعني نصف السكان
0: نحكي نصف نصف المناطق
1: لا هذاك علاش انا حكيت على عدد المستهلكين ديما في حدود الثلث هو هذاك الرقم اللي كان اي بيان سور من بعد يجي لو لون تيرم المحطة متاع المليون 1400 ميجاوات بيان سور توسكي معناتها مشاريع الطاقة الشمسية الجدد اللي باش يدخل
0: خلينا في الفولي هذا علاش ما نحلوش الباب شوية وتكون تشريعات معناتها متناسقة مع حقيقة الأوضاع متاعنا مش لازم نوظفوا أداءات معناتها خيالية ساعات في على أساس منتوجات متاع لوكس وقت اليوم باش تثبت التجربة اللي ماش منتوجات لوكس معناتها ديما باش نرجع ونقول علاش الفوتوفولتايك جينا في عام اللي جات في سخانة وزدنا غلينا في الديوان نتاعو لتاكس الموظف عليه لي بانو علاش جينا في عام اللي فيه سخانة وزدنا معناتها لتاكس على لي باتري علاش ما نستثمروش في هذا هو اللي يحب اوكي يعمل اللي ما نجمش ما نجمش معناتها خلى على الاقل الازمه تكون اصغر شويه للي نجم يتجاوزها ومش ناس كل عندها امكانيات راهي باش تعمل فوتوفولتايك وتعمل باتريات هذا نتفقوا فيه
1: داير
0: اما ما نخليوش الامر يولي انكسيسيبل
1: في المويان تيرم ديجا وحتى في الكور تيرم من الوثيقه
0: هذا نحكي على الصيف الجاي
1: شنو اللي تقترح اولا اكسيليري لي بروجي نتاع لوتو برودكسيون نتاع المواطنين والا نتاع لي زونتربريز
0: مش بالاسوام نتاع تو
1: الاسوام راهو معناتها ماهيش هي معناتها لو فران برينسيبال سي ان فران متفاهمين ولكن
0: نعطيك انا مش نعطيك انا معلومه تقول انت سي با لو فران برينسيبال قادر انت اليوم باش تعمل مثلا فوتوفولتايك حسب استهلاكك انت وتنجم مينيموم قداش تحب الاوتونومي نتاعك مينيموم نقولوا احنا قاري حسابك على 4-5 سوايع وذا ودير ستاج كيصير يصير في الاوقات هذه 4-5 سوايع حسب التقريب ما يكفيك انك تنجم تكون اوتونوم وحدك عندك فكره على الباتري 4-5 سوايع حسب الاستهلاك المتوسط قداش سومها
1: اما راهو خلي نتفقوا
0: 10 ملايين حسب
1: التقريب خلي نتفقوا
0: باش نكمل
1: استنى سي با
0: 10 ملايين
1: ولا باتري
0: و10 ملايين اخرى معناتها هي سوم معناتها 20 مليون قادر انك تحط 20 مليون اليوم وقت من 20 مليون هذوكم فما تقريبا 6 ملايين ماشيين اداءات وديوانه وما عرفش
1: درس خلي نتفقوا ساعه على باتري سي با لا بون سوليسيون وفي العالم كل سي دي كونسي علاش باش نقول لك علاش على خاطرها سي ان برودوي اللي قابل للانفجار واللي انه معناتها اليوم مازال ما عندناش لي نورم باش انه تحمي المنازل من دايور عدد كبير من الدول اللي معناتها يمنعوا الموضوع هذا ومازال ما وصلوش دونك اليوم لو جران خلي يقولوا كيفاش معناتها
0: الديفي
1: هو انه على مستوى الدوله كيفاش يتم الاقتصاد اللي هو اولا لو فران برينسيبال اليوم للانتاج بتاع الطاقه الشمسيه اول حاجه تعرف شنو هي العوائق الاداريه هي لي بروجي اللي راقدين واللي اليوم من الحاجات اللي تقترحهم خارج الطريق هي انه يكون فما ان فاست تراك وانه يكون فما فريق هالمشاريع اللي قادره انها في ظرف اشهر تدخل حيز الانجاز ما نخليهاش انا يتبع في البروسيدور ادمنستراتيف نتاع انه برا ينتج بعد عام ولا عامين لا يلزم توتسويت تتعمل اون ايكيب اللي هي اكومباني وتتابع المشاريع هذه باش تدخل حيز الانتاج. الحاجه الاخرى انه يلزم نخرجوا تدريجيا من الديبوندونس والا التبعيه للغاز. دونك فما عندنا احنا ان بلان ما نعرفش هل انه اليوم كي نشوفوا الارقام احنا اليوم في حدود 9% قراب من 10% من الانتاج هو انتاج يجي من الطاقات المتجدده ولكن احنا راهو الاوبجيكتيف نتاعنا 2030 انه باش يكون 30% 2030 راهو من بعد عندنا الاوبجيكتيف انه معناتها 35 نوصلوا 50% زادها اليوم هذا راهو كان باش نقعدوا بالفيتاس اللي احنا بها اليوم مانيش باش نوصلوا له. دونك يلزم تكون فما اون موبيليزاسيون. الجانب الاخر اللي عجبني في التقرير انه عطى كيفاش ننوعوا في الميكس نتاعنا باش انه ما نقعدوش محصورين في مشكل. ويقول لك حتى بعد كي نوصلوا بعد 2030 نوصلوا حتى 2037 2040 نجموا نوصلوا معناتها نخموا في ما يسمى SMR اللي هما المفاعلات النووية الصغيرة اللي تنتج هو البروجي.
0: أنا ذاك الحلم متاعي.
1: ولا. دوك إنه النجم نخمو فيهم. ولكن باش نلخص أمين اليوم من الحاجة المهمة هو إنه المهندسين قدموا معناتها تشخيص للحالة مبني على أرقام واقعية معطيات صحيحة مبني على تقييم عقلاني للمرحلة الجاية ويقترح في حلول براغماتية. في تقديري هذا ما نجم يكون كان حاجة إيجابية.
0: بما أنه قاعد نعيش في الحلم متاعي أنا الأخر ما نيش مسلم فيها إياد. البارح شفت مثلا قداش الدشي مثلا نيوكليير المضر وكيفاش يتم التعامل معاه. حبيت نفهم معناتها الموضوع اسكو مخطر للدرجة وإلا لا. خذيت مثال فرنسا كيفاش تتعامل مع الموضوع. 2% فقط دشي من مجموعة 100% كان ناخذه الاستعمال نتاعه هو المضر. يتم معناتها تقريبا من اللي بدات فرنسا حتى التوا تستعمل في النيوكليير في الضوء. تم تخزينه هذايا فيما يعادل زوز مسابح. ما ترى ماهوش انورم برشا. زوز مسابح على مساحة على عمق تحت الأرض يوصل حتى ل 40 متر. معناتها فضوا مشكلتهم في زوز بيسينات معناتها نتاع دشي نيوكليير بطريقه ما تخليش مضره برشا. يعطيك صحه إيه.
1: جوست بربي باش ندقق الشيفر اللي اعطيناه. الوغ لو بوينت في 2027 نستناو في 6800 ميجاوات و7100 ميجاوات في 2028. دونك اللي يخلي انه عندنا امونك بارابور للاكتويل 2300 و2600 ميجاوات. هذايا اللي يلزم اون لو راترام.
0: انا في القطب الشمالي اخويا تحب تخلط اخلط تلقاني في القطب الشمالي من هنا للصيف الجاي. اخذوا معنا راجعين احلى صباح.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي صبغة شعر سو كولور ب 5990 في 9490. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
5: انا و هيثم قررنا بدات العرس لحد الجاي.
4: دار العرس للمخرج هيفا بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي.
6: حبوا عرس تاع أكابر
4: محمد صابر الوسلاتي
7: تورناتا صالي وتورناتا سوتي
4: والنجوم شادي العرفاوي سيهان مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر اش ا ال جي وموزايك اف ام.
8: تدلل تدلل
9: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها. وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لفاريات واعز لسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون لكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
8: تدلل
10: جيون ايام دللنا.
11: مغني بالأملاح المعدنية.

0: مولود اليوم من برج الميزان في الحب اللي عنده شكون في حياته ينجم يعيش نهار مزيان برشا بعد تعب زمان، وممكن حتى كلمة صغيرة من شخص عزيز تردلك الروح وتنسيك زيدا تعب ليامات اللي فاتت. راهو فما قلوب باش تتصالح وفما ناس باش تفتح صفحة جديدة. وفي الفلوس عنا الأبراج المائية كيما السرطان، عقرب، برج الحوت، فما بوادر خير وتحسن تدريجي. ممكن خدمة تتسهل وممكن فكرة كانت في مخك تبدأ تلقى طريقها للتطبيق. المهم ما تستعجلوش نتيجة على خاطر الخير مش ديما يجي دفعة واحدة، ساعات يبدأ بحاجة صغيرة وبعد يكبر وحده. واللي عنده زيدا مشروع يستنى في فرصة، نهار اليوم مناسب باش يتحرك يسأل يحكي ويدق باب جديد. وانت يا حمل أسد برج القوس راهو في الخدمة فما طاقة تخليك تقول هاو بدينا نشوفوا الضوء. راهو تعبكم عمره ما يمشي هكيك، وكل مجهود عملته باش يجي نهار وتلقى ثمرته. فمشكون فيكم ينجم يسمع كلمة تشجيع، فمشكون تتقدر خدمته، وفمشكون زادة تتحل قدامه فرصة ما كانش عامل لها حساب. لكن عندي نصيحة للأبراج الترابية كيما العذراء ثور برج الجدي، خلي فضلكم قلوبكم محلولة للخير، ما تفسلش كل تأخير على إنه رفض، وما تعتبرش زادة كل باب تسكر يعني خسارة. ممكن الباب اللي تسكر كان باش يخليك تلقى باب خير منه. 7 أكتوبر راهو يقول لنا ما تفقدوش الأمل، ما تسكروش قلوبكم، ما تستصغروش الفرحة الصغيرة، على خاطر الفرحة الكبيرة ساعات تبدأ بابتسامة، بكلمة وإلا بصدفة بسيطة. واللي مكتوب لك راهو باش يلقاك، ماكم تعرفوا الرزق يحب نفس طويل، والحب زيدا يحب القلب الصافي. وإن شاء الله يا ربي نتمنى لكم إنه نهار يكون فيه خبر يفرحكم، شخص يحبكم، والبشارة راهي تقول لكم مزيل الخير القديم.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم.

0: الأخبار الأولانية في البارومتر باش نصوتوا عليه هو مقترح للزيادة في سن قبول الأطفال في المحافل. نشكي بيكم فاش قاعدين نعملوا
1: نعملوا صحي نعملوا
0: خدمة ريت ديما داخلة معاكم في الموضوع
1: بي. مش لازم
0: لا مانيش باش نحكوا لا لا حتى تعرف نهدت فيكم كعبي. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب عقدت جلسة البارحة الثلاثة خاصتها لتدارس فصول مقترح القانون عدد 29 لسنة 2026 واللي متعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال. دونك خلال النقاش هذايا كان فما الحديث على الفصول المقترحة وتم إليها عناية اللازمة من حيث التدقيق وبالنظر إلى أهمية مؤسسات الطفولة في بناء شخصية الطفل والتوازن النفسي متاعه واندماجه في المجتمع، فإنه جاء في شكل مبادرة من مجموعة من النواب مقترح دونك اللي دايوغ فيه معناها من مختلف الأطراف اللي تم الاستماع لهم خلال الجلسات السابقة. دونك أعضاء اللجنة واقترحوا أنه يرفعوا في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهذا باش يكون انسجاما مع مقتضيات القانون عدد 44 سنة 24 واللي يتعلق بتنظيم العطلة متاع الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والخاص واللي خلى الأمهات يتمتعوا بعطلة أمومة مدتها ثلاثة شهور.
1: والأبوة زادها في بالي نهار كانت نهار عاش ولت نهارين
0: بالي ولت أسبوع عايزني ثبت
1: أي ما مش شور
0: أما مو أكثر من نهار سكي شيخ.
1: الحالة الوحيدة اللي تمنيت فيها نكون أم أخضر تفضل يلا
2: مو أنا بصراحة لا أخضر لا أحمر، خطر أحيانا راهو أن نفهم أنه السادة النواب يقول لك إحنا مشرعين من معناتها مجال التدخل متاعنا هو التشريع والنوايا متاعهم أكيد ما تنجم تكون كان طيبة، ولكن مشاكلنا في الحقيقة راهي أبعد من القانون. معناتها اليوم معناتها راهو مشاكل المدارس والمحاضن والروضات وغيره هو أكثر منه. هل أنه عنا الإطار متاع الرقابة؟ هل أنه عنا ما يكفي من الأعوان باش نقوموا بالرقابة؟ هل أنه عنا الإمكانيات باش نراقبه؟ خاطر تنجم تحط اللي تحب في القانون، ولكن إذا أنت غير قادر أنك باش

0: راقبه فإنه ما يغيرش حاجة كبيرة.
1: الأبوة جمعة كما قلت لك صحيحا معلومة ثبت فيها
2: نوكس ترفع كان في بلي نهارين قبل النهار ولا اشترى نهار جملة كان اشترى نهار على أساس اشترى لفة مش تفقدهم
1: ولو أنه حتى أسبوع شوية رهوة
2: والله كان يولي زوز أسابيع نعاونكم مثلا في الإنجاب ما عنديش مشكل ما دام كان يولي زوز أسابيع والله ما تغيان كوبورسا نتشجع بعد النجم ولا ما فهم مشكل تاع العباد اللي يخدموا زادة ويخليوا صغارهم زادة معناتها انه 3 شهور وي خاطر الام بعد 3 شهور باش ترجع تخدم ديجا هي معناتها مش تخلي صغيرها كان شهرين وترجع من بعد شلون حل
0: ليه هو لا كيسيون مش هني هو معناتها يقول لك الروضه ما عادش عندها الحق تقبل الصغير المحاضن
2: اي 3 شهور سبا
0: كي يبدا عمره شهرين ما عادش عندها الحق
2: تقبل فماش على الشهرين بصراحه معناتها باللي قادر فيه ما سايب علينا الشهرين ليه حتى ماذا بيا عامين انا كريمو معناتها تعرف شنو هي فما حاجات تخلينا عليهم نحن في نمط عيشنا متاكد لي انا وياك تقريبا برشا ومراد واللي في عمرنا نحن عاشوا نفس التجربه هذيا اللي كي كنا صغار معناتها راهو الصغر نتاعنا معدينا في دار جدتنا وجدنا وراهو نمشيو نعديو بالايامات راهو غادي
1: وسلعات
2: كيف معناتها محلاها محليها الحياة وقداش دي سوفنير محليهم اليوم ما عادش في نمط العيش المدني هذا يا نحن تو
0: في المدن الكبرى نتصور
2: أي. أي نحكي على المدن الكبرى اللي فيها 4 مليون ساكن تقريبا مش شوية
0: مش شوية بكل
2: مع تقريبا ثلث سكان تونس ما هو شوية مع تقبل تمشي لدار ماماتك مع تشيخ ديجا تروح عامل جو أصلا تقولهم هزوني لدار مامي ما نحبش الروعة تفضل نادي
1: الأخبار الثانية باش نحكيو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي علق على الاحتجاجات الطلابية اللي قاعدة تشهد فيها فرنسا وانتقد زيدا ما وصفه بالهجرة الجماعية الخارجة عن السيطرة في منشور ليه على المنصة نتاعو تروث سوشيال يقول أنه ما يحدث في فرنسا ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة ويقول أنه الأمر لا يتعلق بالمدارس بل يتعلق بالإسلام ورغبته في السيطرة على دولة كانت عظيمة ذات يوم
2: بالله العظيم هالمجنون ذا هبلني معه زوز حمر تفضل يا
0: ما هو روع العملية كلها هي عملية تسويق لاستغلال الأحداث باش يسوق لليمين المتطرف أنا اللي نرفزني في الحكايات كما هكا هو وين الدول الإسلامية اللي سيد نهار كامل هو يتجلطم علينا ويسبتنا فما حد أدنى على خطرة وهنا ما قالش جماعات الإسلام السياسي ولا لا لا يحكي على الإسلام ويحكي على المسلمين هذوما اللي مثلوا خطر سمحني أن كوا إنه كيف يهاجروا مسلمين لفرنسا أكثر خطرا من إنه يهاجروا بوذيين ولا يهاجروا عبد الشيطان ما فما حتى علاقة بهذايا ولكن واضح هو إنه لي عملية انتخابية إي داير ترامب من جهة يحب يعاون حلفائه نتاع اليمين المتطرف في أوروبا ومن جهة اللي سيد موبيليزي لاباز نتاعو عنده انتخابات شهر آخر إن شاء الله باش يخسرها
2: باش نلخص حسب اللي فهمته أنا بالطبيعة مانيش خبير استراتيجي ولا حد شيء كأنه معناتها ما صدق لقى الفرصة في ماكرون باش يفرح
0: طبعا
2: معناتها ما رتهاش الفرصة هذيا في ساعة هو مش في فرنسا ما في ماكرون وعنده كره شديد للسيد هذا مسكين معناتها أكثر رئيس فرنسا ريته منحوس معناتها في اللي ريتهم الكل هذه واحد اثنين حتى وسائل الإعلام الفرنسية تبارك الله عليها أنت حل البارحة دخلت بالذمة باش نشوف كيفاش تعدى الإضراب نتاع الليسيات في فرنسا يبداو يلوجوا بالفتاشة على زوز مثلا قالوا الله أكبر في الليسي وتولي هي العيون نتاع الأخبار وعبد تحلل وهذا تغني بالإرهاب وما عادش بالله لا يبداو يلوجوا عليهم راه ريت صارت في 400 مظاهرة صارت في واحدة هذيك الوحدة تولي هي الأخبار ما تفهم زيد الشيطنة قاعدة تصير من جهة أخرى وباش نعمل شوية كليبر زيد في مخي باش نكون متناسق الأفكار إياد فما زيد جينيراسيون اللي ماهيش انتجري 100% في فرنسا ما تمنش لازم نكذبوا على رواحنا ونقول لا والله لا لا موجود
0: إيه مين
2: اللي لاحظ رواحهم وانا اعتبر الخطأ الأولاني ساعة يبدأ من الدولة اللي معرفتش
0: كيفاش
2: تعمل لهم فاهمين رواحهم لا فرنسيس لا مغاربيين لا ما مش فاهمين
0: رواحهم كيفاش تحبوا إيل سانتاجر دونزين سوسيتي اللي هي تنظر له على انه إرهابي هو مزير لو عمره 6 سنين دخل للروضة ويتحل تلزا يلقى واحد يقول له لا يزمك تبدل اسمك معاش كريم يزمك تولي جون فيليب باش تولي فرنسا يسمحني من بعد تلوم عليه شبيه اللي رياجي بيان سور كي اللي رياجي فاسو روجي
2: دونك هذا المشكل اليوم اللي فما انتيغراسيون ساعات تحسها ماهيش 100% الشيء اللي يولد نوع من الكره من العباد هذوكم للسيستم اللي هما عايشين فيه.
0: وليك رغم هذه كله يقعد
2: مينوريتي صح
0: اكزاكتومون سي اولترا مينوريتي.
2: واضح حقدوا معنا شويه خرجين احلى صباح
3: Get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: عيد ميلاد إمجي ال143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
7: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة مازيك فم.

0: اشغال ناديه الفورتي.
1: مش مشيو المصر اليوم في انتباه اشغال ومش نحكيو زيادة حتى على برشا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اللي قاعدين يتداولوا في مقاطع متاع دي فيديو لحفلات متاع عقد قران في مصر, ومن بينهم ومن اكثر الفيديو انتشارا هي فيديو الحفل عقد قران داخل اللي صار معناها في وسط دار, وكان الحوار بين المأذون والعريس حول مبدأ الرزق والزواج. وفي الحوار هذي والجملة هذي وفات برد جريء من العريس هذي اللي خلى انه الفيديو ضحك برشا الحاضرين وانتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقل حتى بعد الى البرامج متاع ليتولك شو في مصر. نشوفه زيدا بعد مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية كيفاش اصدر بيان وشنو قال فيه, ونسمعه زيدا مع بعضنا نشوفه حتى رأي مأذون شرعي في الموضوع هذي. خلينا نسمع بعض.
2: كل ما تحب ربنا يزيدك في الرزق هتعمل ايه شادي؟ عشان تبقى فاهم انا بديك الافيه وانت بتبص مش عارف تتجاوز حته دي وسيكه فاهم بالعروس العريس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مش عارف تتجاوز حته دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على التعامل مع النساء رفقا بالقوارير.
3: كنت تتعامل معها بعد الجواز بايه؟
1: وكما سمعنا يفادلك مع انت المأذون مع العريس, أجواء عقد القران تحولت الأجواء طريفة ومضحكة, وهذا اللي خلى برشا انتقادات لأنه فما البعض اللي يعتبروا أنه تفادليك بالطريقة هذه هو غير لائق في مناسبة كما هذه. من ناحية أخرى زيدا شفنا أنه البعض اعتبروا أنه موقف طريف ولطيف وما ينطويش زيدا على الإهانة أو الإساءة, لكن كان للأزهر رأي آخر نسمع بعض.
4: طبعا حتة المزاح في عقود الزواج يعني هو مجال فرح بس ما يبقاش هزار زيادة عن اللازم, وأنا كنت واحد من الناس اللي بيهزروا زيادة عن اللازم, ولكني استنادا إلى علمائنا بقيت يعني الحمد لله ما بهزرش هزار زيادة عن اللازم. وندعو الله سبحانه وتعالى لكل إخواننا وعلمائنا المسلمين في كل مكان إن هم ينتفعوا برأي الأزهر الشريف زي ما قلت لحضرتك رأيه على العين والرأس, وعلماءه أجلاء بيؤخذ بصوتهم ويؤخذ برأيهم في شتى بقاع الموت.
1: المركز العالمي للمركز الأزهر العالمي كان زيدا حذر من تحويل عقود القران إلى محتوى للسوشيال ميديا ومشاهدة متاع هكا استعراضية لتحقيق الانتشار ولا جذب المشاهدات على الريزو سوسيو, خاصة وقت اللي يتم افتعال مواقف ساخرة وإلا استخدام عبارات غير لائقة لجذب المشاهدات والتفاعل. شفنا زيدا أنه مركز الأزهر كان الفت إلى أنه الأمر قاعد يزداد حساسية وقت اللي يدخل فادليك والطرفة في صيغة الإيجاب والقبول في عقد زواج اللي هو الصيغة اللي ينعقد بها زواج وتترتب عليها أثار شرعية زيادة, ذلك علاش معناه يعتبروا أنه يلزم الإجابة تخرج في إطار يتسم بالجدية والوقار وقت اللي هل تقبل
5: معناه.
1: مركز الأزهر زيادة دعا المقبلين على الزواج وذويهم إلى تعظيم الميثاق هذايا والالتزام بأدب عقد القران والحفاظ على وقار مجلس العقد والحرمة نتاعو وإظهار الفرح والسرور من غير تجاوز الحدود.
6: أما مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فدخل على الخط ببيان حاسم وجاء به: عقد الزواج من أعظم العقود التي شرعها الله, ووصفه القرآن الكريم بالميثاق الغليظ, إبرامه يقتضي التوقير والجدية وحسن الأدب. مظاهر الهزل والمزاح غير اللائق في أثناء إبرام عقد الزواج مرفوضة ومذمومة لما فيها من استخفاف بعقد عظمه الشرع, لا يليق بمن ينتسب إلى العلم الشرعي أو يظهر بزي العلماء أن يجعل من مجلس عقد الزواج استعراضا هزليا بغرض زيادة المشاهدات. أيضا علق الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين وقال: هناك أشخاص يظهرون على السوشيال ميديا ويطلقون على أنفسهم مسميات مثل مأذون السعادة أو المأذون الفرفوش, هؤلاء الأشخاص لا يمثلون مهنة المأذونين الشرعيين, المهنة لها ضوابط ومسؤوليات لا تتفق مع تحويل مجالس عقد القران إلى محتوى ساخر أو استعراضي.
1: نقصد المركز شدد على أنه الانتساب إلى العلم الشرعي أو الظهور بزي العلماء زيدا يقتضي مراعاة حرمة مجلس العقد وعدم تحويله إلى مشهد هزلي, وأكد في الوقت نفسه أنه الإسلام لا يمنع الفرح بالزواج ولا إظهار الفرحة والسرور ما دامت مظاهر الاحتفال تكون ملتزمة بالضوابط الشرعية وبعيدة عن الإسفاف والمعصية.
5: يم عبيد لابسين جبب ما هما يعلم بهم كان ربي ما تم لباس واحد وما كان يلبس اربيتر انت نشد زفارة ونوري نعيط على العبيد في الشارع ما لي ما شو رأيك هيدا؟
7: انا رأيي انه بصراحة معناتها
5: فما مجال الموضوع مكسر الدنيا
7: كسر الدنيا
5: وليه وحتى في تونس ما قاعد يلقى في رويج كبير برشا الموضوع هذا وقاعد يتبرتاجها برشا
7: انا رأيي انه فما مجال للفتوى اللي هو معقول وما هو حلال ما هو حرام ما هو ينصح الناس في دينهم واللي ولكن انه معناتها الناس تولي تفتي في كل شيء في انه هل انه تجي البطاطا مع الكسكسي وهل انه
5: مش يفتي في البطاطا الكسكسي
7: لا لا لا ايه وانه هل انك تنجم تبتسم وقديش من الدقري متاع الابتسامة متاعك
5: ما بش حط الامور في اطارها ايه ده انا نتفق معك فيه فما حاجات معناتها اما تصور انت ريت هالفيديو الاوريجينال ولا ناديه طمي ما عندكش الفيديو كامل ريت هالاوريجينال ولا
7: ريت
5: باه تحب شكون يفدلك معك كيك نهار عرسك انت قدام بو العروسه وامها
7: يدي امور وغلطه هو جايب سيد هذاك يجيب حد
5: اخر على السيد مش نحكي
7: يجيب حد اخر يخليك فرضوه عليه
5: جاوبني باه اياد ما يحبش يجاوب فيه ناديه تقبل تفدليك كيما هكا معناتها انت قدام بوك وامك نهار عرس
1: لا دقيقه نحشم هو اللي قالوا معناتها انا نحشم نعرف هو يوكا زول نورمالي
5: شنو تتصور انت
1: المواطن
7: اي معناتها يلزم وزاره الشؤون الدينيه
1: لا لا لا
5: مش فاسد المشكل شوين بالضبط باه معناتها تتصور انت مثلا الوالد نتاعك كان قال كلام كيما هكا قدامه معناتها مش يكون موقف محرج بالنسبه لي
1: لا نتصور يكون موقف محرج الحقيقه طبعا
5: توا باش نحط الموضوع في اطاره خير من هكا برشا في مصر مش كيف في تونس في تونس العدو اللي راهو يكتب معناتها ماهوش امام تاع جامع معناتها مأزون معناتها راهو امام راهو معناتها عنده طابع ديني احنا في تونس راهو العدو اللي عنده طابع مدني راهو ما نجموش نقارنوا الموضوع بتونس بتاتا في تونس معناتها عادي معناتها بوما وفي تونس بورتو عندهم نعرف برشا معناتها العدو اللي محليهم معناتها سمباتيك على الاخر ويفادلكوا ويضحكوا معاهم
1: وداير ولاو يختاروهم برشا على الطرف
5: الثاني اما في الاطار اما يقعد في الاطار نتاع الاحترام نتاع العائلات الزوز باركونتر انه لابس معناتها هو جاي مأزون معناتها راهو فيه طبع ديني اياد معش كان في بالك ولا في مصر راهو مش كيما تونس جمله
7: هي ودي ما هو اخطا فما هيئه مثلا نقولوا احنا
1: هيئه المأزونين
7: لا لا عندنا احنا مثلا هيئه عدول الاشهاد ما هي تعاقب مش نعمل فتوى
5: راهو اسمع اللي يحبوا يعملوا بروجيكسيون لا نعرف اللي يحبوا يعملوا بروجيكسيون الموضوع في تونس راهو مش مطروح خاطر في تونس راهو ما عندوش طابع ديني راهو عنده طابع مدني بطرق مدنيه مش دينيه دونك ما نجموش نعملوا بروجيكسيون الموضوع في تونس وقتهم ماذون عندهم في مصر ليميت امام ما تنجمش يجي امام يحشم معناتها العروسه وبو العروس
7: وكل يحشم اخطا ما توليش تعدي في دروس على حدود الفرح وين تبدا وين توفى هو ما اخطا اخطا عاقبه ونحي له الرخصه نتاعو ما عادش يخدم ماذون اما مش نعمل وحده انه تفرح من زيرو فيرجولويت والابتسامه والكلمه اللي اخطا عاقبه
5: ما تنجمش يقول له تقبل الزواج بالله لحظه بيقول ما تفدلكش تواسي يا ماما معناتها مهم في حياه الانسان انه باش يتجاوب مرا ولا راجل يجاوب على السؤال هل تقبل الزواج بها ولا به جينا بقول ويو معناتها مثلا تو هذا انا قال شيء مفدلك
7: بدي
5: امي تو معناتها تفدليك كذا انت جاوبتك
7: اللي يخطأ اللي يخطأ تعاقبه
5: اي معناتها فهمتوني ولا ليه فما مواضيع راهي ماهيش تاع تفدليك معناتها نادي تصور انت حضرت موفي عرسك سمعت اجابتك كانت محلاها مع
1: كما في الراديو نعم بصوت اذاعي بحث الاجابه كانت
5: كنا حاضرين في عرس نادي وسمعنا الاجابه معناتها محترمة جدا
1: مش عادش نعمل
5: خلينا نكونوا فخورين بنتنا معناتها
1: ربينا ولقينا
5: ربينا ولقينا
7: رفع المستوى قالت ايه ما خلتش ليه
5: حبلها ربي جايبتنا الغادي كل وولدنا زاد انيس الحق زاد معناتها علاش يقولوا فيه كل كلاب الباهي يعطيك الصحة نادية بارك الله فيك يا يعطيك الصحة شوية آخر موعد الأخبار مع غفران جوست من بعد جيجي هين في صباح الناس نتقابلوا غدوة في الأمام
8: عيد ميلاد امجيل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين اليوم في امجي صبغة شعر سوكولور ب 5990 في 9490
9: امجي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
10: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure. في مونوبري لي زوفر امبتابل وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوار كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاو ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة. مونوبري ديما معك. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: اهلا بكم الى موجز الاخبار. المهندس وعضو همادة المهندسين التونسيين محمد زياد باشا يحذر من أن تجنب تكرار انقطاعات الكهرباء خلال الصائفة المقبلة يتطلب تحرك من الآن عبر تنويع مصادر الطاقة وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين مردودية البنية التحتية الحالية. والمتحدث ذاته يبين لمزيك أن خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035 التي أعدتها العمادة تقترح رفع إسهام الطاقات المتجددة إلى نحو 35% في أفق 2030 و 50% في 2035 مع إمكانية تصدير الطاقة لاحقاً.
12: بعد صائفة 2026 اللي هي تونس الكل نعرفه اللي هي ما كانتش سهلة، فهي جملة من المقترحات التقنية ودراسة للواقع التونسي والإنفراستركتور اللي عنا وكيفاش النجم نجاوزوا تحديات متاع صائفة 2027 و 2028 ونستغلوا المعدات اللي عنا في تونس وكيفاش نحسنوا المردودية متاعهم وكيفاش زادا نستغلوا الطاقات المتجددة والشمس اللي عنا في تونس والموارد اللي عنا هذوما كلهم باش نجموا نواجهوا التحديات هذية ونعملوا الانتقال الطاقي متاعنا للطاقات المتجددة اللي هي حاجة مهمة برشا. أو علاش ليه معناها بعد 2035 نجموا حتى نوصلوا نصدروا الطاقة بالطبيعة هذه إذا كان تبعنا الريكومنداسيون اللي موجودين في هالدراسة هذية اللي عادوها المهندسين. وبالطبيعة في هالدراسة هذية حكينا على جانب الطاقة بصفة عامة على خاطر احنا الموارد ولا الماكينات اللي نستعملوا فيها في تونس تخدم برانسيبالمون بالغاز ناتوريل.
11: الدولة تخصص 3.486 مليار دينار لنفقات الدعم إلى موفى جوان 2026 بزيادة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025 وفق تقرير وزارة المالية بشأن تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من السنة الحالية. وبلغ دعم المحروقات نحو 2.427 مليار دينار بنسبة إنجاز بلغت 48.6% من تقديرات قانون المالية في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية التي بلغ متوسطها نحو 92.6 دولار للبرميل إلى موفى جوان متأثرة بالأزمة الإيرانية. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصادات الإفريقية إلى 4.3% خلال سنة 2026 مشيرا إلى أداء قوي في أنحاء المنطقة. ودعا البنك الدولي الحكومات الأفريقية إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية ودعم خلق فرص العمل. عدد من المواطنين في بني مهيرة من ولاية تطاوين يتبرعون بقطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 6217 مترا مربعا لفائدة أحداث 5 مرافق ومؤسسات عمومية بالمعتمدية بهدف تعزيز الخدمات وتقريبها من المواطنين حسب ما نقله مراسلنا لحبيب الشعباني. ومن المنتظر أن تحتضن قطعة الأرض دار شباب ودار ثقافة ومركبة طفولة ووحدة محلية للنهوض الاجتماعي إلى جانب قباضة مالية أو فرع للإدارة الجهوية للتجهيز. وقد تم خلال جلسة عمل عرض التصور الهندسي لتوزيع هذه المرافق مع الإذن بإجراء المعاينات والعمليات الفنية اللازمة بالتنسيق مع مصالح ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري تمهيدا لاستكمال إجراءات تخصيص العقار والانطلاق في إنجاز المؤسسات. عالميا مستوطنون يطلقون صباح اليوم الرصاص الحي باتجاه مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضي بلدة برقة شمال غرب نابلس. ويأتي هذا الاعتداء بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المزارعين خلال موسم جني الزيتون لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. والموعد الآن مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
10: الأولى في تونس.

0: مفاجئ الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يا صباح الفل على سمونا واللي تابعونا الكل. 9:06 دقائق على موزايك اف ام، صباحية جديدة واخبار واكتواليتي والصحيح في الصحيح تلقاو معنا هوني كيما عودناكم على موزايك اف ام. يا ربي ان شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم على امتداد 3 ساعات، ان ونسوكم ونسمعوكم بعد شوية في اول موعد من صندوق عجب صبرك مكتوب عبد الوهاب الحناشي. كيما عودناكم نبداو

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: معكم على موزايك FM 9:12. شعنا يجيين اليوم من أخبار ومن أحداث ومن أكتواليتي. عنا كل خير كما كل يوم باش تلقاو برشا مواضيع تستنى فيكم من العالم الكل. شو نجم نقولكم أكثر من هكا؟ لا باش نخليكم ديما عنصر التشويق باش تتبعونا حتى الأخر. وأنا متأكدة تقعدوا تتبعونا حتى لنص نهار على موزايك FM في صباح الناس. الكلمة لكم مقبل كل شيء على 71 113 13. وبعد نحكيو على بلادنا، بلاد الخير، البلاد اللي فيها ثروات كبيرة وآثار كبيرة. سمعتوا بالآثار الجديدة اللي فيقوا بها؟ هاك باش تسمعوها معنا بعد شوية.
2: صندوق عجب.
3: صندوق عجب سبع الخير، أحسن فكرة وأحسن حاجة باش تتعمل وإن شاء الله تتعمل وإن شاء الله تداوم وإن شاء الله تمشي بالكدير، هي البوليسية اللي في زي مدني اللي يدوروا في الكراهب ويتفرشوا في المبدع. ما نحكيوش علي مشكلة بالسنتور سيكوريتي، هذيك حاجة ما يلها حتى قيمة قدام الشيء اللي باش يشوفوه، باش يشوفوا اللي مركب صغير وفي حضنه قدام الفولو، باش يشوفوا اللي راكبين ملتالي ومخرجين نص بدنهم من الشبابك، باش يشوفوا اللي مش اللي يتكلم في التليفون وهو يسوق، باش يشوفوا اللي يبعثوا في الميساج وهما يسوقوا معناتها قدامهم ايكران وهما يكتبوا، باش يشوفوا الشيء اللي عمرهم ما شافوه.
4: والله أنا مواطن، أنا نسمع ديما راديو ماج، وكنت طاعت ننقذ نوفل الورتاني. اليوم الحمد لله يرحم على والدي، الله يرحم والديك يا سي نوفل. اليوم اللي فكرت العنب 9200 يا سي نوفل، يرحم والدي. السردينة يا نوفل 9600 يا والدي، ما يمكن نحكي لك الدوخ يا ودي. أنا رجل كبير علقت الشبات، لا نحب نخدم لشيء ما نشكر فيه على خاطر يفسر الأمور بالتدقيق.
5: هو هذا قانون القصر في القهاوي وفي الحانات وفي ال أو بني هو راه البوريق بابية كل شيء راكبوه راه ونخليه تحت السيطرة نورمالمون. يا أخي ولدك نهار السبت بربي بعد القراية عمره 16 و17 سنة باش تقول يقول لك عطيني نشرب قهوة، أنا وصحابي يمشي يشربها يزه في قبلية يقعد تحت المادة في قهوة لا ريغور باش يشرب. وأنا والله راه في صغيرات في الوقت عمرهم 14 و15 وما نعرفش أنا و16 سنة يبداو قاعدين في القهوة أوتر ميدي يقراو، معناتها فما اللي يقرا يشرب في قهوة تقول لي يتكي كيف الشارع، هو مش حتى في القهوة بشي كيف. هذه حاجة أما كي تقول لي يتردوا على الحانات ولا يدخلوا البلايس مش متاع عمارهم ولا حاجة، أنا معك في الشيء ذي دي تقام حتى قدام دبوات الكحول راو. هذا هو اللي نجمه ولا في الشوارع ولا تحت الحيوت، هذا اللي نجمه ذا نتبعه. أما خلص هو أصحاب وثلاثة من الناس قاعدين يشربوا في قهوة ثلاثة صغار، قلت تقول له لا وين نزوهم ولا شنو فما ديستركسيون في البلاد، معناتها شنو يجم يعمل صغير نهار سبت وحد نهار راح، شنو يعمل اللي عمره 16 17 سنة.
2: صندوق عجب صباح الناس.
0: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
6: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبرتاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توفنات، زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.

0: بيه أخبار دينا على بلادنا. تحية لكل مستمعينا. قبل كل شيء نذكركم بتوقيت 9:21 دقيقة. مش نحكي على الآثار اللي موجودة واللي قاعدة كل مرة. تحية للمعهد الوطني للتراث اللي كل مرة قاعدين نتبعوا معاهم في الآثار اللي تم اكتشافها. ومؤخرا باش نحكي في إطار اتفاقية تعاون دولي مع جامعة إيطالية، وبعد خدمة تقريب شهر تم اكتشاف، نجم نسميه اكتشاف فريد من نوعه، يرجع بينا للقرن الخامس ميلادي. يعطينا أكثر تفاصيل هو مدير البحوث التاريخية والأثرية بالمعهد الوطني للتراث سي محي الدين الشاويلي. نورتي سي محي الدين، صباح الخيرات.
1: مرحبا ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: هو كل اكتشاف الحق متاع ربي نجم نقولوا عليه فريد من نوعه هكا ولا لا؟ ما يطبقش كان على الاكتشاف متاع اليوم، لكن خلينا اومي اون فالور زاد كيف بعد خدمة شهر وفي إطار الاتفاقية تعطينا عليها أكثر تفاصيل. قاعدين تشوفوا معنا في المباشر صور اللي مديتوهم لنا، مشكورين موجودين على صفحتنا على صباح الناس. هي كنيسة تعود إلى القرن الخامس ميلادي.
1: نعم صحيح. هو مش نزيد ونحطه للسادة المستمعين في الإطار، هو أبحاث أثرية في إطار اتفاقية تعاون دولي في موقع هنشير الماترية اللي موجود شمال بورسق على بعد 5 كيلومتر من ولاية باجة. الموقع معناها ثري وغني كما جميع المواقع الأثرية بالبلاد التونسية. وقع التركيز على زوج معناها دو سيكتور، معناها المحور الأولاني هو المعبد الكابيتول اللي يقع تشييده سنة 170 ميلادي. قمنا بالعثور على تقريبا جميع الأعمدة والتيجان جميعها معناها موجودة. تمكننا باش أنه توا نجم نقوم ب إرجاح لما لا إلى مكانها الأصلي وإعادة بناء كابيتال كما كابيتال دوغا. نعم جميع القطع موجودة،
0: جميع الأعمدة والقطع الكل معنا يتو سمحنيك في الكلمة كما البوزل توا كل يقوم شيء يتركبوا
1: ركبوهم وحطوا قطعة مع قطعة. على الأقل رجعوا الفساد متاع الكابيتول، واجهة الكابيتول هذه معناها عامل مهم جدا معناها لمعرفة تاريخ كابيتول مدينة نوملولي، هي اسمها نوملولي في الفترة الرومانية. والجزء الثاني اللي وقع تركيز عليه في حفريات نوملولي هو الكنيسة اللي هي في الواقع ما كانتش معروفة. تعرفنا على معناها مميزاتها مكوناتها. هي كنيسة فيها عديد الغرف، قمنا بالعثور على المقابر، قمنا بالعثور على جرار بعضها فيها معناها هياكل عظمية معناها للدفن، والبعض الآخر وقع استعمالها للمؤونة في جانب
0: هما كانوا يحطوا يدفنوا في جرارة
1: في فترة الرومانية والوندالية. يدفنوا في جرارة. نعم.
0: أي ما كانتش كان للمؤونة أو قلنا يخبوا فيها مثلا الذهب أو الثراويت.
1: لا فما جرار وقع استعمالها لدفن بعض السكان في تلك الفترة، معناها معروفة حتى الفترة البنية. والجانب المهم في تاريخ تونس تقريبا هو الحضور الوندالي. نعرف احنا لفوندال تقريبا القرن الخامس ميلادي من بين 430 حتى 533 ميلادي، هي الفترة الوندالية في تونس. ليفاندال معناها بين الفترة الرومانية والفترة البيزنطية. المعطيات شحيحة وشحيحة جدا بخصوص الحضور الوندالي في البلاد التونسية. معطيات موجودة في قرطاج، موجودة في حيدرة، سبيتلة، بعض الشواهد الأثرية في جهة سوسة ما هيش برشا، لكن ما نعرفوش حتى معطى تقريبا في جهة دقة وتبرسق وباجة عن حضور وندالي في هذه الربوع. لحسن الحظ وقمنا بالعثور على لوحات فسيفساء تخليدا لذكرى الأباطرة الملوك سمحني الملوك, والملوك في القرن الخامس ميلادي ما نجمو ما فماش غير الملوك الوندليين. مقاش تسميتهم معناها بالاسم, مقاش ذكر أسمائهم, لكن الفورمول باللغة اللاتينية مكتوبة سالفوس ريغاس معناها بوغ لو سالو دي روا, تحية إلى الملوك. نعرف كون هنا عنا معطى مهم وتاريخي وكبير جدا في تاريخ البلاد التونسية,
0: الحضور
1: الحضور الوندالي في ربوع التل الأعلى وخاصة جهة المطرية نملو لي في فترة قديمة.
0: يعطيكم ألف صحة, شكرا لك. من خلالك نشكر كل الفريق اللي كان حاضر على المدة هذية كاملة, شهر كامل يخدموا. شكرا لك سي محي الدين الشوالي, مدير البحوث الأثرية والتاريخية بالمعهد الوطني للتراث.
2: صباح الناس, صباح الناس, كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار, من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.
0: يا سوغ مش تلقاو عندي أنا الإجابة لهنا, مش تلقاو عندنا الإجابة المين اللي قصي. نعرف برشة تشكيات صارت البارح, فمش كل يقولك حتى على 36 ساعة اللي قالونا فما الأشغال مش تقص, فما أماكن ما كانش منصوص عليها من بين الجهات اللي مش تقص فيها الماء. إيه بورتون قص, فمش كل يقولك قص قبل وقت به توا احنا في القصان وتقص, واللي تعدى مقصوص أكثر من اللي قاعد يظهلي باش يرجع ولا ليه. أي خان ثبتوا 36 ساعة لسيس توفى أنا وقت بالضبط ماضي ساعة ابتداء كما أدخل معنا مدير استغلال المياه تابع للسونهيد وقتها, قال لي راهو ابتداء مش معناها معناها من ماضي ساعة اليوم تاع القايلة يبدأ يرجع بشوية بشوية, وقال لي يمكن نكملوا اليوم المشاريع بكري. دوك هو المشروع هذي باش ناخذوا رئيسة مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات سوغ بلاس, تقولنا المشروع وين وصل والماء وقتاش يرجع, ممكن باش يرجع قبل بعد, كل التفاصيل بعد شوية.
2: صباح الناس
3: طغام. الصحة النفسية عموما في تونس متدهورة, الأغلبية ما يمشوش عدو.
4: ما انت ليش بصحتي النفسية تبدي ليه في نارك, ماكش تركز مع انت فيش قاعدة تحس. تونسي ما عندوش عالم بالأمراض النفسية, نجم يعيش وما يكون ما في بالوش اللي هو مريض نفسانيا مع اكتئاب ولا بيبولير ولا اكل انجر اشيو زي ذاكم. ماش لابس ماش لابس.
5: الناس الكل ولا تعيش في لي ريزو سوسيو نسيت الواقع كومبليتمون, اثرت على صحتهم النفسيه, ويقول لك ليه انا مانيش مهبول ولا فاز.
6: نراسيهم تعطاهم ما عادش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجه, خاطر يلقى انه اللبسي هذاك عنده سكري بروفيسيونيل يمشي غادي كيف يفضفض يحكي يهتم بصحته النفسيه وحاجه عاديه.
7: اغلب تونس نحسهم كي يحس روحه مكتئب يخرج من القهوه مع اصحاب
8: يهتمش بصحته النفسيه, بالعكس هلا هما كان مرض كان مرض وقت يسحق للطبيب يمشي.
9: مدى وعي التوينسا بأهمية الصحة النفسية, هل أن التوينسا يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأنه بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرن أوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسا بالصحة النفسية موضع فورم نهار الأربعاء.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: الأخبار تسمعوها معنا. 36 ساعة هي المدة اللي كان تم الإعلان عليها من طرف السونيد بالنسبة لانقطاعات المياه في عديد الجهات, على أساس أنه اليوم ابتداء من ماضي ساعة كما دخل معايا مدير استغلال المياه بالسونيد وقت قال ابتداء من, معناها رغم ماضي ساعة نسيبوا المياه وفمش كون الناس تخلط لهم مساعة ونص ثلاثة لأربعة الله أعلم. أما هل بش الأشغال توفى من هوني الماضي ساعة أي ولا لا, هي سوربلاس على عيد المكان لأنها هي رئيسة مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات. معنا بالتليفون مدام بسمة العوادي. صباح الخيرات مدام بسمة.
1: بخير, أهلا بيك مدام عسلامة. مرحبا
0: بيك مدام بسمة, فام دو تيران معناها بامتياز لكن ميسيرش بالتيران. خلينا ناخذ ونوصلوا شوية المعلومة معاك للمواطنين. دونك انقطاع المياه
1: عايشك, مرحبا.
0: نبدو الحكاية اللي تهم المواطن, الناس اللي قاعدة قرابة 36 ساعة تبش تقعد من غير ماء, فسرنا بالضبط في شنو يتمثل المشروع هذايا وهل نضمنوا انه نخلطوا نكملوه وين وصلت الأشغال توا لحد الآن؟ ماضي ساعة يلقى الماء المواطن
1: ان شاء الله. هو المشروع, هو الترافو اللي توا اللي في القصه اللي نحكيوا عليها توا, المشروع في الحدث هي قصان الماء. السبب نتاعو انه تحويل جزء من قناه مياه صالحه للشرب قطر 1000 من مسار مشروع حمايه المرسى من الفيضانات, وبالتحديد تهيئه وادي الطابق على منطقه البحر الازرق بالمرسى. الاشغال بدات امبارح 7 نتاع الصباح كما علمنا وتواصلت, وتوا كملنا لترافو وبدا الماء يرجع. احنا وعدنا ماضي ساعه نرجعوا الماء, بدينا نرجعوا فيه توا, وتوا معنا
0: وجدنا. مبروك عليكم, معناها كلمناكم في الوقت اللي رجعنا الماء.
1: الماء قاعد يرجع اي, وتوا نعملوا في لي تيست مع الجماعه الاخوان في الصونات باش نشوفوا اللي الخدمه معناها مريقله 100%. والحمد لله تعدت كل شيء لباس, وتعدت طول الماء قاعد يمشي, وإن شاء الله يوصل الماء يرجع للعباد قبل ما وعدنا به.
0: يعطيكم ألف صحة, نحييكم لأنه الناس اللي ما تعرفش اللي مثلا تقلقت من قصان الميرة وفما ناس ما رقدتش الليل خدمة سوق بلاس أمنتوا الفترة المسائية ليل ونهار.
1: ليل ونهار لزيكيت متاع المقاولة والإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز. روحت أنا جا عارفي جي حدي ما معانا, ومعانا جدا جماعة الصونيت جدا قاوا معانا, وحتى اللي كونسيسيونير الأخرين كما أستيق عنا هنا بحضنا كابل هاشتي التنسيون, وعنا بعنا زاد كابل موين تنسيون زاد جاءوا معنا وحذروا, وحتى سيد ولي تونس جاء وسيد المعتمدة, وحتى من المواطنين لهنا الحقيقة صهروا معنا ويعطيهم الصحة وإن شاء الله بركة. يسمحونا شوية على الإزعاج اللي عملناه لهم وكهو, وإن شاء الله في الأخر المشروع كي يكمل يلقاو الفايدة المرجوة منه وتكون في صالحهم.
0: مشروع حماية من الفيضانات وين وصل المشروع؟ خلينا نوضح للناس الصورة كاملة. المشروع ده يخص المرسى وحدها ولا هو جزء من مشروع أكبر لحماية المناطق الشمالية والشرقية لتونس الكبرى من الفيضانات؟
1: هو المشروع ككل حماية المدن من الفيضانات, منها جزء اللي هي حماية تونس الكبرى الشمالية الشرقية. فيها سان كلو 5 أقساط تهم لمنيه, جزء من لمنيه لرواد سكرة أريانا المرسى الكرم اللي احنا توا فيه, اللي هو اللي في الاشغال صحيح موجوده في المرسى في منطقه البحر الازرق. هذا الجزء السفلي من البسان من حوض الصب اللي هو يصب فيه سيدي داود وكارتاج وبرشا بلايص وسيدي بوسعيد وسيدي الراحه اللي كلهم يصبوا في البحر الازرق في الواد الطابق اللي يتعدى في البحر الازرق, وفي الاخر يصب في السبخه. احنا في بالنسبه للترافو في الهيدروليك ديما نخدموا من لافال, بدينا من السبخه واحنا طالعين باش نوصلوا ان شاء الله للروت اكسبريس. احنا خدمنا برشا اجزاء بدالو كملناه, غطينا الواد وحضرناه قاو اجزاء اللي هي مثلا القريبه برشا للسبخه خاطر ربي عطا خير وسنا والعام ممطر وترا معناها ما نجموش نخدمو في الظروف كي يبدا ترا فيه الناب طالعه برشا. تكي شاحت شويه رجعنا ونعملو رنفور وان شاء الله نخلطو, ومع شويه فما بوانات بقاو متاع تحويل شبكات قاعدين نخدمو فيه زادا مع لي كونسيسيونير المعنيين. واكبر بوان كنا خايفين منه هي متاع الصونات, خاطرنا كلهم احجام كبيره اللي عنا القنوات اللي عنا الكلها اللي موجوده احجام كبيره عنا 1000 وعنا واحدة أخرى 800 اللي خايفين منها. الألف اللي هي معنا في منطقة سكنية وبلاصة أنكومبريز هذا برشة في الجيزو كونسيسيونير وقريبة برشة زيادة للسكان. الحمد لله
0: تعديت
1: وإن شاء الله البقي تعدى زادة سلامات البروجي
0: كيكملوا إن شاء الله كيكمل. خلنا نحكيه على كلفة يظلي في حدود 88 مليار.
1: لا هذا الجزء هذا في حدود 36 ألف دينار.
0: 36 مليار
1: 36 أي نحكي على حماية المرسى من الفايزانين ومعها كوليكتور مثيل في الكرم جزء منه في الكرم. أما بقية المشروع ككل الحقيقة يظهر لي في ما عنديش المونطون بالضبط خاطر أنا رئيس مشروع على جزء منه.
0: هوني كي نسأله كي نعرفه المشروع هو معناها مشروع حماية المنطقة المرسى من الفيضانات. المواطن هو اللي كي يسأل معناها يقول لك

0: كيمياء من الفيضانات وحتى من المشكل البيئي، وحتى المنطقة يتبدل حتى المنظر متاعها وتتبدل برشا حاجات، حتى الحياة المواطن ما عادش عنده وكل الواد المحلول قدامه فيه روائح كريهة، وفيه حتى ده كان في سامحني حتى فما حنوش وفما حاجات تخرج لهم تلك الجرابع والكل. الحمد لله معناها التوم هذا كله يولي ما عادش موجود، تولي توفر حياة أفضل. وبالنسبة للحماية من الفيضانات راهي في أي مهما نخدمه لزوفراج ديما راهو الفترات معينة القياسات، بعد كيجي أقوى أمطار وإلا إكسيبسيونيل نسموها الاستثنائية راهو الريزو نتاعنا بتبيع بشهز بارتي وبارتي أخرى راهي باش تبقى، ومع الوقت بعد تنقص من حدتها تكون مثلا معاش الماء باش يكون يبقى باش يوصل تفرغ البلاصة في حتى المدة معناها نتاع تصريف المياه في المنطقة هذيك باش تقل، كانت باش تكون مثلا باش تعدى 12 ساعة باش يفرغ تنقص.
1: واضح.
0: انت والحدة نتاع المياه خاطر قوت ربي سبحانه مهما نعملوا مش باش نجموا نغلبوها، اما نقصوا ونخدموا اللي علينا ونبكي على ربي وكهو.
1: يعطيك صحة مدام بسمة، شكرا على تدخلك معايا، ربي فضلك. مدام بسمة العوادي رئيسة مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات، دونك مش ماضي ساعة باش يرجع الماء، ابتداء من توا في اللحظة هذه بدات السداد ترجع الماء بشوية بشوية، باش خلت لكم معناها قبل ماضي ساعة شوية ويخلط الماء بقدرة ربي. عميد المهندسين نظيفي بعد شوية مدام حكينا على الماء باش نحاولوا ذكروا صيف 2026 وقصان الثو.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.

0: لكل مستمعينا تسمعوا معنا في صباح النس.
1: اسمعوا اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: ان شاء الله كل الاخبار الباهيه باش نسموها على بلادنا. صحيح باش نذكركم بشويه باللي تعادى بينا في صيف 2026، لكن ديما كي نحكيوا عليه نقولوا لا ترجعوا صيف 2026، ان شاء الله الجاي يكون خير. على ذي تبدا تحذيرات من توا في الجاي باش يكون خير. شكرا لقبول دعوتنا عميد المهندسين سي محسن الغرتي معايا بتليفون. سيد العميد تحياتي ليك، صباح الخيرات.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: شكرا لك. صيف 2026 سي محسن كان بمثابة جرس انذار، معناها نقولنا باش ما نعودوش نفس السيناريو في 2027، لازم نفهموا من توا الأسباب الحقيقية لصعوبات اللي عاشتها المنظومة الكهربية كل، نقص غاز، ضعف انتاج، وإلا كان شوية فما سوء تصرف. انتوما هكا شو تشوفوا تقيموا؟
2: سوء تصرف الحقيقة احنا ما قلناش ان فما سوء تصرف.
0: ليه ما قلتوش؟ انا سؤال سألتم عن انتم، انت وجهني.
2: لا هو ما كما لاحظ التونس كله، كما قلت انت ان شاء الله ربي ما عيبش علينا الصيف نتاع

0: 26 وباعتبار أنه الأمن الطاقي المهندسين التونسي يعتبروه أمن تونس حضروا اليوم كيف يتقص الضوء على مستشفى ولا على مصنع ولا ما نحل حتى على مواطن عادي
1: يبدأ على عنده دار
0: خصوصيات وكل معنا فيه برشا انعكاسات معنا خايبة برشا على بلادنا وعلى حياتنا وعلى اقتصادنا. هذاك علاش احنا نعتبره انه الطاقة معنا هي سريان الحياة وسريان الاقتصاد.
1: معناها المشكل وين كان صار؟ في نقص امكانيات ولا طريقة استغلال الامكانيات ولا المنشآت اللي عنا؟
0: هو معناها كميل هي معناها كميل برشا الأسباب وبرشا حوايج. لكن احنا الحقيقة كيف اجتمعنا قبل البارح بالطبع في حضرنا الدراسة ما خديناش الموضوع من باب النقد ولا من باب انه احنا نكونوا في بلاصة مؤسسات الدولة وخاصة معنا في بلاصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي بالحق أنا نعرف أنه فيها كفاءات كبيرة كبيرة وإن شاء الله
1: بيسير حد ما ينجم, يشكك في هذه أي. لكن احنا حبينا ننخمه كما كل مواطن تونسي نفس الأسئلة اللي تسألها. البارح مثلا قدمت سيد العميد خارطة الطريق الطاقية 2027-2035 خلي نبسطوها أكثر للمواطن. معناها شو ما أهم ثلاثة إجراءات تقترحوها باش نتفاداو أزمة الكهرباء في صيف 2027؟
0: هو شنو طبعا انت كيما قلت كي نحكيو في الاسباب الاسباب علاش يقول القائل علاش قص علينا الضوء
1: بالضبط.
0: قص علينا الضوء تو سامبلومون على خاطر معناها القدره اللي تنتجها معناها المركبات تاع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز معناها ما عادش توافق الطلب نتاع المواطنين. عملنا الحسبة احنا عملنا الحسبة قلنا في 2026 كان جاي عنا مثلا انتاج نتاع 2000 ميجا وات راه ما صارناش المشاكل هذه. دونك النقص هذا هو اللي خلى الضوء يتقص معنا على التوانس. دونك شنو قلنا احنا تو معنا خاطر ما نحبش ندخل في لي ديتاي معنا
1: الكبار ميساج لي غراند ليني مش نفهم ونبسطوها
0: لكن احنا في الدراسه نتاعنا قلنا راه ما عندناش عصا سحريه معناها باش 2027 يكون معناها على احسن ما يرام. خاطر هذه معناها راه المشاكل بدات معناها مش من توا بدات حتى من 2016 وبدات تدرج بشويه بشويه. العماده كانت تفكرش معناها في 2022 عملنا دراسه على مثلا تاع الطاقه هذه كل ولكن الدراسه هذه شنو الحاجه الباهيه فيها انه معناها فيها حلول واقعية وهذا هي البليز امبورتون.
1: مثلا
0: 2027 الاوبجيكتيف شنو قلنا هذايا 26 يلزمو يتنسى باش 2027 نكونوا في أريحية معناها تعرف من الكلمة
1: أريحية به هذه معناها راهو إجا قلكم مش نرتحوكم ما أما مش نضمنوا إنه قصان الضوء ما فماش هذه هي الكلمة هذا تفسيرها الدبلجة
0: شفت باش معناها الحاجه الكبيره والحاجه الباهيه اليوم انه راهو معناها مشكل الساق هي اللي تنجم تلقى الحل. المواطن التونسي في حد ذاته زاد هو راهو مسؤول على الحل باش يكون واضح. سنه 2000 معناها صيف 2027 لازم تكون بالنسبه لنا احنا السنه نتاع تامين المنظومه. اش معناها تامين المنظومه؟ معناها اللي عندنا ديجا معناها من برودكسيون من الكوابل اللي تشوفوا فيهم خليني نزيد نعبر اكثر باش المواطن هذاك يلزم التامين معناها يلزم مانتنانس يلزم كذا باش على الاقل يكون عندنا لو مينيموم في التامين هذاك. معناها فما بعض الاصلاحات اللي ممكنه وممكنه جدا بالموارد والامكانيات المتاحه حاليا. هذيك مش تعطينا مش تربحنا على الاقل الشر اللي ينقص في 2026 معناها احنا كان عندنا نقص معناها تقريبا 2000 ميجا وات معناها مش نربحوا اكثر من 1000 ميجا وات هذيك معناها في نفس الظروف راه نحكي لك معناها نقولوا عملنا لا ميم سيبوزيسيون انه السخانه نتاع 26
1: تتعاود 2027
0: على الاقل معناها مش نربحوا فوق الشطر اللي كنا معناها مطالبين به معناها في 26 معناها
1: هذه. سامحني سيد العميد كان الحلول معناها مش بهذه السهوله لا اما الحلول هذه موجوده والامكانيات كما تفضلت سيدك وقلت لي متوفره علاش ما تطبقتش من قبل؟ كان في التنسيق في التمويل في القرار في شنو كان المشكل معطل؟
0: فين كنت تقولوا معنا بالضبط؟ فين كنت تقولوا بالضبط؟ علاش؟ خاطر راهو لازمنا نفهموا على المستوى الفني. راهو فما قطايع معناها تستحقها معناها الماكينات اللي موجوده معناها في محطات التوليد نتاع ستيك. معناها راهو لازم تجيب الوقت. انا فماش ما تنجمش تتبع اكل المسار نتاع الصفقات العموميه اكلي تقعد 3 و4 شهور. اللي فورنيسور في الدومين هذا راه ما يستناوكش. تعرف انت اليوم الطلب على الطاقه معناها طلب عالمي، راه الناس كل عندها المشاكل هذه، الدول كل عندها المشاكل هذه. دونك اذا كان انت تطلب معناها قطعه معينه باش لازم تجي في اسبوع، معناها مش تقعد انت 3 شهور اللي تعمل الدراسه واللي كذا، الناس تنساك جمله وتفصيلا. هذا هو معنى فما المثل نتاع السرعه في الانجاز واتخاذ القرار الصائب. هذا اللي كان ينقصنا. معنى المشاكل الاداريه خاصه معنا في الصفقات هي اللي عطلت العديد معنا المشاريع.
1: التعطيلات الاداريه
0: اللي راه ولاد ستيك معناها فايقين بها ويعرفوها، ومو غدوه ينجموا يخدموها اذا كانت يتوفر لهم قرار، معنى قرار سياسي، قرار معنى محكم، معنى بالعربي اخدموا على روحكم. احنا شو الهدف نتاعنا؟ ما يتقش علينا الضوء، اخدموا على روحكم وتحملوا مسؤوليتكم.
1: وظهرت الحلول سهلة، معناها
0: سهلة.
1: التعطيلات بركة ليه؟
0: هذايا معناها سنة 2027 تكون سنة تأمين المنظومة. في 28 معناها ما موقفناش الغادي. احنا سنة 2028 مش تكون معناها بالنسبة لي نحن السنة متاع تدعيم الانتاج. هذه شفت نقول السنة متاع تدعيم الانتاج، معناها ثم برشا فقرات معناها في الموضوع حلوة برشا. احنا على الدراسة فيها 106 صفحة، راهو معناها مش شوية.
1: ما شاء الله،
0: والله العظيم، والله يجيهم، والله شفت المهندسين اللي والخبراء اللي خدموا معناها الشيء هذا
1: نحييهم بالحق.
0: البارح نشرناها احنا على السيت نتاع العماد. كلموني خبراء في الطاقة في العالم، قال لي تعرف هذه الدراسة قريتها ما تخص معناها الثمن نتاعها ما يقلش على 900,000 دولار، معناها من البنك مونديال. المهندسين هذوما توانسة عملوها بلاش، لو حتى واحد ما مجبرهم باش يعمل. الحس الوطني، الضمير الوطني التونسي، معناها هذوما أولادنا اللي قدمناهم وربيناهم على حب العالم، هما اللي قاموا بالشيء هذا. دونك معناها عطينا 27 كيفاش نكونوا في أريحية، 28 كيفاش نعملوا التدعيم نتاع الإنتاج، وإن شاء الله معناها آخر معناها 35 تولي تونس مش عندها اكتفاء ذاتي فقط معناها في إنتاج الطاقة، بل بالعكس نوليو قادرين حتى باش نسلفوا جيراننا كما سلفونا معناها هما في فترة معينة، نوليو احنا قادرين باش حتى معناها الطاقة نتاعنا نجم نعطيوها الدول الأخرى. علاش؟ خاطر راهو تري سامبل، معناها خلينا نفهموا الموضوع. معناها مش قاعدين نحكيوا في التيوري، راهو احنا الكفاءات معناها موجودة عندنا، معنى عندنا كفاءات بالحق معترف بها معنى عالمية. هاو علش كيف نشوفه ستيج انترناسيونال معنى مثلا
1: نعاودوا نكلمون، عاودوا نتصلوا به سيد عميد المهندسين سي محسن الغرسي ضيفي، نعاودوا نتصلوا به ديما نحكيوا على المقترحات اللي قدموهم البارح كعمادة كخبراء كمهندسين، في انه ما يتكررش علينا والناس الكل يظل يعنى نفس هالأمدي هذه، وندعيوا من قلبنا على ما تعد علينا صيف 2026. دوك يقول لي فوالا الحلول، يقول لي ممكنة وحاضرة وتنجم تصير، إلا أنه ساعات تصير لك التعطيلات الإدارية وكل أتوا نجيبوا أتوا يحضر أتوا، فنحبوا هذه كل نتفداوها في 2027. يقول باش نحاولوا نحسنوا في إطار التحسين ونخدموا حتى على سنوات الجاية. سي محسن
0: ضيوف المباشر،
1: ضيوف المباشر
0: العديد التليفونات معنا على الموضوع هذه معنا كل، والله تعرف صباح كامل تليفوني ما قفش
1: تلمعوا قلوبنا ملينا من اللي تعدى بينا على ذيك.
0: ان شاء الله لبس، ان شاء الله لبس. علاش قلت احنا اذا كانت توانسة نجموا يعملوا ستيج انترناسيونال اللي هي معناها نورت العديد من الدول معناها الافريقيه راهو الاناره في العديد من الدول الافريقيه بايادي تونسيه بستيج انترناسيونال. اليوم معناها مهندسين تونسيه اولاد ستيج قاعدين يسيروا في معناها محطات كبيره معناها في العالم
1: منشات طاقيه خارج تونس، بينما مؤسستنا تعاني من نقص في الكفاءات.
0: إذا كان تونس هدومة تونس هدومة معنا قادرين مش يعملوا شيء هدية والبوبيلاشن معنا مئات الملايين معنا ناس الدول مئات الملايين معنا البوبيلاشن تح مش نحيروا احنا في 12 مليون معنا كيفاش نجيبوا لهم الضوء ما نحيروش هذيك علاش معنا اليوم راهو يلزم الدراسة هدية. احنا شو راهو قلنا معناش حل صحي ولا ندعي انه راهو الدراسة متاعنا هي معنا نص معنا مقد شكرا. احنا هات نحكيو هات نقعدوا على طاولة الناس كل مع بعضنا نحبوا الدراسة تولي قرار
1: ولا في هذا
0: انتم يولي مشروع والمشروع يولي انجاز
1: ولا هذا هو حبيت نسأل
0: هل الانجاز الانجاز اليوم صيف 2027 يبدأ من اليوم ولا. يبدأ من اليوم كل نهار نخسروه راهو معناه مش عاملنا مشكل
1: بالضبط. معناها عماد المهندسين اليوم مستعدة باش تضع خبرات على ذمة الدولة وستيج المتابعة تنفيذ المقترحات مش كما قلت فقط يقعد إعداد دراسات.
0: احنا خممنا وبادرنا معناها بتلقائية ما حتى واحد معناها ما طلب منا حاجة لكن هذه بلادنا احنا مهندسين نغيروا على بلادنا كل مشكل تقني فني هو يهم المهندس لن نبقى مكتوفي الأيدي معنى الساكت وعلى الحق شيطان أخرس. هذه معناها بلادنا احنا قدمنا الدراسة سيادة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب وزارة الصناعة والشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم بعدين كان يتحركوا إذا كان معناها في حاجة فيها صحيحة نشوفها الناس كل إذا كان حاجة فيها تتغير معناها كما قلت أنا مش نص مقدس لكن الهدف شنو 2027 التونسي يجب يكون مرتاح وأفراحه معناها دائمة و2026 للنسيان.
1: يعني نختم معاك سي محسن الخارطة قدمتوها لمؤسسة الدولة والهيكل المعنية إلى حد الآن ما جاتش ردود واضحة والتزامات لتطبيق بعض من المقترحات اللي قدمتوها في الأكثر من 100 صفحة.
0: هو الحقيقة في الكوليس معنا فما معنا بالطبع معنا حديث وكذا كل لكن معنا بصفة رسمية إلى حد الآن ما جاتنا حتى شيء رسمي معنا أو البارح احنا عملنا معنا البارح كان عرس الحقيقة معنا كل شيء الخبرات التونسية اللي كانت موجودة والله تعرف فما ثلاثة مهندسين جاوا من الخارج خصيصا باش يحضروا وباش معناها يناقشوا الموضوع معناها بدقة. البارح احنا بريفي باش نكملوا مادي ساعة تعرف وقتاش كملنا الخمسة متاع العشية السيد النواب فما تقريبا جي عشرة معناها النواب كانوا حاضرين وكانوا معناها كيف يحبوا ياخذوا المعلومة الصحيحة ويحبوا يثبتوا معناها وقراوها مليح وصاروا حتى ديبتيزاتولية معناها العشية علاش خاطر معناها الناس رات انه في الدراسة بحق فما حلول
1: باش كما انت قلت
0: وممكنة
1: مش كما قلت انت ننساو 2026 الصيف هذا. شكرا لقبولك دعوتي شكرا ليك سيد العميد عميد المهندسين سي محسن غرسي على تدخلك معنا على موزايك اف ام. غفران في الاخبار ليه ما زالت الحكايات ما توفيش في الاخبار معنا في صباح الناس حتى نص النهار
2: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسلوب المرشي كل يوم على موزايك اف ام. هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتال فورتي أحلى صباح أمين جالا صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونهب وجديد كل عرخميس أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بنتوا ترجع برشا جديد في فوغا. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلوس وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنا الثلاثة وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مود إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس وعدن حوات في جلسة تفاهم. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكي العوني فامي البرهوم وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية حب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الانطلاق في استئناف التزويد بمياه الشرب بعد تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء منذ أمس بعدد من المناطق التابعة لست معتمديات بتونس الكبرى، وهي مناطق بالمرسى والكرم وقرطاج وحي الخضرة وحلق الوادي وسكرة، وفق ما أكدته لصباح الناس على موزايك رئيسة مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات بسمة العوادي. والمتحدثة ذاتها توضح أن هذه الاضطرابات كانت في إطار استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مجرى وادي الطابق، حيث تبين وجود قناة رئيسية لتوزيع المياه يبلغ قطرها 1000 ملليمتر تعترض مسار الأشغال، ما استوجب تحويلها وربطها من جديد. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم الأربعاء جلسة يتضمن جدول أعمالها النظر في الوثائق الواردة من وزارة المالية والمتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026. كما يتضمن جدول أعمال اللجنة النظر في فرضيات وتوجهات ميزانية الدولة لسنة 2027 مع ضبط برنامج العمل التشريعي والرقابي للفترة المقبلة. عالميا، وكالة الأنباء الفلسطينية وافا تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليوم غرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. في الأثناء استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب وإطلاق النار في سهل رمين شرق طولكرم. وفي الوقت ذاته الهلال الأحمر الفلسطيني يقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز مسعفين وتصادر معداتهم في سهل رمين. ويتواصل التصعيد الإسرائيلي حيث أصيب فلسطينيون في غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهان في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: شيء على مزيكا فين بعد جورج وسوف سلمتك بدلا مبدع المخرج متاعنا في اختيار الأغاني الحق متاع ربي. ديما وين نتفكرك اختيارك الأغاني نذكر لازمك شوية ربوخ وجو تونسي بعد لازمنا بعد بي. خلنا نعملو دورة في المارشي وين باش تهزنا فاطمة. صباح الخيرات.
1: اهلا وسهلا. صباح الفل شيهان. تحيه ليك. اليوم وين مشينا للمرشي القديم تاع ابن خلدون. مش المرشي اللي فيه الفريب. ليه فما مرشي قديم تاع ابن خلدون
0: الغادي. انت ما مشيت للمرشي اللي فيه الفريب. رانا نلجو عليك بالفتشه. طب يا فاطمه دقيقه يجي هنا نكمل. يا فاطمه فيسا
1: دقيقه اعطيني درج
0: وتوم. اما حسرك كانت فريب فريب معناها توا كل نصبه ما عادش النصبه تاع 2003 و4 و5 مع
1: صحيح. حسره عليهم توا 40 50 وصلت لقيتها.
0: 40 و50 شو تحكي على نصبة ولا تحكي على المعلم؟
1: نحكي على نصبة. نتفكر وقتها مرة في البياسة في بنزرت قعدت على نصبة حبيت نشوف مريو القضية قال لي 40 دينار مدام. قلت له ميرسي نخليك وزيت روحي ومشي. يعني وصلنا لحقيقة 40 دينار. باهي جهين خلنا نبداو نحن مع الخضرة. لقينا القرع الأخضر موجود على 2400 فما البصل راهو أسوأ كما لقيناه على 980 فما زاد على 2000. الفلفل زاد موجود برطل هوني على 980 كيف كيف زاد هو موجود زاد على 3 دينارات يعني كيلو. الطماطم كيما نلقاوها صغيرة بالكل جهين على دينار كيما نلقاو زاد الطماطم موجودة على 3 دينارات. القارص الكيلو على 3600. الزيتون متاع العليا اللي باش عم بيه مسير هذيك موجود على 3000. النعناع على 700. الخضار الورقية موجودة على دينار. البطاطا هي اللي غالية طلعت ثمها راهو كيما نلقاوها على دينار و900 وصلت حتى 3000 البطاطا. كيف كيف زيدا لقينا الفلفل برا عبيد اللي يحب زيدا يعول نلقاوها على 6980. ولد القمرة الكيلو على 2800. الجناوية نحكيه على 100 جرام هوني على 2500. نعناع على 700 والسنارية نحكيه على القطة على 3800. تمنى دورتنا الدليع مازال موجود راهو جهينا نلقاو الكيلو على 700. البطيخ الكعب على دينار و500. العنب هو اللي طلع الصومو نحن نلقاوه على 8000 و7000. اليوم نلقاوه على 9980 العنب 10000 نقولوا الدقله على 11900. الانزاس زيد نلقاوها على 11900. والتفاح هو على 4500. نمشيو للحوت ولد الحوت ولد الشكورد هو ولد البحر.
0: ما ينجي يكون كل ولد بحر. لا ولد بحر
1: السردين نلقاها على 4980 كما قيناها زاد على 6 دينارات. التريديا على 7980. فما الشورو على 9800. مرجان موجود كيلو على 9980. الغزال على 16800. فما تريديا الحمراء ما كش جويده راهو
0: مانيش نحكي على هذيك بنينه هذيك مشطوه هذيك هذيك تعمل لها بانيه تتكلب كلها
1: قديش على السوق نتاعها على 19800. فما الورقه 21600. فما الكروفيت راه مانيش نحكي على الشفريت نحكي على الكروفيت لقيت على 19800 قدامك الديجويت. حتى الكلامار سمو طايح جهين رانا نحكيو على 16800. والمرجان لقيناه زاد كيما لقيناه على 9980 زاد موجود على 10 دينارات. نكملوا دورتنا. فما العلوش على 58 دينار. فما الهبره على 48 دينار. فما كل الحملي بالعظم اللي نحن نقولوا له نتاع الملوخيه على 35 دينار. الكمونيه على 45 دينار. الكوتليت على 48 دينار. والمفروم على 45 دينار. نمشيو للدجاج نحطوها جينو كيت الاسكالوب وكيت الدجاج راهو الدجاج موجود على 8490 والاسكالوب نلقاوها على 22500. هوني طلع سوم الاسكالوب كنت فكر نحن وصلنا لقينا جمعه اللي فاتت سيما نوبا كبدة الدجاج والدامب يعني كبدة الدامب على 22 دينار. يوم الاسكالوب نلقاوها على 22500. كيف كيف زادة في نفس حبينا نشوف نشوفوا الأسوام تاع العدس حمص لوبيا لقينا كيما اللوبيا عدس فول وإلا شوفين راهم نفس السوم الكيلو متاعهم على 8 دينارات. الحمص اللي انت تقولوا الحمص نتاع البلادي شوية على 6 دينارات. الكسكسي عولة على 3500. الفول المصري موجود على 6000. والبرغر اللي باش نكملوا بيه دورتنا نلقاوه زاده جهين على 6 دينارات.
0: يعطيك الف صحه فاطمه. ميرسي بوكو. كانت هذه دورتنا اليوم في المارشي. مرحبا بكم حتى نص النهار معكم في سبح الناس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: طغام. الصحة النفسية عموما في تونس متدهورة، الأغلبية ما يمشوش عدل.
2: ما انت ليش بصحتي النفسية؟ تبدي ليه في نارك؟ ماكش تركز مع انت فيش قاعدة تحس؟ تونسي ما عندوش عالم بالأمراض النفسية، نجم يعيش أو يكون ما في بالوش، اللي هو مريض نفسانيا مع اكتئاب ولا بيبولير ولا أكل أنجر إيشيوز هذاكم، ماهيش لابس.
3: الناس الكل اللي تعيش في لي ريزو سوسيو نسيت الواقع كومبليتمون، أثرت على صحتهم النفسية، فيقول لك ليه أنا مانيش مهبول ولا فاز.
4: انا رسام طاطو ما عادش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجه، خاطر يلقى انه اللبسي هذاك عنده سكري بروفيسيونيل، يمشي غادي كيفضفض يحكي يهتم بصحته النفسيه وحاجه عاديه.
5: اغلب تونس نحسهم كيحس روحه مكتئب يخرج من القهوه مع اصحاب،
6: يهتمش بصحته النفسيه، بالعكس اللهم كان مرض وقت يسحق للطبيب يمشي.
7: مدى وعي التوينسا بأهمية الصحة النفسية؟ هل أن التوينسا يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأن بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرناوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسا بالصحة النفسية موضع فورم نهار الأربعاء.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندور.
9: فورم
0: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: نقول إن شاء الله ربي يشفيها وإن شاء الله تقوم منها لباس. هي تلميذة كثرت ولي الحق تعربي الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حادث سقوطها من حافلة تحديدا في قفصة. تحية لكل مستمعينا في قفصة. حبينا نتواصلوا مع مراسلنا لشفلنا المعطيات واتصل بشركة الجهوية الزداء للنقل بقفصة واستفسرنا لأنه روايات تقول أنه الكار كانت مكتظة وأنه مشهدنا قبل الحق تعربي حوادث كما هكا مؤلمة أنه الكار مثلا تمشي باب محلول ولا ما فيقش بالباب محلول للسائق وأنه سقوطها. فما روايات تقول كليرا وهي الكار وقفت وهي تقلقت شوية فطاحت من الكار. خلينا ناخذ التفاصيل اللي عند مراسلنا عماد أتومي من قفصة. عماد صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح النور ليك جيهان وكل من يسمع فينا على صباح الناس في مزيكلات.
0: عماد قبل كل شيء ما نسمع ولا نفهم التفاصيل خلنا نستفسر شنو حوالها، واضحة صحي تو؟
1: بالنسبة للحالة متاع التلميذة اللي هي عمرها 17 سنة، التلميذة حاليا في المستشفى القفصة حسين مزين بقفصة في غيبوبة. البنية تعرضت لإصابات على مستوى الرأس ويرجح أن وحسب
0: الأطباء
1: في الإنعاش وعندها نزيف يعني في الرأس، إن شاء الله ربي يشفيها. الوضعية تاعها تتطلب يعني عناية وخاصة طبية خاصة ودقيقة. على هذاك فما حتى تدخل من السلطات الجهوية على أساس تم تحويلها إلى مستشفى آخر. الإمكانية الوحيدة اللي توفرت هو تحويلها إلى مستشفى توزر، يعني الإنعاش التوزر ما متوفرة فيه، لكن إلى حد اللحظة الأطباء ما سمحوا لهش بالتنقل. تعرف الوضعيات هذه مش بسهل تنقلها، يعني
0: تنقل ينجم يكون يمثل خطر على صحتها ولا إن شاء الله ربي يشفيها.
1: في إمكانية تحويلها لسبيتار آخر.
0: أرجعنا لتفاصيل الحادثة بربي، كيفاش صارت
1: معها؟ الحادثة جيهان نهار الاثنين أو لامس بعد 5 تاع العشية، الحافلة ديما هذه من المدرسة الإعدادية بالشبيبة تنقل التلامذة متاع عمادات ولاد دلال ولاد زيد وولاد عمران. التلميذة هذه حسب نعطيك الروايات الكل، يعني حسب رواية التلاميذ اللي كانوا في الحافلة والحافلة كانت مكتظة وكذلك رواية شركة الجهوية للنقل بقفص القوافل. بالنسبة للتلامذة يقولوا أن الحافلة متعودة الباب يكون محلول والتلميذة طاحت معناه وحبت هي كلمة الشوفير وأساس أنه تحب تهبط رجعتها دوخة وتحب تهبط تنفس وتأخذ الهواء وخطر هي عندها نوبات هذه الجهة باستمرار. يقولوا أن الباب محلول هم طبعا وهذاك علاش طاحت البنية. رواية الشركة
0: أنا طاحت قبل ما تقف الكار
1: بالضبط قبل ما تحدث الكار به البلاصة بالضبط في ولاية عمران، يعني مازالت في الطريق.
0: نعود نقول هذوما روايات التلامذة اللي كانوا في الكار
1: بالضبط بيه؟ رواية السائق يعني للإدارة للشركة
0: اتصلت أنت بالشركة الجهوية للنقل
1: أي. أي يروي أنه هو طلبت منها التلميذة يعني أنه يحبس لها باش خاطر كانت في حالة إغماء وتحب تتنفس، ويقول أنه التلميذة هذه في مرات متكررة يعني نفس الحالة تجيها النوبة هذه. هذه رواية السائق. على كل الشركة أوقفت السائق مبدئيا وكان تم
0: فتح أي معنى ما فهمت أن السائق شي يقول معنى يقول أنه يقول وقف الكار
1: يقول أنه هو حاب في الوقت اللي باش يحبس فيه الكار مازال تمشي بشوي التلميذة هبطت وعطيك الهبطة أكيد الكار مازال تمشي أكيد ما يكون كان سقوط
0: ما تجمش الكار التو ما وقفت وتلميذة هبطت يعني البيبان محلولة وقتها كانت فرضية البيبان يعني محلولة هوني كبيرة
1: منطقين يكون هكاك يعني مازالت من هي اللحظة اللي هبطت فيها الكار مازال تمشي بشوي معناها على وقوف. المهم هذه الروايتين يعني من طرفين وأولا ربي يشفيها البنية
0: أكيد
1: وحالتها يعني
0: تم فتح تحقيق
1: أكيد إيديري. الشركة أوقفت السائق يعني على العمل هذا مؤكد وفتم فتح تحقيق في الحادثة. إن شاء الله نرجو سلامة للبنية
0: إن شاء الله
1: يعني تمنع من الحالة اللي هي فيها
0: إن شاء الله.
1: البنية إتيمة زادة إن شاء الله ربي يكون معها ومع أهلها وربي معها.
0: شكرا لك عماد تومي، إن شاء الله ربي يشفيها. تلميذة 17 سنة في الروايات اللي جيت بخصوص الحادث مشكلة الكيران والبيبان محلولة، مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة كبيرة زي ده. كيف كيف خليكم معنا على موزيك FM. جي منعود نذكركم أي موضوع تحبوا تحكيوا فيه تناقشوا فيه تعطيونا رأيكم فيه بيان سور رح نفرحوا كي تتفعلوا معنا على ريبوندرنا على 71-113-013.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
3: من 9 لنصف النهار
2: على موزيك FM.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 dinars par mois. Jarabha ou haffala fi dar.
4: عندك Orange.

0: وين عنا هاربين من هالقراية معنا؟ وين هاربين؟ احنا توا نقراو كيما صغار كيما كبار، حتى صغارنا كي يقراو احنا الأولياء أول ناس نقعدوا على البير ونبداو. أي عايش ولدي، هيت شنو قريت؟ أي عايش ولدي. وبعد عاد باش نستعينوا باش نقولنا نبدأ ملينا وعارفة شنو باش نقدم ولدي إذا فلازم نعرف شنو نختار الباراسكولير هكا ولا لي. إذا باش نحكي لكم على باراسكولير باش ترجعكم هكا اللي اسمه فينا واللي قاعد يتبع فينا توا على باج صباح الناس باش يذكر سنين التالي باش يقول لي جاي أي والله حيرت فيها ذكريات، هذه كانت بالأمارة يقريوني فيها، أي وهذا بالضبط لديسيون هذه، وهذه قديش صلحوا هذه وجبت فيها صحيح، وقديش كل ورقة فيها توا قاعدة توري فيها يجيين ترجع بيها في ذكريات قديمة. يا حسرة كي كان الوالد يقريني فيها ولا أمي ولا أنا أصلا خذيت عليهم المشعل وليت نقري بيهم صغاري. هذه هي العلاقة اللي تتربط مع الباراسكولير مع العائلة التونسية. دوك أنا مش نحكي على باراسكولير، مانيش باش نعرفها، قلت لهم كيفاش باش نعرف؟ باش نعرف خبرة عام، خبرة السعامين، خبرة أربعة، خبرة خمسة، خبرة فاقت 25 سنة. تاش معناها باراسكولير عاشت 25 سنة؟ معناها كبرت وقلنا أجيال، قرات أجيال، ولت عندها صلة سبيسيال مع العائلة التونسية. نجم نقول كان يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق مدام بالحق باش تكونوا موجودين في السوق وتتمداو وتواكبوا العصر وتخرجوا جديد. فما نجم نقولكم كان تحية كبيرة لكم، وتصور هذه تحية بتوصلكم من العائلات التونسية اللي يعرفوا دار سيرين للنشر، وفرحانة تكون بحضنا مدام ريم بودابوس الممثل عن إديسيون سيرين دار سيرين للنشر والتوزيع. نورتني يا ريم، شي
1: عايشك يعطيك الصحة. الحمد لله لاباس، فرحانين برشا احنا بحذيك.
0: تحية للصفاقس اليوم من خلالكم زيتونة زادة من صفاقس.
1: يعيشك يعطيك الصحة،
0: مرحبا مرحبا. باش باش نبداو معناها ما نجموش نختصروها في كلمتين، ما نحاولوا 25 سنة
1: خبرة في المجال هذايا ما شاء الله. توا دارسي للنشر والتوزيع، خبرتنا هي اللي تحكي علينا، وهذا مش باش كلامنا بركة، هذا بشهادة الإطار التربوي الكل توا في تونس كاملة وكامل تراب الجمهورية.
0: نبداو بداية نتاع دارسي للنشر لي باغا اللي بداو يظهروا قبل ما نخلطوا لجديد.
1: احنا ما شاء الله عندنا جام كبيرة برشا برشا عناوين. أنا أما أكثر كتاب معروف توا عنا وبدينا به من الأول هو كتاب نور المعارف. ما نتخيلش فما دار ولا شكون ما سمعش به وما قراش به وما قراش به صغيره. دونك بتيت أبتي بدينا خطوة بخطوة وقدمنا وحاولنا نقدموا أحسن معنا في اللي باراسكولير.
0: من نور المعارف موقفتوش لهنا وقعدنا نطوروا
1: نطوروا. احنا ديجا كل ما التعليم يتطور احنا نطوروا معه كيف كيف. وخرجنا ان شاء الله بنور المشرق زي ده توا عنده 10 سنين يخدم في السوق، عنده معناتها هو الاول توا في المبيعات في تونس في السوق التونسيه.
0: الله انا تعجبني كي يجي بحثي يكون يقول لي احنا الاول في المبيعات.
1: احنا الاولين كما قلت لك، هذا مش كلام مبرر
0: في الاذاعه الاولى زاد كيك محلهم الارقام كي تقابلوا مع بعضهم.
1: يعيشك.
0: ومن نور المشرق نتعدي ولجديدكم زاد كيف كيف، لانه بيكي كي تجربه وخبره 25 سنه تتحط، واكيد وراكم ناس مختصين اللي خدموا

0: ضروري بالبين.
1: قدمنا السنه ان شاء الله من السنه اولى للسنه رابعه وقاعدين نحضروا بينتو في الخامسه والسادسه الدور يستنونا.
0: اي شو تنجم تلقى فيه العائله التونسيه اللي مستانسه بيكم؟
1: شنو تنجم تلقى فيه؟ احنا خدمنا بعدنا على الكونسومي الكل في السوق مع تحاولنا حتى في مع تنخدموا النصوص نصوص جديده وبعيده على المستهلك.
0: اي
1: هذه البوان الاولى. البوان الثانيه انه الاحداث والدروس اللي فيه تكون مواكبه الاحداث نتاع التلميذ اللي يعيشها التلميذ اليوم.
0: فوالا
1: مش نفس اللي
0: تبديش تحكي له على حاجه
1: اي صحيت قديمه نقول انا داير كل شيء تبدل اي
0: متطور وتمس اكثر معناها البارا معناها لازم التلميذ يحس
1: يحس
0: قريب له
1: بيان سور
0: يناقش في مواضيعه
1: مش يحكي له على حاجه نتاع 10 و15 سنه
0: يحكي له على اللي عايش فيه
1: تو اللي عايش فيه تو
0: مش يقرب له اكثر اي
1: ابر ساحه وانه يكون في مبادئ يعني هو مش برك يتعلم يقرا ويكتب بالعكس هو باش يتعلم الاخلاق باش يتعلم القيم باش يتعلم اللي احنا تربينا عليه ونحبوا نربيو صغارنا عليه معناتها هذه باش تكون حاجه ياسر بيا للتلميذ وللولين ويعاونوا في تربيه صغيره ومن ناحيه اخرى خدمنا دي كاركتير واضحه الصفحه كي حلها يلقاها مشرها الوان زاهيه ينجم يقرا بوضوح
0: بالضبط يا يا يا
1: معناتها
0: الشيخ علي نحكم عليها الكاليتي اي
1: اي شيخ على الشيخ على الورقه كي يقراها وكي ما يقلقش منه
0: ان
1: شاء الله يعجبكم
0: وفمك البارتي اللي نحبوها كل احنا الاولياء اللي من الاخر اللي فيها الكوريكسيون هذيك الاصلاح هذيك اللي نعمل روحي قدام ولدينا فاهم الاجابه نعرف عايش ولدي الاجابه اعطيني كتاب
1: اما لازم نعمل طلعه
0: نثبت شنو الاصلاح ما نجيش قدام ولدي ما نعرفش الاجابه الصحيحه دونك ذكرني دونك دورو بالبيان موجود ومتوفر حاليا بالنسبه للسنوات
1: من الاولى حتى للسنه الرابعه متوفر على كامل تراب الجمهوريه
0: على كامل تراب الجمهوريه دونك نختم معاك مدام ريم بودابوس نذكر معنا ممثل دار سيرين للنشر والتوزيع اليوم كلمة للعائلة التونسية اليوم معلش قولوا لهم امشيوا خذوا دروب البيان من دار سيري للنشر لأنه فيه
1: احنا نوعدوكم اللي وشو عجبكم برشا ديجا كيما قلت لكم احنا ديجا 25 سنه خبره ما هيش حاجه جديده علينا
0: انتم جزء من ذكرت اجيال
1: اي جزء انا قريت به انا قريت به اختي وان شاء الله بينتو بنتي مع جيل كامل تعدى عليها نور المعارف عنا خبرة في المجال هذية إن شاء الله تجربوه ويعجبكم وأنا متأكدة اللي هو بشي يعجبهم
0: نورتي لله
1: يعيشكم ويعطيك صحة ينجموا يلقاونا زادة على باش فيسبوك إديسيون سيرين حتى عندهم أي ملاحظة أي مناقشة بالعكس معناتها يبعثونا وإحنا نحاولوا أن نصلحوا ونزيدوا نطوروا ونطوروا أي ملاحظة رانا ناخذوها بعين الاعتبار مرحبا بكم الناس الكل
0: دورتنا مدام ريم بودابوس نورتنا ممثل دونك دار سيرين للنشر والتوزيع
1: يعيشك
2: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل اكثر من 20 الف دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر وما تنساوش الانسكريبسيون توفى نهار 8 اكتوبر وحتى كان مش باش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل بادل المرسى برعايه جيم بوكس ايس فيغاس جولدن شيبس المزرعه بيتيكا هانس جروي ايفو سبور بيك لايونا بابولا اوديليس فارما فيرا رياليتي سبورتس غاديسون بلو برجر وموزايك اف ام

0: فوزي بن قمرة مسف سيري على موزيكا في من 10:50 دقيقة. هذا جو تونسي اللي وعدناكم به. نكملوا بعضنا حتى للنص نهار ووقيت باش نسمعوكم في ثاني موعد من صندوق عجب المتقاعدين يكلموا فينا. تحية اليوم قلنا دخلت البنك متاعي على المنصة على قرض الشرف، قالوا لي لي المتقاعدين ما نعطيهمش قرض شرف. كيفاش؟
1: صندوق عجب.
2: صباح الخير أختي جيهان، شنحويرك لباس؟ بربي يا أختي جيهان باش نحكي حاجة قعدت غريبة أنا، معناها منيش مصدقة. تصور أنت في تونس ديما نقولوا احنا التونسي للتونسي رحمة، وإذا كان مرأة في الكياس تصير لها حاجة الناس كل يقفوا معاها. أنا البارح تقف لي الكرهبة في مجرين معايا بناتي مروحة بهم من الليسي قدام فارماسي، وقفت شريت الدواء الكرهبة ما حبتش الديماري ومانيش مسكرة الكياس جملة. إبا يا جيهان بجاه ربي عدي هذي بجاه ربي، صدقني يا جيهان اللي سمعته دعاوة عليا وانا مرأة معناها منيش صغيرة على خاطر كرهبتي بان. بربي نرحمه بعضنا، الدنيا فيها موت، كي واحد يتيح بان نقفوا معها الناس كل مرأة ولا راجل، شوية أخلاق. إنما الأمم الأخلاق وإن ذهبت ذهبت أخلاقهم.
3: ألو صباح الخير، أنا عيمات من تونس. نظام الحصة الواحدة ولا أكثر من ضروري؟ توا رجعنا توا للزحمة الصباح والسيركيلاسيون العشية، واللم والأسرة ما عادش تتلم. معناها تصور مرأة أنت تخرج الخمسة من الخدمة توصل السبعة للدار، وقتها باش تقري صغارها ومن بعد تقول صغارها مش قاعدة تقرأ، وزادة تشوفات تغير المناح باش تولي باردة أكثر باش نستهلكوا طاقة، وباش تولي في الصيف أكثر باش نستهلكوا طاقة. راهو الحصة الواحدة تلم كما نقولوا يخدموا من 8:30 والله وتمشي. أقل سيركيلاسيون تتلم العائلة بالقدا، وليوا حتى كوميونيكاسيون مع بعضهم، يعني فهمت؟ معناها مش معناها مسيبين بعضهم هكايا وما يشوفوش بعضهم إلا في الليل وهكذا إلا في نهار بركة. الحصة الواحدة ولا ضرورية في القرن ذا 21 اللي كثرة التلامذة وكثرة معناها الناس وكثرة السيركيلاسيون والكراهب والسلام؟
4: لا احنا المتقاعدين ما عندناش حق في القرض الشرف. البارح دخلت نسجل حاطيت موظف طلبوا علي شهادة عمل، من نجيبها شهادة عمل؟ اخوي احترمونا شوية احترمونا شوية.
1: صندوق عجب.

0: حالكم زين كل مستمعينا. عندي فوبيا، هذي برشا يقولوها، عندي فوبيا، عندي فوبيا من هذا، عندي فوبيا من الظلام، عندي فوبيا من القطط، عندي فوبيا من الأصوات، عندي عندي عندي عندي الفوبيا. شو معناها الفوبيا؟ شو معناها الفوبيا؟ كيفاش تحس؟ كيفاش تقاومها؟ نجمو نعتبروها بمرض نفسي، حالة تجيك وتتعدى داوي روحك بروحك، ولا لازمها أدوية مختصة باش تكون حاضرة معنا على وزي كفام في ساعتنا الثالثة؟ خليكم معنا.
1: صباح الناس
2: فغام. الصحة النفسية عموما في تونس متدهورة، الأغلبية ما يمشوش عدو.
3: ما انت ليش بصحتي النفسية؟ تبدي ليه في نارك؟ ماكش تركز مع انت فيش قاعدة تحس؟ تونسي ما عندوش عنا بالأمراض النفسية، نجم يعيش أو ما يكون ما في بالوش اللي هو مريض نفسانيا مع تكتئاب ولا بيبولير ولا أكل أنجر إشيو زي ذاكم. ماش لابس ماش لابس.
4: الناس الكل ولا تعيش في لي ريزو سوسيو نسيت الواقع كومبليتمون، اثرت على صحتهم النفسيه، ويقول لك ليه انا مانيش مهبول ولا فازر.
5: نراسيوم تعطوه ما عادش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجه، خاطر يلقى انه اللبسي هذاك عنده سكري بروفيسيونيل، يمشي غادي كيفضفض يحكي يهتم بصحته النفسيه وحاجه عاديه.
6: اغلب تونس نحسهم كيحس روحهم مكتئب يخرج من القهوه مع اصحابه.
7: يهتمش بصحته النفسية، بالعكس هلا هما كان مرض كان مرض وقت يسحق الطبيب يمشي.
0: مدى وعي التوينسا بأهمية الصحة النفسية، هل أنه التوينسا يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأنه بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرناوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسا بالصحة النفسية موضوع فرم نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرم مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
8: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
9: أنا وهيثم قررنا بدل عرس قديش لحد الجاي.
8: دار العرس للمخرج هيفا بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي،
10: حبوا عرس تاع أكابر،
8: محمد صابر الوسلاتي،
11: كورناتا صالي وكورناتا سوتي،
8: والنجوم شادي العرفاوي، سيهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر اش ا ال جي وموزايك اف ام.
12: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
13: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous jusqu'à 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
12: عندك اورانج.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
14: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما سجنية تراوحت بين 10 سنوات و22 سنة سجنا في حق شبكة إجرامية تتكون من 5 أفراد، من بينهم فتاة تخصصوا في تدليس وتزوير الوثائق الرسمية والأختام التابعة للسلطات العمومية. ركز تفاصيل قضية ثبوت تورط أفراد الشبكة في إعداد وتدليس أختام رسمية لمؤسسات وهياكل واستغلالها في تزوير وثائق ومحررات رسمية لقاء مبالغ مالية. كما قضت المحكمة باستصفاء الأموال المحجوزة لفائدة صندوق الدولة، ووجهت إلى المتهمين تقليد طابع السلطة العمومية واستعماله على معنى أحكام الفصل 55 من مجلة الجزائية والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك. نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفر جوان 2026 تظهر أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار، إذ بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. وبحسب وثيقة تنفيذ الميزانية إلى موفر جوان 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 صادرة عن وزارة المالية، فقد تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس بنسبة 12% لتبلغ في النصف الأول من هذا العام ما قيمته 3486 مليون دينار، كما سجلت نسبة إنجاز نفقات الدعم 35.7% مقارنة بتقديرات قانون المالية. أعوان الحماية المدنية بسيدي بوزيد ينجحون أمس الثلاثاء في إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 18 سنة إثر سقوطها داخل بئر يصل عمقها إلى نحو 30 مترا بمنطقة الصدقية التابعة لمعتمدين سيدي بوزيد الغربية. وقد فوجئ أعوان الحماية المدنية أثناء نزولهم إلى قاع البئر بوجود ثعبان كبير الحجم، مما فرض عليهم التعامل معه بحذر شديد، وقد تمكنوا من القضاء عليه وإخراج الفتاة بنجاح إلى السطح، حيث تم نقلها إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وحسب مصادر طبية فقد أثبتت الفحوصات الأولية عدم وجود أضرار تهدد حياتها. في العالم، وزير الداخلية الفرنسي لورون يوناز يؤكد تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. وتواجه الحكومة الفرنسية صعوبة في إدارة واحدة من أكثر الأزمات حساسية التي واجهتها منذ تعيين سيباستيان لوكورنيو قبل عام، بينما تخشى اتساع رقعة احتجاجات لتشمل البلاد بأسرها. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
15: عاشت فرنسا أمس على وقع يوم آخر من احتجاجات طلابية واسعة شارك فيها ما يزيد عن 250 ألف شخص في أنحاء البلاد وفق أرقام رسمية، بينهم طلاب مدارس ثانوية وجامعات ومعلمون وأولياء ونقابيون للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وسط صدامات مع الشرطة أسفرت عن مئات الإصابات. ولإيجاد حل للأزمة سارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو وعدد من الوزراء صباح اليوم. يعلن وزير الداخلية الفرنسي لورون يوناز عبر إذاعة RTL تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما. كما أعلن الوزير أن المفتشية العامة للشرطة باشرت التحقيق في 18 قضية حتى الآن، في وقت يندد متظاهرون كثر عبر الشعارات واللافتات بتصرفات قوات الأمن التي يواجه عناصرها اتهامات بممارسة العنف المفرط. وبحسب البيانات المتاحة أصيب أكثر من 200 طالب منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 17 من سبتمبر الماضي في منطقة باريس، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن فرنسية أخرى في ظل شكاوى من نقص المدرسين واكتظاظ الصفوف وتدهور الأبنية المدرسية وعدم ملائمة بعض المنشآت لارتفاع درجات الحرارة.
14: مسؤولون أوكرانيون يقولون أن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإلحاق أضرار بمباني سكنية ومنشآت صناعية وبنية تحتية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع جينو رفيق في صباح الناس مع أجمل تحية مراد الدريدي.
16: الأولى في تونس.

0: حتى لنص النهار معاكم. تحية لكل مستمعينا. أكدب عليك بصوت آدم لأنه ديما تظهلي بصوت المغنية الأصلية أحلى، معناها ديما الأصل دور على الأصل الأحلى. دونك وردة اللي هي وردة إيه لا هي على عليها عندك السويد. لحظة شوية 12 دقيقة على موزايك فام. بعد شوية أستو صوتي. اليوم مش نحكيه على الفوبيا، الفوبي بنويحهم الكل، اللي أنت مثلا عادة ما تشوف قطوس عادي، غيرك يشوف قطوس تقضى بيت ويبدأ ينقز ويسيح ويدخل في حالة هستيرية، وانت تقعد ساعاتك اللي تقلب جاتك معناها قطوس ينجع فيك هكا، يقول لك قطوس ولا نقعد في ظلام ولا نمشي في نسافر في طيارة وإلا ولا أنواع الفوبيا. ولا فهم شكون يقول لك حتى الفوبيا الاجتماعية مرض نفسي، حالة نجم تصير لنا في ظرف ما في سيتواسيون معينة. كيفاش نتعاملوا مع الفوبيا كي تجيني الكريز هذية؟ هل ناخذها محمل الجد ولا نقول انا ليه مدام تعديت مرة وكاو، اما كي تتكرر ولي نخاف؟ هل هي اضطراب؟ كيفاش نجموا نفهموها نعبروا عليها نداويوها نتخطاوها؟ لانه ساعات توصل تولي حاجه تسبب لك مشكل كبير في حياتك. هي طبيبه مختصه في الامراض النفسيه والعصبيه ضيفتي. بعد شويه نحكي على انواع الفوبيا وكيفاش نجموا نتخطاوهم على مزيكا فم.
1: صباح الناس
2: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
3: By the way لازم تكون أريدو.
2: نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.

0: تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: وقاية ملا بعد ما تعديت الساعة الأولى والثانية ودخلنا ديجا في الثالثة وخلطنا ل 11 و17 دقيقة نحكي أمورتهم صحتكم تصفيد في أستو سانتي. فرحانة تكون بحضنا دكتور فاتن مديني، هي طبيبة مختصة في الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان. نورتني دكتورة، شحويلك؟
2: عايشك، مرحبا بيك مدام جيهين ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: لو تقدمنا شوية في الميكرو. نورتنا دكتور، مرحبا بيك. باش نحكيو على الفوبيا. الفوبيا اليوم اللي كما قلت أنا قبيلة، ساعة على ساعة تشوف شكون مثلا حتى من تي حشرة صغيرة ناموس، هذا بينا تصير له نوبة من نوبات الفوبيا. اليوم كيفاش نجمو نعرفوا بالفوبيا؟ هل اليوم نعتبروها مرض نفسي، حالة نفسية تصير في سيتواسيون معينة؟ كيفاش نقوله؟
2: اي دونك الفوبيا هي اضطراب نفسي.
1: اضطراب،
2: وفما مش فوبيا واحدة، فوبيات، وفما الفوبيا سامبل عادين، وفما الفوبيا كومبلكس. وباش نعرفوا بالفوبيا، الفوبيا شنو هو؟ خوف من حاجة في طبيعتها ما تمثلش خوف للناس الكل. مش نقول انا عندي فوبيا من الاسد،
1: كلنا نخاف منه
2: 99.99% بخلاف مربين الأسد باش يخاف من الأسد. باش يقول أنا عندي فوبيا من أنه واحد باش يحط لي سكينة هوني، معناتها السيتواسيون اللي تمثل بالحق خطر على الحياة، هذيك ماهيش فوبيا، هذيك خوف حقيقي. فالفوبيا هي خوف من السيتواسيون اللي هي ما فيها حتى خطر نورمالمون على حياة الشخص. وهوني نلقاو برشا فوبيات. فما فوبيا من الحشرات، فوبيا من القطط، فوبيا من الظلام، فوبيا من الأماكن المغلقة، كلوستروفوبيا، فوبيا من الاسانسور، فوبيا من الطيارات، ايغوفوبيا. فما لاغوغافوبيا، انه شخص يولي عنده فوبيا ما يحبش يكون في مكان مغلق، كيما مثلا جامع، مكان مساحه تجاريه كبيره، بلاصه فيها برشا صف. فما زيد لافوبيا سوسيال اللي هي تمثل عائق كبير، يعني الشخص
1: فوبيا سوسيال
2: معناتها الشخص عنده رهاب اجتماعي، يخاف من انه كيما هكا مثلا مش ياخذ الميكرو، يخاف حتى انه يقدم بريزونطاسيون قدام اصحابه في القسم، يخاف انه يحكي في اجتماع.
1: سمحني هذه دكتورة، مش احنا نسميها حشمة؟ هذه حشام تيميدة،
2: ما هو ديما هي الحاجة بيها كي تبدأ معتدلة. انا توصل باش تولي لي عائق توا القرايه الكل، ولات بالبريزونطاسيون. الخدمه، في اي خدمه باش تحكي في اجتماع، باش تاخذ الباغول، ساعات نجم انت امام تام بالناس، معناتها باش تلقى روحك ديما في سيتواسيون نتاع انك تحكي والمجموعه تستمع. فهوني تولي ما عادش حشمه عاديه، وهي حتى الحشمه
1: فوبيا.
2: حشمه كي تولي كبيره برشا، فما حشمه مرضيه تولي اسمها فوبيا.
1: واضح. اي دونك هوني كيفاش تجي الفوبيا؟ علاش نربطوها بلي كريز دونغواس؟
2: داكور، بي لي كريز دونغواس ينجموا يجيو كنتيجه للفوبيا، وينجموا يكونوا وحدهم، خاطر فما دي كريز دونغواس اللي يجيو بروتالمون من غير حتى سبب. مي اكثر الفوبيات سورتو كي يتعقدوا، كي نقعدوا ما نعالجوهمش، يولي ما عادش انا خوف، اي انا هاني الحاجه هذه نخاف منها ولا جولي فيت نتجنبها، لا، نولي كي انا نتعرض لها. مثلا عبدي خاف من الاسانسور، ولقى روحه مثلا في طريقه اللي لازم يكون في الاسانسور، كاريمون فما رياكسيون فيزيولوجيك، معناتها فيزيولوجيه كامله باش تصير في بدنه، اللي هي باش تعطينا كريز دونغواس، او نوبه الهلع، او نوبه الخوف. وهي حاجه بالحق ما عادش فقط خوف، يعني احساس او مشاعر او افكار، اللي بالحق عندنا رياكسيون فيزيولوجيه كامله تصير في البدن، باش نولي نحس راسي رزن، بدني نمل، قلبي يدق وباش يخرج من بلاصتو بالدقان، نحس هكا بول دون لا غورج، نتنفس بالصيف، النفس هكا اللهث اللهث اللهث، في عز البرد النجم نحمار بالسخانه، وفي عز السخانه نحمار بالبرد، نحس وجيعه في معدتي، نحس حشيك رغبه في الغثيين. معناتها رياكسيون كامله. لين ساعات فما ناس تقول لي انا عندي حاجه، معناتها مش هذا كل خوف، سبحان ربي، معناتها خوف حاجه بسيطه المفروض.
1: وي اليوم كيفاش يتم التعامل معها؟ تو انا مثلا نسمع فينا يقول لك اي ما ذي ما نجمتش نتغلب عليها، عندي ذي الفوبيا. فشكون يقول لك انا اكهو نحيها الحاجه ذي اللي تعمل الفوبيا نقطعها؟ فمشكون يقول لك لين نحاول نواجهها؟ دونك هوني بين خيارين ولا فما دواء؟
2: لا، هو ماهيش بين خيارين، على خاطر هي تنجم تكون كما قلنا من البلو سامبل البلو كومبلكس. نفرض اخويا انا عندي خوف من الظلام، استنست حياتي كامله نشعل طرفك الضوء ونرقد في بيتي، عرست البارتنر نتاعي شريكي يقول لك الف اعوذ بالله تشعلي الضوء، هاولت مشكلة في بيته فرد بيت نوم ولا كيفاش
1: برعاد عاركة وشو سبب بالعاركة
2: عطيتك أذية ما بيت النوم أذية عطيتك حاجة يعطيك صحة ملي بلو سامبل
1: ليه تحن نتخيلوها معناها اتحكنا عليها تولاء ما فمش كون راهو يعاني منها
2: عطيتك صحة فما عندي مثلا متابعين دي زيتوديون قاد حيتو كاملة كي يخدموا أون جروب يعطي لصحابه يقدموا يخدم هو الخدمة لقى روحه يخدم انهارت اللي قاروحه يخدم جاي يجري للكابيني راهو لازمني نقدم وراهو قالوا لي كان انت ما توليش تقدم راك ماكش باش نرقيوك ومش نزيدوك في شهريه
1: ما ينجمش بلوكاج ما ينجمش
2: بلوكاج ما ينجمش يقدم ومع ذلك كان ديما عرفت في التجنب في ليفيتمون نخدمين انا نخدم لكم الخدمه كل غير تكلموا في بلاستي دونك هوني نقيسوا ونغيسوا فهمت معناتها ماهيش بالسهوله هذه ما تنجم انا حاجه مش بقلقتني حياتي كامله وسودان ما تتبدل نجم انا عندي خوف مثلا من جبدان الدم نحاول انه ديما ليلي ومنهار لطف مثلا مش نعمل عمليه لازم يجبدوا لي الدم ولازم ما تفهمت دونك هوني كي هو يزور الطبيب المختص او المختص النفسي هو اول حاجه باش يعملها باش يعمل له تشخيص باش يشوف الفوبيا درجتها كيف ما فوبيا اخرين كان عاديه مثلا تعقيدات دي كومبليكاسيون الفوبيا ديكا نجم انا مثلا اكل الفوبيا نتاعي من الاماكن المغلقه وليت معش نجم نقضي من مغازان نحس روحي في اي بلاصه تعبيت ما نجمش نصلي وهوني معناتها باش يتم برنامج علاجي كامل بيان سور اول حاجه في البرنامج العلاجي انه هو نسميه احنا بسيكو ايدوكاسيون يفسر له كانه يقري فيه في درس راهو هكا الفيزيولوجيا راهو ما تخافش راهو قلبك ما يقفش كي تصير الحكايه راهو التجنب نتاعك هو اللي خلى الحاجه تتعقد فهمت ذيك اول حاجه ومن بعد يعطيه سولون هي معناتها كان هي فوبيا خفيفه هكا كل شيء باش يعطيه هكا باش يعملوا برنامج نتاع علاج سلوكي باش يعلموك التمارين التنفس العميق كيفاش ينجم يتحكم فك الافكار ذيك اللي تجيه مثلا تقلقوا مثلا من اهم الحاجات كي تبدا فوبيا عطيتنا نوبه هلع انه قديمك نوبه الهلع هذيك نحاولوا ان هي نوبه الهلع باش تعطي برشا دقه قلب وتنفس بطريقه سريعه احنا نحاولوا بالعكس نتنفسوا بالسياسه تنفس عميق تنفس سميه احنا تنفس بطني تنفس بكرشك وتحاول انه انت ما تخليش شكل اختلال الانيه اللي خاطر ساعات خوف يبدا تلمو شديد اللي تحس العالم تغير تحس روحك سيد تقول باش نموت توا تلمو تبدا فيحاول انه مثلا يركز حواسه مع حاجه يشوف حاجة يسمعها حاجة يشمها حاجة بشي يحاول انه كالأفكار هذيك ما تقعدش كالأفكار نتاع الخوف ويحاول انه يرجع يعيش كما نقوله فك اللحظة هذيك ومش في أفكار الخوف وطبعا ديما فما برنامج علاجي دونك نحاولوا من الأول نعتمدوا على هكا تمارين بسيطة وسهلة سيختو كده مثلا دوفون يورجونس يبدأ عبد جيك لازم يسافر عنده ميسيون في طيارة وكل شيء وعادة ما الخدمة تكون مثلا افيك لتكنيك نتاع التيرابي كونيتيف كومبورتمونتال هو العلاج السلوكي المعرفي سميو احنا والتكنيك الفوبيا بدات تتسمى الاكسبوزيسيون بروغريسيف التعرض بشويه بشويه معناتها مش من الاول تقول اي طول اطلع في الطياره باش تخدم له كيفاش بلي تكنيك انه يحاول انه مثلا يقرا اكثر على الطياره تجيب لك هو بيدو تصاور يمشي للمطار مش من اول مره معناتها يسافر يبدا كيما نقولوا يعود في مخه عكسك التجنب اللي هو كان لي شوف طياره يدور راسه تعرض فيلم في طياره يسكر عرفتك التجنب اللي ما يحبش حتى يتخيلها الحكاية وبعد بيان سيوغ سولون ليكوز مثلا ساعات يبدأ عنده عبد فوبيا من البحر خاطر فما عبد عزيز عليه غرقلو في البحر قديمه دونك نجمون نتعمقوا أكثر في العلاج النفسي
1: وقلت لي فما علاج جديد دكتورة مثلا كما جبدنا على الطيارة انه يعيشك فسر اللي يعيشك
2: اي اذا فما العلاجات جديدة توا في التكنيك جدد متاع التيرابي كونيتيف كومبورتمونتال انه التعرض للتكنيك دو تيرابي بار اكسبوزيسيون فيرتوال معناتها التعرض تلبس هكا ماسك وتبدا كيف لي سيتوياسيون بالتدريج مثلا في بتاع الطياره من الاول ما يحطكش في طياره يحطك في وحده كيما هكا قالولك كي سيمولاتور وباش يعطيك شويه هكا حس نتاع طياره خاطر هو جينيرال مونس تخاف من الطياره تخاف من الرجي تذكم يسيروا من حس الموتور من حس انه يحس روحه بين الضوهي فتبدا انت بشويه بشويه افيك لي تكنيك انه ديما فما حصص من الاول تتعلم انت كيفاش تحكم بها في خوفك وفي افكارك السلبيه تبدا انت كيما نقولوا هبط في النيفو نتاع لونغواس وامم تو تعرض المخيله نتاعك بشويه بشويه باش مخك يستانس انه الحاجه هذيك ما عادش تمثل خطر وما عادش تصيرك الرياكسيون دي بير سنسيبيليزاسيون او نيفو دو لاميغدال في المخ اللي هي اللوزه اللي هي المسؤوله على المخاوف نتاعنا وعلى افكارنا.
1: ميرسي بوكو يعطيك الصحة دكتور نورتني دكتورة فاتن المجيني طبيبة مختصة في الأمراض النفسية العصبية وعلاج الإدمان على ليفوبي اليوم حكينا مع دكتورة في أستي سونتي
0: Astuce santé. Astuce santé. صباح الناس. فغام.
3: الصحة النفسية عموما في تونس متدهورة، الأغلبية ما يمشوش عدو.
4: ما انت ليش بصحتي النفسية؟ تبدي ليه في نارك؟ ماكش تركز مع انت فيش قاعدة تحس؟ تونسي ما عندوش عالم بالأمراض النفسية، نجم يعيش أو ما يكون ما في بالوش، اللي هو مريض نفسانيا مع تكتئب ولا بيبولير ولا أكل أنجر إيشيو زي ذاكم، ماهيش لابس ماهيش لابس.
5: الناس الكل ولات تعيش في لي ريزو سوسيو نسيت الواقع كومبليتمون، أثرت على صحتهم النفسية، ويقول لك ليه أنا مانيش مهبول ولا فازر.
6: نراسيوم تعطوه ما عادش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجه، خاطر يلقى انه اللبسي هذاك عنده سكري بروفيسيونيل يمشي غادي كيفضفض يحكي يهتم بصحته النفسيه وحاجه عاديه.
7: اغلب تونس نحسهم كيحس روحهم مكتئب يخرج على القهوه مع اصحابه،
8: يهتمش بصحته النفسيه بالعكس، هلا هما كان مرض كان مرض وقت يستحق الطبيب يمشي.
1: مدى وعي التوينسا بأهمية الصحة النفسية، هل أنه التوينسا يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأنه بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرناوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسا بالصحة النفسية موضوع فورم نهار الأربعاء.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة.
10: فورم
0: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم لحديش وخمسة وثلاثين دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: ساعة وقاية هكا باش تكون ساعة وقاية انطلاقا من غدوة الخميس 8 أكتوبر فين؟ في مختلف ولايات الجمهورية قدام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والجامعات بمشاركة هياكل حكومية جمعيات ناشطين في الطفولة الشباب الصحة النفسية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. أكيد باش نحكي أكثر على التظاهرة هذه ساعة وقاية مبادرة حق تربي وطن لحماية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. إن شاء الله ربي بعد كل شر على صغيراتنا. شكرا لتدخلوا معنا المندوب العام لحماية الطفولة سي منصف بن عبدالله. تحياتي ليك سي منصف، مرحبا بيك.
2: صباح النور وشكرا تخصيص هذه المساحة الزمنية في مؤسستكم الإعلامية، تحية لكل منطقة إذاعتكم.
0: ربي يخليك. ساعة وقاية علاش الوزارة اختارت أنه تنظمها سمحني في مختلف ولايات الجمهورية في نفس الوقت، وكان نفسروا هالمبادرة كيف كيف اللي تحكي على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، شو اللي لاحظتوه على التلمذات وعند الأطفال والمراهقين اللي تستوجب تدخل ووقاية؟
2: ويعطيك ألف صحة أخو جهاز. خلينا نحطوها ساعة في إطار العام باش نفهم التمشي العام لساعة وقاية هذه ولمختلف التظاهرات الأخرى. هو الإطار العام هو برنامج وطني اتصالي للوقاية التشاركية، بمعنى أنه تشارك بمختلف هيكل الدولة، مختلف الجمعيات، الأفراد، الجماعات، كلهم مرخصين في التظاهرات هذه الوقائية من مختلف السلوكيات. وتزامنت التظاهرات هذه الكل اللي فيها عديد المحاور مع العودة المدرسية. وهذا الاختيار معناها كان اختيار مدروس، العودة المدرسية خطر التوجه هو متوجه لأطفالنا لمراهقينا، أيضا العودة الجامعية وإن شاء الله مباركة على أطفالنا وطلبتنا الكل، كذلك موجهة للشباب وموجهة أيضا للعائلة التونسية. وفي ساعة وقاية اللي كما تفضلت وذكرت أخت جيهان كونها بشتصير في محيط مؤسسة تربوية
0: غدوة
2: اللي بشتصير يوم غد في مختلف ولايات الجمهورية، الفلسفة في النشاط والتظاهرات هذه كونه العمل على القرب من طالبي الخدمة هذه، حتى ما يجيش البالو الخدمة هذه نحن نقرب له ونمشيه للفضاء هذه. الفضاء هذه شنو باش نلقاو فيه؟ باش نلقاو فيه الأطفال، باش نلقاو فيه المراهقين، باش نلقاو فيه الشباب، كذلك العائلات اللي تجي توصل في صغيراتها، اللي تجي تستنى في صغيراتها، نحن باش نتوجهوا لهم الكل. باش نتوجهوا لهم؟ الثابت كون المجتمع التونسي في حاجة للتحسين. وقت نحكيه على تحسين المجتمع بتاعنا وتحسين العائلة التونسية، رانا مطالبين باش نخدموا على الوقاية لا قدر الله قبل ما نوصلوا لا قدر الله لأي سلوك يكون محفوف بالمخاطر. شنو هو السلوكيات المحفوفة بالمخاطر؟ راهي بتعدى، وساعات للأسف نحن نستهينوا ببعض السلوكيات الخفيفة. وقت صغيراتنا وفي سن مبكرة ويكون فما ما يروحوش لديارهم، فما نحن نقولوا فيلد هذيك معروفة، وما يروحوش ليلة واحدة ولا ساعة متأخرة جدا من الليل، راهو هذا راهو ساعة راهو ذي نقص خطر، راهو وقت نلقاو شكل من أشكال العنف التنمر اللي ناخذوه بكل جدية، راهو العنف في الوسط المدرسي راهو يلزمنا نركز معاه وناخذوه بكل جدية، ويلزم يكون عندنا يقين كون مسؤوليتنا جميعا مسؤولية مجتمعية بطبيعة الحال، نحن هيك الدولة في مقدمة الصفوف، لكن أيضا من دورنا احنا كمختصين باش نعاونوا العائلة التونسية باش تقوم بدورها. دورها شنو؟ دورها الوقائي من الأول في مرحلة أولى تو نحكيه، حتى لو قدر الله كي تصير حاجة شنو تعمل العائلة التونسية. الدور الوقائي هذا يزمي يخلي العائلة التونسية ساعة تفهم شنو هو السلوكيات هذه، ومن أبرز وأخطر السلوكيات هذه نقول الحقيقة هي تعاطي المواد المؤثرة عقليا. ونتعمد باش نقول المواد المؤثرة عقليا باش ما يمشيش في بالنا كان المخدرات اللي معروفة كهو، راهو فما مواد أخرى راهو يستنشقوها ويتعطاوها أطفالنا وللأسف في سن مبكرة.
0: كي تقولنا أطفالنا في سن مبكرة أنا تفجعنا معناها سيونسف.
2: مهم جدا
0: معناها نحكيه على أطفال معناها أعمار أقل من 10 سنين يبدأوا يتعطاوا.
2: وإحنا كمختصين في مجال الطفولة وقت نقولوا أطفال نقصدوا كل شخص عمره أقل من 18 سنة. لكن كلامك صحيح، راه وقت نحكيه على استنشاق المواد بعض المواد الكل فور.

0: فترة
1: ما قبل دراسة، ما قبل 6 سنين.
0: نوضح النقطة هذه. وقت يتعاهدوا من ذبيحين الطفولة بوضعية أطفال، الإشعار جاء من مؤسسة صحية لأنه تبين أنه الطفل هذا استنشق مش كفعل معناها إيجابي، كفعل سلبي، كان حاضر أكيد في مكان واستنشق مادة مخدرة. هذا ما خلينا كان كلنا ندق ونقص الخطر، ونحن نتوجه العائلة التونسية من خلال الأحداث للأسف الحداث فظيعة القاعدة تصير. تم نقطة مضيئة خلنا أكدوا عليها. راهو مهم جدا الالتفات نتاع التونس الكل كون نقوله ما فيهش كلام. العائلة التونسية يلزم تقوم دورها الوقائي والتثبيت في وضعية أطفالها. ما فيهش كلام كونه نحن الكلنا أي حاجة تمس طفل من أطفالنا راهو عنا مسؤولية مشتركة، الناس الكل مسؤولية مجتمعة. ونحن نرجع لمادة المخدرات. المخدرات في وقعنا موجودة، في وقعنا مست الطفل، مست الأنثى والذكر، مست الشباب، مست الفئات الكل. ونعاود نذكر رهينة للأسف. وهذا راه مهم جدا كون نخزر الحقيقة متاعنا ونواجهها. لأنه تصور أخ جيهان كان ما نعادش نتعطاو إعلاميا للإشكاليات هذه ونسكتوا ونخليوها تتمادى، ونحن معناها مدورين وجوهها في اتجاه آخر. راهو هذا عبارة على قاعدين نأجلوا في سمحني في المصطلح في مشكل أو مصيبة كبيرة قاعدة تمشي
1: وتتفجر في يوم ما.
0: بالضبط
1: للأسف.
0: هذاك علاش من نقاط القوة كون احنا قاعدين نحكيو على الاشكال هذه وعلى الافه هذه. واحنا نحكيو على اطفالنا اخت جهان تقول شنو فيه، مش يتلم ايش باش يتضمن التحسيس هذا والتوعيه، ايش باش يكون فيه؟ في عناصر مهمه جدا اللي يلزم ناكدوا عليها والعائله تسمعها. التحسيس هذا الطفل يلزم يعرف يقول لا، يعرف يكون قادر باش يميز ويستشف الخطر ويستبق وما يكونش التأثير عليه بسهولة من قبل
1: الضحية.
0: راهو الأقران دورهم مهم ومهم جدا الحقيقة في الإيجاب وفي السلب للأسف. والواقع يبين كونه صغيرات ساعات من باب إثبات الذات في المجموعة. وخلنا بس نوضحوا معناها أكيد الفئات الاجتماعية الكل تسمع مؤسستكم العالمية، راهو كيقول أقران معناها الصغيرات في عمره ينجم يكون مراهقين وينجم يكونوا شباب. للأسف عندهم تأثير وتأثير كبير. هذاك علاش نحن راهنا على الطفل على الشاب على المراهق باش نتوجهوله باش هو بيده يكون السفير اللي يحمل الممارسات المحمودة وينقلها هو بيده لأقرانه. وفي الإطار هذايا لو تسمع أخت جيهان في الإطار هذايا راهو ما ننساوش مخاطر الفضاء الرقمي. التليفون السمارت فون اللي عنا صغيرنا اللي موجود في الدار ومطمئنين عليه وهو في البيت راهو صحيح نحن مطمئنين، اما يلزمنا نتوقع ايضا انه ينجم لا قدر الله اكل سمارت فون يوصلوا الى ما لا تحمد عقباه. واحنا نحكيه على السمارت فون كذلك وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من خلال المركز الوطني العالمي للمواجهة للطفل عملت على مشروع مهم ومهم جدا حسب تقديري. وحقيقة ولقينا إقبال عليه وإن شاء الله باش يتواصل وباش يمتد ويتوسع على فئة كبيرة من أطفالنا. المشروع هذا فاش متمثل؟ متمثل في تأمين الطفل هذا بشكل كونه يكون هو بيده يتمكن من الجوانب الذية الفنية بشكل جيد ويكون قادر على التعاطي معها بشكل آمن وينقل كسفير للأمان الرقمي ينقل نفس المعلومات الذية لغيره من الأطفال لغيره من المراهقين. معناها هو بيدو الصغير ذا
1: وين حلو المسؤولية فوالا ويعرف وهوني أبار هذوما كل سيمونسف بن عبدالله ما نجموش ما نحكيوش على الرقم الأخضر اللي خليته وزارة الأسرة والمرأة وطفولة وكبار السن. هوني مش أي إنسان يحب يستفسر يحب يلاحظ يحب إنكم توجهوه كان ياخذ بالأرقام. قديش من مكالمة جاتكم على الرقم الأخضر مثلا في 2025 بربي؟
0: وزارة الأسرة من خلال رقم نداء 92 والخط الأخضر 18-09 تجاوزت الاتصالات سنة 2025 60 ألف اتصال. وسمح لي مش نتوجه بتحية كبيرة على جهدهم الكبير زملائنا في اللي أمنوا الاتصالات بالخط الأخضر ورقم النداء 18-09-192 اللي مش بالصدفة اللي هم راهم

0: أي نفسانيين. يعني بحكم تكوينهم الأصلي وبحكم التكوين المستمر هم قادرين باش يأمنوا الإصغاء. وقت تقول إصغاء راه سماع وسماع بشكل علمي
1: مركز على
0: ويوجهك. كذلك ثم توجيه وأكثر من هكا وقت تكون ثم وضعية تهديد بصفة آلية الإشعار هذاك يتنقل للمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة بالولاية اللي موجود فيها.
1: واضح. يعطيك ألف صحة سي منصف بن عبد الله. شكرا لك المندوب العام لحماية الطفولة. هذه هي ساعة وقاية غدوة 9 متاع الصباح في كامل ولايات الجمهورية. تحية لك المندوب العام لحماية الطفولة. شكرا لتدخلك معنا.

0: اخبار البلاد على موزايكا فما يلخر وقته احنا نلحقوا في الاخبار والحكايات 11:49 دقيقه باش نزوكم السيدي ابو زيد. هذه التصويره اللي تشوفوا فيها ريتو، هذا ريتو مكبرو الحنش الكبير. هذا الحنش كان في وسط بير، بير عمقه قرابه 30 متر كما قاعدين تشوفوا، وتطيح في البير هذيا بنيه تقريبا عمرها 18 سنه. ناخذ التفاصيل الحمد لله اللي ما نفجعكمش، الحمد لله لاباس. تحيه لاعوان الحمايه المدنيه اللي تمكنوا من إنقاذها. خلينا ناخذ التفاصيل معنا محمد صلاغامي من سيدي بوزيد زميلنا. محمد صباح الخيرات.
1: جيجي حياك، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين أين ما كانوا.
0: ربي فضلك. الحادثة صارت البارح؟
1: الحادثة صارت البارح وقت اللي معناتها انتهت باستقبال المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد فتاة في عمر 18 عام، تم انتشالها من طرف عوان الحماية المدنية من بير عمقها تقريبا 30 متر. هذه البير هذه معناها كاينة في منطقة الصدقية التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الغربية. الفتاة تم انتشالها في ظروف صعبة كما قلت انت، خصوصا وانه ثعبان كبير كان قد احتل المكان.
0: حي سامحني، مش ذاك ميت قتلوه؟
1: لا حي حي حي، هو احتل المكان ومثل شويه خطوره للاعوان. وعلى الرغم من كل هذا معناها تمكنوا من اتخاذ الاحتياطات الضروريه ومعناتها امنوا المكان وتمكنوا من اخراج الفتاه في ظروف سالمه وسليمه بعد ما قضوا على الثعبان. وبعدها تم نقل الفتاه للمستشفى الجامعي بالجهه، وين معناتها اثبتت الفحوصات يعني اصابتها بكسور غير تبدو غير خطيره. واليوم بالذات حسب المدير الجهوي للصحه عبد الرحمن كرعاني معناتها اثبت انه الفتاه تقيم حاليا بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي وحالتها مستقره، وانه الحمد لله والكسور اللي تعاني منها معناتها هي بعيده على مناطق الجمجمه وكذلك ايضا على العمود الفقري والاطراف. وقال انه معناتها الفتاه راهي باش تغادر المستشفى معناها في افضل الظروف.
0: الحمد لله عليها، وتحية زادة كيف كيف لأعوان الحماية المدنية اللي أنقذوها بير 30 متر. هكم تراو لطفي ربي لحنش الكبير اللي كان في وسط البير حي له ذيك ميتة، ما هو كان حي وتم إنقاذ الفتاة الحمد لله وطمنا عليها. شكرا ليك محمد صلاح غانمي، تحية ليك ومن خلالك لكل المستمعين في سيدي بوزيد.

الانيفيرساغ لميا بن عباس اللي وعد ميلادها ديديكاس مع درجلها نور الدين بنتها شيرين وملك ومريم يقولوا لها كل عام وانت حيا بخير وربي فضلك لينا. اياد قرفي اليوم يعمل 11 سنه ديديكاس من عند بو رشدي ومن عند امه ريم ونحب نقولوا جوايز انيفيرساغ المؤمن فيالا 12 سنه ديديكاس تجي من عند ماماتو اميره من عند بو توفيق من عند اخته مرام وخوه اياد يقولوا له كل عام وانت حي بخير. انتم ما زلت تكلمتونا على ريبوندور موزايك فام لشكون تمنيتوا طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: الو صباحي موزايك، ان شاء الله كل عام حيب خير، عايشوشتي ان شاء الله ربي يفضلها وان شاء الله ربي ينجحها.
2: اليوم عيد ميلاد ولدي لقمان، نحب نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا روحي، وان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب، وان شاء الله العام الجاي نفرح بيك بنجاحك في الباك يا رب العالمين.
3: اليوم نهار سبيسيال عندي، عيد ميلاد بنتي صغرونا سنين، نحب نقول لها كل عام انتي حي بخير وربي يفضلك هي وربي يحميك وربي ينجحك، امك اللي تحبك برشا نوره.
4: الو صباح الخير مزيك، انا مدام بن عيسى من بنزرت، اليوم عيد ميلاد راجلي منصور بن عيسى، نقول له ان شاء الله كل عام حي بخير. عيد ميلاد اختي لطيفه شرفي، ان شاء الله نقول لها كل عام وهي حيه بخير. وعيد ميلاد بنت اختي ذكرى المرابط، ان شاء الله ربي يفضلها ويعيشها وان شاء الله كل عام وهي حيه بخير.
5: شارك معي فرحة عيد ميلاد زوجي اليوم، نحب نقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بخير يا تجراسي يا طيب القلب، ربي فضلك لي إن شاء الله هدى دمك من مروج.
6: أنا نحب نهني بنت ولدي جوليا عيد ميلادها اليوم، نقولها كل عام وهي حي بخير.
7: صباحي مزيك، اليوم عيد ميلاد أختي وصاحبتي وعشيرتي أي همامي، نحب نقول لك إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وإن شاء الله ربي يعطيك طول العمر وربي يعطيك ما تتمنى يا يويا يا باهي يا صاحبتك لبنى، نحبك برشا.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تسبح الناس تسبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
8: نزيدكم اخبار اخر، تكلموا ترى الاولاد، نزيدوا اخبار اخر اللي ماشي خلي الغدوة ازيك هاو من خلي الغدوة الاخبارنا ان شاء الله كل يوم ويومه، كل يوم نحكي لكم الاكتواليتي الاخبار كل ما صاير في البلاد، اكيد تلقاو معنا ان شاء الله يا ربي تونستوا بينا. ميرسي الفاطمة اللي حطنا لانيفيرسير، ان شاء الله بطول عمركم وكل عام وانتم حيين بخير. ميرسي الكريمة كانت معنا في ستاندار، ميرسي عبد الناصر في الديجيتال ورفيق في الاخراج، احنا نتقابلوا غدوة، خليكم معنا في الكيب الكل في ميدي ماج، ما نقول لكم شيء طيبة في لمن، باي باي.

0: هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج مش حتتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جالا، صباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح ونائب، وجديد كل على خميس، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأمينة بن دوا ترجع برشا جديد في فوضى، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الثلاثة، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة. موزايك موند الياس الغربي، اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس، وعدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر ابراهيم، مكي العوني، فامي البرهومي واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فان.
1: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. عدد الموقوفين في قضية اغتصاب طفلة بالملاسين يرتفع إلى أكثر من 14 متهما، من بينهم صديقتها وممرض وصاحب المنزل وشقيقين ووالدتهما وفتاة كانت متواجدة في مسرح الواقعة ولم تبلغ الوحدات الأمنية، وخال أحد المتهمين. ويذكر أن أعوان الفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحرس الوطني وبالعروس المتعهدين بالبحث في قضية اغتصاب طفلة 16 سنة داخل منزل بالملاسين تمكنوا من إلغاء قبض على شقيقين ووالدتهما، وقد تمت عملية القبض عليهم إثر أبحاث وتحريات أمنية دقيقة أفضت إلى تحديد مكانهما. ويذكر أن قاضي التحقيق الرابع المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أصدر يوم الجمعة الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق جميع الموقوفين على ذمة قضية الاعتداء الجنسي واغتصاب طفلة تبلغ من عمر 16 سنة داخل منزل منطقة الملاسين. وشملت بطاقات الإيداع كافة الموقوفين من بينهم فتاتان وطفلان قاصران، إضافة إلى ممرض وشقيق أحد المتهمين الرئيسيين في القضية وصاحب المنزل. كما قرر قاضي التحقيق تحديد جلسة اليوم الأربعاء 7 من أكتوبر الجاري موعدا لإجراء الاستنطاقات. ووردت نتائج الاختبارات الطبية التي أثبتت تعرض الضحية للاغتصاب، كما تمكنت السلطات الأمنية من حجز هاتف جوال تم استخدامه لتوثيق حادثة الاعتداء. بعد سنوات من العمل وفق تركيبة وآليات محددة، تدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرحلة جديدة بعد صدور نص قانوني يعيد تنظيم مجلسها ويحدد تركيبة أعضائه وطريقة تعيينهم ومدة ولايتهم. فما أبرز التغييرات التي جاء بها المرسوم الجديد في تقرير غفران العكمي؟
3: تشهد المنظومة الانتخابية تحولا جديدا إثر صدور المرسوم عدد 3 لسنة 2026 بالرائد الرسمي، والذي يقر تعديلات على هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وآليات إدارتها. يأتي هذا المرسوم ليعيد تنظيم تركيبة مجلس الهيئة ليتكون من 9 أعضاء مستقلين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، حيث يتولى رئيس الجمهورية اختيار 3 أعضاء من ذوي الخبرة في المجال الانتخابي، إلى جانب 3 قضاة يمثلون القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندسين في السلامة المعلوماتية والإحصاء وإطار متقاعد من السلك الدبلوماسي. كما يمنح النص رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الهيئة مباشرة من بين أعضاء المجلس المعينين. وعلى صعيد حوكمة الولاية، حدد المرسوم مدة العضوية بست سنوات غير قابلة للتجديد، مع اعتماد آلية التجديد الدوري لثلث الأعضاء كل سنتين، والتي ستعتمد فيها القرعة لتحديد المعنيين بالتغيب في السنتين الثانية والرابعة بالنسبة للمجلس الأول. وضمانا لعدم الشغور، ينص المرسوم على استمرار المجلس الحالي في ممارسة مهامه إلى حين مباشرة المجلس الجديد، مع احتفاظ الأعضاء المنتمين للقطاع العام برتبهم الأصلية.
2: مستشفى سهلول يتصدر المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية في مجال إرساء المعرف الوطني للصحة بعد توحيد 180 ألف معرف صحي إلى حدود 6 أكتوبر الجاري وفق معطيات محينة للمستشفى تم استعراضها أمس الثلاثاء خلال جلسة عمل عقدت بهذه المؤسسة الاستشفائية وبإشراف مديرها العام شوقي بن حمودة وبحضور عدد من الإطارات العليا. ويعد المعرف الوطني للصحة أحد المرتكزات الأساسية للتحول الرقمي للمنظومة الصحية إذ يتيح ربط المعطيات الصحية الخاصة بكل مريض بصورة موحدة ويمكن الهياكل الصحية من النفاذ إلى المعلومات الطبية الضرورية بما يساعد على ضمان التكفل الناجع بالمريض بصرف النظر عن مكان تلقيه الخدمة الصحية أو انتمائه الجغرافية. اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة تقوم بعملية بيضاء تحاكي تدخلاتها أثناء الفيضانات، وترتكز العملية البيضاء على تطبيق الخطط العملياتية للإسعاف والإنقاذ من الفيضانات وحماية متساكني المناطق المجاورة لمجاري الأودية وتأهيل الهياكل المشاركة بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة وتدريب الأطراف المشاركة بمثل هذا النوع من التدخلات في نطاق التنسيق مع قيادة العمليات. وتهدف العملية إلى تحسين القدرات المهنية والفنية لأعضاء اللجنة الجهوية في التدخلات، حيث تمثل سيناريو العملية في ضخ مياه والبحث عن مفقودين مع إخلاء وإسعاف متساكنين وعائلات إثر فيضان وادي تاسا بمنطقة المرجة من معتمدية بوسالم. بالنسبة لتوقعات جوية لبقية هذا اليوم الأربعاء 7 أكتوبر، طقس مغيم جزئيا على كم بلاد فتدريجيا كثيف الصعوب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية. البحر قليل اضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

0: يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. هذه ميدي ماغ الحصه اليوميه من اثنين للجمعه بالستين على الخميس من نص نهار حتى المساعتين. نحاول نلخص لكم اهم واخر الاخبار، نفسروا نحلوا لكم ونفهموا لكم كل ما فما من اخبار من تونس وخارج تونس. اليوم في الساعه الثانيه خارج تونس بالسير 7 اكتوبر، التاريخ هذا 3 سنين تعدي وبعد 3 سنوات اكبر عمليه ضد المحتل تغيرت كبرى في العالم. باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل مش هكا، باش نحكيوا على جوجل والتجاوزات المناخية. وفي الساعة الأولى في تونس ميزانية الدولة للنصف الأول من عام 2026 باش نحكيوا عليها. الرئيس ووزير التربية الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك اللي أوقف ثم وقع إطلاق سراحه من استرجاع المكان نتاعو. عميد المهندسين يقدم خطة كاملة باش ما يتكررش ما حدث في صيف 2026. كنا حكينا برشا وباش نسألوا هل الاقتراحات متاع عميد المهندسين اللي فيها برشا اقتراحات جدية سيقع اعتبارها ولا باش يبعثوا جواب ويقعدوا يستناو. وبرشا حكايات وحكايات أخرى. سي نجي زعيني مرحبا بكم، نورنا.
1: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا.
0: ناهد شنحوالك؟
1: صباح النور نوفل، مرحبا بك وبكل المستمعين.
0: مرحبا بك سي ناهد، سي خليل شنحوالك؟
2: أهلا سي نوفل، صباح النور.
0: سليم في الإخراج، هادي في الإخراج الرقمي. تابعوا فينا على لايف اليوتيوب، على لايف الفيسبوك، تبعثوا لنا مساجاتكم، يجيونا واتساب على 23 513 ألف. شكرا لكل ملاحظاتكم، زاد لايف اليوتيوب يجيونا ملاحظاتكم تنحاولوا نقراو. سلاح وجيهان عبد الله يجيونا في الساعة الثانية وتكون حصة متكاملة. نبداوها كالعادة آخر الأخبار. ناهد هذه دقيقة نيوز.
3: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
3: دقيقة نيوز.
5: نبدأ مع وزارة المالية لحالة لمجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة للنصف الأول من سنة 2026 على أن تنظر فيه لجنة المالية بداية من نهار الأربعاء. والتقرير يشير إلى أن الأشهر الأولى من السنة الحالية شهدت ضغوط متزايدة على الاقتصاد الوطني نتيجة التوترات الجيوسياسية خاصة في الشرق الأوسط. وسجل الاقتصاد الوطني نمو بنسبة 2.6% في الثلث الأول مع توقع بلوغ نسبة 3.3% لكامل سنة 2026. خدمة الدين العمومي بلغت 10.469 مليار دينار إلى موفى جوان 2026، منها 6 مليار دينار أصل دين و3 مليار دينار فوائد بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 45% مقارنة بتقديرات قانون المالية. حسب تقرير وزارة المالية حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 وفيما يتعلق بالأسعار العالمية، يتوقع التقرير أن يتراوح متوسط سعر القمح خلال سنة 2027 بين 260 و 291 دولار للطن الواحد، تابعا لظروف المناخية في البلدان المصدرة ومستوى الانتاج العالمي وتطور الطلب في الأسواق الدولية. تعرض تلميذة اليوم إلى إصابة بجروح بليغة في الرأس أحالتها على قسم الإنعاش، هذا بعد سقوطها من حافلة نقل مدرسية في ولاية قفصة أثناء عودتها من المدرسة. وهوني المراسل متاعنا في قفصة عماد التومي في مداخلته مع جهين يتحدث على السيناريو وعلى الوضع الصحي للتلميذة.
6: الحالة متاع التلميذة اللي هي عمرها 17 سنة، التلميذة حاليا في المستشفى القفصة حسين مزين بقفصة في غيبوبة. البنية تعرضت لإصابات على مستوى الرأس ويرجح أن وحسب
7: الأقدام
6: في الإنعاش
7: في الإنعاش
6: وعندها نزيف يعني في الرأس، إن شاء الله ربي يشفيها. الوضعية انتحها تتطلب يعني عناية وخاصة طبية خاصة ودقيقة. على هذاك فما حتى تدخل من السلطات الجهوية على أساس تم تحويلها إلى مستشفى آخر. الإمكانية الوحيدة اللي توفرت هو تحويلها إلى مستشفى توزر، يعني الإنعاش التوزر ما متوفرة فيه، لكن إلى حد اللحظة الأطباء ما سمحوا لهاش بالتنقل. تعرف الوضعيات هذه مش بسهل تنقلها، يعني الاثنين أو لامس بعد 5 العشية الحافلة ديما هذه من المدرسة الإعدادية بالشبيبة تنقل التلامذة متاع عمادات أولاد دلال وأولاد زيد وأولاد عمران. التلميذة هذه حسب معطيك رواية الكل، يعني حسب رواية التلاميذ اللي كانوا في الحافلة والحافلة كانت مكتظة، وكذلك رواية الشركة الجهوية للنقل بقفص القوافل. بالنسبة للتلامذة يقولوا أن الحافلة متعودة الباب يكون محلول وتلميذة طاحت معناه وحبت هي كلمة الشوفير وأساس أنه تحب تهبط جاتها دوخة وتحب تهبط تنفس وتاخذ هواء وخطر هي عندها نوبات هذه جهة باستمرار. يقولوا أن الباب محلول هم طبعا وذلك علاش طاحت البنية. رواية السائق يعني للإدارة للشركة
2: بالشركة الجهوية للنقل
6: أي يروي أنه هو طلبت منها التلميذة يعني أنه يحبس لها باش خاطر كانت في حالة إغماء وتحب تتنفس. ويقول أنه التلميذة هذه في مرات متكررة يعني نفس الحالة تجيها النوبة هذه. هذه رواية السائق. على كل الشركة أوقفت السائق مبدئيا. يقول أنه هو حب في الوقت اللي باش يحبس فيه الكار مازال تمشي بشوي. التلميذة هبطت وعبخل هبطة أكيد الكار مازال تمشي أكيد.
5: نذكروا أنه الحادث موش اليوم البارح كما قلنا. في موضوع آخر، هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكام سجنية تراوحت بين 10 سنوات و 22 سنة سجن في حق شبكة إجرامية تتكون من 5 أفراد من بينهم فتاة تتخصص في تدليس وتزوير الوثائق الرسمية والأختام التابعة للسلطة العمومية. وكشفت تفاصيل القضية بعد ثبوت تورط أفراد الشبكة في إعداد وتدليس أختام رسمية لمؤسسات وهياكل واستغلالها في تزوير وثائق ومحررات رسمية لقاء مبالغ مالية كما قضت المحكمة باستصفاء الأموال المحجوزة لفائدة صندوق الدولة. وجهت إلى المتهمين تقليد طابع السلطة العمومية واستعمال وعلى المعنى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك. نختم مع أخبار العالم. ووزير الداخلية الفرنسي أكد تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات كبيرة قاعدة تعرف فيها طلاب المدارس الثانوية والتلاميذ في فرنسا على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر عمره 15 سنة. وتواجه الحكومة الفرنسية صعوبة في إدارة واحدة من أكبر وأكثر الأزمات حساسية اللي واجهتها منذ تعيين سيباستيان لكورنو قبل بعام في وقت تخشى فيه الحكومة الفرنسية اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل البلاد بكلها.
3: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
3: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك نهاد. سنعلق بعد فاصل قصير نص دقيقة ونرجع نكمل معكم في دقيقة نيوز. عنا برشة تعليق.
8: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك. وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
9: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
8: عندك اورانج.
3: ميزماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار للمساء نوفل ورتاني.
0: دونك مازلنا معكم في دقيقة نيوز. نعلقوا على التلميذة إن شاء الله ربي يشفيها اللي في الإنعاش. زوز حاجات نحب نعلق عليهم ثم تفضل سي خليل وسيناجي. لولانية يرحم والديكم وطلبناها أي شركة نقل تهبط بيان ممنوع أي وسيلة نقل تتحرك والباب محلول. مترواتنا في تونس الكل يمشي والبيبان محلولة. أنا وقت كنت نقرأ مترو ولا كار ما تتحرك لما الباب مسكر. إخويا خلي يطيحوا بان خلي كذا يا ولادي سكروا البيبان. سكروا البيبان سكروا البيبان معناتها بسيطة تهبطوا بيان. يخي لازم يموت واحد واثنين وثلاثة باش تهبطوا بيانات ولا يصير أكسيدونات به. والثانية الإنعاش متاع قفصة ماهوش مؤهل برا خلينا نبعثوها لانعاش اخر. معناتها حتى انعاش في ولايه مش متوفر. فهذا امر مؤسف ومؤسف ومؤسف ومؤسف جدا. ونتمنوا الشفاء بطبيعه للتلميذه. اما نكته جبدتني في خضمها الحكايه هذه كل. تفضل
10: نحكيوا على النقطه الاولانيه الساعه بالحق. معناتها تو هنا مانيش باش ندخلوا الحادث هذا قضاء وقدر والتلميذه ان شاء الله يا ربي
0: يشفيها
10: لاباس وربي يشفيها كل شيء. معناها الروايتين النجم تكون واحدة منهم صحيحة. وهذا معناها رهين تحقيقات الإدارية اللي باش تصير هل الحادث قضاء وقدر ولا الحادث بمش أعمال وكذا. لكن الجانب اللي جبدو نوف الأولاني يخلينا متهيئين ذهنيا ونفسانيا واللي تحب أنت لتقبل فكرة أنه عندنا وسائل نقل الدور والبيبان محلولة. هذا
11: نشوفه فيه كل يوم
10: اللي احنا نشوفه المترو نتاعنا نشوفه
12: فيه وما كانش فما قبل اقل امكانيات ما كانش فما
10: ضروري جدا الانتباه للنقطه هذه لان الارواح هذيك راهي امانه في يد السائق في يد الشركه وفي يد معناتها البلاد كامله معناتها اسمنا ردوا بالنا من هذا اساسا ساعه نصلح روحنا وبعد ما ستسفر عنه التحقيقات هذه احنا ماذا بينا معناتها ما يكونش فما انسان ما نتصورش انسان يعمل بالعاني الحكايه
11: يا سي خليل لحظه كل عام يصيروا حوادث هكا كل عام احنا كل عام مره مرتين ثلاثه نحكيو اي مادام شركه النقل تمشي والباب محلول معناتها متعمده امورك سكر الباب ما يتحركش المترو لما الباب مسكر اخي ما تصيرش هذه
10: ثم يا بموجب اهتراء اسطولي يا بموجب اكتظاظ اكثر من معناها الناس اللي تطلع في الكار اكثر من اللازم واكثر من العدد اللازم فيبقى الباب محلول ويقول لك خلينا نمشيو الامور وكذا ورفي يستر وكذا اما الواحد يزم يرد باله
11: واضح واضح سينيشي
13: هو المشكل في هذا نوفل أنه الحافلات الجديدة أنا في بالي نعرفش كل حافلة هذه من الريفاج الجديد ولا لا مجهزة
14: نقل مدرسي ما نتصورش
10: في ساعة القاس جديد وساعة القاس من الوصول القديم
13: إذا كان من الحافلة الجديدة وصار الحادث هذا بصراحة يعني فما مشكل
11: أو سينيجة جديدة ولا قديمة يلزم باب يتسكر يعني
13: لا معاه لا
11: معتها حتى إذا الباب ما يتسكرش تحبان يلزم
13: شو حبيت أقول يا نوفل الكيران الجدد اللي جابوهم مجهزين رام بكل وسائل السلامة هذا اللي نعرفه خاطر شفت وتبعت الحفلات الجدد
14: اللي جابوهم الكاميرا من الداخل يخدموا وينجموا يوريوا كيفاش صارت العملية
13: يعني سائق الحافلة عنده تقريبا التقنيات اللازمة باش ينجم يشوف الباب التلاني ولا الباب القدامي هل أنه محلول مفتوح ولا لا لأنه هبط منه شكون وإلا اللي هابط يعني على الأقل معناه من الجمش معناه ديماري الكارم تاعه وفما شخص قاعد يهبط وإلا الباب محلول معناه هذا مشكل كبير المشهد هذا كما كنت تحكيه نشوفه فيه خاصة في المترو الخفيف المترو نتاع العاصمه
10: القاعده الباب محلول
13: وهذا
11: مكسر والباب محلول
13: لا والغريب في الامر يا نوفل انه الشوفير سائق المترو يمشي يتحرك معناه يخدم المترو يمشي ويعرف اللي البيبان محلولين
11: ما بيقول لك كيما نمشيش تيق في الدنيا
13: اي سامحني راهو هذه سكه مترو وراهو الكتفي المترو راهو يمشي بالكهرباء ماهوش يمشي بالديزل ولا
11: انا ركبت في مترو مشيت لصحه برشلونه البولار مكسر والباب محلول البولار مكسر زيد
10: اي ما الاشكال طرف كونتر بلاكي
13: الاشكال مازال مطروح في مستوى المترو النقل المعنى التابع لشركة نقل تونس ثم متروات وثم عربات فاتت عمرها الافتراضي بسنوات طويلة نحكيه على 30 عام ونحكيه على 35 عام معناها وصلت إلى حالة رديئة جدا يلزم يتم ركنها في مستودعات الخربة الخرد ويلزم اقتناء على الأقل متروات جديد نعرف اللي شركة نقل تونس كما برشا شركات جهوية تعاني من صعوبات مالية ومن نقص في السيولة على خاطر ما فماش عائدات مالية كبيرة أما كما لسان سي اف تي مشات اقتنات ترينوات من الصين وكما تم اقتناء عدد كبير من الحافلات زاد المترو اللي هو في العاصمة وجهة البلاد يلزم يتم تجديد الاسطول نتاع المترو يبارك فيكم راو المترو نتاع التي جي ام راو حالته تحشم
11: وفي كلمتين وصفوان علق عليها قال قفصه بلاد الفوسفات ما عندهاش نعاش به
10: لا هو مش ما فماش مش ما فماش
14: هي ريتها في الانعاش
10: نقول لك حاجه نوفل باش نوضحوا
11: لا لا استنى عاد حورتوا لي كلامي ما عندهاش انعاش باهي
10: صحيح
11: لانه المراسل قال لي حبوا ينقلوها لبلاصه اخرى اش معناتها
10: مهم جدا اني قلت هذه
11: لا قلت انتم ما حاولتوا لي كلامي قلت ما عندهاش انعاش باهي معناتها انعاش مش مجهز بما فيه الكفايه
10: هو الارجح الانسان ما كي شافوا الحاله ينجم يكون مستشفى الجهوي به توزر في مثلا في مستوى الاختصاص ناس الناس معناها كان في برشا في الوضعيه هذيك نتاع البنيه ربي يشفيها ان شاء الله وتنجم تكون فما تجهيزات تاع انعاش اكثر تطور من الموجود في قفصه. معناتها هما في مصلحه الطفله يشوفوا انا هو الفضاء الانسب للمداوات نتاعهم.
11: معناتها عاودت كلامي.
10: ايوه
11: لا لا معناتها هذاك اش قلت لك انه كل ولايه لابد ان يكون عندها انعاش في مركز ولايه يكون انعاش كبير وفيه كل التجهيزات كيما تونس العاصمه كيما قفصه كيما توزر كيما باجه كيما سيدي بوزيد. من المفروض انعاش قوي في مركز كل ولايه على الاقل.
13: هذا واقع ما تنجمش تخفيه وما تنجمش حتى الدوله تخبيه انه الحاله مازالت متعثره جدا ورديئه جدا في خاصه في المستشفيات الجهويه داخل البلاد في برشا ولايات. مش نحكيو على قفصه فقط, نحكيو على تطاوين مدنين, نحكيو على القروان سيدي بوزيد. مازالت وضعيه المستشفيات بعض المستشفيات الجهويه والمحليه مازالت تحتاج الى التجهيزات والى وفما حتى مشكل زاد مشكل نقص الاطباء. راه فما مستشفيات تفتقد راهو الى اطباء انعاش الى اطباء تخدير الى الى الى ثم عمليات تدخل جراحي تصير في الطب الاستعجالي. يعني فما بعض المستشفيات ما فماش
11: عندهم تذكر 5 سنين تالي مرا باش تولد من ولايه لولايه مشات باش تولد
10: يعني المستشفى الجامعي نتاع صفاقس يقبل في برشا حالات من الجانب التونسي.
11: دونك تنطبوا الحكايه مواضيع عندها برشا برشا برشا تبعات. نعملوا طلع جرايد اليوم
3: في الجرايد
11: بالله في الجرايد خلينا نحكيوا على الصحافه المكتوبه. انطلاق عمليه دمج دار الصباح وسنيب لابريس تمهيدا للاستيعاب الكلي للزوز مؤسسات اليوم الصباح وكل جرايد الصحافه لابريس. اقرار دمج دار الصباح وسنيب لابريس خطوه جديده نحو ضيمان ديمومه المؤسستين. خطوه صعيبه وخطوه معناتها لابد انه المؤسسات العالميه عموميه من بينها لابريس لابد تقوم دورها وهي من تاريخ البلاد التاكيد على اهميه صون الذاكرة الوطنية وعدم التفريط في مؤسستها العريقة. دونك دمج دار الصباح وسنيب لابريس محطة مهمة في مسار الصحافة التونسية كما قالت صباح اليوم. بصراحة ضمان استمرارية زوج مؤسسات, المحافظة على مواطن الشغل, خفض تكاليف الانتاج والتوسيع, تسريع التحول الرقمي رقمنة الارشيف, تحسين الحوكمة والتوازنات المالية للمؤسسة الجديدة. دونك اجور العاملين 100% هذه حاجة هامة جدا. فقط ملاحظة معتنا باش نقولها بمحبة, معناها انا نسيت وقتاش اما عندي سنوات وسنوات اكيد كل يوم لازم الصباح لو طون كوتيديان لو طون لابريس الصحافة لابد انهم مؤسسات كبرى. صباح ولوطان ولابريس والصحافة مؤسسات كبرى وعملاقة وتاريخ تونس به. أولا الطباعة, أعتقد أنه لابد من شكل جديد للطباعة لأنه الحجم سيناجي ركز معايا أنت الحجم متاع جريدة بالكبر هذا ولا أغزر غطاك ولا حاجة كيما لابريس كيما
13: غير صباح. مطلوب حاجة
11: ولا ما فهميش تخيلوا مثلا أنا هكا بلي كنت تفرجوا في البث المباشر على اليوتيوب غطيتها اليوتيوب كاملة وكحليت جريدة صباح. معناتها لابد من طباعة جديدة, لابد استثمار حتى خوي نشري مطبعة بمليار لابد من الاستثمار. هذه البوان الأول. ثم لابد من الأرشيف والمواقع, يلزم موقع متطور, يلزم الارشيف. نحب مقال في لابريس عام 56 نلقاه, مقال في الصباح عام 82 نلقاه, نشري الارشيف. لابد من لابونمون نوميريك. اليوم لو فيغارو اللي تبيع 300 ألف نسخة يوميا منهم 150 ألف نسخة عبر الويب PDF. معناتها لابد من التطور هذا وفيهم من الأسامي الكبيرة بصراحة لابريس والصباح زوز ديار اللي ولاو دار واحدة فيهم أسامي كبيرة وأعتقد تنجم تسوري بصراحة معناتها التحول هذا اللي لابد من الناس يعتبروا الصحافة وفات. أنا نقولك صحافة موفات
10: صحافة موفاتش
11: لابريس والصباح ينجم يوليو مركز ثقل كبير. وتحية بينصير اللي يخدم في الصحافة كما شروق دار رنوار تونسي بدو الأخبار كلهم معناتها
10: منظرين. أما زاد التحية أساسا للي مأيس واللي حاول إنقاذ المؤسستين. هذا راهو مهم جدا أنه فما في بعض الحالات نوفل وفي ظل الأزمة العالمية للصحافة المكتوبة والورقية تحديدا وتحول برشا جرائد ذات عناوين دولية كبرى كما النهار وغيره مشاو للرقم. معناه ثم أزمة متاع الناس اللي تقرأ من الورق ثم أزمة عالمية. كل دولة وقتها تختار فما خيارات نتاع دول يقول لك انا عبء علي الميزانيه. حتى البي دي سي حكى انه في ظل الازمه الدوله تكفلت بالاجور, معناتها تكفلت بهم تماما معناها عن طريق وزاره المالية هذا يلزمنا نقولوه، لأن مؤسسين كما هكا يشكلوا هوية الإعلام العمومي في تونس، وبالتحاق دار الصباح اللي هي مؤسسة كما تعرفوا مصادرة وإلى غير ذلك، والدولة تكفلت خذتها أنشار.
11: الصباح هي تاريخ تونس أي.
10: أي. معناها فهمتي، والدولة خذتها أنشار وما سلمتش الدولة في الجريدتين معا، وحكاية الدمج الكلها هي في إطار ربما الضغط على المصاريف.
11: أما الدمج أنا عارف شو نقول، برافو للدولة. أما الدمج لابد أنه يكون خطة جديدة، ماذا بيا بعد شهر شهرين هاو خطتنا في ثلاثة سنين شنو بشي وليه، وطباعة جديدة، ويب جديد، أبليكاسيونات
10: ومضمون جديد وعلاقة جديدة بالقراء وتطوير للوسائل
11: ما نقولوش القارئ مع الشهر قدم له أنت.
10: ولفات أنه إعلام عمومي مش بالضرورة يكون بالطباعة هذه، ومش بالضرورة يكون بالكتابة هذه، مع تيزمه يكون في شكل معين، أن المؤسسة على الأقل تحافظ على ديمومتها في إطار التسيير. المهم ان امام بالحق حدث انه مؤسستين كبار، انا نذكر كان لابريس كانت فقط مش فقط قائمه بروحها، كانت تحقق في مربيح من البتيتانونس وتحقق في مربيح كبيره، وصلت في السنوات الاخيره الى درجه انه المرتبات نتاع موظفيها ما تلقاهمش، وقديش من مره تدخل الدوله بالسيفونسيون، كيف كيف دار صباح معناتها بعد الازمه اللي صارت لها والمصادره. معناها احنا اليوم أمام مرفق عمومي إعلامي يجب أن يبقى. جاوبنا على سؤال البقاء، بعدها نحكيه على سؤال أي. الجودة، سؤال المضمون أي. سؤال أنه الكل رأي كل صحاب الكل مكتوبة ماشية في الرقم،
11: لو ما تتطورش نحو الرقم أنا فأنه بش تصير أزمة أكبر. سينيشي
13: شوف، احنا نحكيه على زوز مدارس صحفية عريقة جدا في تونس، نحكيه على جريدة كما لابريس اللي تأسست عام 1936 يعني عقدين قبل الاستقلال، ونحكيه على مدرسة أخرى اللي هي مدرسة الصباح أو معروفة بدار الصباح اللي أسسها المرحوم الحبيب شيخ روحو عام 1951. أول عدد من جريدة الصباح اصدر نهار غرة فيفري 1951. الزوز مدارس صحفية هذه شكلوا الذاكرة وشكلوا الأرشيف والتاريخ، لأنه زوز صحف هذم كانوا شهدوا يعني الفترات أو المراحل الكبرى اللي في تاريخ تونس قبل الاستقلال والاستقلال وما بعد الاستقلال. وزوز صحف هذم وخاصة دار الصباح، لأنه وزوز مؤسسات يعني أنجبوا العديد من الأقلام الصحفية المهمة جدا والكبيرة، والعديد من الصحفيين اللي خدموا في الزوز صحف هذم اليوم معناها ربي يطول عمر اللي مازالوا معناها على قيد الحياة وربي يرحم اللي توفوا، ساهموا في إثراء الصحافة التونسية. عملية الدمج يعني تمت تقريبا خذيت برشا وقت، وهذا هذا صارت برشا إشكاليات مالية يعني بين صحيفة على ملك الدولة اللي هي سنيب لابريس اللي فيها لابريس وجريدة الصحافة، وصحيفة دار الصباح اللي تمت مصادرتها وقعدت تحت إشراف الكرامة القابضة إلى حدود أمس بتوقيع عقد الإدماج وعقد الدمج. مش يصير على زوز مراحل، لأنه العملية كيف صارت تقنيا
10: لو بدأوا بالدمج الإداري مدير واحد للمؤسستين
13: فعلا صارت بإحالة دار لابريس، إحالتها إحالة ملكيتها إلى دار سنيب لابريس
11: دار الصباح ولا انت مع دار سنيب لابريس
13: وحتى الإدارة العامة باش تكون يعني
10: رئيس المدير العام الحالي
13: والرئيس المدير العام الحالي هو دار لابريس. وفما في المرحلة القادمة دونك باش يتم الاستيعاب الكلي لزوز مؤسسات، لكن عملية الدمج ما هي إلا خطوة إدارية ومالية وتقنية، لكن الأصعب والأهم اللي هو اللي جاي، خاطر كما قال نوفل متفق معاك أنه يلزم رسم خريطة الطريق له زوز مؤسسات عريقة وزوز مؤسسات كبيرة. صحيح الصحافة الورقية شهدت برشا صعوبات كبيرة برشا، صحيح اللي تأثرت بظهور اللي نسميه احنا المعلومة السريعة جدا اللي تتنقلها الإذاعات بإذاعات الخاصة والعمومية والسوشيال ميديا خاصة الفيسبوك اليوم ولا نقل المعلومة نقل سريع جدا يعني. والصحف تعرف اللي الصحف معناها تصدر معناها ديما بالمحاول يعني معناها اللي تسمعه اليوم باش تقراه غدوه.
11: لازم تدخل في التحليل والتفسير معناها مهام الصحافه تبدلت.
13: شو اللي يميز الصحافه المكتوبه ويخليها تختلف على الاعلام السمعي البصري؟ هو التحاليل اللي تكتب بعمق كبير. راو الاذاعات هي ماكينات إعلامية يومية تتداول الخبر وما عندهاش مساحات
10: على مدار الساعة
13: للتحليل باستثناء البرامج الإذاعية والبرامج التلفزية. وهذا وجيه هنا
11: انتم مزوز موجودين للتحليل. ما تفضل.
13: لا
11: نحاول بينصير معناتها لأنه الإذاعة وموزايك معناتها إذاعة التطور فهمت. شوف. اللي ما عادش السرعة في الخبر هو الأهم بل تفسير الخبر هو الأهم.
13: يعطيك الصحة. أي ما يسمى بالصحافة التفسيرية اليوم يحتاج المواطن كي يشري الجريدة بدينار ولا بدينارين باش يفهم باش يقرأ مقال تفسيري مقال تحليلي مقال فيه شرح وفيه نقد أيضا باش يفهم. راو الإشكال يعني مشكلة قارئ الصحيفة هي في الفهم. يقول لك فهمني فسر لي أعطيني الأبعاد وخلفيات الخبر وأعطيني قراءتك للخبر وهذا هو المهم. راو التحليل نوفل اللي صحيح فما تحليل في الإذاعات لكن التحاليل اللي تصدر في الصحافة هي تحاليل تتكتب أفروع تحاليل تاخذ وقتها دونك لازمها تكون أعمق
10: فيها تفكيك ونقد
11: واستشراف كما قلت باش الاشتراك وطريقة الويبز متولي وخدمات معناتها لازم التطور معنا حتى صحيفة مكتوبة
13: لازم الصحف المكتوبة هذه لازم تقرب أكثر للمواطن ويلزمها أيضا واليوم ما تحتاج اليوم وهذا اللي حقيقة نعيبه على الصحف الكل المكتوبة. ثم أقلام صحفية جيدة كبيرة غادرت الصحافة المكتوبة ثم اللي هاجر مشى إلى الإعلام السمعي البصري وفما اللي خرج تقاعد تقريبا ما عادش نقراو في أقلام يعني تختم أو تكتب أو تنشر مقالات تحليلية مقالات إخبارية تحليلية بالعمق اللي كنا نقرأ فيه قبل في الثمانينات والتسعينات ومن بعد. يعني كتشوف مثلا صحيفة كما صحيفة الشرق الأوسط ولا لوموند ولا الفيجارو ولا الحياة ولا القدس
10: النهار لليوم التحاليل كما انتقلت
13: يعني
10: اللي انقصوا الفرق هو في مثل التجهيزات
13: تقرأها في الورقي وتقرأها أيضا في الديجيتال.
11: هذاك علاش قلت لك لازم تطور كبير. أنا نعتقد أنه لابريس وصبيح لليوم فيهم صحفيين ممتازين جدا ومعاه يجيبوا أسامي كبيرة لافتتاحية كذا. نعتقد أنهم ينجموا. أنا أول جريدة كتبت فيها في حياتي الصدى يحصل على صدى الثلاثاء والسبت
10: ينجم
11: بصراحة
10: الرهان الكبير في وسط الكثرة وفي وسط رهان الجودة أنه مستهلك الخبر كل يوم يولي يلوج على الموقع هذاك
11: بنشر مع العلم راه لابريس والصباح على الويب عندهم مواقع بها وناس تتبعوا لكن نحكيه على الامتياز. حبينا ماجه صغير للصباح ولابريس خاطر زوز كبارات بصراحة.
13: أنا عندي اقتراح اقتراح
11: تفضل سينجي بسرعة
13: اقتراح للإدارة العامة للمؤسستين حاولوا في المرحلة القادمة أنكم تستعينوا بالكتب الكبار بالجامعيين بالخبراء المشهود لهم بالعلم وبالكفاءة. حاولوا معنى وهذه تتسمى عملية استكتاب وتعمل فيها كل الصحف العالمية الكبيرة. ما يتمش الاقتصار على العمل اليومي. ثم عنا ناس كفاءات في البلاد بحاجة أنا باش نقرأ للأسماء هذه نقرأها.
11: هو قبل اللي يعمل فيلم ولا حاجة يبدأ يستنى مقال في لابريس ولا في صباح نهد.
15: هو فقط على الانتقال الرقمي بتاع الصحف الورقية روذي تفهم في العالم عنده عشرات السنين معناها
11: أقل 15
15: عشرات السنين في 10 سنين أكثر شوية معناها ما احنا صار مخر شوية النقلة هذية ولكن صارت الميغراسيون. مثلا صباح نيوز تخدم في خدمة بيئية معناها عندها الأخبار ولكن صحف العالم اللي مشاو يزون ميغري نحو الرقمي ونخدمت في واحدة منهم وريت كيفاش يتم العملية راهو يحب لها برشا فلوس العملية راهو يحب لها انفستيسمون كبير برشا. نحكيو على صحف مثلا كيما نيويورك تايمز كيما لو فيغارو كيما لو بوان مثلا في فرنسا تلقى عندهم زوز مباني مبنى خاص بالسيت ومبنى خاص بالبرينت وناس تخدم لهذا وناس تخدم لهذا. تو مثلا في فرنسا نعطيك اكزامبل نتاع لو بوين علاش قاعده تبيع وتعمل في لي زابونمون الكبار خاطر تخدم في لي زونكيت الكبيره. معناها تجي لصحافي تعطيه شهر في يده وتقول له تمشي لاوكرانيا تجيب لي روبورتاج نتاع 20 صفحة ولا 15 صفحة في حقائق في حاجات ما ظهروش في مواقع أخرى في دي زيكتيفيتي. يطلب وقت يطلب فلوس
13: بربي يطلب
11: فما احنا نبعثوه لنهج أوكرانيا
15: اي وانا
13: نرجع شوية
11: نهد وجيب لي رسو تاكسي.
13: المثال اللي جبده نوف المهم اللي جبده نهد مهم. ثم صحيفة اليوم اللي هي ما عندهاش تاريخ كبير في النشأة ميديا بارت شوفوا اليوم تأثير ميديا بارت اليوم في
11: السياسة
13: تحقيقات وتأثيرها في السياسة وتأثيرها حتى في صنع القرار وساهمت حتى في تغييرات كبيرة
10: في الرأي العام الانتخابي.
11: واضح واضح معناتها مهمة كبيرة مهمة كبيرة وما مازلت عندهم مشاكل صحيح معناتها الاستثمار في الويب أكثر تحدي نجم يواجه. يلا تحية لهم وإن شاء الله ربي يوفقهم لكل فصل ونعود.
16: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير ولا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوس من غير حتى افانس.
17: شنو من غير حتى افانس؟
16: اي نعم زيرو من اللي في الاول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكمية المتوفرة. لو سولير سي نوتر افير.
18: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure. Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.

0: عندنا وفي الور تاني.
1: مرحبا مرحبا، شكرا على مساجتكم على 23513. يلا موزايك 24،
0: موزايك 24.
2: نحكيو على رئيس الدولة قيس سعيد اللي في حديثه مع وزير التربية، تحدث على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ إدم مبارك اللي تم إيقافه على خلفية مشاركته في مسيرة تضامنية مع موقف أسطول الصمود للعودة إلى مقاعد الدراسة بمؤسسته التربوية.
3: رئيس الجمهورية قيس سعيد يأذن لوزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك الذي أوقف على خلفية مشاركته في مسيرة تضامنية مع موقف أسطول الصمود من العودة فورا إلى مقاعد الدراسة بمؤسسته التربوية، وفق ما أكده مصدر مطلع لموزايك. كما دعا رئيس الجمهورية إلى توفير الظروف الملائمة لاستئناف آدم مبارك مساره الدراسي، وذلك إثر صدور قرار بالإفراج عنه أمس من قبل قاضي الطفولة. وكان قاضي الطفولة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في 25 سبتمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق آدم مبارك بعد إحالته إليه باعتباره قاصرا، وذلك على خلفية مشاركته في مسيرة انتظمت بالعاصمة يوم 19 من سبتمبر للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين من أعضاء أسطول الصمود.
1: واضح خليل، معناتها هل رئيس الجمهورية قاعد يصلح في معناتها لماذا تم القبض على التلميذ المبارك وتو يرجع لازم يرجع اكيد
4: نجم نقولوا كاين لي حاجه نتاع نقطه نظام نظام، بمعنى ان فعلا معناها نستغربوا معناتها تلميذ ونقول اصلا علاش موجود في السجن قبل حتى ما يخرج، معناتها فهمتي ولا في مشى في مظاهره تلميذ قاصر، فما حكاية أنه المكان الطبيعي للتلميذ في السن هذاك خاصة وفي المسؤولية حتى الجزائية بتاع الفعل أي إن كان الفعل هذا ما ينجمش يكون يعامل كما يعامل غيره من الراشدين. هذه مبدأ
1: دونك شكرا للقاضي اللي أفرج عليه البارح، ولكن غريبة كيفاش يتم القبض عليه.
4: القاضي اللي أفرج هذا أفرج في إطار إجراء عادي، معناتها التلميذ رجع لقرايته.

0: قل لك معناها واحد يضربك ويضرب عليك شو معناتها؟ معناتها الدولة عندها مثلا ثم حتى
1: يضربك يضرب
0: ثم اي ثم الطلبة تعاقبوا مشاو رجيم معتوك مثلا لازمك تمشي ترسم وترجع تقرا.
2: ثم شاعر مصراوي
0: فماش حديث
2: ثم شاعر مصراوي ناقد عندها سنين قال جملة دوخ أدعو على بلدي وكره اللي يقول أمين.
0: اي معناتها
2: رند على بلادي بغ... اما كي تقول امين نتنرفز عليك رند عليها بغشه ما انا نحب بلادي نفس الشيء يضربك يضربك
0: انا والله واحد من الناس تو هذه فرصه معناتها هو تلميذ معناتها ان شاء الله ربي نشحه وقريته وهذاك هو مكانه الطبيعي حتى بقيه الموقفين نجموا نتعاملوا بنفس هذه روحيه انه تونسي يا اخي حتى كان عمل غلطه ما تتطلبش انه حريته تتسلب معناتها ثقافة العفو عند المقدرة
2: هذه وتحدوا الكيان الصهيوني اليوم 7 اكتوبر
0: انا مع ثقافة العفو هذه وخاصة العفو عند المقدرة ما ثماش السجون مجعولة لعباد وجودها البر يجي مشكل خطر على حياة هذاك ولا على رزق هذاك ولا على الاستقرار تاع باقي الكل راهو يتعالج بالكيفية هذه ونسامحوا بعضنا يعني في نهاية الموضوع
2: واضح سي نجي.
1: هو كل سجين يتم الفرج عليه وكل موقوف محتفظ به يتم الفرج عليه ما تنجم إلا معناها تكون نقول خطوة به خطوة إنسانية وحركة إنسانية في خلال إرجاع التلميذ هذا دبار الساعة في الإفراج عليه. هو التلميذ هو قاصر الجريمة اللي ارتكبها ما ارتكبش جريمة حق عام كبيرة ولا جريمة قتل ولا جريمة نعش من الجرائم الاختيرة شارك في مسيرة ويعني الجريمة متاعه معناها جريمة تدخل مبدئيا في
2: لا تستحق السجن
1: جرائم التعبير عن الرأي. هاي سيدي مشاهد ظاهر عبر على رأيه وعبر على موقفه. أنا نقول إن شاء الله كيما تم الإفراج على التلميذ آدم وارجعوا لقرايته خاطر مهم جدا أنه يرجع المسار الدراسي خاطر في العادة والكلام اللي قلته خليل أنا نحب العقب عليه اللي مشاو رجيم معتوك فهم اللي رجع القراية وفهم اللي مرجعش
0: فيما اللي مرجعش ما نعرفش ثم وقعت تمكينه مباشرة من الترسيم أمور واضحة
1: لكن ثم اللي تم تعطيله وقعد مدة طويلة مرجعش الدراسة متاعه وضعت وضع مستقبله ولا فايدة في ذكر الأسماء خاطر فيهم اللي توا عنده رب كريم رب يرحمهم إن شاء الله الأخطاء ذي ما تكررش وإن شاء الله كما تم الفراج على آدم يتم الفراج زادا على الموقفين اللي يشاركوا في مسيرات واللي يشاركوا في مظاهرات واللي يعبروا على رأيهم. صحيح التعبير عن الرأي تجاوز الحدود الحد الأخلاقي الأدنى لأنه فما شعارات ترفعت ملا شعارات مسيئة وهذا بإجماع الناس كل ما راني مانيش هنا معناه نعطي في درس أخلاقي. النقد عنده حدود وعنده شروطه. أنك تختلف مع السلطة هذا حقك وأنك تنقد النظام الحاكم هذا حقك حق مكفول بالدستور وبالقوانين والتشريعات الوطنية والدولية هذا ما نختلفوش فيه. لكن رأوا ثم حد فاصل بين النقد وبين الثلب والثلب اللي طيح تحت القانون
2: ولكن ديما السجن حاجة مستبعد واضح.
1: خليه بربي السجن آخر حل
2: ولا.
1: آخر حل وحل مراهو حل غير مقبول. راهو تلميذ ومش حتى تلميذ شخص عادي موظف كبير عمره أكثر من 25 عام ولا 30 عام ماكلي شاركوا في المسيرات والمظاهرات مشاركته في المسيرة أو تعبيره أو رفعه لشعار ما يزمش يؤدي إلى السجن.
2: واضح سينجي واضح. وآدم معناتها هوت البارح في الحبس والبارح الرئيس يحكي عليه يقول رجعوا يقرأ تناقض عاش مسكين معناتها الرئيس شخصين الدخل بشي رجعوا يقرأ اللي هو معناتها كان ينجم يصير له تعطيل ولا حاجة ولا حاجة معناتها ما
1: تعطيل الخطر فعلا صار له تعطيل.
2: اي
1: ولا عرفت والله توقعتها علاش قلت لك هو حكى على هو حكى على اللي تشدوا يا نوفل
0: شنو حكى رساله تليفون
2: استنى لحظه برر غيابك
0: اسمك برر غيابك
2: ما ترسلوا يدلش شهاده طبيه
0: علاش قلت لك علاش قلت لك كانوا بعد ما يكملوا معنا كانوا بعد ما يكملوا معنا يكلموا المدرسه يقولوا راهو
2: كان عندنا
0: ما

0: تعرف بو انت عقاب فوق العقاب الاخر.
1: سيفيك يحب يديرك اللي مسكر في وزارة التربية لا انت غبت جماعة جيب لي ما يبرر.
2: يتعاقب
0: 21 يوم يشطبوك راهو يشطبو 21 يوم يعملوا كونسي ويشطبوه التلميذ راهو.
2: هذه الإدارة اللي طبق القانون بحذافره معناه طبق القانون بشكل بيروقراطي. جيب جيب الولي نتاعك ولا جيب ما يثبت معناه الغياب الشرعي نتاعك ما تجيبش ما ترجعش تقرأ.
1: يلا فاصل فاصل بعد الله يفاجئني نجي ثاني فاصل ونرجع لكم يلا.
3: بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل اكثر من 20000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر وحتى كان مش باش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجئات للناس الكل. بادل المرسى برعايه جيم بوكس ايس فيغاس جولدن شيبس المزرعه بيتكا هانس جروي ايفو سبور بيك ليونا بابولا اوديليس فارما فيرا رياليتي سبورتس غاديسون بلو برجر وموزايك اف ام. ميزماك كل يوم الاثنين الجمعه من الصنعه المنسدين نو فلور تاني.
1: يلا نكملوا معاكم عميد المهندسين يعني هذه قدم خطة كاملة صيف 2027 نحبه يكون خير من صيف 2026 ما والله ما إيجابية الناس الكل يخموا في صيف عام الجاي نقعد وإن شاء الله صيف عام الجاي ونشوفه
4: ني. خطر اللي عشني صيف 2026 الحقيقة ما نجمش تنسي في ساعة ونحكيه على محسن الغارسي عميد المهندسين التونسيين اللي يحذر من تأجيل معالجة الأزمة جستمو متاع الطاقة. يقول رو كل نهار نخسروه نهار يوخر علينا في صيف 2027. يقول الاستعداد للصيف الجاي يزم يكون من توا وأنه أي تأخير نجم ينعكس على أمن التزويد بالكهرباء والاقتصاد الوطني. هي عمادة المهندسين عدت خارطة طريق طاقية للفترة 27-35 تتضمن حلول فنية يقول هو قابلة للتنفيذ بالاعتماد على الإمكانات الوطنية.
5: اليوم الأمن الطاقي في تونس هو من أمن تونس من أمن الاقتصادي من أمن الاجتماعي وإحنا كمهندسين هذا يوجبنا اليوم أمام وطن العزيز باش نلقاو الحلول. اليوم قلنا لسبيل إليه باش صيفة 2026 تتعاد على تونس هذاك علاش يلزمنا نخدمه من اليوم وصائفة 2027 تبدأ من اليوم. اليوم بالإمكانيات المتاحة حاليا معنا في تونس لدى المؤسسات الوطنية قادرين باش نربحوا أكثر مشتر اللي خسرناه في 2026. فما أول حاجة النقص متاع الكوادر معنا في المؤسسات الوطنية وبالخصوص شركة تونسية للكهرباء والغاز هك تشوف قاعدين ياخذوا فيهم معناها الدول. اذا كان ستاج في تونس عملت ستاج انترناسيونال اللي قاعده تنور معنا في بلدان الافريقيه ولاد تونس ولاد ستاج هذاك علاش كي نحكي اليوم انه كي نعطيو معناها قيمه للعلم قيمه للحلول الهندسيه راهو اكيد انه النتائج مش تكون نتائج طيبه وطيبه جدا.
1: واضح يعني حسب ما لاحظت خطر البارح سمعنا وسمع معناتها المهندسين بعثوا للدولة الدولة باش تجاوبهم يضري عمل اقتراحات نوع من مباشرة اتلهوا بينا حتى احنا نجموا ننفعوكم
0: اقتراحات عالمية عملية ونجموا ننفعوكم لا وقال واجبنا باش ننفعوكم هذاك علاش انا بالحق الكلام هذا حتى لو ما قداش النتيجة عينية
1: كلامه ممتاز
0: كلام المهندسين انه من الواجب الوطني اليوم ان نوظفوا كفاءتنا العلمية في خدمة التوانسة.
1: معناتها خليل نحب نقص عليك نحب نشكرهم لأنه لأول مش لأول مرة معناتها لأنه الناس حكاوا وما حكاوش كلام فضفاض جابوا اقتراحات ودنيا وقدموا مطالب معناتها عملوا خطوة بقي إن شاء الله
0: الخطوة
1: ما يخرجش بعد شهر يقول ما جاوبنا حد وما كلمنا حد.
0: الخطوة هذه خاطر إحساس حتى المواطن نفسه اللي فما المهندسين متاع بلاده وفايقين باللي لازم يمنعوه من اللفح اللهيب متاع الصيف اللي شفناه معناتها معناها ذاك الذكريات السمحة اللي شفناه معناتها كي تلقى أي كي تلقى عبيد على القلب
1: بالله كي قص عليك الماء والضوء 50 سقالة نجم تكون أخر لفح اللهيب
0: 50 سقالة بالحق معناتها كي تلقى عبيد حاسة وتعطي في أمور عملية راهو خاطر احنا بيدنا حكينا او ما احناش مهندسين انه مثلا تنجم على الاقل كيف الانتاج ما هوش في المستوى العالي تنجم تسيطر على الامكانيات المحدودة متاعك ما تضيعهاش لانه عندنا جزء من المشاكل متاعنا هو من تلف بعض التجهيزات اللي تخلي الانتاج ما يوصلكش الكل للمواطن كما في الماء كما في الضوء كما في الكل المحولات والخيوط والحكايات هذيك واللي برشا تحدثوا عليه. معناتها اليوم هاو الفكره العلميه باش تعطى اللي بعد الفكره العلميه شنو اللي باش يصير والفكره التنفيذيه. الفكره التنفيذيه يلزمها اجهزه يلزمها مال يلزمها ان نوفوا طاقاتنا على الاقل المتوفره ونحاولوا نزيدوا نتعسفوا عليها ونجيبوا طاقات اخرين باش الحد الادنى من الخدمات الاساسيه راهو حد ادنى راهو الماء والضوء من الخدمات الاساسيه يوصل للمواطن من غير عذاب ومعاناه. هذا هو الاساس.
1: والله الاستاذ جمله قالها قويه برشا. قرروا حد ادنى من الماء والضوء
0: احنا طالبين شريبه ماء
1: راهو الماء والضوء حد ادنى. انا هاكا اصوغ تنبيه للساده المسؤولين في الوزاره وفي ستيك وفي السنت لو صيف عام الجاي جاي كيما سناء راهي المشكل باش تكون فيكم انتم اساسا لانه الحلول جايه من الاطراف الكل لابد من تنسيقها. تفضل سي نجي علقنا على الموضوع.
2: شوف هو عمادة المهندسين تكلمت في مش في الوقت هذا خاطر سبق انهم عملوا دراسات مش دراسه فقط واستاجرا وفيها مهندسين مختصين في الكهرباء دونك الخدمه اللي تخدمت والدراسه اللي تعملت كانت على اساس تقديم حلول لاستاج باش صيف 2026 المرعب ما يتعودش في 2027. صحيح فما خطوات قاعده معناها تتخذ في الوقت الحاضر معناها بعد سبتمبر بعد شهر سبتمبر بدات بعض المشاريع اللي بدات تراه ضوء. لكن السؤال الى اي حد المشاريع هذه باش تخلينا نطمن وندخلوا نستقبلوا الصيف نتاع 2027 واحنا معناها من غير خوف ومن غير رعب. الرعب اللي عشناه في 2026 هذا هو السؤال اللي لازم تجاوب عليه ستيك. توا كي وزير الصناعة يقول إن شاء الله ما يتعود الصيف 2026 أعطي للناس تطمينات عملية مش بالكلام مش بخطاب مش بالليتراتير. أعطينا بالضبط شو المشاريع اللي مش تعملت مثلا المشروع المشترك التونسي الجزائري متاع 1400 ولا هل بش يكون جاهز قبل الصيف ولا لا؟ انا المعلومه اللي عندي انه ينجم يكون جاهز قبل الصيف 2027.
1: ما هو ما يلزمش نحكيو بلغتي نجم المفروض تقول لي راهو 6 جوان يحضر.
2: لا ما فماش انا للاسف ما فماش ما فماش تاريخ محدد حطوه به. ثم مشكل طرحوه المهندسين اللي هو يتمثل في الطاقه الشمسية انتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية. احنا اليوم الانتاج متاعنا بالطاقة الشمسية راهو ما يتعداش 9% من المجموع الجملي لانتاج الكهرباء. 91% تنتج فيه استاج من خلال الغاز اللي تستورد فيه من الجزائر وكمية اخرى اقل من انتاج محلي. المهندسين ايش قالوا في الدراسه نتاعهم اللي قدموها للحكومه؟ قالوا من هنا ل 2030 يلزم نوصلوا ل 35% يعني انتاج الكهرباء بطاقه شمسيه يلزم يوصل ل 35% ويوصل الى 50% في سنوات اخرى 2025. به لكن ما قالوا الناس كيفاش نجموا نوصلوا خاطر كي نشوف انا الواقع اليوم التعطيل والبيروقراطية والبطء الكبير في تمكين الناس تمكين المواطنين من الطاقة الشمسية لأنه كي تمكن إن قد ما تعطي للتوانسة الفرصة بأنهم يستعينوا يركزوا اللوحات الطاقة الشمسية قد ما تخفف على روحك من الضغط اللي ربما تعاني فيه وقت اللي يرتفع الاستهلاك بشكل كبير. اليوم كي نشوف معنا عملية حتى التوانسة مش متشجعين برشا. أولا السعر متاعهم غالي سعر الطاقة الشمسية اللي بش يركبوا سواء فوق داره وألا فوق عمارة مكلف جدا. ثم تعطيل تحس وكأني استاج اللي هي اللي في حاجة هي المفروض استاج هي اللي تمشي للمواطنين تمشي للناس وتقنعهم باش يركزوا ويستعينوا بالطاقة الشمسية. تحس استاج كأنه معناه كان جيت مرحبا بيه كان ما جيتش معناه في الأمان معناه مثلا مانيش قاعد الراء في في في حماس كبير معناها ولا حملة ولا اقنعوا الناس امشيوا للناس راهو كي تقول له انت راك باش تركب الطاقه الشمسيه باش تركب 4 ميجاوات ركبوا راهو باش يتكلفوا لك ب10 وب11 مليون ب12 مليون. راهو هذا مش معقول. راهو ما فماش مواطن اليوم خاصة الطبقة المتوسطة اللي تمثل اليوم أكثر من 80%، وفما ناس ما تقدرش ما عندهاش ما ينجموش ما ينجمش يمشي معاك وانت تقول له راك باش تدفع 11 و12 مليون. سهلوا على الناس باش يركزوا الطاقة الشمسية. راهو الحل متاعنا الوحيد في الطاقة الشمسية، وفما عمل آخر يجب تقوم به ستاك في أنها تسرع في تركيز مولدات مش محولات، مولدات لإنتاج الكهرباء. من غير هذا
1: واضح. دونك سينيجي باش لخص كلامك مازالوا 20 ثانية، انه بعد الصيف الكارثي اللي شفناه ما شفناش ناش متحركة. معناتها بي دي جي ستيغو سونيت قالوا مش منا ومنا منا عام الجاي ما عادش نجمو تقولوا مش منا. معناتها ما شفناش ناش تحركت، ناش طاقة شمسية اي عملوا بروموسيونات ما شفناش. معناتها شفنا برود تام، نخافوا لي يجي ربيع ونفيقوا للصيف باش يكون كيما العادة. شكرا سينيجي، شكرا سي خليل مرادي قدم الاخبار. نرجع لكم في الساعة الثانية هذه. ميدي ماك،
3: ميدي ماغ،
6: طغام. الصحة النفسية عموما في تونس متدهورة، الأغلبية ما يمشوش عدو.
7: ما انت ليش بصحتي النفسية؟ تبدي ليه في نارك ماكش تركز مع انت فيش قاعدة تحس. تونسي ما عندوش عالم بالأمراض النفسية، نجم يعيش أو يكون ما في بالوش اللي هو مريض نفسانيا مع اكتئاب ولا بيبولير ولا أكل أنجر إشيو زي ذاكم. ماش لابس
8: الناس الكل ولا تعيش في لي ريزو سوسيو نسيت الواقع كومبليتمون، اثرت على صحتهم النفسيه. ويقول لك لي انا مانيش مهبول ولا فاز
9: نراسيوم طاطو، ما عادش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجه، خاطر يلقى انه اللبسي هذاك عنده سكري بروفيسيونيل يمشي غادي كيفضفض يحكي يهتم بصحته النفسيه وحاجه عاديه.
10: اغلب تونس نحسهم كيحس روحهم مكتئب يخرج من القهوه مع اصحابه
11: يهتمش بصحته النفسيه، بالعكس هلا هما كان مرض وقت يسحق للطبيب يمشي.
12: مدى وعي التوينسا بأهمية الصحة النفسية، هل أنه التوينسا يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأنه بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرناوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسا بالصحة النفسية موضوع فرم نهار الأربعاء.
13: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
3: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرم مع أمينة بندوة. فرم عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس راديو موزايكا فم تونس. الأخبار
14: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ملتقى وطني انتظم اليوم الأربعاء بالعاصمة لتقديم دليل جودة الهواء الداخلي بالمؤسسات التي تأوي الأطفال ببادرة من وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بهدف الحد من مخاطر تلوث الهواء داخل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس. والمدير العام للصحة الدكتور وليد نعيجا يؤكد في تصريح للزميل سلاح الدين الكريبي أن الدليل يتضمن إجراءات عملية وبسيطة وقليلة الكلفة لتحسين جودة الهواء، خاصة أن الأطفال أكثر هشاشة أمام التلوث ويقضون جزءا كبيرا من يومهم داخل الفضاءات المغلقة. ويتضمن الدليل توصيات تتعلق بالتهوئة المنتظمة واختيار مواد وأثاث أقل تلويثا ومنع التدخين ومراقبة الرطوبة وتكوين العاملين وتقييم المخاطر.
15: هو يقدم توصيات عملية بسيطة وقليلة التكلفة مثل التهوئة تضمع اختيار مواد التنظيف وتسييس أقل تلويثا منع التدخين متابعة الرطوبة ومصدر التهوية. الرسالة شنية هي؟ أولياء والمربين زادة هي أن حماية الهواء اللي نفسه صغارنا مسؤولية مشتركة. دليل هذا هو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي باش يقع فما قوانين باش تتعمل جاي باش نعملوا لي كي تشارج ومن بعد نطبقوا مراجعة واعتمادها زادة حتى في ديارنا. حتى في ديارنا زادة نقرأ حسابنا زادة علاش قلت تثقيف الأولياء حاجة كبيرة.
14: وزير المالية المحلية أحمد جدارة يؤكد أن ضعف الموارد وغياب القدرة على الادخار يمثلان من أبرز العوائق أمام تنفيذ البلديات لمخططاتها الاستثمارية، داعيا إلى تطوير آليات تعبئة التمويلات الوطنية والدولية وتعزيز التعاون بين الجماعات المحلية. أوضح جدارة في تصريح لموزايك على هامش التظاهرة الوطنية حول منصة الشراكة من أجل تفعيل أهداف التنمية المستدامة محليا وعلى مختلف المستويات أن المنصة تمثل مسارا تشاوريا يجمع مختلف المتداخلين في التخطيط العمراني والتنمية المحلية مع إلى الجانب المالي أهمية خاصة باعتباره أحد الشروط الأساسية لتحويل المخططات إلى مشاريع على أرض الواقع.
16: هو المنصة عمل تشاوري عملته لوني أبيتا من أجل جمع كل المتدخلين في ميدان التخطيط العمراني لسنوات. العملية متاع التخطيط لا تؤدي ثمارها باعتبار غياب التمويلات، ويعطيها صحة لوني أبيتا في المجال هدايا خمت أنه من الأول تفكير في الجانب المالي باعتبار أنه القدرات الاستثمارية للجماعات المحلية مهمة لترجمة المخططات إلى أشياء واقعية. الواقع متاع البلديات فيه بعض الأشياء اللي لابد من تجاوزها، خاصة غياب قدرتها على الادخار على توليد مدخرات تمكنها من تغطية الاستثمارات. هناك كذلك بعض مصادر التمويل اللي على أهميتها الجماعات المحلية ما زالت لا تستغل هذه الفرص بالشكل الأمثل. نتحدث عن تمويلات كبيرة في كل ما يتعلق بالتمويلات المناخية، لكن للأسف الجماعات المحلية في تونس لحد الآن لم تغتنم هذه الفرصة رغم أهمية هذا الموضوع. كذلك عدم وجود هياكل معتمدة، لأنه مثلا كي نحكيه على الصندوق الأخضر المناخ يتطلب الولوج أو النفاذ لهذه التمويلات وجود هيئة مصادقة عليها من الصندوق تقوم بالموبيليزاسيون تعبئة هذه الموارد.
14: في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر اليوم الأربعاء بيانات تلخص عملياته خلال السنوات الثلاثة الماضية منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى جانب توضيح ما طرأ على هيكلة قواته، غير أنه لم يشر إلى الشهداء الذين سقطوا بهجماته أو الذين نزحوا وشردوا إثرها أو الخسائر الكبرى التي سببتها في قطاع غزة والضفة الغربية ودول المنطقة. وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته استهدفت نحو 100,000 هدف على مختلف الجبهات منذ بدء الحرب بحسب بيانات نقلتها وسائل إعلام عبرية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماغ مع أجمل تحيات مراد الدريتي.

0: مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعه الثانيه من ميدي ماغا. اهلا وسهلا بك سلاحه،
1: مرحبا بك نوف، مرحبا بك بكل انسان المزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين حتى في يوتيوب، ونسلم على خليه احباء نادي يوفنتوس الايطالي بتونس
0: بتونس تحيه
1: كل يوم. سلام على خليه احباء تاع فريق من برا.
0: واضح واضح واضح. نهدش نحوالك مره اخرى.
2: سهلا مرحبا نوف.
0: جيهن شنو الامور؟
3: ليه ما زلت ما جيتش؟ كم سلم على سليم وهيبه والناس الكل
0: مره باللي
2: هيبه
0: نقول لك
2: هيبه في الدار
0: تحسبني والله بالحق. كل مرة نقدمهم كل مرة واحد لول، أرجع للحصة تلقاني كل مرة ترتيب واحد لول.
3: نعرف
0: الخلفية. ما بديتش بيك مراتا
3: اللي منذكرش.
0: ما اللي منذكر
3: عسلي ما عسلي ما مرحبا مرحبا المستمعين
0: كما أي طفلة في
2: مرة. أنا نتفكر نوفي جيت بيها برشا مرة
3: نتذكر كين اللي عجبني.
0: يلا نمشي ولا نفو أنتوكس أفو ولا أنتوكس. نعطيكم مقالات هبطوا في الجرائد في تونس وفي العالم، وانتم تقولوا انفولانتوكس مع بعض التعليق بطبيعة. لابريس اليوم لأون هبطت تشكر في مشروع ايرافير باردو، قالت كان احسن حل لموسم الامطار لانه في الفترة اللي صابت الامطار جربوها يسهل التنقل برشا، خير من الكيران وخير من الكراهب لانه يسهل التنقل ويتفادى الفيضانات. مقال اليوم في لابريس شكر مشروع ايرافير في باردو. سلاح انفولانتوكس.
1: والحقيقة حكاية المطر هذه دخلتني بعض شوية الحقيقة، معناها هما بحسب ما فهمت هو المطر كانت فرصة باش يفهموا
0: اي انه الرافير في كاس وما يقفش في المطر مش كيما وسائل النقل العادية.
1: معناها دونك المطر خلينا منها حاجة إيجابية
0: ورات قيمة الرافير. اي
1: حلو
0: القطار هذا
1: حتى اللي راه في كرهبته عادي راه ما نفس الطريق.
0: لا نحكيو على العباد اللي ياخذوا وسائل النقل.
1: وسائل النقل اي ما يقفش.
0: فوالا الارتيكل نخبيوه توا
1: نخبيوه انا ما نيتوش
2: محتوى هادي هو
0: نخبيوه توا. فوالا اي
2: فقره اسمها انفو توكس. فوالا
0: كي نقولوا الخبر صحيح
1: انا نقول انتوكس.
0: انتوكس عليه
1: خاطر اللي رافير هاك وهاك يمشي تبارك الله. انا اللي حكيت معاه فهو يمشي ما يقلقوش لا تقص لا حتى شيء، ديما قدام ديما قدام.
0: ناهد
2: انا والله نتبعوا الملف شويه والتحيه
0: تبع الفلاحه زاده
2: تبع كل شيء خويا. فلاحه اقتصاد سياسه اللي تحب انت الكل.
1: نقل
2: نقل زاده النائب تحيه ليه بالبرلمان ظفر صغير يتكلم عليه عديد المرات وعلى الاخلالات. دونك نقول انتوكس.
0: انتوكس جيهن
3: الكلمات المفتاح موجودة أما ترتيبهم كان غلط. دونك أنتوكس.
0: أنتوكس صحيح لأنه
1: الأرفير كان فرصة بتعرف وجهة المطر.
0: قالت أزمة كبيرة ومشروع عنده 10 سنين يحضر وكتصب المطر يتيح بان وكذا. معناتها شنية هالمشروع عملناه باش يتيح ديما بان. جيهن في الشرق الأوسط جريدة تطلع في لندن يوم خذا جائزة نوبل ثم مشى حضر في فطور الأولاد. تحكي على الدكتور كارل اللي فسرنا الثلاثي نهار الاثنين مع تكلموه وبداوا يطلبوا فيه مبروك بري نوبل يجيو بيجيو بيجيو. من بعد 7:30 تصبح قص على التليفونات الكل قالهم عندي ولادي فيقهم طيب لهم فطور الصباح ثم حضر لهم اللوم جات باش يمشيوا يقراوا. بعد ساعتين رجع ياخو في التليفونات. نوبل ظهرت ما تبدلش قالك انفول انتوكس.
3: هذا هو نفسه الدكتور اللي سمعنا الفرحه نتاع ولاده البارح. دونك ظهر لي العائله مترابطه مليح. دونك نتصور انفو.
0: برافو على ريزونمون نهد.
2: اي نتصور اشني الناسيوناليتي نتاعو
0: امريكان.
2: اي نتصور صح
1: كان الماني الاخر ليه معناها مفتروش الالماني.
2: كارل اي الالماني
1: هو انا ما نستغربش خاطر اللي يربحوا نوبل جنرال مو راهم ماهمش معناها ماهوش كيما راهو احنا مثلا
0: يتبدلوا بعد نوبل كي يجيهم من الاخر.
1: نذكر ليه مش الكل لما نذكر بار اكزومبل نجيب محفوظ وقت كي خذا نوبل للادب مشى له وقت السفير نتاع السويد نتاع في مصر مشى له لدارو لقاهم بيجاما معناها قاعد وموش مسوق. قال له راك تفدلك ما يحكي مع سفير. قال لقاه بكل بساطه وعادي ويمشي معناها يتصرف عادي جدا
0: معناها
1: نعتقد لي انفو. اما فما حاجه اخرى تغيظني راهو نوبل خذوها ثلاثه من البارح فما كان الامريكان يحكيوا معاه ويعملوا له في لي انترفيو. يمكن الالمان صعيب نعرف ما يصير يجيبوا معناها صحفي الماني يحكي معاه.
0: واضح انفو الاخبار صحيح. نهج جريده الشرق القطريه قالت شركه تركيه صنعت حقائب مدرسيه مضاده للرصاص اسمها الحقائب الباليستية. بعد مدارس تركيا اللي عندها عامين برشا أحداث كرتوش وعنف دونك الفكرة جابتها الشركة وبدأت تبيع في حقائب مدرسية ضد الكرتوش ضد الانفجار وضد حتى الطعن بسكين وبدأت تبيع فيهم. أنفو لانتوكس.
2: اي سمحني نمشي بالريزون مو متاع جيهين قبل هو السكادو بشي يلبسها على ظهر وكي تجي ضربة من قديم شو يعمل
0: هيك
3: يخترعوا تبليل وقتها
0: ضربة من قديم ربي قدر له.
2: صور انتوكس
0: انتوكس
1: للغدرة. والله لا انا نلبس كون كرتاب القدام كنا ما كنت
2: مظبط حتى انت
1: الرصاصه كنت نتصور صحيح
0: انفو جهد
3: هو حتى اقوى الجيوش ما خرجوش حاجه تحمي من هذو الكل اللي انت سميتهم دونك لا مش صحيح
0: الخبر انفو مظبط في الجريده اي معناتها واعطاو حتى اسم الشركه
1: قلت لكم انا تبو مثل راه ساعات الغباء نتاعي في بعض التفكير نجم نجيب حاجه صحيحه
0: فوالا
2: معناتها البيريود اللي عشتها في بروكلين خليتك تنجم
0: ونختموا بالنهار اللبنانيه اللي قالت تخريب الحليب من سوريا الى لبنان تهريب الحليب من سوريا الى
1: الحليب
0: ربي غلط في حرف يعني ما جاتش كلمه خايبه فوالا من سوريا الى لبنان عبر خراطيم النهار اللبنانيه كشفت انه نوع غريب من التهريب الخراطيم اللي كانوا يتعدى فيها النفط حطوا فيها الماء ولاو يهربوا فيها الحليب لانه الحليب في سوريا رخيص برشا من سوريا الى لبنان في الهرمل وقالوا هذا حاجة خطر صحي كبير أم فولن توكس
1: حليب بالنفط هو لا وش يقول لك يقول لك هي لنا
2: نبيب شيخ بلش يعقموهم قبل
1: هو المهرب ايش يعمل هنا يقول لك هي نبيب نفط دونك من الاول يهربوا ماء
0: اكيكي
1: فهمني من بعد يهرب جافيل للتعقيم من بعد يهرب الحليب
0: ما قلتش
1: تصور هكا دونك انفو
0: نهد
2: انفو
0: جهد
3: شو معناها فما حليب فما كونتيتي نتاع حليب لهالدرجه تنجم تتهرب في انابيب كانت تعدي بترول
0: اي وينظفوها بيان سور
3: خدمت معاهم الخدمه هذه
0: لا حسب المقطع
2: والله يهربوهم دبابز
3: ما كنش دبابز ولا حاجه هكا معناها
0: خراطيم تو انا نقول لك في خراطيم حبش نقولها بالدرجه
3: بالعقل واللوجيك ومعطاني ربي من شويه تخمين
0: انا بي درجه انا بي
1: ايش بقول
0: انفو لنتوكس
3: ما يلزمش يكون انفو
0: فوالا لا انفو ومقال كبير برشا صفحه كامله في جريده النهار على نوعيه التهريب هذه لبنان تعيش في ازمه اقتصاديه كبيره وكبيره برشا يلا نكملوا معكم هذه ميدي ماج باش نعملوا دوره زاد على العالم خاطر جوجل وعميله أنا تفرجت في أمسيس وحكينا أنت مرة زادة في الصيف فحكيت لنا على جوجل هذه مش هكا
4: مش هكا
3: هو في آخر الحكاية متاع اليوم ظهر لي جوجل يحب يقولنا انتهت حلول الأرض على خاطر فما حلول أبعد برشا يمكن عن نحن من الخيال لما هما بدأوا يجربوا فيها عندهم مديدة شنو حكاية الذكاء الاصطناعي
0: تحس نهبلنا اليوم الكل تفضل
3: ليه هو كتوب الغيكسيون بتاع سليح اللي كل شيء يظهر له لوجيك انتهت حلول الأرض
0: ما أفهم سليح يحب كان هو الذمر احنا اليوم كي جبناها الذمار هكذا حاس روحه معناتها مهدد جهينه ولا تخدم في الذمار
1: ذمرت انتم اليوم
0: أوه.
1: سوير ولا سوير
3: قوية
1: سوير زين تحاول تفسر لنا تبسط لنا هي الفكرة قالت أنت تحول الأرض اللي فهمت وأنا بذكاء البسيط إنه خرجنا من الأرض
0: أي
1: هذا اللي فهمت
2: تفضل في اليقصد اللي أنت عامله فوند كوميرس معناه
1: شكون بيان سور فما مونوبول في كل شيء
0: يا أخي كناوف اللي يقصد علي نهد يحكي باسمي ما كنت نقول
2: ما ينفسر
1: كمل الفقرة كمل الفقرة
0: يلا جينا
3: شنو حكيت جوجل كما قاعدين نسمع ونعرف الناس الكل ذكاء الاصطناعي وحتى كنا حكينا وين نذكر سلاح في الصيف المواضيع الكبيرة اللي يحكي فيها مع الذكاء الاصطناعي وفي الشهرية منين نتسلف شنو يعمل هذا الكل قاعد يعيش على حسابنا على حساب الإنسان بصفة عامة وين ما كان موجود الذكاء الاصطناعي اللي عايش على حساب الموارد الماء الطاقة وحتى الغذاء زادة وتوا كثرة المخاوف من الذكاء الاصطناعي خاصة في وسط هالسباق العالمي وين نشوفه في منافسة تقنية كبيرة برشا خاصة بين الصين وأمريكا يلوجوا شكون اللي سيطر قبله أكثر على التكنولوجيا وخاصة على الذكاء الاصطناعي الخارق وإلا الفائق هذا اللي يستحق برشا مراكز بيانات أكثر وأكبر من اللي موجود دونك في إطار تطوير لبروجي متاحهم قاعدين كل مرة يبنيوا في مراكز بيانات جديدة وفما تخوفات من نوع يمشيش يخرج على السيطرة تمشيش تصير اختراقات البيانات وهجمات دونك هوني ولو يخموا في قوانين إنه كيفاش هذكاء الاصطناعي كان خرج على الخط الأحمر كيفاش نقصوا عليه الطاقة وكيفاش نجموا نسيطروا عليه هذا من جهة أما زيدا فما انفيلات آخر وهو انفيلات بيئي خاصة كما اللي صار مع جوجل الحكاية بدأت بمشروع كبير تحكي عليه برشا هو يساوي 13 مليار أورو المرة هذه شركة جوجل حبت تتوسع واختارت فنلندا علاش بالذات على خاطر مناخها بارد نعرفوا مراكز البيانات هذوما يسخنوا برشا دونك يستحقوا بلاصة باردة يستحقوا الماء الحلو باش يتبردوا يستحقوا مساحات كبيرة وفي فنلندا زيدا الحاجة الباهية انه الطاقة نتاعهم تجي من النووي الريحي والكهرومائي زيدا دونك مش بشي يستهلكوا برشا غاز وبترول طاقات المش نظيفة. دونك دخلت باستثمار كبير وبش تبني مراكز بيانات جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعي لشركة جوجل. وهذا مسؤول الشركة في فنلندا كيفاش حكي على المشروع الكبير.
5: It's ambitious. We aim to complete the construction over the next 2 years. So the 13 billion investment we are announcing today is for the 2 years from now. So it's an accelerated pace, and it would not have been possible without the great partnerships here locally in Finland with multiple stakeholders and with the great history we have had here on operating in these surroundings.
3: دونك هذا مسؤول شركة جوجل في فنلندا كما سمعتوا يشكر ويمجد في الشراكة الكبيرة اللي بيناتهم وبين الدولة هذه اللي اختاروها والمشروع باش يدوم مع مين. وحكي زيت على محاولة تسريع الإجراءات يزم يزربوا شوية باش المشروع يكون موجود على أرض الواقع. ولكن كانت صدمة وقت اللي فنلندا تقرر أنه توقف المشروع هذايا وتوقف التعاقد في الوقت الحالي حتى لين تثبت الأمور وتداعيات البيئية اللي تنجم تجي. علاش؟ على خاطر كما نعرفوا فنلندا هي أرض الماء، البحيرات، الغابات، الثلوج زيادة كيف كيف، والغابات بالنسبة لهم حتى لسكانها حاجة مقدسة. فأول حاجة عملتها شركة جوجل كي دخلت نحت 300 هكتار من الغابات، قصتهم رزيتهم باش تبدأ تبني مراكز البيانات متاحة. وهذي قبل ما تكمل أصلا مازلت ما كملتش الدراسة، وهذي راي خطوة أولى في المشروع. ده تقلقوا الفنلنديين برشا من الحكاية هذي كيف كيف. زيادة الوزارات المعنية كما البيئة وغيره قرروا إنهم يوقفوا المشروع في الوقت الحالي حتى لين جوجل تراجع حساباتها وتقوم بالدراسات اللازمة. وهوني خيط نسمعوا واحدة من المواطنين اللي كانوا تشكيوا وقالوا الغابات ما تتعوضش والذكاء الاصطناعي هذية أو مراكز البيانات هذية راهو مشاريع يزم يتدرس الأثر متاحة قبل ما توافقوا عليها وقبل ما تبنيوها.
6: Already last winter, more than 300 hectares of logging was carried out in this area where we're standing on the edge. Finnish legislation, the Act on the Environmental Impact Assessment Procedure, is very clear. If logging is carried out over an area of more than 200 hectares, that permanently changes land use, meaning the forest land will never return to being forest, then an environmental impact assessment...
0: في صندوق عجب الإذاعة الفنلندية شنو قال؟
3: هذه في تقارير البيئية في إيطاليا ريبورتاج اللي مهم انه مش حبيت نقولكم مش كان الدولة اتحركت، لكن حتى المواطنين زيدا كان عندهم الوعي الكافي يقولوا راهو الغابات هذية اللي جات شركة جوجل نحاتها راهي مش باش تعاود ترجع، والغابات مش باش ترجع كما كانت.
0: هم اذا عطاو سباس لجوجل اللي يعرفوها باش نحي الشجر، ما تلقى الحكومة تورطت يا اخي مشات معناتها مع جوجل في الاخر مش باش ترجع.
2: ما تصورش من مخهم المخهم هكاك معناها.
3: جوجل اعترفت راه وقالت اللي هي غالطة وقالت انه بديت المشروع هذية وبديت الخطوات الاولى نتاعو قبل ما تكمل دراسة المشاريع نتاعها. جوست انا بعد الحكاية هذية نحب نقولكم انه كيما نعرفوا كل تونس محطوطة كواحدة من الدول اللي تنجم تكون وجهة مراكز البيانات هذوما، خاصة كي نتحدثوا على طاقة شمسية وزيدة تحليه المياه والمساحات الشاسعة في الصحراء وهذه تحكي فيه برشا. فهاوكا في بيننا شنو صار في فنلندا باش حتى كان نهار حبوا يجيو لداتا سنترز هذوما في تونس، فخلينا نعرف شنو ينجم يكون الامباكت نتاعهم قبل ما يتوجدوا، يعني مش نخموا كان في العائدة نتاع المشروع ولا قداش ينجم يوفر يد عاملة. جوجل سكتت حسب رايك؟
0: من يعني بطل من فنلندا ولا هو
3: هو وقف كل شيء، توقف كل شيء. جوجل شنو تنجم تعمل؟
0: اما تمشي لبلاد اخرى
3: مثلا والا
0: حلول الارض،
3: انتهت حلول الارض جوجل.
0: دونك
7: في مكان بتشرق فيه الشمس بلا غروب على مدار العام 24 ساعه يوميا بلا غيوم وبلا اي عوائق، من هالمكان بالتحديد جوجل راح تبلش مشروعها الجديد لحتى تستفيد قد ما بتقدر من الطاقة الشمسية. المي والكهرباء بلشوا يكلفوا الشركات كتير، والكهرباء أصلاً عم تقطع والمي على الكوكب عم تخلص، وجوجل بدها تشتغل وتربح والأهم تحافظ على قوتها في السوق. لذلك عملت مشروع Sun Catcher لإرسال وحدات حوسبة وذكاء اصطناعي إلى المدار أي الفضاء.
0: وين الشمس؟ ما عندهمش ليل، يعني فضاء، ما قالوش كوكب نيه
3: لا في الفضاء.
2: لا معناها
3: في الفضاء مشروع بدا يدرسوا فيه في 2025
2: كما لي ساتيليت معناها
1: كما لي ساتيليت فضائيه تبع مثلا امريكا ولا روسيا. المحطات هذه كاينها تطفو في الفضاء، موجوده هي محطه فضائيه. قرب هيلك كونتينر طاير في السماء نتاعهم
3: زعما هذا اكهاوش ولا باش يلوجوا على بلاصه اخرى.
1: انا نتصور ينجموا خاطر ينجموا يحبوا يرتاحوا ساعات يراكيو شويه المحطه نتاعهم دونك تصور لازم حاجه باز هكا
3: هما
1: فما عبيد باش تطلع خاطر فما
0: اقوى مريخ لا كونتينر طاير
2: كونتينر طاير في السماء
0: اي خاطر ما كنت وقت حكيت لنا قداش يستهلكوا ماء
3: برشا ماء وبرشا طاقه اي
0: باش يجيك شويه معناتها احنا بعد نبداو نفدلكوا على الذكاء الاصطناعي نسالوا فيها على ماستر ما تنجم تفدليك هذيك 1000 لتر ماء مشيت فيها فهمت
3: ما تحسب قداش من شربه ماء دونك مش هذا برك هما البروجي هذا بداو يحكيوا عليه بلوتو اعلنوا اللي هما بداو البحوث نتاعهم في 2025 مؤخرا بعد اللي صار هذا في فنلندا دونك في اول اكتوبر قالوا رانا باش نمشيوا لمرحله الفضاء وفما زيد توقعات انه حتى ينجموا مستقبلا يخموا مركز البيانات هذا علاش ما تكونش في كواكب اخرى كما القمره مثلا.
0: واضح واضح يعطيك الصحة القمرة
1: أخي مسيب الجيلة مجرو تراب شكون واحدك طالع تبني وتعلي
0: القمرة
1: ولا سؤال كنت تطرح
3: ولا يتوقع كل شيء
1: الدول مثلا في كوكب الأرض عندها حدود وكل شيء معناها فما دولة تدخل في أخرى مواطن تونسي يحب يمشي يشري قطعة أرض يشريها فما قوانين كذا ما مش تاخذ في القمرة معناها شو مش تشاور
0: وصلوا لها ساعة وخذ اللي تحب
1: معناها سنة اللي يوصل له اللي أخذت
0: بيان سور
3: هما طلعوا زعما القمرة تاو بالحقيقة
0: كما صار
1: نأكد هو طلعوا
2: كما صار للأرض فيش صار اللي يوصل اللي يوصل الأولاني من القوى الاستعمارية
1: شفت هما طلعوا اللي خذين
0: واضح
1: صديق طلع معهم طلعوا
0: فصلوا بعض نكملوا معكم هذه ميدي معك
8: طغام الصحة النفسية عموما في تونس متدهورة الأغلبية ما يمشوش عدو
9: ما انت ليش بصحتي النفسية تبدي ليه في نارك ماكش تركز مع انت فيش قاعدة تحس تونسي ما عندوش عنا بالأمراض النفسية نجم يعيش أو ما يكون ما في بالوش اللي هو مريض نفسانيا مع اكتئاب ولا بيبولير ولا أكل أنجر إشيو زي ذاكم ماش لابس ماش لابس.
10: الناس الكل ولا تعيش في لي ريزو سوسيو نسيت الواقع كومبليتمون اثرت على صحتهم النفسيه ويقول لك ليه انا مانيش مهبول ولا فاز
11: نراسيوم تعطاو ما عادش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجه خاطر يلقى انه اللبسي هذاك عنده سكري بروفيسيونيل يمشي غادي كيفضفض يحكي يهتم بصحته النفسيه وحاجه عاديه.
12: اغلب تونس نحسهم كيحس روحهم مكتئب يخرج على القهوه مع اصحابه
13: يهتمش بصحته النفسية بالعكس هلا هما كان مرض وقت يسحق الطبيب يمشي.
14: مدى وعي التوينسا بأهمية الصحة النفسية هل أنه التوينسا يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأنه بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرناوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسا بالصحة النفسية موضوع فورم نهار الأربعاء من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
15: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة عبل خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.
16: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
17: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحف فلا في الدار
16: عندك أورانج.
15: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصناعة المساعدين نوف الورداني
0: يلا مازلنا معكم ميرسي بوكو على المساجات اللي قاعدين يوصلونا نمشي وتولى حل الدوسية
15: حل الدوسية
2: 7 أكتوبر 2023 ما كانش العالم يعرف أنه على موعد مع لحظة باش تعاود الحقيقة رسم الشرق الأوسط من جديد تختبر قدرة النظام الدولي في الحروبات وتعيد خاصة تعيد القضية الفلسطينية إلى قلب السياسة العالمية. بدأت الحكاية بفجر 7 أكتوبر 2023 الاسم اللي تقال على كل الألسن تقريبا طوفان الأقصى اللي قادتها حماس و فصائل فلسطينية مقاومة أخرى أسفرت حسب المعطيات الأممية عن مقتل أكثر من 1200 من الإسرائيليين وأسر 251 منهم. لكن ما جاء بعدها كان أكبر من العملية العسكرية في حد نفسها وأبعد من حرب على فلسطين. كان المحتل أطلق وانطلق في حرب إبادة دامية واسعة على قطاع غزة استمر قرابة عامين، امتدت تداعياتها إلى لبنان، اليمن، سوريا، العراق وإيران وحول الشرق الأوسط إلى ساحة مفتوحة على احتمالات التصعيد الإقليمي في كل لحظة ومن كل جهة. ولكن بعد 3 سنين لم يعد السؤال فقط شنو اللي صار في 7 أكتوبر، بل شنو اللي تغير في العالم بعد 7 أكتوبر 2023. باش نفهموا هذا الكل لازم نرجعوا لقبل 7 أكتوبر بشوية. المنطقة كانت تسير نحو إعادة ترتيب علاقاتها. الكلنا نتذكروا الكلام اللي كان يتقال في وسائل الإعلام العربية والعالمية وفي الصحف وقتها، الحديث على اتفاقية التطبيع اللي تتوسع. كانت القضية الفلسطينية تبدو في كثير من الأحيان وكأنها تتراجع في سلم الأولويات الدولية والعربية. ثم جاءت الحرب لتقلب المسار هذا الكل. فلسطين عادت إلى صدارة الأجندة الدولية وعادت مسألة الاحتلال والدولة الفلسطينية المستقلة والاستيطان والقدس وغزة إلى واجهة النقاش الدبلوماسي. ولكن مش النقاش الدبلوماسي فقط، لأول مرة تقريبا تبدأ موجودة وحاضرة بقوة في النقاش الاجتماعي وفي التحركات الشعبية في كل دول العالم تقريبا. وكلنا نذكر المشاهد متاع المسيرات اللي خرجت في إيطاليا، في إسبانيا، في فرنسا، في إيرلندا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في كل دول العالم. في المقابل ادخل الاحتلال في مواجهة عسكرية وسياسية ودبلوماسية غير مسبوقة في وقت تعرض فيه النظام الإقليمي نفسه لاختبار كبير برشا. الحرب ما بقاتش داخل حدود غزة، تحولت إلى شبكة من المواجهات من لبنان إلى البحر الأحمر ومن اليمن إلى إيران، وعادت رسم التحالفات والحسابات الأمنية في الشرق الأوسط. في بعد شوية نرجع إلى الارتدادات على المستوى العالمي كيفاش كانت.
0: واضح معنا العميد سابق في الجيش اللبناني ورئيس المحكمة العسكرية السابق أستاذ منير الشحادة، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
18: مساء الخير، تحية لكم ولكل المستمعين.
0: مرحبا بك. باش نحكيو علي، ما الذي تغير بعد وحنا في الذكرى الثالثة؟ لو كان جاوبنا بصفة عامة قبل أن ندخل في التفاصيل، ما الذي تغير بعد هذا اليوم التاريخي؟
18: يعني الحقيقة السؤال ما الذي بقي على حاله في هذا العالم بعد تطلق؟ تغير كل شيء، لم يبقى شيء على حاله. سقطت الأقنعة، فضح هذا العالم الذي يسمى العالم الحر، فضحت حرية الإعلام والحرية التي تسعى إليها الغرب. ظهر الغرب على حقيقته أنه هو داعش أكثر من الدواعش، وأيضا تغيرت المنطقة بكاملها. سوف أدخل التفاصيل إذا أردتم. الجيش الإسرائيلي، الأمريكي، اليمن، إيران، لبنان، كله تغير، المنطقة كلها، الاقتصاد العالمي كله تغير.
0: مثلا في الشرق الأوسط 7 أكتوبر، هل غير الشرق الأوسط فعلا أم كشف مكان مخفيا؟
18: الشرق الأوسط وعملية تغييره كانت تسعى إليها أمريكا منذ زمن بعيد، وقد أظهرت ذلك في حرب 2006 عندما بدأت كوندوليسا رايس تتحدث عن شرق أوسط جديد وفشل في حينه. ولكن طبعا بعد طوفان الأقصى عندما قامت إسرائيل بعملية هذه الإجرام الذي قامت به في غزة واغتيال السيد حسن نصر الله، وهذه الحرب في لبنان وفي اليمن وفي كل مكان، خرج علينا نتنياهو ليقول بدأنا بتغيير وجه الشرق الأوسط، وهذا هو ما كانوا يصبون إليه منذ زمن بعيد. ويتلاقى المشروع الأمريكي بشرق أوسط جديد مع تغيير شرق الأوسط بالنسبة لإسرائيل هي إسرائيل الكبرى، يتلاقيان في هذا الموضوع أن الشرق الأوسط الجديد بالنسبة لأمريكا هو تفتيت المنطقة إلى دويلات متناحرة تنهب ثرواتها وتبيع فيها أمريكا الأسلحة بسبب هذا التناحر، وإسرائيل تحقق إسرائيل الكبرى. فطبعا هذا هو الهدف منذ زمن بعيد، ولكن ظهر بعملية طوفان الأقصى.
0: حماس هل انتصرت عسكريا أم سياسيا؟
18: طبعا الضربات القاسية التي تلقتها تلقاها محور المقاومة بكامله، وليس فقط حماس، ولكن حماس تلقت الضربة الموجعة الأكثر أو الأكبر ولكن طالما أنها صمدت حتى الآن لم تستطع إسرائيل نزع سلاحها أو استسلامها بجيش جرار 9 فرق تقريبا 100,000 جندي تقريبا مدعوم من كل دول العالم، مخازن العالم كلها بتصرفها، التكنولوجيا، الطائرات، أضخم ذخيرة في العالم استعملت، سكوت العالم والمجلس الأمن الدولي والفيتو الأمريكي على أي قرار يطال أمريكا، رغم ذلك لم تستطع إسرائيل أن تقضي على حماس. أصلا حماس هي فكرة وليست عناصر.
0: واضح. سؤال سيد العميد سابق في الجيش اللبناني ورئيس المحكمة العسكرية السابق منير شحادة، لو عدنا إلى 6 أكتوبر 2023، هل تعتقد أنه حماس كانت ستختار العملية نفسها؟
18: اليوم أنا كتبت مقال ويعني نشر في أحد المواقع الإخبارية عن هذا السؤال بالذات، ماذا كان مطلوب، ما هو الذي كان مطلوب من الشعب الفلسطيني بعد 76 عام؟ لنفترض أن حماس لم تقم بعملية طوفان الأقصى، 76 سنة هذا الشعب وهو ينتظر المجتمع الدولي لإنصافه للحصول على دويلة وليس الدولة، وإسرائيل تستمر بالقتل والقضم واغتصاب الأرض وقطع الأشجار، والشعب الفلسطيني الذي اختار غصن الزيتون السيد ياسر عرفات الذي سمم وقتل من قبل الإسرائيليين بيد فلسطينية حمل غصن الزيتون في مجلس الأمن الدولي وقال سوف نوقف العملية المقاومة لنلجأ إلى الأسلوب الدبلوماسي. منذ 93 وحتى 23 الشعب الفلسطيني ينتظر ينتظر المجتمع الدولي الإنصافي. ماذا كان مطلوب من الشعب الفلسطيني؟ أن ينتظر 76 سنة أخرى؟ هل كانت سوف تقوم حماس بنفس العمل لو عدنا بالتاريخ الوقت 3 سنوات؟ أنا أعتقد نعم كانت سوف تقوم بنفس العمل، ولكن حماس كانت تتوقع هذه ردة الفعل الإسرائيلية لأنه عندها تجربة بحروب في مخيم جنين سابقة عدة مرات، تعرف أن الإسرائيلي جزار ومجرم، ولكن الذي تفاجأت به حماس هو خنوع العرب وهو خنوع العالم أو السكوت وصمت المطبق للمجتمع الدولي على هذا الإجرام.
0: جستو معناتها يقال أنه حماس أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة ولو على حساب غزة التي خسرت الكثير، معناتها نحكي ماديا دونك الفائدة كانت كبيرة. أي
18: نعم، القضية الفلسطينية كانت طير كتمان في أدراج المجتمع الدولي وكانت سوف تنتسى. طبعا الأسماء باهظة، أكثر من 70,000 شهيد، دمار كامل لغزة، دماء أسيلت وهناك عدد كبير من الجرحى ومن المفقودين، طبعا الثمن باهظ، ولكن استيقظ العالم على حقيقة إسرائيل وإجرامها وعلى أحقية الشعب الفلسطيني، وهذا ما نراه في المجتمع الغربي، هذه المظاهرات وهذا الرفض لأسلوب إسرائيل التي أصبحت بكل وقاحة وصلافة تريد أن تري العالم أن هي مختلفة، أن الشعب الإسرائيلي مختلف. يعني رأينا عملية اختطاف الطائرة كيف هب العالم بكامله بسبب هذا الاختطاف. طبعا أوكي، لو كانت هذه العملية نفذت كانت جريمة كبرى، كانت عملية إرهابية، ولكن لماذا هذا التشجيع الكبير كل شيء يتعلق بإسرائيل؟ استفاق العالم على أن الصهاينة في العالم يريدون أن يرون أنهم مختلفون وأنهم فوق القوانين.
0: واضح. نهد،
2: فقط حبيت نكمل على كلامكم. كما قلنا تحولت الحرب هذه ما بقاتش في حدود غزة أو فلسطين، لكن تحولت من لبنان إلى البحر الأحمر، من اليمن إلى إيران، وكما كنت تقول سيد العميد أعادت رسم التحالفات والحسابات الأمنية في الشرق الأوسط. ولكن هنا حبيت نذكركم ببعض الخطوات ربما اللي قادوا في البال واللي تبنيوا عليهم لدى بعض الناس أمل. هنا نحكيوا على الولايات المتحدة الأمريكية اللي بقات لعقود هي اللاعب الدولي واللي عندها احتكار تقريبا في الملف هذايا، لقات روحها قدام معادلة معقدة جدا، خاصة مع عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، دخل الملف الفلسطيني مرحلة جديدة. ترامب ما قدمش نفسه هذه المرة باعتباره وسيط تقليدي كما رينا عند الرؤساء الأخرين، ولكنه طرح رؤية مختلفة تماما. ذكروا في فيفري 25 الرئيس الأمريكي أثار جدل عالمي تقريبا وقت اللي تحدث عن تولي الولايات المتحدة السيطرة على غزة إعادة تطويرها. ترحمة وصفه بأنه نجم يحول القطاع إلى وجهة استثمارية وسياحية، وهو التصور اللي اشتهر لاحقا بتعبير ريفيرا الشرق الأوسط. الفكرة نذكر وقتها صدمت برفض فلسطيني عربي وحتى دولي واسع، وتراجعت عمليا من صيغتها الأولى حتى لين اضمحلت الفكرة، ولكنها كشفت شيء مهم. غزة ما عادش في الحسابات الأمريكية مجرد ملف إنساني أو جيوسياسي، بل تحولت أيضا إلى جزء من تصورات اقتصادية لإعادة تشكيل المنطقة. بعد أشهر من التصعيد والمفاوضات، انتقلت إدارة ترامب إلى خطة مختلفة، مشيت إلى خطة متكونة من 20 نقطة لي كما قالت هي إنهاء الحرب في غزة. في أكتوبر 25 نجحت الوساطة الأمريكية المصرية القطرية والتركية في التوصل في مرحلة أولى إلى اتفاق اللي دخل وقف إطلاق النار بموجبها في 10 أكتوبر 25. كان هذاك لحظة أمل حقيقية عند برشا من الناس، آمنوا بالقضية هذية وآمنوا بوقف الدماء والحرب في غزة، لكنها ما كانتش نهاية الحرب بما تعنيه الكلمة من معنى. في 13 أكتوبر 25 تحولت مدينة شرم الشيخ المصرية إلى مركز اهتمام العالم، وكلنا نتذكر الأسماء اللي كانت حاضرة في الاجتماع هذاك، قادة الدول، منظمة دولية، حتى من رئيس الفيفا كان حاضر حول اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل غزة. ظهر ترامب في القمة معلن بداية مرحلة جديدة، وأكد أن إعادة إعمار القطاع تنجم من هون تبدأ. وربما أهم تغير بعد 7 أكتوبر هو أنه العالم ما عادش قادر على التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها ملف مؤجل. لكن هل تغيرت الخريطة الدبلوماسية؟ هل تغير النقاش داخل المجتمعات الغربية؟ هل تغيرت صورة المنطقة في الإعلام الغربي والعالمي؟ هل أعادت فكرة الدولة الفلسطينية إلى مركز النقاش الدولي؟ هذه من الكل أسئلة الحقيقة كي نغزروا اليوم بالوقت وبشوية بعد نظر نشوفوا أنه ما تغيرتش بما فيه الكفاية بالنسبة لغزة وبالنسبة للعالم.
0: سيد العميد منير شحادة، كل هذه البرامج توقفت، يعني لماذا مع بعد كل البرامج والمعطيات والإجتماعات كل شيء توقف؟
18: عفوا ما سمعت السؤال.
0: آه، يعني كل البرامج
2: وإعادة الإعمار
0: الإعمار الاقتصادي وغير وغير وغير وبرامج واجتماعات ومخططات فجأة توقفت كلها.
2: والعدوان وخاصة سيد العميد، وأنه العدوان ما زال مستمر إلى اللحظة هذه بالذات اللي نحكي فيها.
18: نعم، يعني قبل الإجابة على هذا السؤال، لماذا توقفت كل هذه المشاريع وكل هذه المخططات التي كانت؟ لأنها اصطدمت بمقاومة شرسة، لأنها اصطدمت بمنطقة بكاملها انتفضت على هذا المشروع الذي أصبح واضحا أن إسرائيل تسعى إلى إسرائيل كبرى. بمعنى عندما سقط نظام بشار الأسد فورا إسرائيل دخلت إلى سوريا واحتلت جزء كبير من جنوب سوريا واحتلت جبل الشيخ. هذه كانت يعني أهم رسالة من إسرائيل أمام العالم، أنه الموضوع ليس اعتداء على إسرائيل، هي لديها أطماع.

0: جنوب لبنان هو البوابة. تأتي السفن وتشطئ على الشاطئ اللبناني في النقورة ويكون ممرا إلى جبل الشيخ. ومن هذا المنطلق كانوا يريدون أن يجعلوا من جنوب لبنان منطقة اقتصادية. كمان النفط في البحر، النفط في بحر غزة، في بحر لبنان، في بحر سوريا، كمان هو من ضمن الأطماع التي تسعى إليها أمريكا وإسرائيل. إذن عندما رأت يعني مسؤولي المنطقة رأوا هذا المشروع كم هو خطير ويؤثر على المنطقة، وعندما رأى الغرب أن هذا النفاق والرئيس الأمريكي آتن كمسؤول عن سوبر ماركت يريد أن يشتري وبيع، ويريد غرينلاند، ويريد قناة بنما وضم كندا، كل ذلك جعل العالم ينتفض أمام مشروع أمريكي. لذلك الذي تغير صورة أمريكا في المنطقة تغيرت.
1: واضح. أستاذ منير شحادة، آخر سؤال من فضلك جيهان.
2: هو حبيت نسألك أستاذ، مرحبا بيك، أنه هل استغل الجانب الصهيوني 7 أكتوبر أنه يحقق أهدافه ويتوسع على حساب المنطقة أكثر؟ هذا من جانب، لأنه في بعض الحالات قعدنا نسمعه أنه عدة جهات تعدت الخسائر اللي جات بعد طوفان الأقصى من عدد شهداء، من خسائر مادية، توسع رقعة الحرب. ولكن اليوم سياسيا، هل طوفان الأقصى يعتبر الحدث الأبرز الأهم الأنجح في تاريخ المقاومة الفلسطينية؟ هل طوفان الأقصى اليوم تأثير وصل إلى الحكومات الأجنبية، أنه في مرحلة ما الشعوب انتفضت ضد الحكومات الأوروبية الأمريكية وغيرها؟ اليوم ما هي نجاحات طوفان الأقصى سياسيا على الأقل؟
0: يعني بالطبع طوفان الأقصى رغم الأثمان الباهظة التي دفعت في كل الساحات، في غزة، في لبنان، في سوريا، وفي كل المنطقة، لكن أريد أن أعطيها تشبيه كمن يتوقف قلبه ويعالجه بشوك الكهرباء. بشوك الكهرباء تؤذي القفص الصدري ولكن تعيد وتنعش الإنسان وتعيد إلى الحياة. طبعا الأثمان الباهظة كانت مكلفة. إذن طبعا طوفان الأقصى أدى إلى استفاقة العالم على القضية الفلسطينية بعد أن كانت طيقة.
1: واضح. شكرا لك أستاذ منير شحادة، العميد سابق في الجيش اللبناني ورئيس المحكمة العسكرية. شكرا. فاصل ثم نعود.
3: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what؟ أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
4: أريدو، طور عالمك.
1: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نكملوا معكم. شكرا على مساجاتكم على 23513. شكرا على لايف اليوتيوب اللي قاعدين تبعثونا في برشا مساجات. سلاح مش قاعد يقرا فيهم كالعاده، ولكن
5: افتخرام تو
1: فوالا. ما فاتك شيء.
4: ما فاتك شيء.
5: بعد شويه في فاتك شيء باش نحكيوا على رئيس استخبارات المانيا، معناها شاكين فيه هو جاسوس ضد المانيا. شنو هو الحكايه لهنا في الكونفيدنتيري اللي صاير؟ باش نحكيوا على قانون المخدرات الجديد في النسبه للجزائر. راح نحكيوا على اقرار عقوبه الاعدام في القضايا هذه، وتم اصدار اول احكام الاعدام بالنسبه لتجاره المخدرات. وباش نحكيوا زاد على ديزافيش نقاوم في الشارع، كان قلبك ما يتحملش ما تجيش.
2: قلبي ضعيف.
5: علاش تقول لنا كيف نجيو واحنا
6: ما تجيش لوين؟
5: ما تجيش. قال ما تجيش، ما نعرفوش شنو يتقال زاده في الحمله هذه.
6: نحكيوا
5: عليه اكزاكتومون تيزينغ. باش نحكيوا زاده لهنا قبل على هذا الكل على واحد من لاعب لن يتكرر، نحكيوا على ليونيل ميسي في اخر مباراه ليه بالطبيعة مع المنتخب. نتكرر توتي برشا الحق
6: ابو والله. خلت ميسي تقارن فيه بتوتي؟
5: ما تقارنش يعني تو طلع بيت جيوبك في واحد. تقارنش ميسي بتوتي؟
1: اي ما انت ما مشي ناقص. قلت جمله غريبه.
6: ليه قلت قبل ما يقول ميسي ما عملش مقارنه؟ قال لاعب لن يتكرر. قلت له فرانشيسكو توتي. واضح. بالنسبة لي أنا اللاعب لن يتكرر.
5: حتى لوكاس فاسكيز لن يتكرر.
1: سامي العروسي
5: سامي
1: العروسي شبه شوية لتوتي. ليه
5: شوية؟
6: صحيح. لوكاس فاسكيز كيما توتي.
5: ليه مو مش كيف انت خايف تقارن؟
1: مشي للميسي يا رحمة
5: الله. سلموا على اللي تابعوا فينا.
1: هاي مش تاكل من عند الريال باش يقعد عام ساكت.
5: هاب شي جي وتوا دوك نحكيو لهنا على ميسي اللي كان في ملعب المونيمونتال في بيونس ايرس في حضور اكثر من 85,000 متفرج كانوا حاضرين. لافتة كبيرة الساعة القميص بتاعو رقم 10 لافتة كانت تقول غراتياس. ميسي كان وقف قدام الجمهور حاول يغني نشيد الوطني، أما الدموع كانت أقوى منه. في الدقيقة 10 قاموا اللي هو الرقم نتاعو 10 قام الجمهور الكل يصفق تقريب وقف الماتش. نسمع كيفاش كان التفاعل بتاع المعلق فارس عوض.

0: هذه اللحظات في صافرة من قبل حكم المباراة. انظروا الدقيقة العاشرة.
1: محليهم والله.
0: الملعب كله يقف في هذا التوقيت. الدقيقة العاشرة بالنسبة لليو ميسي في هذا الوقت. مشاهدينا متابعينا لهذا الرجل الذي قرر أن يعتزل وهو في القمة. ميسي هو ميسي حتى في طريقة اعتزاله. يوم حزين جدا. الجميع هنا في حالة حداد.
2: حداد بتبيع هذا اللي كان وصفه المعلق ميسي اللي كان الحقيقة حقق كل شيء مع المنتخب الأرجنتيني الاعتزال الدولي متاعه. وأيضا البارح كانت الفرصة نذكر أن المباراة كانت ضد البنين. برشا من كثر ما ركزوا مع ميسي نسيوا ليكيب ناسيونال اللي تلعب كونترها الأرجنتين هي البنين. معناها في منتخب إفريقي كان حاضر في
1: ضيع برشا فرص ميسي.
2: ضيع برشا فرص لكنه سجل مكن أنه يسجل الهدف الأخير ليه اللي هو رقم 126. الهدف هذا مع منتخب بلاده. نسمع التعليق بالطبيعة اللي كانت عدت المباراة. الحقيقة كانوا فما برشا أرقام على المتابعة هذه رغم أنها كانت في وقت متأخر حتى بالنسبة لنا تعديت نص الليل.
1: نص الليل.
2: فهم دونك لكن برشا كانوا تابعوها. كان هذا تعليق على بالنسبة لشيء l'équipe allait à l'hadaf.
3: Bon, plaisir d'attendre, attendre du plaisir.
4: Pour la dernière de Léo Messi en sélection, un dernier rugissement du monumental pour cette dernière de Léo Messi, son 126e but sous le maillot de l'Albi Céleste, comme un dernier au revoir, comme un adieu à son public, à son peuple. 3-0 pour l'Argentine. Léo Messi, double passeur décisif. Léo Messi, désormais buteur.
2: دونك كان هذا آخر هدف ليه بقميص المنتخب الأرجنتيني. حقق كوبا أمريكا عام 2021 زاد 2024 كأس العالم 2022 فيناليسما زاد 2022 أربع ألقاب مع المنتخب. مسيرة كانت كبيرة تقريب حتى حد ما كان ينجم هو النهار هذا الناس كل ديما تعرف
1: مع البرسا
2: مع اللاعبين. لا هو جوست اعتزال دولي مزير خلينا اعتزال كامل نحكيو له على البرسا والكل عمل فيها بالضبط. لكن زيد نحكيو على فكرة انه ايام الاعتزال بالنسبة للجمهور هو نهار نجمه بالطبيعة نحكيو عليه. ولكن الناس تحكي انه في 39 سنة كان خلط بالطبيعة للحلم اللي كان منه وتعرض لبرشا انتقادات سورتو في سنوات الاولى مع المنتخب الارجنتيني. فكرة انه المقارنة والضغط الكبير اللي تحطه بحكم اللي فما وقتها سبقوا مارادونا في الحكاية هذه. لكن حتى برشا صحفيين وبرشا حتى من اللاعبين السابقين يقولوا لميسي نجم اليوم يقول اللي هو تجاوز مارادونا بالانجازات وباللعب. يمكن الجيل القديم يحب لعب مارادونا
1: الجيل القديم ما نعتقد ميسي خير برشا من مارادونا. انا
2: اي برجع تبرك
1: خير برشا ليه مع تفهم اهم حاجه راه زيدها مارادونا الفريشر والتلقائي نتاع الموهبه. ميسي الانضباط والموهبه. مع ميسي منضبط خدام يترينا كذا. مارادونا مدمن مخدرات متسيب كذا معتمام موهوب جدا. لو كان جاي مارادونا بانضباط ميسي راه كان اقوى لاعب ما عادش يتكرر. ميسي بصراحه بخلاف موهبته برشا خدمه برشا انضباط واعطى درس لك كريستيانو شو الحب اللي خرج به من المنتخب. كريستيانو تاو مقسوم البرتغال اللي سابوا لي يشكروا واضح
5: هو حقق باش نعلق على الكره. اول مره غادوني كاين الجماهير والمحبين نتاع رونالدو. معني اشوف اعتزال ميسي كيفاش وشيخ حتى اللي ماهوش مغروم ميسي مالوغوزمون
1: جمهور رونالدو قال مانيش باش نعتزل البارح. قال لي مانيش نعتزل
2: مش يبطل
1: قال مانيش باش نعتزل وسامحوني اللي خرجت من المنتخب وعاقبوني اللي خرجت ما راني باش نرجع نلعب. يلا
2: دونك نحكيوا انه ميسي حقق كل شيء. حاجه بركه ما حققهاش ليونيل ميسي
1: بطولة تونس.
2: لا ما حققش حلم حلم حلم تونسية كانت تحلم من قبل انها تقابل ميسي. فما حاجة معينة طالبة انها تعملها مع ميسي.
6: طبيعي نشق فطري مع ميسي يعجبني نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاولة شتوف شق الفطر.
2: دونك رمضان شاء الله
5: علي شق الفطر بالذات
2: حسب مدينة العلوم رمضان
1: رأي البريكة مش بهيت له.
2: لا بطل كورة توا دونك نذكروا ميسي اللي هو معناها سافا حتى في امريكا معناها عاد يلعب على كرسي ما يقلقوش فلوسه داخله. دونك هذاك علاش نجم نقولوا لي ميسي نجم ان شاء الله يحقق حلم المواطن. نحكيو سيدي على الجزائر والقانون الجديد اللي كان تعمل في 2025 انه ولات توا العقوبات بالنسبه للمخدرات بالنسبه لتجاره المخدرات توصل للاعدام. وتم الى حد الان نحكيو اول اقرار بحكم الاعدام في الجزائر.
7: في سابقة قضائية هي الأولى منذ دخول القانون الجديد لمكافحة المخدرات حيز التنفيذ سنة 2025. أصدر مجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين أول أحكام بالإعدام استنادا إلى القانون 2503 المؤرخ في الفاتح جويليا من العام المنصرم، أين شمل الإعدام 9 متهمين، 3 منهم حضوريا و6 غيابيا في قضايا اتجار دولي بكميات ضخمة من المخدرات والمؤثرات العقلية، من بينها 113 كيلوغراما من الكوكايين وأكثر من 225 ألف قرص من البريغابالين.
1: أخوي الجزائر تقرر وتنفذ
2: وجوز خربطوا حاجة حكم الإعدام حاجة وتنفيذ الإعدام حاجة أخرى، هو حكم فقط للتنفيذ بالنسبة للجزائر إلى حد لين ما هوش تنفيذ اللي حكم عليهم كما سمعت لهم 3 حضوريين ديجا مجردين و6 غيابيين، لكن هو حكم إعدام هوش تنفيذ،
1: ما يخذوش عفو وما يخرجوش من الحبس. بالله خلنا نسأل، هل أنت مع تنفيذ حكم الإعدام على اللي تاجر بالمخدرات الحكم بالإعدام؟ جهين
5: الحكم بالإعدام ومش تنفيذ الإعدام، ما باش نقول لك حاجة حسب اللوجيك نتاعي، معناها اللي داخل مجال كيما هكا مخدرات وترافيك وعصابات عارف روحه بتبيعته ماخذ ريسك، معناها قادم على الموت،
1: يعني فماش ريسك،
5: هل انه مش تحكي بصفة، هل انه باش يخاف من حكم الإعدام ولازم تلقى طريقة أخرى توقف بها المخدرات؟
1: معناها
5: انا نحكي على حكم الإعدام
1: طبعا
5: اما يتحكموا مؤبد مدى الحياة ما يخرجش من الحبس.
8: اي هو متهمين انه يكون لازم يكون اقصى عقوبة ممكنة، معناها باش تحاول تردع، ولكن هكريت معناها فما بعض الدول اللي تنفذ في حكم الإعدام ورغم هذا ما تراجعش معناها التجارة للمخدرات،
5: عقلية الإجرام هل تجارة تقاومها عند شكل بالإعدام
8: جوستمو ما تكيفه ويحب ياخذ الريسك، راهو باش ياخذ الريسك لو كان انت تحط له
2: هو جيست، معناها برشا قضايا تنجم تعطيهم الإعدام. أنا من رأيي أنا يكون الحكم ديما مؤبد ما يخرجش، ما هوش يتمتع بالعفو الإعدام في حالة واحدة، لما تعلق الحكاية بالصغار اللي بيعوا الصغار ولا ثم جرائم يمكن تتعلق بالصغار وبالقصر، هذيك وقتها ما خطر، هذيك ترو ريسكي. تبقى الإعدام إذا باش تحطه في المجمل، فما الناس تنجم تسند القانون هذا بحكم اللي هو أنك تقر معناها حكم الإعدام بمرأة وما يخرجش من غاديك من الحبس، لا يتمتع بالعفو، ما عنده حتى حقوق.
1: واضح.
2: نمشي وتو لألمانيا، نحكيو على ألمانيا ونحكيو على أوغست هانينغ اللي الشخصية اللي بارشا يتحكي عليها، اللي هو الرئيس السابق لجهاز استخبارات الخارجية الألمانية البي ان دي بين 98 و2005، كان بتبيع على هنا 2000 وثيقة. السيد ظهر لي عنده قضية تجسس كبيرة في بلاده ألمانيا.
9: ألمانيا تعتقل أوغست هانينغ الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية بتهم تتعلق بالتجسس ومحاولة الخيانة، والقضية تتعلق بنحو 2000 وثيقة سرية. التحقيقات تقول إن هانينغ كان يشتري معلومات سرية من مسؤول سابق داخل الاستخبارات مقابل المال، وهذا المسؤول كان مدير مكتب هانينغ سابقا وظل يعمل داخل الجهاز لسنوات، ما منحه الوصول إلى ملفات شديدة الحساسية.
2: دونك نحكي لهنا على 2000 وثيقة تقريبا كانت موجودة وثيقة سرية. الرجل ذا كان فما عبد آخر بخلاف هانينغ كما قلنا احنا خرج على التقاعد، ولكن بعد ثم رجل آخر موجود غديك خرج تقريبا 2000 وثيقة. الوثيقة تخوف، فما تقارير مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، تحركة الجيش الروسي، معلومات مصنفة سرية من أجهزة استخبارات حليفة لألمانيا، فما زاد وثيقة كانت عبارة على إحاطات استخبارية موجهة لمستويات عليا في الدولة الألمانية، اللي هي تقارير وحتى معلومات مرتبطة بالمستشارية الألمانية. لهنا سؤال، علاش رئيس سابق الاستخبارات يحتاج آلاف الوثائق السرية بالطريقة هذه؟
1: يبيعهم
2: ينجم يبيعهم، خطر هي شوف فما ما يسمى به تجارة معلومات، معناها المعلومات اللي تتكلف فلوس تسوى برشا فلوس، وبرشا ناس مستعدة تحط برشا فلوس على معلومات معينة، وهذا صار تقريبا معناها في عدة الدول من قبل بالحروب اللي صارت بالنزاعات اللي بين الدول، المعلومة يولي عندها ثمن.
1: صحيح، فما ذاك المصراوي الشهير اللي باع نتاع ميلودي، اللي باع معلومات غالطة للكيان صهيوني على راي مصر باش تضرب وكذا وكذا.
2: بالضبط. نختموا باللافتات اللي لناهم في الشارع اللي هما موجودين توا، تصور تنجموا تشوفوهم على شين يوتيوب تاعنا ولا باش فيسبوك موزايكا فين. تقرا مثلا كي تلقى لافتة كحلة مكتوبة باللون الأحمر، كان قلبك ما يتحملش ما تجيش. ثم لقاء مكتوبة واحدة أخرى، أعمرنا مرينا حاجة هكا، لما واحد يكونوا ماشي في الرعب، ركزوا مليح في الليل وقت الناس ترقد درشنية تعمل، ومن بعد عمرنا مرينا حاجة هكا، كان قلبك ما يتحملش كيف كيف، عمرنا مرينا حاجة هكا. لهنا برشا ناس يحكيوا على التيزينغ،
1: نعتقد انه متاع يغرد يغرط بالفريز خاطر مكتوب بالاحمر
2: في دونك في الليل وقت الناس ترقد ينجم حاجه تتاكل
1: اي انا خاطر اللي غرط كي يرقدوا الدار كل نمشي ناكل غرطه
2: فهمت
1: كل واحد وثقافته ناكل غرطه بالسرقه خاطر متعود
2: ممنوع يا غرط متعود حاجه هذا مسروق هذا اوكي حاجه اخرى
1: يا اخي كل واحد حسب رايك شنو كل واحد يا اخي مرجعيته يا اخي شبيكم ما عندكمش الحق في الاختلاف في الحصه هذه
5: انا باش نحاول نخمم كيما صباح نقول باش يجيبوا لنا ديناصور في بلفيدير مثلا
2: اي
1: حتى نصور
8: حاجة جديدة باش تحل ما نعرفش بتاتر
1: فوالا
2: نجم عادي ما نجموش نعرفه المهم حاجة تخوف الحالة الكل حاجة ترعب معناها بغا وين بركة دونك
1: ما فيش يقص الماء والضوء ما عادش تخوف
2: لا ما عاد ما عادش ما عاد ليه بالعكس معناها هو خايب انك تستني ما مش مشكلة
8: مدينة العاب
1: شكرا سلاح شكرا جيهان شكرا ناهد شكرا لكل الفريق بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس ومن بعد جينا أمينة في فورم غدوة بالطبيعة حاستك أنت دونك أجرماك
8: غدوة إن شاء الله
1: فوالا برشا جديد وبرشا ريبورتاجات نتقابلوا إن شاء الله احنا نهار الجمعة في لمن ميدي ماغ
10: طغام الصحة النفسية عموما في تونس متدهورة الأغلبية ما يمشوش عدو
11: ما انت ليش بصحتي النفسية تبدي ليه في نارك ماكش تركز مع انت فيش قاعدة تحس تونسي ما عندوش عالم بالأمراض النفسية نجم يعيش وما يكون ما في بالوش اللي هو مريض نفسانيا مع اكتئاب ولا بيبولير ولا اكل انجر اشيوز هذاكم ماش لابش
12: الناس الكل ولا تعيش في لي ريزو سوسيو نسيت الواقع كومبليتمون اثرت على صحتهم النفسيه ويقولك لي انا مانيش مهبول ولا فازر
13: انا رسام تعطاو ما عادش تتقلق انها تمشي لبسي ولا حاجه خاطر يلقى انه اللبسي هذاك عنده سكري بروفيسيونيل يمشي غادي كيفضفض يحكي يهتم بصحته النفسيه وحاجه عاديه
14: اغلب تونس نحسهم كيحس روحهم مكتئب يخرج من القهوه مع اصحاب
15: يهتمش بصحته النفسيه بالعكس هلا هما كان مرض وقت يسحق للطبيب يمشي
16: مدى وعي التوينسا بأهمية الصحة النفسية هل أن التوينسا يعطيوا أهمية لصحتهم النفسية؟ هل أنهم يراجعوا طبيب مختص أو طبيب عام الفهم سلوكهم وتصرفاتهم وقت اللي يتعرضوا لحالة ضغط أو اكتئاب؟ هل أنه فما وعي وأن بعض الأمراض النفسية تنجم تؤدي لعوارض جسدية وأمراض عضوية؟ هل من الممكن الوقاية من الأمراض النفسية والتفطن لعوارضها؟ كيف الأمراض النفسية اللي تظهر بسبب الضغط المهني كيف البرناوت وإلا ضغط الحياة اليومية كيف الاكتئاب وغيرها؟ مدى اهتمام التوينسا بالصحة النفسية موضع فورم نهار الأربعاء
17: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
18: من الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس

0: مستمعي إذاعتي موزايكا فام، تحية طيبة. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان مهر الإكتار يؤكد أن مكتب اللجنة بعد دراسة الخطوط العريضة والأرقام الرئيسية الواردة في الوثيقة المتعلقة بتنفيذ الميزانية إلى حدود جوان من سنة 2026 ارتأى ضرورة الحصول على مزيد من التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات التي قدمها البنك المركزي لفائدة خزينة الدولة. ورئيس اللجنة يؤكد في تصريحه لموزايك أن اللجنة تتمسك بالاستماع إلى وزيرة المالية بخصوص تنفيذ الميزانية ومدهم بالأرقام لمعرفة وضعية المالية العمومية والتوازنات العمومية.
1: الورقة اللي بعثتها وزارة المالية مهمة ومهمة جدا، لكن للأسف الشديد جاءت فيها برشا عموميات. وإحنا طلبنا كما شفتوا اليوم في لجنة المالية، طلبنا أنه جينا سيدة وزيرة المالية قبل ما يجي قانون المالية 2027 لإعطائنا تفاصيل أكثر على مدى تنفيذ ميزانية الدولة إلى 30 جوان 2026 في عديد المجالات. وإحنا بعثنا بطلب رسمي في التفصيل هذايا. نعطيكم مثال في مساهمة الدولة في الشركات والمنشآت العمومية، برشا حوايج أخرين اللي طلبناهم، مثال صرف تسهيلات البنك المركزي للخزينة. تعرفوا عمناه والبنك المركزي أعطى تسهيلات ب 11000 مليار للخزينة، حبينا نشوفوا يبعثونا التفاصيل متاع المصاريف هذية، كيفاش دفعت وشنو ما كانوا الأولويات متاع المصاريف هذية، كيفاش خذوا الفلوس. إن شاء الله السيدة الوزيرة جينا، والحوار راهي مش مسائلة، راهو حوار بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. كنا نخدموا البلاد واحدة، كنا نخدموا تونس.
0: فريق مشترك من الباحثين وطلبة من مختلف المستويات بالمعهد الوطني للتراث وجامعة ساساري الإيطالية يتمكنون وفي إطار أشغال بحفرية أثرية بموقع هنشير المطرية شمال تبرسق من ولاية باجة من الكشف عن معالم ترقى جميعها إلى الفترة الرومانية. وشملت أعمال التنقيب المخصصة لدراسة وتثمين جزئين رئيسيين من المدينة القديمة. في جزئها الأول موقع معبد الكابيتول المقام منذ سنة 170 ميلادية، حيث نجح الفريق المشترك في الكشف عن بلاط الساحة العمومية ونافورة والعديد من مكونات المعبد والتي ترقى جميعها إلى الفترة الرومانية وفق بلاغ صادر عن المعهد. ويحتوي الجزء الثاني على كنيسة وندالية شيدت في منتصف القرن الخامس ميلادية، بها مقابر للأعيان المسيحيين وغرف مختلفة وأسوار وجرار جنائزية وجرار مثبتة عموديا لتخزين المؤونة ولوحات ولائحات فسيفساء فريدة تعكس نمط العيش في الفترة التاريخية المتأخرة بالمدينة. في تطورات الشأن الدولي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير يدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها واعتقال عناصرها. وبن غفير يقول إن هذه الإجراءات ضرورية بحسب رأيه لتجنب تكرار ما حدث في 7 أكتوبر من سنة 2023. بيانات أعلنتها المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة تظهر أن أكثر من 200,000 شخص نزحوا من ديارهم منذ اندلاع القتال في اليمن خلال الأسابيع الماضية. وفي الختام، وكالة الصحة الروسية تستبعد اليوم وجود أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إيركوتسك والمنطقة المحيطة بها في سيبيريا، مع تتالي المطالبات بمزيد من الشفافية عقب وفاة موظفة في مختبر في معهد متخصص بدراسة مرض الطاعون. والوكالة تقول أن أكثر من 90% من الأشخاص الذين خالطوا المرأة قد انتهت، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي مشاكل صحية مرتبطة بمرض معدن، ومؤكدة في الوقت ذاته أنه لا وجود لأي خطر وبائي يهدد سكان المدينة ومقاطعتها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضيه. البدايه ببلاغ النجم الرياضي الساحلي اللي اصدروا اليوم على صفحته الرسميه. البلاغ ذا يجي بعد الاحداث اللي شهدتها قاعه حمام سوسه بعد نهايه مباراه النجم الرياضي الساحلي والدالي الرياضيه بكرومبيليا في الجوله الثالثه من بطوله تونس لكره السله نهار السبت 3 اكتوبر، ويتخللها اشعال شماريخ وتبادل لقذفه بين جماهير النادي وما تبع ذلك من استمرار للتشنج رغم تدخل ذوي الحكمه والعقل. حسب بلاغ النجم الرياضي الساحلي لتوال قالت الامر ذا مش مقبول وما يمكنش السكوت عنه أو سمح بتكراره على خاطر يمثل مخاطر عديدة ويكبد الجمعية عقوبات مالية كبيرة ويعرضها لعقوبات رياضية تؤثر مباشرة على نتائج الفريق وتمز زادة بصورة النجم الرياضي الساحلي. هذاك علاش لتوار خذت قرارات فورية، القرارات الفورية ثم قرارات في حال تواصل التجاوزات. خلينا نبدأ بالقرارات الفورية. النجم الرياضي الساحلي قرر إغلاق الفوري والتام، الإغلاق الفوري والتام لمدارج الفيراج بالقاعات وذلك إلى أجل غير مسمى، إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية فيما يخص صنف المدارج في القاعات. إذا كانت وصلت الأمور على الشكل هذا فإنه النجم الرياضي الساحلي قال باش يلتجأ أنه باش يلتجأ إلى الغلق التام والكامل لجميع مدارج الفيراج في الملعب الأولمبي بسوسة والقاعات وخفض المباريات الكل دون حضور جماهير الفيراج إلى أجل غير مسمى. منتخب الوطني للسيدات يواصل تحذيراته للألعاب لتصفيات الألعاب الأولمبية. غدوة عندنا ماتش مهم برشا ضد السنغال، تو نرجع على التفاصيل. اليوم ثم التمارين 6 متاع العشية في الملعب الفرعي برادس، وثم نقطة إعلامية المدرب وليد قاروم قبل ليزونترمون. اليوم تعمل رينيون تكنيك والمنتخب متاعنا منتخب الوطني التونسي للسيدات يلعب بالمريول الأحمر والسنغال بالمريول الأخضر. الماتش غدوة 7 متاع العشية في ملعب حمادي العقرب برادس، يعني نهار غدوة 8 اكتوبر باش يتلعب الماتش هذا 7 نتاع العشيه في ملعب حمادي العكري بيراتس. تنجم الناس تجي وتفرج وتشجع المنتخب الوطني التونسي للسيدات كما منتخب الرجال. عندنا برشا ما مشيناش للالعاب الاولمبيه، منتخب الرجال مشيناش عندنا برشا للالعاب الاولمبيه، تصفيات الالعاب الاولمبيه بالطبيعه الفتيات اول مره ان شاء الله اذا كان باش نترشحوا باش نمشيو. دونك الماتش هذا غدوه 7 نتاع العشيه والروتور يتلعب في السنغال نهار 3 جاي. دونك نعملوا على جماهير المنتخب باش تكون حاضره غدوه 7 نتاع العشيه في ملعب حمادي العقبي براس لتشجيع منتخب السيدات ضد السنغال. الجامعة التونسية لكرة اليد أصدرت القرار التأديبي الخاص بمباراة وأحداث مباراة الاتحاد الرياضي بصيادة وترجي الرياضي التونسي صنف الأصاغر نهار الأربعاء نهار الأحد 4 أكتوبر. تلعبت المباراة هذه في صيادة، 4 ملاعبية من الترجي الرياضي التونسي و4 ملاعبية من الاتحاد الرياضي بصيادة شملتهم العقوبات وعقوبات تخص النادي وواحد من المسؤولين. نبداو بعقوبات الترجي الرياضي التونسي. معاقبة محمد خليل وسلاتي 8 مباريات وخطية مالية 300 دينار. باش نحكيو على العقوبات الرياضية الخطايا المالية تهم صحيح، لكن اهم حاجه هي العقوبات الرياضيه. دونك 8 مباريات محمد خليل الوسلاتي. الناس الحلواني خذا عقوبه 4 مقابلات مع اسعاف التنفيذ في زوج مباريات، يعني زوج ماتشات يلعبهم والاخرين سرسي تاجيل التنفيذ. عبد المؤمن كيتوني كيف كيف لاعب الترجي الرياضي التونسي 4 مباريات من بينهم زوج مع تاجيل التنفيذ، واسكندر الحمروني 4 مباريات منهم زوج مع تاجيل التنفيذ. بالنسبه للاتحاد الرياضي بسيادة معاقبه محمد اياد مطير 8 مباريات ما يلعبش، محمد ياسين مخلوف وعمر الكتاري محمد أمين بيليت كل واحد 4 مباريات فيهم زوز مع تأجيل التنفيذ. في المقابل تقرر تسليط عقوبة الإيقاف في حق المسؤول الرياضي مسؤول الأول لفريق الاتحاد الرياضي بصيادة محمد سويد ومنع ممارسة أي نشاط رياضي تابع لكرة اليد وذلك لكامل الموسم الرياضي 2026-2027 مع خطية مالية 1000 دينار، وتسليط عقوبة الحرمان من اللعب بدون جمهور في حق الاتحاد الرياضي بصيادة في مختلف الأصناف الكل لمدة 9 مباريات من بينهم 3 مباريات تجرى خارج قاعة سيدة في ملعب محايد و6 مباريات دون حضور جمهور في قاعة سيدة ابتداء من تاريخ 6 أكتوبر وخطية مالية 5000 دينار. ديما مع رياضات القاعات، اليوم الجولة الرابعة من بطولة كرة السلة في قاعة جورجاني مع 3 نادي افريقي يلعب الملعب النابلي في قاعة محمد مزالي. الاتحاد الرياضي المنستيري يواجه 6 نتاع العشية النادي الرياضي بحمام سوسة، 6 زاد النجم الرياضي اتحاد الانصار في قاعة منزه، 7 6 شباب المنازة شباب القيروان في قرومبيليا، 6 نتاع العشية الدالي الرياضي بقرومبيليا النادي الرصفيقسي، وفي نفس التوقيت في قاعة بن عمار بحلق الواد نجم حلق الواد والنجم الرياضي الساحلي. ذا جاردين كما كل عام من عام 2014 دستر قائمة سنوية لأفضل 60 موهبة من المنتظر كون يتشكل الجيل القادم لكرة القدم. قائمة 2026 ضمت حارس مرمى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة ونادي روما الإيطالي سليم بوعسكر، قاعد يتميز بسرعة البديهة وسيطرته على خط الدفاع، وعنده فليكس يخليه يكون واحد من الملاعبية متاع الجيل القادم. القائمة دي ديما تحضرها The Guardian، لكن تختار دي جورناليست هما اللي اختاروا، والمرة دي اختاروا ماهر مزاهي الصحفي الجزائري. ذكر كونه في 2024 القائمة دي كانت تضم التونسي قصي معاشا. نشر هذه كل أخبار نردية تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوينت. نخليكم توا مع أمينة وكامل الفريق في فورم.
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.

0: FM. ثوام ثوام كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية. أمينة بندوة
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا. هذا موعد جديد من فروم يبدا من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين. كالعاده كيب كامله ترافقني معي صالح في الاخراج، علي في الاخراج الرقمي، تحيه لغسين في التنسيق والعمل الصحفي، وشكر كبير زادا المكرم في تقبل مكالماتكم الهاتفيه على 71 113 71 113. اليوم في فروم نتحدثوا على اهتمام التونسي بالصحه النفسيه، هل انه يعطيو قيمة للصحة النفسية، هل يفيقوا ببعض الأعراض ويقول لهنا يذول عندي بعض الأعراض النفسية خلي مشي نعدي عند الطبيب، خلي مشي شوف طبيب نفسي، أحيانا حتى طبيب العائلة أو الطب العام راوي نجم يوجهك لطبيب النفسي ويفهم اللي قد تكون عندك بعض الأعراض النفسية ومن المستحسن وأنك تمشي تكشف عن طبيب نفسي. نتحدث اليوم على بعض الأعراض اللي قد تبدو عضوية، معناها قد يبدو الشخص عنده أمراض عضوية، مرض في الجسد متاعه كما الغدة ولا السكر ولا غيره من الأمراض، ولا المونك متاع الفيغ، المونك متاع الفيتامين B12 وغيرها اللي من بعد ينجم يكتشف وأنه تخفي بعض الأمراض النفسية. أحيانا زاد راهو شخص كي يتعب ولا يعيش حالة متاع ضغط نفسي، أحيانا زاد كي يعيش حالة اكتئاب نفسي ومن غير ما يكون فايق، قد تأثر زاد على البنية الجسدية متاعه، على الوضعية العضوية متاع بدنه، الليزورمون اللي في بدنه، الفيتامين، المغنيسيوم اللي في بدنه وغيره. هذا الكل تو نزيدو نكتشفوه ونفهموه اكثر من بعد. دايوغ برشا نساء مثلا اللي يعيشوا شارج مونتال كبيره في البريود نتاع بعد ما بعد الولاده والا في النفاس ينجموا يتقلقوا، ينجم يكون عندهم لو بيبي بلوز اللي هي زاده وضعيه نفسيه كيل فو تريتي، ولازم تمشي للطبيب وتاخذ عليها دواء. ساعات زاده برشا منا يعيشوا ضغط نفسي في وسط الخدمه نتاعهم اللي هي حاله البرن اوت ولا الاحتراق الوظيفي، لدرجة اللي شخص يتعب في الخدمة متاعه ونفسيته تتعب، وأحيانا يقول لك راسي يوجع وإلا بدني فاشل ولا نحس في روحي تعب برشا، ولكن هكا التعب العضوي ولا وجيعة الراس العضوية قد تخفي أمراض نفسية الشخص مش فاهمها، وبالتالي مراجعة طبيب مختص قد تعطي فكرة على الوضعية هذه. تكلمونا على 71 113 1000 وإلا زادة باللي كومنتير على الباج متاعنا فورام باي موزايك. ما تنسوش زادة اللي تتابعونا على شين يوتيوب موزايك FM، على سيت انترنت موزايك FM.net، على فورام باي موزايك على فيسبوك، وإلا على الباج أوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك. تنجموا تكتبولنا على الواتساب على 23 513 1000 23 513 1000. كان عندكم بعض التساؤلات على الصحة النفسية، كان عندكم بعض التساؤلات على بعض الأعراض اللي تنجموا تعيشوها وما تعرفوش هل أنها عضوية أم نفسية. 71 113 1000 71 113 1000 على ذمتكم، وكل عادة البداية بأصواتكم.
2: فرام. أنا حابة نشارك في فرام في الموضوع متاع اليوم. أنا مثلا مشيت في أسنان، مشيت بسيكياتر، حسيت بقلق برشا يعني، حسيت بورتابل وقلقني في خدمتي في انتراجي وفي عائلتي، وحسيت روحي أني ما عادش نجم نتحمل، قلت خليني نمشي، نحب نبقاش في السيتياسيون هذه ونحب نرجع الوضع الطبيعي. مشيت بخيفي في الأول، سمعني الميدسان بارك الله فيه وعطاني تخيتمو وعطاني ربو من الخدمة 3 موا. احنا في الخدمه اكيد معروف انه بعد وقت معين تعمل كونتر فيزيت. الكياتر اللي لقيته الموجود حتى كلمه العسلامه ما رجعهاش، قال لي ليه ديجنوستيك اللي عندك ما يستحقش 3 شهور، ارجع اخدم على روحي. لما رجعت بنفسيه خايبه برشا، فهمت، مريت بوضعيات نفسيه خايبه برشا حقيقه، يعني المفروض يعطوا قيمه اكبر حتى في الكونتر فيزيت، حتى في اي حاجه. المهم حبيت ينظروا للموضوع هذا واقعيه وانسانيه
3: بظروف الحالية اللي نعيش فيها، من نمرضوا جسديا ونفسيا، ولكن التونسي يعتقد أنه صحة البدن هي خلو من الأمراض العضوية فقط، ثم أنه ما يعطيش أهمية للأمراض النفسية لأنه يحب يجتنب التعليق والملاحظات متاع المجتمع، ثم هو زاد حتى هو بكل فتو.
4: أكيد لازم يتلهيو بالصحة النفسية متاعنا، كتيرنا حاجة كي نمرضوا وإلا تصيرنا شكون يتوسط العائلة وقتها نتفطنوا باش نتلهيو بصحتنا النفسية. تبارك الله عندنا أكفي بسيكياتر، عندنا حتى في العمومي في كل مستشفى تم قسم إحاطة نفسية موجودين البسيكياتر على كامل تراب الجمهورية.
5: والله كونفيرمون الصحة النفسية، أنا وليت أنا عمري 35 سنة وليت واعية ياسر بالموضوع هذا. علاش؟ خاطر صحتي النفسية هي اللي تأثر على الكومبورتمون تاعي في حياتي، في حياتي الزوجية وفي حياتي العملية، ولا في أنا مثلا تعديت بريود جاني كما نقولوا احنا نتحبل الحق الحبيلة صعيبة على الأخر، مريت بمراحل صعبة على الأخر، حاط خطان كي تبدأ عندك دي مرضي كرونيك، بعد الولادة، بعد اكتشافك المراحل الأخرى في حياتك، يجيك لك قطوس انفاس، عرفت شارج مونتال كبير على الأخر، وتتعب تتعب تتعب تتعب على الأخر. أنا مثلا خيرت أني أنا منرجعش نخدم، كان ما تقاش الدعم النفسي ولا ما تمشيش للطبيب تشوف أنت حل راه باش يرجع لك على صحتك في الأخر.
6: لما مزيك اف ام، نحب نشارك في موضوع البرنامج الصحة النفسية. الصحة النفسية هامة جدا، موضوع حلو ياسر زي مثل الصحة العضوية، حتى النفس تمرض كما تمرض العين وتمرض اليد تمرض المعدة، الصحة النفسية زي هي تمرض. ولعل مش لعل أكيد أنه سبب أمراض الأمراض العضوية هي الصحة النفسية. يعني أنت تمر بظروف بتوترات، طريقة تفكير بعقلية معينة هي تقعد في الأفكار متاعك وتأثر على نفسيتك وانفعالاتك وتصبح بعد أفعال. أنا مريت تجارب في الحقيقة تخص الصحة النفسية في عائلتي، في شخصي، عائلتي مقربة زادة، ونعرف قيمتها على الأخر. على هذيك حقيقة يلزم التوعية بالصحة النفسية، إصلاح العقليات نحو فكرة الصحة العقلية، ونمشي نشخص الحالة متاعي، نحب نفهم الأسباب متاع سلوكي. بالعكس هذه وعي كبير ياسر، خير من عدي سنوات من عمري وأنا ضايع.
4: الصحة النفسية ما يعوضها حتى شيء. علاش لانك اليوم بالصحة النفسية متاعنا عندنا خيرة الأطباء في تونس، في المستشفيات العمومية متاعنا موجودين الأقسام الإحاة النفسية ويسمعونا ويعاونونا، يعني موجودين البسيكياتر كوسسوا كان انت قاعدة في البريفي تلقى، في الببليك تلقى، وبالعكس البسيكياتر دوره يعاونك يلقى لك حل لمشكلتك، تحكي له تفضفض له اللي في قلبك الكل، تحكي لك بيبك وهو يعاونك عليه. تسمت
7: ماذا بيا نشارك اليوم في الموضوع متاعكم تاع فرام اللي يحكي على الصحة النفسية للتونسي. خاطر أنا بيدي عايشة مرض نفسي مزمن وعايشة التجربة معناها دوك في 28 عام. صور إنه موقفي باش يفيد برشا عباد، خاطر فما برشا حاجات للأسف احنا ما نعرفوهاش وإلا نرفضو باش نعرفوها.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد، مازال مواصل معكم في فرام على موزايك اف ام. تحية لكم نسكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. تابعونا على شين يوتيوب موزايك اف ام وين تنجموا تتفاعلوا معنا بالتشات. ما تنسيوش زادة اللي تنجموا تابعونا على فرام باي موزايك، على موزايك اف ام اوفيسيال على فيسبوك، وتبعثوا لنا سورتو لي واتساب متاعكم على 23 513 1000 23 513 1000. احكيوا لنا تجاربكم مع الصحة النفسية، الناس اللي ربما ما كانت تعطي قيمة لفكرة الصحة النفسية، ولكن أحيانا شخص ساعات يعدي عند الطبيب ويقول له راه يزمك تمشي تكشف عند طبيب نفسي، يزمك تعدي، يزمك تعدي بعض الاختبارات باش نفهموا شنو هي الوضعية النفسية متاعك اللي أدت لهذا المرض العضوي. أحيانا نفهم هكا العلاقة هذيك بين المرض العضوي والمرض النفسي اللي الشخص ربما ما يفهمهاش، وأحيانا الطبيب وقت تمشي أنت تعدي على مرض عضوي يقول لك راهو فما إشكالية نفسية، فما اكتئاب، فما مشكل متاع وضعية نفسية هشة وغيره اللي أحيانا يتفطن لها الطبيب وانت ماشي تكشف على مرض عضوي مش على مرض نفسي. مثلا لانكسيتي عند برشا ناس وحتى حد ما يفيق بها، حالة القلق اللي نجم يعيشهم، أحيانا زادة لزاتك دو بانيك اللي هي يحسها الشخص في القلب متاعه واللي قلبه يبدأ يدق بسرعة كبيرة، والناس اللي عايشينها لزاتك دو بانيك ربما يعرفوها. أما هذه كراهي حالة نفسية زادة، أما تتمظهر على الجسد متاع الإنسان. الإنسان. البرناوت زادة في الخدمة، الناس اللي تتقلق برشا في الخدمة واللي أحيانا يتعب من الخدمة نتاعو لدرجة اللي وقت اللي يخلط للخدمة تولي عنده جيعة، ساعات يولي عنده دي زاتاك دو بانيك وغيره، ومش فاهم اللي هذاك اسمه برناوت واللي راهو عنده تفسير نفسي ماهوش عضوي فقط، ماهوش مرض عضوي فقط. شاركونا تجاربكم 71 113 1000 كان تحبوا نفهموا أكثر اليوم الحالة النفسية اللي أحيانا قد تتمظهر في شكل أمراض على الجسد متاعنا. ونشكر برشا ضيفنا اليوم دكتور طيب غضبان، طبيب مختص في الأمراض العقلية والأعصاب نورو بسيكياتر. مرحبا دكتور.
8: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك سيدي وشكرا لك على قبول الدعوة. كالعادة البداية تكون بالتجارب متاعكم على 71 113 1000. تحية المكرم في تقبل مكلمتكم الهاتفية. معايا أسمى.
9: عسلامة أمينة، شنحويلك؟
1: الله يخليك، مرحبا بك يا أسمى.
9: عايشتك، عسلامة جميع الكل، عسلامة دكتور، إن شاء الله تكون كل بخير.
1: شكرا لك يا أسمى، المهم أنت بخير.
9: والله كل نهار وقسمه.
1: نتشرف بك يا لله، 35 سنة من صفاقس أسمى.
9: أي 35 سنة من صفاقس.
1: وتحية لكل أهلينا في صفاقس، نسمع فيك.
9: تحية للناس الكل، تحية لتونس كاملة.
1: عايشك يا لله، مرحبا، أحكي لي.
9: باش نحكي لك يا أمينة، معنا أي سيدك باش نبدأ. أنا اللي خلاني نتصل بالبرنامج هي الجروسيس.
1: بيه؟
9: المرحلة بتاع الجروسيس وما بعد الجروسيس والنفاس اللي خلي المرأة تتعب نفسانيا، اللي خليها تجم يا يصير لها بيرن أوت يا يصير لها يتفق على وضعها، عرفت؟ أنا بعد الجروسيس تعديت بمرحلة ياسر صعيبة، في الفصام قلت خنفق على وضعي خليني نمشي للطبيب، وطبيب يشجعني الحق متاع ربي.
1: انت شنو العوارض اللي حسيتهم بعد الغوسيس؟ شنو الاشكاليات؟
9: ما عرفت في النفاس راهو المراه تتقلق، انت تعرف عرفت البكاء وتحس ليزرمان داخلين بعضهم ياثر عليها نفسيا. وانا ومن طار انا عندي من ملادي كرونيك، ملادي اوتويمين، يجم الدكتور يجم يفكر اكثر، فهمتني؟ معناتها ستريس والضغط النفسي يجم يقلقني ويجم يمرضني، فهمتني؟
1: صحيح.
9: معناتها كان ما نفقش على وضعي ونمشي للطبيب وتكون ثم إحاطة نفسية من العائلة من زوجي.
1: دونك مشيت للطبيب نفسي في البريود هذيك وقت تقلقت بعد الغوسيسة؟
9: أي هو طبيبي هو اللي قال لي كان تحب تمشي امشي. قلت له نمشي، أنا ما عندي حتى مشكل، فهمتني؟ انا جوز حبيت كما نقولوا فرق قلبي. حبيت نفرق قلبي باش نرتاح، باش قلت فمشي شكون يسمعني يسمع اللي نحس بيه، فهمتني؟ والحمد لله يا ربي قيت تجاوب. اون بليس راه فما الدعم النفسي نتاع العائله.
1: مشيت للطبيب النفسي شجعوك معنا عائلتك باش تمشي للطبيب؟ ما قالوا لكش شبيك عليه اش ناقصك لاباس عليك انسى الكل تولد وتحبل وكلنا نتعداو بها الفتره هذه تاع الفجعه؟
9: يتقال الحق نتاع ربي، فما جزء من العائله يقولوا الحكايه هذو، فهمتني؟ على فكره يمينة انا حضرت روحي نفسانيا، انا راهو حضرت روحي للجروسيس نفسانيا وللولاده نفسانيا، فهمتني؟ وحضرت روحي جسديا زاد باش لا قدر الله تصير شي كومبليكاسيون شي حاجه، فهمتني؟ فوق هذا الكل والتحضيرات هذه الكل راهو تجي من شيك شاك من الشانجمون، خاطر انا سنين نخدم ونخرج ونقابل عبيد ونشوف عبيد ونحكي مع عبيد ونعمل لي زكتيفيتي نتاعي، نلقى روحي في نهار وليله في الجروسيس 9 شهور في الدار، فهمتني؟ ما نخرج ومن بعد نلقى روحي عند بي مسؤول عليه، فهمتني؟ وتحس المسؤوليه كبرت اكثر من اللازم، فهمتني؟ فترجم انت ما تنجمش تستحمل هذا الكل.
1: دونك كي مشيت للطبيب فسر لك الوضعيه.
9: اي زيد فرهدني الحق نتاع ربي للامانه،
1: استوعبت وارتحت حسيت روحي خير.
9: اي حسيت روحي خير وحق ماني قلت لك زيد الدعم النفسي في العائله راه مهم على الاخر، كي تلقى راجل يدعمك نفسانيا ما يزيدكش ستريس على ستريس، فهمتني؟ كي تلقى عائله تدعمك تقف معك تشيل معك نقولوا المسؤوليه
1: به
9: تشيل معاك قهوة.
1: سي فري. أسمى شنو هالمالادي اوتويمون اللي عندك؟
9: ملادي دكران وملادي سبونديلاتريت.
1: باهي اوكي واضح للدكتور خاطر يحب يفسر اشياء. بعد لعديت لباس الامور رجعت منظمه ومن وقتها كان يا اسمى وقتها انت كانك فهمت قيمه النفسيه ودورها على الجسد متاع الانسان.
9: سمحني بالله جوست شفت ان الضغط النفسي اللي تعديت به بعد الجروسيس هو اللي خلق لي سبونديلاتريت اللي هي كمالة للكرار. يجي الطبيب يزيد يفكر اكثر الوضع فهمتني. هو اللي خليني مانيش سبق فهمتني. معناتها نفسانيا وجسديا ياسر يولي فهمت. وما كي تفهم روحك وتلقى طبيب الحق متاع ربي يفهمك فهمتني ويزيد يفسر لك الوضعية. وما نقولوا احنا تخرج باقل الاضرار فهمتني. خاطر
1: هو كيف يفهم شخص الوضعية ديجا ويعرف روحه اللي مش وحده حاجة مهمة برشا. تسهل
9: خطط تداعيات هذا الكل راهو تداعياته على العائلة تداعياته على روحي على جسدي تداعياته على زدا ولدي نجم عاش نجم نقوم به نجم مثلا ستريس متاعي نجم نفرغه فيه فهمتني. وبرشا حاجات حتى على العائلة حتى على الرولاسيون بينك وبين راجلك يجم هذا كل يأثر راهو. هيك علاش أنا ديما ننصحهم وقل لهم كونوا واعيين راهم سامحني في الكلمة راهم ما مش كان المجنون يمشي معناها سوري في الكلمة أما
1: خاطر أنا سوسي ديما الفكرة أنه شخص بيمشي عادي عن طبيب نفسي معناه إنسان مريض ولا على أصابه ولا مهبول ولا
9: لا هو كأنك مريض بخشمك ولا مريض غريبي
1: النفسية تتعب وتمرض كيفها كيف العين كيف اليد كيف الساق كيف القلب معناها علاش نمشي ونعديه على غريب وعلى قلب وسكر ومنعديوش على النفسية متاعنا معناها
9: واضح. والمرض والتداعيات المرض النفسي راه هو المرض العصر معناتها هو اللي يخلي البدن يمرض بأمراض تجي وما تلقاها ليش دواء فهمتني. ايش ما اختاروا التوائنا مثلا الملادي اوتو ايمان يقول لك الطبيب الفاكتور الكبير برنسيبال اللي هو ستريس هذا بيك نو ستريس ما تغشش روحك ما تحاول تعيش في فيسان نقولوا احنا مرتاحة فهمتني. هذا الكل ذا وانا ندعم اي انسان والله حتى ما ظهرش عليه الاعراض فهمت. فمع بيد ما يظهرش عليه يقول يقعد يضحك قدامك اما هو مثلا
1: تعب نفسيا ولا مكتئب ولا غيره ما يفيقش واضح. يعطيك صحه يا اسماء
9: تجم تكون سيلونسيو
1: توتافي. يعطيك صحه يا اسماء شكرا لك على المداخله لله تحيه لك ميرسي وتحيه لكل اهالينا في صفاقس. نمشي لنسرين. الو
8: عرشينا
1: مرحبا لله
8: مرحبا بكم مزيك الكل لكيف نتاع مزيك الكل والشيء اللي استقبلني
1: مرحبا يا رضا شكرا لك مكرم تحيالي. نسرين 38 سنة من حمام الشط.
8: شخص
1: 38 شنية 48 عامرة وبيناتهم مرحبا يا نسرين مرحبا بك يا رضا
8: يعيشك
1: احكي لي
8: نبدأ
1: اللطف عليك
8: مش علي أنا بركة على الأمراض النفسية اللي هي متعدة وكبيرة برشة ومتشعبة احنا للأسف ما زين ما عناش وعي نفس انت في المجتمع متاعنا على العباد اللي تعبة واللي تعاني واللي ما همش ديكلاغي. انا اقول اللي ما همش ديكلاغي بتاتح اكثر من اللي ديكلاغي وهذايا لغياب الوعي النفسي. انت ما عندناش طاقات نفسيه ما نغزمها حتى التوى معناه في العصر هذايا بتاع التكنولوجيا وبتاع التقدم والتطور التقني انت ما نغزمها ما عندناش باقي ما عندناش ثقافه. عندنا واحد يمشي معناها السبيطار خلينا نقول ديريكتومون معناها السبيطار بتاع الرازي ولا يعدي ولا معناتها راهو ماهوش سوي وماهوش مقبول اجتماعيا.
1: انت كيفاش جاي عندك الوعي هذا باهميه الصحه النفسيه؟
8: انا الوعي هذا جاني بعد 28 عام مالادي عندي بيبولاريتي تيب 2
1: بي
8: عندي 28 عام ملي عملت 20 عام مرضت. نحب نقول حاجة اللي راهو الأمراض النفسية زادة راهي متوارثة الحاجات اللي العباد بتاتخ بتاتر تجعلها معناها ثم عوامل وراثية كبيرة برشا. دونك انت كي تبدا متقلق ولا تبدا عندك ديكريز دونغواس عندك انكسيتي معناتها كبيرة تدوم أشهر أو مش معناها جمعة ولا جمعتين معناتها راه تمريض مش بالضرورة ما كي تدوم الأشهر الانكسيتي يلزمك تتصل المختص
10: وكما قلت لك معناها على خاطر بالحق نجم تعطي دي ازاتاك دو بانيك نجم تعطي حتى دي فورم دالرجي معناها
8: وسورتو الانسومني سورتو الارق معناها مع الضغوطات النفسية اللي موجودة في المجتمع والستريس والمسؤولية الكبيرة اللي ولات مع بيئة ماهيش مثلا
10: متفهمة
8: بيئة ماهيش سليمة ساعات العبد يبدأ هو لباس ما البيئة هي اللي مريضة
10: صحيح.
8: انت كي تبدأ البيئة مريضة العبد ينجم يمرض وكي يبدأ العبد مريض وتبدأ البيئة مريضة راي ما تخليش يرتاح زاد
10: بي انت الاكسبيريونس نتاعك نسرين مع الوعي هذا بالصحه النفسيه وبانه عندك بيبولاريتي تيب 2 كيفاش اكتشفت ديجا لا بيبولاريتي وكيفاش انت فهمتها خاطر يظهر لي هنا سي ريسون باش الناس ولات تفهم البيبولاريتي ولا حد يقول لك عندي دي تري دو بيبولاريتي ولا راني خديت دواء ولا لاباس و... ها
8: فهمت هنا خاطر انا من الاول معناها قلت لك 28 تالي معناها كي مرضت تخمم في كل شيء الا المرض هذاك
10: يعني شنو اللي صار فعليا شنو اللي صار لك شنو عشت باش فقت باش مشيت كشفت عند الطبيب وقال لك
8: عشت خوف كبير عشت ارق كبير عشت غصرات في قلبي وجيعة في قلبي كبيره برشا عشت إحباط كبير لدرجة إنه واحد ينجم يوصل معناه يقول علاش عايشة ما شنو أنا وظيفتي معناه حتى شيء تحس اللي العباد الكل مخلين عليك تحس روحك وحدك بالحق معناها حزن كبير برشا بجين فاسون تولي أنا وصلت معناها حتى الدوش معناها بالعرق معناها كاركروني بشي دوشولي فهمت ما عادش عندي بقوضي للحياة بكل فهمت وقتها مشينا معناها الطبيب مختص ودرت عليهم الكل ومع كل احتراماتي مع كل احتراماتي للطب النفسانيين ولا المعالجين ولا السلوك ولا البسيكولوج البسيكوتيرابوت للبسيكياتر لكل شيء أنا واحدة من الناس حسب تجربتي راهو الخاصة فما شكون يقول لك لا حسب تجربتي أنا ما تفرهدت وما ارتحت إلا ما التجأت للمرفق العمومي معناها المستشفى العمومي اللي هو الرازي وخليني نقولها معناها أوت فوا من غير حتى حشمة وإلا هذه أمراض كيما الأمراض العضوية الأخرى
10: دونك اكتشفت البيبولاريتي متاعك في الرازي عماش
8: لا قبل الرازي اكتشفته في البريفي لكن الطبيب البريفي من الاول يبدا معاك ويوسع بالك اتسيتيرا يوسع بالك اتسيتيرا ما توصل ان سيغتان مومون معناها يقول لك تحسوا ما عادش يسمعكم يفو تحسوا فهمت
10: المهم انت فهمنا انه انت ربما الاطباء اللي عالجت عندهم في البريفي ما ساعدوكش ولا ما كانوش عندهم افي على النتيجه على الوضعيه النفسيه نتاعك اما ان توكا لو دياغنوستيك كان صحيح اللي هو بيبولاريتي تيب 2 هي بيدها كي اي تي كونفيرمي في الرازي
8: الرازي فما حاجه خليني نقولها للعباد معناها انا كي رقدت في الرازي عبدولي سوبر طبيب اللي بقى اللي معاك سيرتو يفهم بالطبيعه عملولي سيسمو ثيرابي انا بفضل التكنيك هذية السيسمو ثيرابي تفرهدت برشا برشا برشا توا وليت معناها دوايا سورتو زاد باش نقول للعباد اللي مرضى زاد ردوا بالكم تبطلوا دواياتكم خاطر انا زاد الحاجه هذية ساعدت باش اني نقعد التوا ومعناتها المرض يتفاقم يتفاقم فهمت اني انا كي نشوف روحي لاباس نحي دواء وهي هذيك الفاز الاخرى خاطر هو لا بيبولاريتي تجيك معناها فاز طويله على الاخر تبدا حزن كبير ومن بعد تجي الفاز الاخرى اللي تبدا معناها ناشطه برشا، تحكي برشا، اكتيف على الاخر، وانا بالضبط هكاك انت دونك كي تشوف روحك هذيك تغلط برشا مره معناها تغلطهم برشا يمشي في بالهم اللي هما ارتاحوا
10: داكور. هو يلزم تاخذ دواك باش يبدا لومور ستابيليزي بين لي دو.
8: بيان سور يلزم يلزم فهمت، مع انك تكون فاهم المرض. انا ما كنتش فاهم قبل توا وليت نسمع برشا نقرا برشا بالحق معناها. وحاجه اخرى بربي سامحني طولت عليك، فما امراض نفسيه كما قلت انت قبل راهو معناها تولي امراض معناها تشوفها عضويا استون ابيل، كان هو يفسر لي اكثر ولا يصحح لي المالادي كيكوسوماتيك، يعني يولي البدن عضويا يمرض. فهمت الاعراض هي عضويه لكن الاساس نتاعها تقاه نفسي.
10: فهمت واضح واضح.
8: بربي حاجه ميساج خنتو لي مانك دو فيتامين، لي مانك دو فيتامين مع الغدة الدرقية اللي قلت عليها راي معناتها تعمل مشاكل كبيرة برشا، ويدخل العبد في دوامة كبيرة معناها كل شيء، اللي هي تو سامبلومون يلقى روحه عنده مانك تاع دي فيتامين كيما المغنيسيوم، الفيتامين دي، الفيتامين بي 12، وعندك لطف عليكم معناها الغدة ترعس برشا. سمحني على
10: طولتك. بالعكس تجربة مهمة برشا يا نسرين، وأنا بالحق من قلبي نشكرك برشا. عندي محبة خاصة للي فوغوم اللي نعملهم على الصحة النفسية، وإلى اللي نعملهم على البيبولاريتي، خاطر يشاركوا معنا ديما مستمعين عندهم حس راقي وكبير وعميق جدا، والمداخلات متاعهم تكون في مستوى جيد جدا. دونك إن شاء الله بالتوفيق يا نسرين، نشكرك برشا برشا على المداخلة القائمة. زيد ناخذ تليفون آخر من عند وسام، وبعد شوية نتحدثوا أكثر تفاصيل مع ضيفنا اليوم طيب غضبان، طبيب مختص في الأمراض العقلية ولا أعصاب نورو بسيكياتر. نواصلوا مع التليفونات. وسام
11: مع السوم، مع حسام أمينة.
10: مرحبا يا سيدي، الله يخليك يا وسام.
11: عايش عايشك.
10: مرحبا. 44 سنة من صفاقس
11: بالضبط.
10: مرحبا سيدي، احكي لي.
11: باش تسمع برشا لي موتكنيك نتاع الواج ميكانيك وبانو اتسيتيرا.
10: اي او حتى الاجواء اللي بحذاك ميكانيك برشا كراها بنيشه وكراها بزاف.
11: فوالا انا نرجع راكي في الكياس وشكلت الكنبه باش نحكي معاك ترونكيل.
10: باه احكي لي.
11: انا ما عنديش تفسير الوضع اللي انا عايشه تو. انا من 23 باش نحاول نكون مختصر جدا. ديمي 23 تحت الكهرباء موتور بان سي جرام، مش ندخل في تفاصيل. موتور كان كبير في نفس الشهر هذاك توفيت نسيتي اخر الشهر. قبلها بنهارين ما تتوفى جاني ولدي للحياه. بعدها بشهر مرتي تكسرت، صارت لها فراكتور شهر ونص ايدها في شبيره، وانا ولدي عمره شهر ونص. في هذا الكل انا جيتي ريسبونسابل. كان يزيني أنا نجي حل الكهرباء، كان يزيني أنا نجي حل الوزدي، كان يزيني أنا نكون داخل مع مرتي، خاطر أنا مرتي توفى بكري فقامت لها أمها تسيطيرها بلا بلا بلا ما نطولش في عليك برشا. كملت مغادي، كملت آخر العام يحلي الكهرباء برخة 25 يوم أني الكهرباء ما تخدمش. أنا
10: بعد إذنك يا وسام تسكر شباك. نعم. ولا حاجة خاطر الحس ما نجموش نسمع صوتك.
11: ما نجموش نسمع صوتك. المسؤولية كانت كبيرة برشا علي مينا، راني بالحق فقدت الشغف في كل شيء، فقدت الشغف في كل شيء. خرجت من المتاهة هذيك، عاودت تحت الكهرباء كورين فوا بان 25 يوم. ديغوتيت مينا، راني ما عادش نحب نخدم. انا نحكيك سانسيرمون، مش اعتبرها كونسلتاسيون هذه جراتويت، ميرسي بوكو على الكونسلتاسيون. فقدت الشغف في كل شيء مينا، ما عادش نحب
10: هذا وقتي يا وسام. بعد البيبي بنهار بجمعه بشهرين، وقتاش بديت تفقد في الشغف؟
11: 23 2023.
10: بعد الأحداث هذوما بقد ايه وقت؟ خلنا نفهموا شوي. شهرين، جمعة، عام،
11: الأقل حتى شهرين ثلاثة شهور. كان عندي انجازمو مع معمل كنت ناخد في شهرية، ألغيته نحيته. ولا تمشي رتار، عاش حد يمشي، عاش حد يختم. خسرت لابولمون تاعي.
10: عندك مشروع خاص ولا تخدم في شركة يا ويسي؟
11: مشروع خاص. لا مشروع خاص، مشروع خاص قايم به. ما عاش عندي تفسير حد شيء، ما عاش حد نخرج نخدم. انا تو حتى نخرج نخدم على خاطر الناس تكلم فيه باش نمشي نخدم.
10: انسان يجي ماشي للخدمه شنو تحس؟
11: ما عندي حتى رغبة من الاخر. انا ماشي كيفاش باش نساهمك يعني، ماشي من الحشمة وكا باش ما نخليش كربتي مراكي قدام الدار ويقول لك راه كربت مراكي برسا، ما عندي حتى اون في اخر لاني ما حققت حتى شيء. المسؤولية كانت كبيرة علي أمينة، تعبت، اللي شارج كان كبار، كان
10: لازم إيه ما تعديه وطوى الببيرة وكبر ومرتك سيغتنمو نحات كبيرة أبو دو 30 ولا 40 جور فهمت، وهذه الحكاية عام 2023 فهمتك باش نفهم شوية زاد يعني حتى كي زالوا الأسباب متاع كونك أنت تقلقت بالطريقة هذية اللي مرتك رجعت يدها لباس والبيبي تبارك الله راه كبر توا ولا راجل ثلاثة سنين جيماجين توا عمره دونك أما الإحساس متاعك مازال هو بيده
11: مازال ما تبدلش يعني مامينة. أنا آخر فترة خيت فيها جمعة راحة لنفسي أنا نسيتها نسيت وقتاش آخر مرة أنا ارتحت، نسيت وقتاش آخر مرة أنا خرجت أنا مرتي ولدي، نسيت ما نخرجش لأني إما عندي حاجة إما في الدار ما نخرجش، ما عاش عندي حتى وفير حتى شيء، فقدت الشغف في كل شيء.
10: مشيت كشفت عند طبيب ولا لا يا وسام؟
11: لا لا
10: مشيت حتى لطبيب عائلة طبيب ناء طبيب عام؟
11: لا بدتو. ما احنا الفكره نتاعك وتحكي تقول راني عندي برناوت ولا حاجه ولا راني نفسيا تعب من انا في مجتمع ما يمنش بالحاجه هذه، لازمك تكون عندك حاجه عضويه توجع فيك باش نفسر الشيء اللي انت فيه. شنو عند العبيد ما فهمش تفسير للشيء اللي تعمل فيه انت، صفك انت بخيل انت كركر برتو. انا راني انسان راني انجازي في خدمتي على الاخر على الاخر على الاخر وبشد الناس الكل يعرفوني انا سيرفيابل وما نقولش ليه وجسوي توجور لا، مي كي تتعب

0: اسمها اللي حكيت على الجروسيس متاعها وقتها فهمت قيمة الهشاشة النفسية والطب النفسي. نسرين كيف كيف اللي تحدثت على عندها تقول بيبولاريتي تيب 2 وتساؤلات. وسام اللي يقول ما نعرفش عندي برناوت ولا لا، راني فقدت الشغف، وعنده تقريبا 3 سنين من اللي حس بالإحساس هذا. به كيفاش نجمو نفيقوا اللي نحنا محتاجين نمشيو لطبيب نفسي دكتور؟
1: نبدأ بالحالة اللي هي في نظري الأسهل باش نجم ندخلوا في الموضوع. ناخذوا الحكاية متاع وسام الأخرانية. الحكاية متاع وش تقول؟ تقول لي صاروا له مجموعة مشاكل تثبت له في الإرهاق. الإشكال كما أنت ملافي سوليني لتويك 3 سنين معناتها. سيفريك واحد كي تجيه برشا مشاكل تتراكم عليه يتعب يصير له إرهاق، أما كي توفى المشاكل يريكوبير.
0: يعاود يرجع.
1: يعود يرجع كيما كان، يسترجع طاقته. هو سي وسام ما استرجعش طاقته. هنا نتسائلوا ساعات ستريس ولو هو كبير واللي صار له شيء كبير، ولكن يظهر على مرض اللي هو كان مخفي. ديبريسيون كي توصل بالحدة هذه كي يفقد الشرف، معناتها بريسك ماش عنده دوبامين تخدم في المخ، سي بلو دو سيروتونين. فقدان الشغف سي دو دوبامين مش سيروتونين. كي يبدا انسان فقد الشغف معناتها درجه خاصه نتاع ديبريسيون اللي هي الاكثر تكون ارضيه موجوده قبل تكون اسبابها اللي هي تسبب في ظهورها. هذا الفارق الكبير نتاع فقدان الشغف. كلمه زوز تويكا قالوها لك، زوز يوجهونا باش نقولوا فقدان الشغف راهو نسميه الانيدوني، هو المونك دو دوبامين مش سيروتونين اللي معروفه اكثر امبليكي في الديبريسيون.
0: دونك يزم يمشي يكشف في هوليوود،
1: يزم يمشي يكشف خاطر مش حكايه ارهاق وارتاح
0: وغيره.
1: النقطه الثانيه هي كل حال حقيقه هما الثلاثه حالات يلخصوا المحتوى نتاع الحصه واكثر.
0: باه
1: ناخذ الكالولاني. العلاقه المتينه والتماس الواضح بين ما هو مناعه تاع البدن واثارها على
0: النفسيه،
1: الامور النفسيه. هي شنو صار لها؟ صار لها قطوس النفس اللي هي مشكله نتاع هرمونات تجي على ارضيه معينه، خاطر أكثر من 50 بعض الدراسات تقول حتى 72% كي جي قطوس نفاس راهو ثم بيبولاريتي مخبية. معناتها الهرمونات حيرت البيبولاريتي اللي كانت راقدة في 3-4 متاع الحالات. الحالة الثانية اللي عندها زوز أمراض
0: هو سيديو في القطوس النفاس جنرالمون، لكن الهبطة الكبيرة متاع لي زغمون بعد الولادة.
1: اكزاكتومون هذاك سي فيكو كوم ان ستريس بيولوجيك يحير مرض.
0: واضح.
1: وهي عندها زوز اسباب اخرين باش المرض يتحير، واللي من نوع خاص متاع بيبولاريتي، خاطر اللي هي المناعه والالتهابات تحير البيبولاريتي. ومش خاطر الزوز امراض اللي قلت عليهم متعبين فيزيكمون ولا تحس عليهم نفسانيا اللي هما يمرضوها، لا، المناعه الطايحه والالتهابات بتاع زوز امراض هذه هي اللي تخلي خلل في الخلايا متاع المخ اللي يتسببوا في ظهور الامراض النفسيه.
0: دونك فينا المون دكتور الحكايه كلها اورجانيك حتى في المخ، معناها الامور كلها جسديه ملموسه، فما هرمونات تخدم لنا المخ متاعنا وقت اللي ما تخدمش مليح ولا تتعب تعطينا الوضعيه النفسيه ذيك، معناها لازمنا نرجعوا اون ريكتيفي لو تير.
1: في جملتين كنا احنا الامراض النفسيه حاطينها في عالم واحد في كوكب واحد، والامراض الجسديه في كوكب اخر. احنا بالحق كانت الامراض النفسيه والمخ بيدو كعضو ما نفهموش مليح، دونك تلزينا نعطيو تفاسير اللي هي ماهيش ديما توري الصوره الحقيقيه نتاع تويك. ولينا نفهموا اكثر العلاقه نتاع العضويه بين المخ كعضو وبقيت لبدن
0: توتافي. راهي ماهيش حاجه ابستريت، ماهيش حاجه غير ملموسه، راهو في كونكري ملموس.
1: الكام تاع اسماء نجم نفسر يقريو به في كليه الكام تاعها باش يوري العلاقه المتينه بين المناعه كيف تطيح والالتهابات كي تطلع، يخليو الخلايا نتاع المخ في وقت تتلهب الوظائف نتاعها تتلهى تنظف فك الالتهابات واللي زونتيكور اللي تثبت فيهم ويسلموا في الوظائف نتاعهم يخيطوا الامراض.
0: داكو
1: معناتها بطريقه ولات معهوده ومقبوله ومعاش نفسروا بالتفاسير النفسانيه. هذا الكام تاع العلاقه بين الهرمون

0: بين الولادة واضح. وبين الأمراض النفسية فهمناها. نجي تويكا الكام تاع
1: نسرين.
0: نسرين مرضى 28 سنة وقعدوا برشا باش عارفوا اللي هي بيبولاريتي. هذه سيت ان اكزومبل تيب نتاع البيبولاريتي تيب 2، معروفه انه الدياغنوستيك ياخذ حتى 10 سنين باش يصير. معناتها علاش؟ خاطر هي البيبولاريتي تيب 2 شنو هي؟ ما عندهاش هوس واضح، عندها سورتو ديبرسيون. والديبرسيون في اغلبيه الحالات من غير ما نلومه برشا توبا ديبرسيون يداويها كاي ديبرسيون، ما يداويهاش كبيبولاريتي. دونك يقعدوا بالعشر سنين إلا ما تجي بعض الأعراض الخاصة بالبيبولاريتي باش نقول آه ذيك هي منصة البيبولاريتي بدأت على بكري.
1: واضح، فهمتك.
0: هذه النقطة الأولى، علاش البيبولاريتي تيب 2 وخاصة أكثر من نساء من رجال؟ أنا ثلثين نساء وثلث رجال، كونتريمون تيب 1 هي قد نساء قد رجال.
1: داكوغ،
0: دونك هي مرأة وفاقوا بها مخر بالضبط كما يتقرا في الكليه البيبولاريتي تيب 2. من بعد جبدت على نقطه العلاج بالرجات الكهربائيه الالكتروشوك. الالكتروشوك ايتان تريتمون تري افيكاس، معناتها من اول الدنيا من قبل يظهر الدويت في لي زاني 40 الالكتروشوك فاقوا به. وتويكا ولات فما الات اللي ما عادش تقلق كما كنا، الصعوبة متاعها علاش ما نلتجوش برشا في البريفي، خاطر كل حصة يلزم رقاد في الكلينيك وتبنيج وقاعة رياء الكلفة متاعها غالية برشا. اللي احنا نفضلوا نمشيوا للدواء قبل ما نفكوا، اذا كان الدواء ما يعطيش
1: نتيجة
0: نمشيوا للرجات الكهربية. وفي العالم الكل هكايا الا في ايطاليا عندهم هما في حالات خاصة يلتجوا ديركت للإلكتروشوك.
1: داكو.
0: أما مش هذاك المعمول به. معناته أنه إنسان يجرب ثلاثة دويات وبعد يلتجأ للإلكتروشوك. هذه الحالة العادية.
1: خبيا. خلنا نزيدو ناخذ تليفون آخر دكتور ونعاودو نرجعو. معنا كريم بالتليفون. مرحبا.
2: مرحبا.
1: عايشك سيدي الله يخليك. 48 سنة من المهدية.
2: أي.
1: مرحبا سيدي، نسمع فيك.
2: باش نقول لك اختي أمينة، راهو بالنسبه للمرض النفسي يعني المريض النفسي ما يفيقش براحه وما يعرفش اللي هو يمر بحاله نفسيه
1: صحيح.
2: الا من بعد الا من بعد يكتشف، معناتها تمر بيها برشا مراحل. يمكن مثلا نحكي على تجربتي انا خاص. في الاول نعرفش فما نهار كي صفينا الله باش نرقدوا كل شيء تقريبا على 10 تاع الليل.
1: قداش عندها الحكايه وقداش عمرك وقت
2: عندها؟ لا لا جديده في بدايه في جانفي 2026 نحكي.
1: باه اوكي، عام سنين يعني. ايه
2: عام سنين. جانفي 2026 مع حكايه العشره نتاع الليل تقريبا طفينا الضوء باش نرقدوا، رضيع ساعه قد وقلبي يولي يدق ما صفه غريبه. انا فهمت دقات قلبي تساعد، فهمت
1: زاتك دو بانيك. اي
2: صحيت، ما قلت شنو هذا زي ما انت معني سبورتيف، ما انت مش ما عنديش مشاكل في القلب ولا فهمت. جاتني مدام قلت لها راه قلبي يدق شنو فاس ما شو كيفاش، بس انا مشيت قلت لها مش الفارماسي كوم كوم مش كيستونسيون، وتعديت ليرجونس ديريكت. مشيت ليرجونس تفاجئوا عليا وكل شيء. الطبيب معناتها عدلوا لي دقات القلب، رجعت للنورمال نتاعي، ليلتها روحت من غدوة اعطاني باش نمشي للكارديولوج القلب. مشيت لي القلب شاف لي دقات القلب عملي تخطيط وكل شيء، قال كريم عندك دقة زايدة راه فهمتني. ما فهمتش هاتين، اعطاني دوية تاع قلبي عدل دقات القلب وكل شيء. بعدها هي ولات لي تعب في ساقية وجيع في فم المعدة وجيع في الظهر بالتالي أثيل وعشتك الجمعة لا رك الله.
1: فهمتك.
2: بعد الوزيع هذيك وكل شيء كل مرة راه أشوف في النهار ساعات يجولي ثلاثة حالات فرد وقت، ما فهمتش روحي بالعمل شكيت، قلت يطلعش عندي مرض أنت ما لقد هيك ولا هيك، يطلعش عندي حاجة. مشيت عملت تخطيط، مشيت لطبيب العائلة متاعي أعطاني تخطيط على الدم، عملت تخطيط على الدم دورت فهمتني، شاف لي الغدة وكل شيء مرقل واضح يق كل شيء مرقل في البدن. قال لي عادة ما أنت ما فهمتش شنو معناتها حكايتك هذه، تو نزيد نشوف هو ما عرفتش الكلاوي وحوايج، شفت الكلاوي شفت الكبدة.
1: وعاودوا رجعوا لك كونتر طون في الجمعة هذيك لي زاتاك دو بانيك ولا لا يا كريم؟
2: لا ما رجعهاش، ولا لي هلواس وليت موسوس. أطلبهم في كل لحظة. صحيح.
1: إيبوكونترياك. كل شيء تمشي تكشف عليه.
2: صحيح. وليت نعس على بدني. أي حاجة نحسها. نقولها.
1: هذه هكا وعندي.
2: صحيح. وعندي إحساس إني في كل لحظة باش نموت.
1: اللطف عليك.
2: والله العظيم. مثال أكثر حاجة في حالة هذا تجيني كي نجي نرقد. لبات سيلونس أبسولي. وإلا كي نجي نصلي. نص ندخل نصلي. نطلع من الجامعة مرتين. نعاود ندخل كيف يقيم الإمام الجامعة الصلاة باش ندخل ديركت نحط روحي قدام أمر الواقع باش نكمل صلاتي. فهمتني؟ تعذبت تعذبت. بعد لي ثم نهار هيك نحكي لواحد صاحبي قال لي شفيك ماكش عاجبني كل شيء. فهمتني؟ قال لي كريم على كل شيء عندك كريزي بانيك. فهمتني؟ ها شنو هذا ما فيهاش أي معنى في الحالة هذا. قال لي أعطاني نمر متاع طبيب وقال لي أطلبه وطلبه لي هو هو وخذت رونديفو ورديت رونديفو هذاك. فهمتني؟ كيف شافني من غدوة قال لي مشيت ولا لا طبيب قلت له ما مشيتش. هزني هو بالسيف هزني بالسيف على سيارته. فهمتني؟ تخلص الطبيب باهي فيش حطت علامة أخرى هي اللي عرفتني لأني عندي معناتها حالتي نفسية تاعت ولا لي عندي تصفير في وذنية. فهمتني؟ ديما نسمع في التصفير في وذنية. مشيت للطبيب الوذنين قال لي راهي الحالة هذه ما تجي كان كي يبدا واحد تستريس وراه تسارع دقات القلب. كان معناتها اللي واجهني الطبيب الوحيد اللي واجهني هو طبيب الوذنين دوراء. من غاديك وقتها صاحبي غايزت رجعت لك ايام صاحبي وصاحبي انسيست عليا
1: كي مشيت للطبيب الطبيب شنو التشخيص متاعو طبيب اللي هزك لي صاحبك
2: البسيكياتر.
1: ايه
2: هيك ولا
1: ايه
2: البسيكياتر اول ما حكيت له كل شيء قعد يضحك قال لي ما شغلك في بعنوان هذه الادرسة الصحيحة نتاعك وقال لي تبعني تو في ظرف جمعة تتبدل حالتك وتو تشوف فما مؤشرات باهية واعطاني الحقيقة نتعرب راني شوف كنت مانيش مقتنع بحكايه البسيكياتر راه معناتها مستحيل كنت اني نقول مباشر بسيكياتر. فهمتني؟
1: بورتو انت مقتنع انه كل اعضاء الجسد نتاعك نجم تمرض.
2: صحيت
1: الا النفسيه ما هيش تمرض بالنسبه لي.
2: صحيت ما كنتش نتصور انه نفسيتي هي المريضه مش حاجه اخرى
1: مش بدنك لاباس.
2: صحيت
1: فهمتك.
2: اعطاني تريتموت طبيب وعلى شهر على شهر صدقني من 3 أيام الاولى تحسنت بصفه غريبه وبديت نرجع رجعت الكريم لنعرف رجعت لقيت روحي. فهمت؟
1: 3 أيام الاولى شنو بديت تحس الراحه مخك ما عادش يخدم ترقد عادي.
2: صحيت اول حاجه صلح لي النوم نتاعي
1: باه
2: اول حاجه خاطر ما كنتش نرقد الليل نقوم برشا في الليل
1: بيه.
2: بعد ما صلح لي النوم نتاعي عدل المزاج هو بالنسبه للكريز هذا اللي يصير لي يعني ديما مزاجي معكر ما نعرفش علاش.
1: فهمت؟
2: وهو كيف حكي معي طبيب واش قال لي قال لي راهو سي ديك يميل نتاع حياتك الكل مو بالحق في قبل جام بهذاك صارت لي كا. فهمتني؟ اللي عبات الكاس وخلاتني ما نردش الفعل ما نردش الرد الفعل لكن صمت وكل رجعت على روحي وعلى بدني وفاض الكاس لين ما عادش
1: نبدا نتكلم
2: ترشق بكله راهو كل شيء راهو شوف نطلع دروس كل شيء عمري 80 عام نولي نهش قلبي ولي يدق دقت قلبي نسمعها
1: قلت لي معدك سقيك يوجع معدك
2: سقي ركيبي ما نجمش نهز روحي وجاي في اكتشافي فوق رقبتي من هون يقش علي هز حاجه حمل كبير برشا راهو فاتيق راني صوتي مو تاع فاتيق لا راك الله. فهمتني؟
1: ودونك بعد لاباس كي خديت الدواء نتاعك
2: خديت الدواء قعدت راه شوف معناتها من جانفي توقيت بالتسع شهور ولا 10 شهور ما تفرهدت كان الشهرين التلالين معناتها الاخرين بكل شهرين الاخرين اللي بدني رجع للستابيليتي نتاعو ولقيت روحي بالباهي بالباهي انا في الفريق 6 شهور الاولى يعني الحاله تمشي وترجع لي تمشي وترجع لي ترجع لي كي تغشش بعد ما نتغشش كي نتغشش نهار سنين تعاود ترجع لي الحاله
1: نتاع لي زاتاك دو بانيك.
2: صحيت لي زاتاك دو بانيك شنو الحاله اكثر حاجه هي الفواره تجيني الفواره سخانه راهو معناتها احاسيس ما نجمش نوصفها لك بدي نوصف لك
1: اللطف عليك اما لاباس تعدلت الامور تو
2: لا لاباس الحمد لله تو تعدلت الامور ولاباس ما ولدت يعني حتى الاهم حاجه هو انه يلزمك معناتها انا علاش نحكي باش حتى اللي يسمع وما يعرفش كيف يعني على الاقل يعرف توجهه هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه تولي تعرف تداوي روحك بروحك يعني ما تعدلش على اي حاجه تشوفها غلط برا عند العباد هذه أهم حاجة. رأي صحتك ما كيفهاش لا مال ولا حتى شيء. يعني ننصح كل إنسان، وأهم حاجة هو أنك تحكي مع روحك. لخطرة هذه التوصية الوحيدة اللي قالها الطبيب قاعد شادها، قال يكذب على روحك كما يكذب عليك مخك. خطر في الوقت ذاك المخ يعطيك يعلن حالة خطر.
1: ولبدن ليش يعمل
2: لبدن ايش يعمل؟ لبدن يبدأ يدافع على روحه، وما يعرفش على روحه منين جاي والخطر. ما يعرفش شنو طريقة الدفاع، وما يعرفش منين جاي والخطر. هذاك علاش تولي تحس بالأحاسيس كل مرة في بلاصة وكل مرة في. دونك انت شنو الحل الوحيد متاعك؟ هو انك ما تطوعش مخك. دونك يعني انت يزم ما تطوعوش مخك، ويزمك انت تكذب على مخك تقول انا لبسنا عليا مانيش فيش الموت، راه الاعمار بيد الله، وراه الحاسيس هذيك كل كذبة قاعد مخ هذاك يدي سينيال كذب.
1: دونك انت تحسنت
2: لا الحمد لله الحمد لله.
1: والطبيب قلت لي التشخيص قال لك الكميول نتاعي ما عطاك اسم معين للمرض والاحساس ابار انه عندك ديزاتاك دو بانيك.
2: ايه قال لي راه شوف، قال لي راه ما تركزش على الحكايه اللي صارت لك.
1: لا التشخيص شو اسمها المرضى اللي عندك ولا العوارض اللي عندك في شنو لخصهم في اسم؟
2: قال لي اتاك دي بانيك هذيك.
1: واضح كريم. المهم انت تو تحسنت، نشكرك برشا على الحكايه الملهمه نتاعك يا كريم، لانه بالحق تفسر هالعلاقه الكبيره بين ما هو نفسي وما هو جسدي، وخاصه الشخص وقت ما يكون واعي بضروره الاهتمام بالصحه النفسيه. احنا مازلنا مواصلين معاكم، راجعين بعد موعد الأخبار مع سيف الدين المهري، زيدوا نتحدثوا أكثر تفاصيل مع ضيفنا دكتور طيب غثبان، طبيب مختص في الأمراض العقلية والأعصاب نيرو بسيكياتر. انتم تكلمون على 71 113 1000 71 113 1000. راجعين بعد الأخبار، مرحبا بكم.

0: في تونس.
1: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة جليل قليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة موزايك فم.
2: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان مهر الكتار يصف قرار رئيس الجمهورية بعدم الترفيع في الأداءات في الميزانية الدولة لسنة 2027 بالخطوة الإيجابية، مضيفا في تصريحه لمزايكا أنه ينتظر تفاعلا مع مقترح اللجنة المتعلق بعدم الترفيع في ميزانيات الوزارات والتقشف في نفقاتها حسب تعبيره.
4: حسب المعطيات الأولية والخطابات اللي قاعدين نسمعوا فيها من طرف السيد الوزراء ومن طرف السيد المدير العامين أنه الصناعة باش يكون عندها نصيب الأسد في التشجيعات، جاوبت معنا السلطة التنفيذية تعرفوا من جوا، وإحنا نطالبوا أنه ما يقعش الترفيع في كل ما هو جباية على الأشخاص ولا على الشركات، حتى نعطيه من في الساخر، وخاصة أننا وصلنا للحد الأقصى حسب رأينا يتحمل الشركات والأشخاص، وما تسبب هذا في انخفاض في القدرة الشرائية للمواطن. وقعت الاستجابة للطلب هذايا من أعلى هرم السلطة، ومشكور جدا رئيس الجمهورية على الاستجابة هذه، وكيف كيف طلبنا حاجة أخرى إن شاء الله يقع تقع الاستجابة لها، أنه كما الدولة تطلب من المواطنين أنهم يقع ترشيد استهلاك الكهرباء، يقع ترشيد استهلاك المواد الغذائية المدعمة حتى نقص من الضغط على الميزانية وعلى توازنة الدولة، كيف كيف احنا في لجنة المالية وانا شخصيا كرئيس لجنة المالية طلبت انه كيف كيف الحكومة تضغط على النفقات متاحة.
3: وزير التجهيز والأسكان صلاح الزواري يعلن أن ولاية نابل تشهد إنجاز عديد المشاريع الراجعة بالنظر إلى الوزارة، من بينها عدد من المشاريع الكبرى في مجال الجسور والطرقات التي تفوق كلفتها الجملية 250 مليون دينار، وذلك على هامش متابعته مشاريع حماية المدن من الفيضانات وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الجهة بداية سنة 2026. وأبرز الزواري أن الوزارة وضعت برنامجا للتدخل يشمل مختلف النقاط المتضررة بعديد المعتمديات، ويتضمن 29 مشروعا للتدخل في الطرقات والمسالك إلى جانب مشاريع لحماية المدن من الفيضانات بكلفة جملية تناهز 66 مليون دينار، وتتراوح نسبة تقدم إنجازها بين 30% وأكثر من 50%، مؤكدا الحرص على استكمال الأشغال قبل موفى السنة الحالية. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن قواته استهدفت نحو 100,000 هدف في 5 جبهات منذ اندلاع الحرب في أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر 2023. وبحسب البيانات التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتركز الجزء الأكبر من الضربات في قطاع غزة، حيث تم استهداف ما يزيد عن 60,000 هدف، فيما بلغ عدد الأهداف التي تم ضربها في لبنان وسوريا مجتمعتين نحو 28,000 هدف، بالإضافة إلى استهداف ما يقارب عن 4,500 هدف و80 هدفا في اليمن. مسؤولان يقولان إن تركيا ترسل إلى السعودية دعما دفاعيا وتقنيا في الأساس لمساعدتها في محاربة الحوثيين في اليمن، وذلك بعدما تعهدت أنقرة عضو حلف شمال الأطلسي وباكستان بالالتزام بالوفاء بالتزامات الدفاع المشترك في إطار اتفاقية مكة التي تم إبرامها مؤخرا بين البلدان الثلاثة. ختاما، جائزة نوبل في الكيمياء تمنح اليوم للفرنسي أونري كاغان ولليابانية كينسو ساواي لتمكنهما من حل اللغز الذي يفسر سبب ظهور واحد فحص من شكلين لبعض الجزئيات في الطبيعة، وهو اكتشاف بالغ الأهمية لإنتاج الأدوية. وذكرت لجنة نوبل في بيان أن اكتشافات الباحثين أدت دورا حاسما بالنسبة إلى الكيميائيين الذين يبتكرون تفاعلات مخصصة لصناعة المنتجات الصيدلانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس موزيكا فم فورم. كل يوم مثل الجمعة من 9 للأربعة العشية.

0: خلال ساعتين من الأربعة عشية على موزايك فام.
1: رجعنيكم من جديد مثلا واصل معاكم في فورة على موزايك فام. تحية لكم الناس كل في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. تتفعلوا معنا على 71-113-1000 باللي كومنتير زادا على الباج متاعنا فورم باي موزايك, وإلا على 23-513-1000 كنت حبوا تبعثونا لواتساب متاعكم. مرحبا بكم الناس الكل وشكرا لكم, ونرحب ديما بضيفي مشكور على حضوره معنا دكتور طيب غضبين, طبيب مختص في الأمراض العقلية والأعصاب نغوب سيكياتر. دايوغ نحب نقرأ لك واحد من المساجات اللي جينا دكتور. مستمعة تقول اللي عندها دوخة على طول ما تحبش تتنحى, تقول ما قصتش, قالت عديت عملت التحاليل الكل ما عندي شيء, عثاني طبيب شوية فيتامينات وقال لي ابعد على الضغط النفسي, قالت لتوا ما ارتحتش, وأول ما نتغشش ولا نتضغط نولي نترهوج وعندي دوخة نمشي ونجي. زي ما تكشف عند أوغيل ولا عند طبيب نفسي؟
2: هو الدوخة دي الفيرتيج نوعين تقريبا. فما النوع اللي واحد كيف يدو يحس الدنيا تدور به, هذاك تابع الأوغيل. أما إذا كان الدنيا ما تدورش به تابع النورولوجي والبسيكاتري, معناتها سي بلوس نورولوجيك. اما اللي يبدا الدنيا تدور به هذاك تبع الورق. دونك اذا هي عطات شي
1: اما كان عندك دوخه كهو من غير ما تحس السقف يدور ولا اللي داير بيك قاعد يدور راهو
2: تبع النورولوجي.
1: داكور, اما اذا كان دوخه لما حاله ما قالتش قاعد الدنيا تدور,
2: قالت السقف كيفاش,
1: قالت السقف نحس بشي تحت عليا.
2: معناتها نجم
1: احنا هاك قربنا لها الصوره نجم تفهم
2: حتى انا لو كان يبدا ما ثماش الدوران ديما ناخذ راي زميلي اوغيل.
1: داكو,
2: معناتها يلزمنا ديما مع بعضنا نشاركوا, على خاطر كما قلنا المخ وبقيه البدن ما همش منفصلين.
1: وي وي,
2: في روسنا في تفكيرنا منفصلين اما هما مش منفصلين.
1: سي بيان, خلي نزيدو ناخذ تليفون اخر من عند خاوله. مرحبا. عايشك يا خاوله, 36 سنه من ريانا.
3: أيه.
1: مرحبا,
3: نسمع عليك وعلى اللي يخدموا معاك وعلى ضيفك.
1: عايشك يا للا, تحية ليك. شكرا
3: شكرا. أوفيت أنا مش نحكي على تجربة شخصية ولكن تتعلق بزوجي وبيان سور عندها دي ريبيركسيون عليا بشكل مباشر, دونك سي بور سا. أوفيت زوجي تجي هنا وبيت غضب من لا شيء, وجانسيست sûr انه ما فما حتى معناها ديكلانشمون, ما فما حتى ديسبوت, ما فما حتى سيتوياسيون دو ستريس ديريكتومون يدخل سون بريافي في نوبة غضب. مثلا نحكي لك اخر نوبة غضب وقتها في شهر جوان, كنا نتعشاو في ريستوران ومروحين بالورد, معناها نورمالمون الحياة جميلة
1: يوحي بالجمال والرومانسية. اي
3: صحيت نتفرجوا في فيلم كهو, فجأة دخل في حالة هيجين, يعمل حتى دي موفمون معناتها أنارشيك, يبدأ يجري مطبس هكا مع شينا كيش نقرب لكم الصورة, يكسر بعض ساعات معناها الأواني نتاع المنزل.
1: حاجة خولة, قاعدين تتفرجوا في فيلم, قاعدين على الديفان قدامكم التلفزيون تتفرجوا في فيلم والأمور لاباس ومتفاهمين وفرحانين بيه, الفيلم اخترتوه زوز موعدكم. فجأة ينطلق في ثورة الغضب متاعه.
3: ينطلق في ثورة الغضب. شوف باش نقول لك معناها ما فما فريمون حتى حاجة توحي بالغضب ولا أنا منعش.
1: إيه معناها من با حتى كيس طاح ولا منعرفش أنا حاجة تحركت ولا حاجة تقوله فما سبب باش خليه يتغشش. فهمتك, ما فهم شيء.
3: مو عادي متاع واحد قام من بلاسه مثلا ولا متاع واحد بشي ما يشرب ولا متاع هذيك قادرة انها تغش ودخلوا فينا بتغلب. هذا حاجة اللي يمكن مش نحكي شوية باغابوغ اللي نحسه انا وكل خطر هذا اللي نجم عبر عليه بالقدي, انه ما عرفتش حتى سي فما حاجة نجم نتفاديها باش ما نديكلانشيش نوبات الغضب هذوما, ما عرفتيش شنية. ديكو قعدت ديما تصرف عادي.
1: اما انا اللي فهمته يا خولة اللي انت ما يصير حد شيء قدامه يخليه يدخل في النوبة هذيك.
3: أي
1: يعني مش مثلا تعاركتوا على حاجة وإلا حتى حاجة تعديت قدامه طاحت ولا حتى حاجة بسيطة معناها اللي باش تنرفزوا حاجة من غير حتى سبب فجأة يدخل في نوبة الغضب.
3: معناها هذه رأي أنا شخصي حسب ما
1: تلاحظ
3: في 4 سنين عرفت النوبات هذو ما صاروا يمكن 5-6 مرات
1: في 4 سنين
3: اللي حاولت معناها اي اللي حاولت انا معناها نلاحظه من مره لمره، خاطر مثلا اول مره سيتي شوكو ما تنجمش تحس شيء، تقعد كان حال فمك، بعد كمان تحاول تركز فما شنو قاعد يصير، تحاول باش تفهم. وبودي طول حاجه اللي فهمتها اني ابارمون تبدا اني دافي مخو، خاطر تحس هكا كلكو مينوت يتبدل، غادرته تتبدل، تحس يسرح شويه، مش تبسي خمر في حاجه ولا انتوكا. وبعد تبدا هيك النوبه هذيك، واللي الحقيقه اللي قلق برشا انه لي ريبيركسيون تاعو على الفيد كوبل نتاعنا، معناها كيما تعرف معناها نوبه غضب تتكلف لنا تاع
1: قديش يقعد فيها النوبه خاولة.
3: هذه اللي حبيت نقولك عليه انها تتواصل ايامات، ثلاثة اربعة خمسة ايام، وبعد يهدى معناها توسكي فيزيك مي مونتال مو، يقعد سامحني في التعبير بلغتنا العامية، يرحي يرحي يرحي، فهمت؟ يبدأ
1: بعد في نوبة، خلال نوبة الغضب شنو يعمل خاولة؟ يسيح يكسر
3: انا اخشيك اخرج من الدار، يضيع انا هكا شنو لاحظت، يضيع لي غوتير سباسيو تمبوريل، معناها مثلا عادي يقول لك اخرج من الدار ماضي ساعه تاع الليل ولا فهمت كيفاش، وداري اكشن تري تري تري اكزاجيري، معناها بون اللي انا حاولت نعاون فيه معناها، خاطر من بعد يرجع وتحسوا دون لو ديني معناها في اللي صار وكل شيء. حاولت باش نشوف انوروكسي بيان سور، مع احترامي معناها الاغلبيه ما فما قولوا احنا ديما باش تهز عبد الاخصائي نفسي سايبه دا ديسيزيون، حتى لو يكون هو انستخوي ويكون دون سيغتان نيفو،
1: هو وافق باش يمشي معاك زوجك؟
3: وافق وافق، ولكن هو معناها خدمته فيها برشا ديبلاسمون، ديما لي رونديفو ما يواتيوش ودرا شنو،
1: مشي حتى مره
3: بوغ ايكوغتي مشيت انا جي راكونتي تو سا نوروكسي، معناها قلت نحاول نعاون باللي نقدر
1: وموان تفهم الوضعيه.
3: جستما حبيت نفهم باش انا سي فما حاجه دو مون كوتي نجم نعملها نعاونوا بها معناها.
1: باهي باهي، لا معقول اللي عملته. وي
3: دونك سكو ما راكونتي اللي فما ان بتي ديزوردر معناها شيميك في المخ يصير، نتصور الدكتور بحكيك معناها يفلس
1: نرجع مع دكتورنا
3: جسد معناها الحقيقة باش فسر لي برشا الأخصائي نتفهمه، خطر لكا معناها ماهوش قدامه، نجم يكون أنا كلامي لي با أوبجيكتيف معناها، دونك باش يعمل أبون دياغنوستيك الميرا، مي اللي وصل هولي إنه سي سا معناها نجم يكون أن ديزوغ كيلكونك une libération معناها نتاع ماش couramment appelé les hormones ماش هنا في عود مثلا وقت الفرحة، في عود تخرج هرمون تاع سعادة، تخرج هرمون تاع غضب ولا نوعا ما هكا شنو فسرلي. اللي نجم اللي نجم معناها نقوله واللي انا نحسه معناها ان فاكتور زيد اللي هو ان غون فيمور راجلي مالوغوزمون، دونك 2 à 3 باكيت ان جور، خدمته تري ستريسونت، يسافر برشا يخدم برشا في السخانة، جو سي با معناها انا نوعا ما نحب راي الدكتور بحذاك.
1: لا سي انتريسون،
3: خاطر كيما ترى انا اللي قاعده نسعى معناها باش نلقى حل وباش نعاونوا هو بيان سور، وباش نحسنوا لا كاليتي دو في كوبل نتاعنا، خاطر
1: عندكم صغار خوله؟
3: عندنا
1: داكور به واضح جدا. يعطيك صحة يا خولة. طو بعد شوية يجاوبك ضيفنا اليوم دكتور طيب غضبان، مختص طبيب مختص في الأمراض العقلية والعصبية. نواصلوا معايا سونيا. سونيا
4: ألو عشر،
1: مرحبا يا للا.
4: عايشك عشر أمينة.
1: عايشك سونيا.
4: أنا فرحانة برشا لأن شاركت معكم أول مرة نشارك.
1: مرحبا يا للا، مرحبا بيك.
4: عايشك، نشكرك برشا ونشكر المسير اللي هز علي التليفون
1: ونسلمك
4: على الدكتور برشا معك بحذيك.
1: يعطيك الصحة يا للا، شكرا لك يا سونيا. 46 سنة من ويد الليلة.
4: ويد الليلة،
1: مرحبا يا للا.
4: عايشك وبيك، عايشك يا أمينة.
1: احكي لي.
4: أمينة خلبي معبي برشا
1: اللطف عليك، احكي لي.
4: والله عايشك عايش أختي. أنا حبيت نشارك معاك، أنا توفيت أمي يرحمها، وبعد توفى بابا، بعد طلقت.
1: بينتهم بريود قصيرة أمك وبوك؟
4: اي حكيت 4 سنين هكاك.
1: اي
4: بعد رحيت روحي عرست جبت بنية عمرها توا بلاسك 15 سنة. وصلت 5 سنين طلقت مشاكل بيني انا وراجلي. رحيت روحي وحدي دخلت في ديبريسيون كبيرة.
1: بعد التلاقى
4: مشيت للطبيب النفساني خديت برشا دوايات ولاو يجيبوا لي انه معناتها تفرهدت شويه صحيح وانا عندي برشا ضغط على مخي وبرشا تعب في مخي هاو نحيت دو جمله توا حسيت روحي تفرهدت شويه وعاود رجعت نفس الحكايه ما نعرفش يكون خطر علي برشا ضغط بحكم أنا ما عنديش خدمة ما عنديش مورد رزق ما عنديش دار ما عنديش كون يعاوني لما يكون رجع لي ضغط على مخي
1: فهمت كي الطبيب كي مشيت له يا سونيا شنو شخص لك شنو قال لك شنو عندك شنو سميه كنت قلبك يدق زاد انت
4: قلبي يدق برشا عندي برشا ضغط قلبي يبدأ يدق نحس روحي بشندوخ
1: راسي ولي يوجع فيا باه. وتوا قداش عندها الحكاية هذه من اللي خديت تخيطمون هذا؟
4: عندها يكون 4 سنين
1: تالي. وتوا سافا ميو؟
4: توا تفرهدت شوية ونفس الحكاية رجعت لي البنتي توا عندها زادة نفس الحكاية اللي عندي أنا كانت.
1: قد عمرها
4: عندها برشا
1: ضغط عمرها 15 يجيوها لي زاتاك دو بانيك قداش عندها من اللي يبداو يجيوها؟
4: عندها عام توا هزيتها لطبيب نفساني هزيتها للرازي دار الطب نتاع الاطفال ما عطاوهاش دواء ما عطاو يحكيو معاها بالكلام وكاها ما تفرهدتش
1: كيف من بعد سونيا هو يقرر كي يشوف الحاله قدامه تستحق دواء ولا لا احيانا شخص بالكلمه وبالتفسير بالسلوك العلاجي والنفسي ينجم يخليك يرتاح من غير دواء فهمت جيني غالبان في فروم يطلبونا يتشكيوا اللي الطب يعطيهم دواء اليوم سونيا قالت راه ما عطاهيش دواء احيانا ما يعطيوش دواء
4: انا قلت معناتها ما عطاهيش دواء احكي معها برك معناتها بلاش دواء خاطر انا حالتها ما تستحقش دواء
1: باهي برشا دونك انت تتسائل الوضعيه هذه كيفاش ليكم الزوز ولا شنو المشكله نتاعك بالضبط
4: بالنسبة لي أنا عادي أنا سنسبة الحكاية هذه أما نحب ننقذ بنتي ما فهمتش شنو نعمل
1: مش قلتك لي زاتاك دو بانيك ليك وليها هكا ولا لا سونيا المشكلة عندكم أنتم هما لي زاتاك دو بانيك هكا اللي هي تعب صحيح باه باه يا سونيا
4: برشا خاصة هي صغيرة تعبتها برشا وفي القراية أمينة نوصلها باش تخرج كل اللي نحب نروح نحس روحي قلق نحس روحي مضغوط صدري يرجع فيا نحب نشوف حل البنتي بالنسبة لي أنا
1: قلت عندها إن عام قلت لي ملي وليت تجيها الحالة هذه شنو صار في حياتكم عام التالي يا سوني بدلتوا من بلاصة عشتوا حاجة في العائلة ما نعرفش نسأل هنا
4: حاجة في العائلة هي تعاركت هي وخالها وزيت تعاركت هي وبوها بوها طبعا عنده 4 شهور ما يسألش عليها ما يكلمهاش
1: من وقتها بدوها
4: عاودوا رجعوا لها
1: اكثر تخبيه واضح جدا يعطيك الصحه يا سونيا لطف عليها طبعا شويه يجاوبك دكتور طيب غضبان ضيفنا اليوم ناخذ تليفون اخر من عند مونيا ونمشيو لضيفنا دكتور طيب غضبان مونيا مرحبا
5: وبيك عايشك
1: عايشك يا مونيا 46 سنه من مرسى
5: اي
1: نسمع فيك لله احكي لي
5: انا حبيت نحكي على الاكسبيريانس نتاع الوالده نتاعي اللي هي عمرها توا حاليا 71 سنه
1: ايه
5: عندها 4 سنين داخلين في 5 سنة داخلين في 5 سنة معناتها وهي في ديبريسيون معناتها ديجنوستيكي من الاول هي بيبولير دونك كانت
1: تريت شو معناها من الاول من قبل هي بيبولير ولا 5 سنين التالي
5: فقتو امي انا مرا كيما نقولوا نحن مرا راجل مرا حربيه مرا قويه معناتها عاشت حياتها كاملة قوية منها المرأة منها الراجل برغم بدون عايش معناتها أما هي كانت تتصرف في كل شيء كانت معاونتنا في كل شيء من حتى نحن معارفين كانت هي معناتها هي كل شيء في الدار
1: أي ماخذة بزمام الأمور أي معناها
5: من حتى أكثر من حتى أكثر
1: أبوكم عايش معاكم ولا بعيد عليكم
5: بابا عايش معنا ربي فضل ورب
1: أما هي اللي صاحبة القرار هي القائد
5: والله هي كل شيء حتى نحن معرفين هي اللي ديما تعاون وهي حتى في عائلتها معناتها هي اللي بياخذوا قرارها هي الكبيره فهمت اذا كانت هكيكة أمي دانكو قولها زيت عبد وحتيت عبد دانكو وليت الأم اللي كانت تتحرك كانت ديناميك كانت تتحرك برشا كانت ديما طيب كانت دارها ديما نظيفة كانت ديما تقضي ديما تخرج ديما تحوس ليا بروحها دانكو وليت في كوان
1: هي عايشة وحدها منيا بعد عرستو توما معني عايشة مع أبوك كهو
5: عايشة مع بابا ونحن قراب نسكن قراب معناتها دو توا مينوت
1: هي واحدة نحن اليوم كيفاش لاحظتوا اللي هي
5: والله رقدت وقامت قامت هكيكا قامت انسان اخر معناتها انسان اخر من الاول ما فهمناهاش حالتها تحكي على حاجات معناتها تحكي على معناتها على موت على درشنيه وما عرفتناش دخلتنا بعضنا من الاول
1: في ليله واحده هكا معناها رقدت قامت هكا
5: ليله واحده
1: ضيعه شويه نقولوا نحن لي روبير
5: نتاعها ضيعت برشا برشا برشا برشا دونك معناتها ما فهمناش نحن فهمت دونك انا قاعده نتسائل وين مش هزوها ويمشي هزوها دونك قالوا لنا لازمكم تمشي بسيكياتر دونك من الاول هزيناها يمكن 4 و 5 متسا ما قبلتهمش في الاخر قبلت فما طبيبه قبلتها قعدت تعالج عندها ديجنوستيكي اللي هي بيبولير قعدت امي لمده 4 سنين تعدي 3 اشهر محليها بقى مش محليها ما نجمش نقول لك محليها على خاطر تعديهم سبيد معناتها نون ستوب ما تقفش تكلم فوق الطاقه نتاعها تقضي فوق طاقتها تتحرك تخرج تدخل وتعدي بعد ترقد وتقوم تعود تعمل شوت تعدي 3-4-5 شهر إنسان قاعد في كوان لا يحكي معك لا يكلمك نهار كان الراقد
1: ألوحك قبل عمرها ما كانت هك
5: جامي معروفة معناتها بالحق أمي معناتها
1: قبل كانت ديما في الفاز أكتيف متاعها في اللفوغي تتحرك وتقضي وتمشي
5: ديما تقضي ديما تتكلم وديما تتعمل حاجات جديدة في الدار وديما تطيب وديما تصنف وديما تقضي في دارها معناتها تتحرك برشا معناتها ديما ميك على الأخر على الأخر تقضي في السوق وتخرج إذا كو وليت نعدي 3 شهور هكا دونك عندنا 4 سنين هكيك ولا 5 سنين قررت اللي انا باش نبدل طبيب باش ناخذ أبي واحد اخر دونك طبيبها اللي هو دكتور الغضبان دونك مازلنا جدد معاه دونك قاعدين معناتها قاعدين تو مازلنا في الفاز اللي هي تريست مازلنا ما خرجناش من الفاز هذيك دونك قاعدين نمشيو بشويه بشويه حتى لين تحاول ترجع هي طبيعتها معناتها حياتها العاديه
1: المهم لاباس
5: ما نجمش نقول لك لاباس على خاطر نحن ما نشوفوهاش لاباس
1: ان شاء الله لاباس ان شاء الله باللطف دونك انت مازالت الوالده هكا 3 شهور الي بيان الي اكتيف و 3 شهور تعاود ترجع
5: نحن توا مازلنا توا عندنا بيريود كبيره هني قلت نحن رانا مازلنا معناتها جدد مع الدكتور غد دونك مازلنا في الفاز اللي هي مازالت تخيست مازلنا ما تنقلناش للفاز اللي هي باش ترجع لحياتها العاديه مازلت ما رجعتش لحياتها العاديه
1: داكور واضح جدا شنو قال لكم دكتور غضبان شنو الدياغنوستيك
5: قال لنا الصبر اول حاجه قال لنا الصبر
1: باهي
5: والدياغنوستيك هي بيبولير دونك لازمنا نواظبوا في الدواء ونصبروا شويه معاها
1: ان شاء الله لاباس يا مونيا
5: متأملين خير نحن معاها ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله لاباس يا لالا تحيه ليك ميرسي يا مونيا دكتور خلي علاش تفجعت كي سمعت اللي فما اوديتريس تداوي عندك في نفس الوقت
2: هكا
1: صدمة كبيرة
2: معناتها باش نواصل
1: لا عادي ساغيف لا ساغيف انه اوديتور يكلم ويعرف اللي طبيب ويداوي عنده ولكن يحب يشارك تجربته لا يشارك تجربته
2: اساسا نبدا بها هي خاطر الحالة نتاعها بيد ان كاديكول اولا التشخيص برشا عباد اليوم عندهم شكون ابل ان تمبيرامون طبع هيبرتيميك ناشطين برشا وليدر
1: اي
2: هذوما بعد مدة يتعبوا ويطيحوا وكي يطيحوا في الدبريسيون وإذا كان هما خذوا أدوية متاع أنتي ديبريسور في الفترة هذيك وهما عندهم الأرضية متاع التمبيرامون هذاك يعملوا هوس أكل هوس هذاك يدوم مثلا شهر في جرته 3 شهور ديبريسيون أك علاش نحكي على الصبر أنا ديما نقول
1: إيه أما علاش ما ظهرتش عليه اقبل الاعراض هذه
2: فما حاجه موتور ديما قوي موتور ديما قوي يخدم بعد يعيطي ضربه واحده
1: داكورد
2: هيبرتيمي تمبيرامون هيبرتيميك برشا عباد ما نقولوش مرضى عندهم طبع هذا هيبرتيميك ناشطين قويين وليدر اما الطبع هذاك يعيا في الاخر البرن اوت نتاعه يتيح سوفون يتيح في البيبولاريتي ما يتيحش باي مرض
1: وي.
2: وعلاش معناتها الحاله هذه بالذات ما يسمىش انتي ديبرسيون خاطريه نجم نقولوا اللي الديبرسيون هذيك كيما فتره نقاها بعد الاكسيتاسيون ما يسمىش نشطوها وهي تعبه كانه هو قاعد يرتاح من الفاز بتاع الهوسه اللي صارت دونك ما نعطيوش انتي ديبرسيون هو تعب ما نزيدوش نشطوه على التعب اللي هو عنده سيت اون فاز دو ريكوبيراسيون فترة نقاها اللي هي تاخذ أغلبية الوقت ثلاثة مرات الوقت اللي قاك علاش نقول الهوس يزمو يتعالج فيه ساعه خاطر قد ما يتوال قد ما فترة الديبرسيون التي تليه تتوال أكثر ودوها مش لونتي ديبرسور الصبر
1: دونك انا عمل جمعة متاع هوس وخدمة ونشاط يعمل ثلاثة جمعات راح
2: مثلا
1: به واضح
2: هذا
1: كما سبورتيف كي يتعب بدنه ويريكوبيري
2: يأخذ أكثر ثلاثة مرات وقت بوريكوبيري
1: بيه
2: نجي ونحكيه للحالة الثانية متاع سونيا وبنتها في اللي عندهم نوبات الهلع أولا نوبات الهلع وراثية ما نستغربوش كيف لما عندها نوبة هلع بنتها جي عندها نوبة هلع وخطر هي جاتها بنتها جيها في سن أصغر خطر الظروف الصعيبة اللي هي عاشتها بعد ما تزوجت بنتها عاشتهم من اللي تولدت ولا عمرها 5 سنين دونك معرضة أكثر عنا زوز حاجات يتلقاو الظروف الاجتماعية أما زادة ثم أرضية جينية اللي خلات الأم
1: عاونت أنه لزاتاك دو بانيك يظهروا
2: الأم مثلا الجانب النفساني يطغى تلقى روحها جبدت بها وما توفى تلقى روحها في ضيقة مالية واجتماعية تلقى روحها وحدها الوحدة هذا كله علاجه أكثر نفساني ك لاتاك دو بانيك نجيو لاتاك دو بانيك حتى هي إذا ما ثماش ظروف اجتماعية صعيبة العلاج متاعها تي سي سي سلوكي علاج سلوكي معرفي هو أنجع من الدواء
1: داكور
2: ولكن العلاج السلوكي إذا نحبوه يقدم في النتائج بسرعة ماذا بينا نعاونه شوية بالدواء
1: داكور
2: أما هو الأساس هذا كيفاش نجمو نعملو الارتيكولاسيون بين الحاجات الجينية المتوارثة وبين الحاجات الاجتماعية وشنو العلاج السلوكي والعلاج الدويات
1: تري بيان
2: فوالا نجيو للحالة
1: نوبات الغضب اللي
2: نوبات الغضب عليهم كيما حكينا على نوبات الفزع اللي هي تظهر
1: دقة كبيرة متاع قلب
2: في القلب ولا في الجهاز الهضمي ولا الجهاز العصبي ولا الجهاز المسكولير ولا الروماتيزمان
1: وانت قلت لي فكرة مهمة قبيلة وقت في الأوف نتحدث على الحالة متاع الكريم اللي تحدث على زاتاك دو بانيك وقال وجع في ظهري وبعد في فماتي وبعد في يدي وبعد تصفير في بذنية قلت لي راهو زاتاك دو بانيك يعطيه الوضعية هذه كل في البدن كامل معنا يعطيه أمراض عضوية في البدن الكل
2: بالضبط على خاطر هي شنية زاتاك دو بانيك هي لاتاك دو بانيك عندنا سيستم دالارم في البدن اسمهم ليزاميغدال لوزات في المخ كل واحدة تقريبا قد الكعبة اللوبيا عندنا اليمين واليسار تحت عوامل خاصة تعب مثلا ولا صدمة نفسية أكل سيستم دالارم يقوم يخدم غير سبب احنا انسان اللي قدر جيه مرضى قوية بدنه يقول له راك في حالة خطر مشي داوي روحك قلبه مثلا مش يقف ولا عنده نزيف ولا احنا السيستم ده لارم هذايا متعب يولي يتكلمش من غير سبب
1: من غير وقته
2: كيما الكهرباء تحطها انت تحت الدار يقوم سيستم ده لارم يخدم انت يمشي في بالك فما حد حب
1: وهي تاك كوية ولا طرف هواء ولا كهرباء بالقوي ولا حاجة
2: معناتها من غير سبب
1: داكو.
2: اما انت في كل وين ما تنقز لارم تقول لعل الطريقة دي بالحق دونك اللي عنده اتاك دو بانيك وكل ما جي كريز بالقلب ولا بالمعدة ولا البلي هو ولا دوخة ولا اللي هو يمشي يقول الطريقه هذه بالحق خلينا نجرب لعل الطريقه هذه بالحق ويمشي ويداوي ويمشي كارديولوج يمشي يعمل الفحوصات الكل وهي لا السيستم ده الارم كيف ما يخدمش الاعصاب اللي هو يحكم فيهم الكل الكل كل واحد يتكلم مره واحد مش ديما نفس الطريقه عند نفس الشخص هو بيدو قالك فلول كان تجي في القلب بعد ولا تجي في المعده بعد ولا تجي في المفاصل في الساقين معناتها ما فماش حاجة تمثل للمرض العضوي هو ديما في نفس المشهد
1: المكانة ويتعود بنفس الطريقة نوبات الغضب
2: هذه نوبات أما ما تتبدلش في منظرها ديما نفس النوع هي بيدها ترجعنا إلى مرض معين يزم طبيب يشوف المريض بشي يشخص له بطريقة دقيقة. أما معروفة اللي نوبات الغش الكبيرة الغضب معناتها المفرط راهي حالات مرضية، دونك ما ناخذوهاش باستهزاء ولا ناخذوها بسهولة
1: كسوا بسبب ولا من غير سبب.
2: هي سورتو الجانب المرضي يظهر كي يجي من غير سبب. وحتى كان ثم سبب تجي تشوف تقيس السبب قدام ردة الفعل لا يقارن معناتها بعيد برشا.
1: دونك انا نحب نقول اللي الزوز راهو يلزمهم متابعة نفسية كسوا
2: اي تبدا حاجة مفرطة يلزمها متابعة نفسية. فماش علاش
1: جينيرالمون سي دو اكوا انا وبتغضب
2: طيب الشوربه مش مالحه ولا مالحه برشا نكسر
1: الدنيا ندخل في عالم اخر.
2: رده الفعل الافراط في رده الفعل هو المرحله المرضيه.
1: شنو جينيرالمون تفسيرها العلمي ولا اسمها العلمي ولا
2: هي لي كولير معناتها امبروفوكت معناتها من غير سبب. ديما ترجعنا نوع من البيبولاريتي
1: داكور
2: اللي هي ما كانتش معروفة برشا معناتها ما كناش نصنفوها تابع. أما جينا نشوفوا دراسات وريت اللي مع الزمن تولي في الأخر ببولاريتي متعايت يا بابا يا أمي. والفائدة هو كي نشخصوها بكري نعطيه دواء وقائي بكري نتفاداه.
1: خابيا باهي برشا باهي. دونك بعد شوية تنزيدوا نتحدثوا على هل فما إمكانية للوقاية من الأمراض النفسية. احنا معناها نشوفوا ساعات بعض الأعراض ما شخص ربما ما يصدقهمش يقول تاعب فاشل اتسترا ما يعرفش مثلا اللي قد تخبي اون ديبرسيون. طب بعد شوية نزيدوا نتحدثوا أكثر دكتور. خلينا نرجع للتليفونات. معايا عبد الرحمن.
6: عسلامة أمينة.
1: مرحبا سيدي عايشك. سي عبد الرحمن فينا 50 سنة من صفاقس. مرحبا نسمع فيك يا سيدي.
6: بون أنا حبيت نحكي على تجربة خاصة. نحب نوجه معناها المستمعين ساعات في الانتواج بتاعنا في صحابنا وفي في في أحبابنا وفي كذا اللي هما ما يقولوش اللي هما معناها مرضى وبعد تكتشف لا قدر الله اللي انت ما عاونتوش وقت لازمك تكون وقت لازمك تعاون. واش معناها جو ميكسبليك. انا كان عندنا صديق معناها ما عندكش فكره قداش عم جو معاه وقداش محلاه واستميت سان هو وكل وتودانكو معناها نهار سمعنا اللي هو يسي سويسيدي معناها دي المانيير خايبه برشا واثرت علينا برشا حقيقه. واحنا ما كناش نعرفوا اللي هو بيبولير. بعد عرفنا بيان سور اترافير سافاميه اترافير واللي هو كان ساعات هوسبيتاليزي وكل وسي فري ما احنا ساعاتنا في مده معينه بداو شيخين الناس كل وكل شيء ونعم جو ونقعدوا بعضنا ونكوروا بعضنا وكل ساعات ينعكف يعني وحده. احنا نقول بكشي مريض بكشي حاجه بكشي تو دانكو معناها هكا وبعد يعاود يرجع معناها. وحتى عملت انتحار معناها كارثية يعني بالخيط متاع الكمينو متاع ولده متاع كاراتيه معناها حاجة خايبة برشا في الجلدة مع الاخر يعني. ومعناها بالحق معناها كي احنا معناها في عائلات نتاعنا لازم نكون سنسيبل خاطر جينيرالمون الناس ما يحكيوش على الامراض هذوما ما يقولش انا مريض ولا راني انا جو سوي سويفي باغ ميدسان. وبعد حتى هو ان طونك ميدسان هو بالنسبة لي هو الى باناليزي حتى الفيت اللي هو ياخذ الدواء وكذا معناها بالنسبة لي هو ماهيش حاجة ضرورية. ما نعرفش يمكن ضيفك يقول لنا ساعات ديما يقول لك الطبيب ما يخش دواء ولا نجار بالشباب ولا فهمت. دونك جينيرالمون يباناليز الوغ كو سي تري تري غراف ووصلت معناها لحاجة مخطرة. دونك انا مون سونس معناها يكون فيها
1: اتونسيون. الفكرة مهمة برشا نتاعك عبد الرحمن. اما انت قلت ربما كان جا في بالنا رانا وعين معاه معناها تعاون
6: نمشيو نقفوا معاه نحكيو معاه مثالش حتى كانوا هو ما كان يحكي لنا مثلا نعرف واحنا نوليو احنا بيدنا معناها اون لو بوس باش يمشي يداوي وباش يمشي ياخذ الدواء نتاعو وما يقصش على الدواء نتاعو ونقفوا معاه سي سا.
1: قداش عندكم تعرفوه انتوما؟
6: احنا مدة احنا معناها احنا صحاب نقعد مع بعضنا ونخرجوا مع بعضنا معناها ولا وليتي معناها اللي تخيل غياب في القاعده ما عندكش فكره بالضحك نضحكوا معناها حاجه من وراء العقل معناها عايشنا معناها بيبيار دوبامين معناها من غير حد شيء شيخ معناها معاه هو تروح شيخ فريمون الله يرحمه جوستومون مي مالوغوزمون بعد معناها سي لا كاتاستروف يعني سي لا كاتاستروف معناها ولاد صغار ومعناها كارثه واحنا قعدنا نلوم وانا بنحكي على روحي ديما معناها خاطر كان قريب ليا معناها علاش ما مش با بوسي مثلا قلت لي غيب ما علاش ما مشيلوش ما نفهمش علاش علاش ما نسالوش علاش بون هو لي تيغيتيسون كلكو بار زاد فهمت ما عاونيش مي كنت نجم انا بتاتر زاد ان نكون بلوز اتنتيف مش كان في القاعدة وفي الجو كذا وما وقت وقت البعد معناها ندور
1: بها ولا أوسي هو اختار ولا ربما راحته في انه ما يقولش احيانا زاد مش غلطك معناها عبد الرحمن كان هو حس روحه مرتاح ربما يروح كي معناها فهمت
6: بون اش كان نجم يحكي ولا لا سي سا هو الطبيب جاوبنا ما خاطر هذوما
1: يحكي ولا بس عليهم معناها اللي عندهم بيبولاريتي
6: فما اللي يحكي فما اللي يحكي فما اللي يحكي
1: مي هو
6: معناها ما حبش يقول
1: ما هو يزيدنا نردوا بالنا من الوسم نتاع الناس اللي عندهم امراض معينه كانه البيبولير ما يعرفش يعبر على احساسه ولا ما يعرفش يحكي ليه هما يعرفوا يحكي ويعبروا بالكدي بالكدي بالكدي معناها فهمت بون سا ديبون من الظروف والوضع العائلي والضغوط اللي نجم يعيشها واحيانا شخص زاد ما ياخذش دواء او ما يكونش فما وضع وبيئه محيطه به تنجم تشجعه على انه يواصل الدواء نتاعو وتسيتيغا مي ابري كاهو الله يرحمه انتو كان نشكرك
6: برشا هو راهو انا وليت سنسيبل الحقيقه امين الحكايه نسمع بيبولاريتي في لونتوراج نتاعك وليت انا جو نقرب له اكثر نحاول هكا نفهم اكثر رغم اللي كيما تحكي انت ما شاء الله عليهم معناها فيهم معناها ما شاء الله معناها فهمت معناها ما غير ما اما نقول اتو مومون اي بو سومبري بو سومبري معناها بين عشاء وضحاها دونك
1: دعم نفسي للاشخاص اللي عندهم بعض اللي قبل هكا الاضطرابات النفسية هذية مهمة جدا انتو كان نشكرك برشا على المداخلة عبد الرحمن يعطيك صحة طبعا شوية نزيد ونرجعوا لها النقطة هذه أنا مهمة نمشي لسارة
7: يا عسلامة
1: مرحبا لله
7: يعيشك
1: عايشك يا
7: سارة أنا أول مرة وأول مرة نشارك معكم
1: مرحبا
7: قلت ما نجموش نحكيو على البسيكياتري معناتها من غير ما نجبدو لا ديبرسيون بوست بارتام
1: وي بيان سور
7: اللي هي ان سوجي مسكوت عليه برشا
1: اسمع في اول الحلقه تحدثت على الوضعيه هذه
7: انا ما خلطتش على اول الحلقه
1: عزيزتي اما مهم كل واحد وتجربته مهم جدا نسمعوا منك سار احكي لي
7: انا ولدت وملي ولدت معناتها صاروا لي برشا حاجات منهم اول حاجه اللي هي بنتي تولدت معناتها قعدت في الغيانيماسيون الجمعه الاولانيه وكانت الحكايه فاق ماناش فاهمينش بها وروحت من الكلينيك وخليتها هي حاجه صعيبه برشا ومن بعد انا انشيني افيك ليزيفينمون حسيت بعد كي روحت قعدت أتالي تلمات وحشتها برشا فوقتها كنت في الغيانيماسيون بعد قعدت كل ما نحس روحي سنفتا نتفكر لأيامات هذوكم ونرجع نحن معناتها ونرجع هكا معناتها نرجع وحدي أما صار وليد

0: فما ديزيزين ما برشا أفاغ كما قولي لتفيت في الصغار معناتها اللي هما وليهم معناتها كي يسيروا لك مش أنت ماكش في بوست بختهم ما تحسهمش أوتان
1: بيه
0: دونك من الأول كيف روحت بنتي وبديت نتعب كنت نقول معناتها كنت يصيروا لي ديزيبيزات وأنا راني معناتها نعرف اللي فما حاجة اسمها ديبريسيون بوست بختهم أما أنا في الدنيا معناتها كيفاش نقولك جو سوي كيلكان ديكيليبغي اللي ماشي في بالي انا مثلا عمري اللي باش تصير لي الحاجه هذيا معناتها قبل كي نسمع العباد تحكي
1: وانت تحب لو تستنى في بيبي باش تكون فرحه وسعاده
0: كنت انا انفون فولو ونستنى فيه والحمد لله ربي عطانا وماشي في بالي انا عبد ما ينجمش تصير له هذا الديبرسيون اللي يحكيو عليها معناتها العباد دونك بديو من الاول يجيوني دو ايبيزود صغار وبعد فيسا فيسا ما نرجع نقول معناتها يا ساره راهو فما حاجه اسمها ديبريسيون بوستبارتام اي ما تيحش فيها رد بيك معناتها شد روحك وبدل معناتها
1: شنو يجيك معناها فشله تمشي ترقد تعب كبير ما عينكش باش تخرج
0: اللي يجيني هو اللي لا ريلاسيون بيناتي انا وبنتي ايتي افيكتي معناتها ما عادش نحب نتلاقي بيها ما عادش نحب ماتش النجم فوالا
1: كاينه هي في مخك السبب نتاع اللي صار الكل
0: لي كنت نعرف اللي هي ما كنتش نخمم هكيكا فورسيمون اما كنت نتوحش ما زيد افون معناتها كيفاش كنت نعيش قبل دونك من بعد اخر حاجه صارت لي اللي انا معناتها كنت صايبه عليا فيزيكمون برشا وليت وقتها الوغ لا معناها فما حاجه معناتها بالحق ما عادش انا نهار كامل نبكي والبيبي وليت نشوف فيه كيما الغول في الدار معناتها ما عادش نجم نقربو وقت اللي هي تولي تبكي انا ندخل بعضي معناتها كم سي جو في جيري ان انورم بروبليم معناها وهو جوست بيبي يبكي دونك وليت ياسر نعمل على الانتوراج نتاعي باش يتلاقوا بيها وانا ماذا بيا لا نمسها لا ندور بيها معناتها عرفت دونك بعد بشويه بشويه فما زيد حاجه قلقتني برشا اللي كليوني لي سي دي نوار ما كانت مدني انا قادر نخمم مدني انا في قراري قادر نخمم في حاجه خايبه سواء باش نعمل حاجه خايبه في روحي سواء نبدا كيما نقولوا الشيطان يكلك في معناتها يلعب بيك وراني باش نعمل حاجه خايبه في بنتي حاجه منهم يعني
1: راو هذا شي يصير في مخ امراه اللي يصير لها التعكرات بعد البوست بارتوم بعد الحباله والولاده اللي تنجم تتعب نفسانيا اي
0: دونك خرجت مره وانا سباتاوي نسوق وقاعده نخسر قدامي معناتها نحب نعمل حاجه في روحي نحب نعمل اكسيدون نحب معناتها حسيت جي بيرجو لو كونترول حسيت روحي سي بون جي بيرجو لو كونترول غادي وين قلت انا J'ai besoin d'aide.
1: C'est bien.
0: Maintenant, Radi, oui, Ena, femme, trouhi, Ena, Rani, je suis en dépression. Je suis en dépression. Je suis le psychiatre. Malgré que, ملول كنت ياسر نخاف من الانتي دبريسور ومعمري في حياتي لتخيلت روحي باش ناخذ ان انتي دبريسور. وكي مشيت للبسيكاتر قلت لها جو سافي با انا كومون سا سو تريت دونك قلت لها نحب نداوي من غير ما ناخذ ويت معناتها ما نحبش قعدت هي تحكي معايا وتقنع فيا لان راهو كيما نقولوا احنا مرض عضوي لازم كي تمرض بالجريب تاخذ وي راهو هذا كي تمرض هكاك راك لازم تاخذ وي دونك خديت دوي وتفرهدت الحمد لله وحبيت معناتها نحكي معاك معناتها سورتو pour m'adresser aux femmes اللي هما peut-être يسمعوا فيا اللي هما تعديوا بنفس الحكاية خاطر بعد ما انا عشتها جو مو رون كونت اللي راهو لونتوراج نتاعي اللي ولدين معناتها لي فام كي اون دوني لا في راهو فما منهم اللي راهو كي ترافيرس اون ديبرسيون هم مش فيق بروحو دونك حبيت جو مادريس ا سي فام لا ونقول لهم ديك راهو معناتها باش تحس روحك سافا وراك تبكي كل يوم وراك معناتها المود نتاعك سافا وتعب وما عندكش الجهد وكان عندك هكا شطر ايدي نواغ تجيك على بالك معناتها انك تعمل حاجه في روحك راهو نزيد با اكونسلتي خاطر انا كيما قلت لك ملول عمري قلت انا مستحيله ديبرسيون جيني وهي وجيتني

0: وكيف مشيت للطبيب معناتها كيف تشجعت وانا ثق معناتها انا جي اكسبتي فوالا لي انا راني جو سي اون ديبرسيون ومشيت للطبيب غادي وين بالحق تفرهدت وعش ورجعت نعيش نورمال معناتها ملي خديت دوي وملي مشيت ديت روحي ورجعت نعيش نورمال.
1: قداش عمرها البنوته
0: تاع 4 mois
1: ربي فضلها. اما بالحق سي امبورطون اللي كنت تحكي فيه ساره دون لو سونس او زاد المراه كي تحبل وتبدا تستنى في المومون اللي باش تجي فيه صغير كاينه شويه فما هكا في المجتمع الصوره نتاع المراه الفرحانه بصغيرها والصغير محلاه والحياه محلاها الخكراو سي ان شانجمون كبير وتجربة صعيبة تعيشها المرأة. أما كأنه حتى حد ما يحذرها للأحاسيس هذيك للفجعة هذيك للإمكانية هذيك متاع الديفيكولتي في التجربة متاع البوست بارتوم معناها سي امبورطون باش نقولوا راه فما حالات كما صار يعيشوها الوضعية هذه وما يلزمش تتفجع راهي تداوى ولا باس
0: وراه نخليه في قلوبنا وما نحكيوش قدام حتى نو كونجوان معناها ما نحكيوش قدامهم وما نقولوش راهو احنا بيبي هذيك راهو معناتها ما عادش مثلا نحبه ولا ما عادش نحب نتلي بيه ولا خاطر هذوما حاجات معناتها صعب برشا على الماما كيفاش تقولهم باش دو لي زافوي معناها صعيب حتى بينا بين روحها باش تقولهم وتعرف اللي ما فما حتى حد راهو باش يفهمها كي هي باش تقول راهو معناتها باش يولي جوجمون دونك احنا ميم با معناتها نخرجوا اللي في قلوبنا وميم با اون لي بارتاج باش هكاك بوتيتر لونتوراج نتاعنا يحس لي احنا سافا با وهو اللي عاوننا باش نمشيو للبسيكياتر دونك انا حبيت جانسيت توت لي فام اللي كي ترافيرس سيت بيريود معناتها حتى انا جاتني اون ديبرسيون كون ابيل ميلانكوليك معناتها ان بو سيفير mais حتى اللي راهو ما تشوفوش بون فاسون اوسي سيفير كو سا راهو زيد علاش انت عندك معناتها الفرصة باش تلقى شكون يعاونك وما تمشيش معناتها فهمت دونك سي تري امبورطون عاون روينا احنا حتى في البيبي نبداو نستناو في شكون يعاوننا علي شكون يبدل الكوش ولا شكون يرضع ولا حاجة دونك حتى في روحك انا معناتها بيني بين روحي نعرف اللي انا معناتها جو سوي اسي فورت باش نجم نتعدي الحكاية دي اما جو سوي ايبويزي متعبة برشا ما عادش نجم نعمل حتى إفاق مع لا مع روحي لا مع بيبي دونك كيف ما عبد ينجم يعاوني في الحكاية زي ما حبي وكذلك أنا كيفاش مشيت مع هذا الطبيب
1: توا تو فا ميو سارة لاباس والبنوتة لاباس
0: اي توا الحمد لله جو في بيان وبديت راهو نتحسن بالقريب القديم من الجمعه الاولانيه اللي بديت راهو في التريتمون تاعي معناتها الحكايه ماهيش معناتها طويله برشا ولا باش تقعد برشا هكيك لا معناتها بالعكس
1: لاباس يعطيك الصحة يا سارة نورتنا لله نشكرك برشا على المداخلة القائمة تحية ليك نرجع للدكتور طيب غضبان ضيفنا اليوم مختص في الأمراض العصبية والعقلية دكتور خلينا نتحدث على البوست بارتو تجربة متاع ما بعد الولادة للنساء
2: كما أنت ذكرت قبيلة اللي هو البوست بارتو معناتها سيتان شانجمون في الهرمونات الإنسان بدن يكون عنده برشا هرمونات تيه فرد ضرب هذاك كشوك هذاك ستريس بيولوجيك يتسبب في برشا حالات وسي فريكون معناتها 20% من النساء اللي تولد يجيهم بيبي بلوز حاجة خفيفة وتمر في السانكيام جور
1: هما حتى النساء متاع قبل وقالوا اسم قالوا اسم قطوس النفاس
2: هما سميه قطوس النفاس في الحالات الصعيبة اللي هي فما احنا نقولوا ديبريسيون دي بوست بارتوم ما نساوش اللي ثم بسيكوز دي بوست بارتوم معناتها ذهان نتاع البوست بارتوم اللي هي الحالات الأصعب يخرج الإنسان على الواقع اللي يولي يعيش في عالم آخر يسمع أصوات يشوف خيالات يعمل تصرفات مش باهية
1: هذه في البوست بارتوم
2: نجم يكون عطيتك بالتدرج نجم يكون سامبل بيبي بلوز اللي هو تري فريكو وفي ايامات يتنحى وحده كيرجعوا لي هرمون في التوم تاعهم نورمال ويستانس بيهم البدن وعندنا ديبرسيون دو بوست بارتوم كيما الحاله هذه وعندنا لا بسيكوز دو بوست ذهان ذهان نتاع البوست بارتوم لي دو كا اللي هذوما نتاع ذهان وديبرسيون لو ريسك اللي لازم يكون في ذهن كل طبيب اللي ثم معناتها ريسك تاع الانتحار وريسك تاع الاذى للصغير هذوما زوز هذاك اللي اختار داير ما في الحالات هذوما حتى كي يرقدوا من بعد صغير خاطر يخافوا
1: على الام خاطر يخافوا
2: يخافوا عليها هي زاده تنجم روحها زاده هي فهمت. هذه الخطوره نتاع الحالات هذه نتاع البوست بارتوم معناتها مهمين برشا وديما اللي شكون يفيق بهم بخلاف لافامي هو جينيكولوج اللي مازال يباشر في المرابة في الأيامات الأولى بعد ما تولد ينجم يفيق بهم وعندهم الخبرة الزملاء في الجينيكولوج ولا البيدياتر
1: تهز صغيرها باش
2: تعدي عليه يرى العلاقة هي هل ترى علاقة معناتها فيها الحن فيها اللهوة ولا فيها معناتها البرودة ولا فيها الابتعاد ولا هما بيدهم البيدياتري فيقوا زادا
1: وماذا بينا زادا لانتوغاش كما يجي ويفرح بالبيبي ويتلهى بيه والسرة وكيفاش يبدلوا الكوش وكيفاش
2: أحيانا
1: فما اللي قمتوا
2: ديجا باش يخفوا عليها خطر حتى التعب يزيد
1: يفو يتخى تنطيف نكونوا منتبهين
2: لنفسيتها ترضع 6 مرات في الليل مرغودة باش تسبح تعب على العصابة
1: الزوج زادا دور مهم
2: أي الزوج معناتها يزمه هو بيده يتحمل شوية المسؤولية
1: يفو يتخى تنطيف به دونك خلينا نتحدثوا زيادة فماشي إمكانية للوقاية من الأمراض النفسية بشكل عام قبيلة عبد الرحمن يقول ما فقتش اللي صاحبي بيبوليغ وبالك شي كنت النجم نعاونه
2: الصاحب متاع عبد الرحمن الحالة الخاصة متاعه هو أنه وأنا نشوفتها في الحال الإكسبرينس متاعي الطبيب كحفاظ على السمعة متاع المهنة متاعه ما نجمش يقول راني أنا مريض حتى كان عنده سكر ما يقولش راني عندي سكر كان عنده غضة دم خاطر العباد أول حاجة حتى بتفادليك يقولوها تكيفاش طبيب ومريض أنت هي الطبيب ينجم يمرض بغلظة الدم ينجم يمرض بالسكر معناته بالبيبولير اللي هو في الجينات متاعه معناته بقينا بعد كأي مريض عنده القابلية باش يقبل المرض هذاك والعلاج متاعه ولا لا مزيد أنا نقول اللي في البيبولاريتي باش ديما نحكيو عليها ثم دواء ديما نجبد عليه خاطر هو أهم حاجة خاطر الوحيدة اللي نحي الأفكار الانتحارية والمحاولة الانتحار هو الليتيوم مالغوزمون مقطوع عنده أشرة في البلاد دونك هذه حاجة مهمة برشا كي دي بيبولاريتي دي ليتيوم كي دي ريسك سويسيدير شي البيبولار لو ليتيوم أو الدواء الوحيد اللي يمنع الشيء هذا
1: داكور
2: قد ما نقولها ونكررها وشوية
1: بالنسبة للمستمع بعثت لنا ميساج قالت أنا في عامين فقدت أمي وبعد أختي وبعد خويا ربي يرحمهم قالت تعبت نفسيا وتطورت الحالة للي أصبحت أتناول حتى قشور الجدران تقول أحيانا تجربة الفقد شخص كيف قد حد عزيز عليه ولا زوز في وقت قصير نجم تأثر على نفسية
2: بيشير تعطي حالة اللي هي ديبريسيون احنا نقدروا الآلام بعد ما إنسان يفقد حد قريب أما إذا كانك الآلام تكون قوية برشا ولا تفوت مدة معينة 6 أشهر تقريب نوليه نقول هذه حالة مرضية ما عادش هذا حزن طبيعي وفيزيولوجي ويزمع علاج وقت اللي يبدأ عنده حدة قوية برشا ولا مدة طويلة برشا
1: الوقاية من الوضعيات النفسية كيفاش؟
2: صفة عامة صفة عامة الوقاية هي معناتها كيما برشا أمراض أخرى أول حاجة أنا نركز عليها برشا النوم اللي احنا نستهتروا به برشا برشا برشا ماذا بينا النوم منظم خاطر النوم مش منظم كيفك اللي يأكل نمبورت كوا داير كي واحد ما يرقدش بالكدا يولي يأكل نمبورت كوا
1: النوم مهم
2: النوم مهم برشا خاطر وظيفة نحكروها نرى في رمضان العبيد كل الصايمين والفاترين يسبحوا
1: به
2: أخيب حاجة حتى للي يحب يحافظ على الليدي متاعه ما يسمنش ماذا به ما يقلبش نومه خاطر قلبين النوم يبدل نظام التغذية الرياضة الرياضة تغذي معناتها اللي مشكل كيف يخدموا يصنعوا مادة اسمها البي دي ان اف هي كيما عبارة على فيرتيليزون غبار يغذي المخ دونك الرياضة العقل السليم في الجسم السليم نعملوا الرياضة نستحفظوا على مخنا
1: داكور
2: هذه حاجة مهمة برشا الأكل والسمنة السمنة عدوة الأمراض النفسية عدوة للفاعلية متاع الدويات الدواء كي نعطيوه حتى هذي تيوم جبت عليه دراسة جديدة وريت اللي من جملة اللي ما يتجاوبوش بالقدام مع الدواء هم الناس اللي عندهم سمنة مفرطة دونك السمنة والرياضة نتفاداو السمنة نتفاداو الماكلة اللي هي تسمى الرياضة والنوم والنوم والنوم نعاود
1: مهمرة والنوم
2: خاطر في الشباب تويكا حالة عادية يقلب نومه. إذا إنسان يقلب نومه برشا راهو ذاك مؤشر متاع بيبولاريتي اللي يبدأ نومه ديما مقلوب ما جمش يصلح مؤشر متاع بيبولاريتي. ماذا بينا دير البيبولاريتي هي كي ندخل ونحب ونفهم الزنبريك متاع المرض هذايا هما ليجين متاع البدن الإلهين بالمنقال متاع النوم.
1: داكور به واضح. نقطة أخيرة ونختموا بها. قالت مستمعة حنين تحيا لها فمشي دي فيتامين ولا دي كومبليمون يخذهم واحد باش يحسن الصحة النفسية متاعه ولا
2: هو ما فماش حاجة خاصة. فما الأوميغا 3 بيان سور فما الفيتامين أو بيان سور أما سورتو توت لي فيتامين يمسوا المخ وماذا بينا يبدأوا معدلين. ماذا بينا فيتامين دي مريقلة ماذا بينا فيتامين بي 12 مريقلة ماذا بينا
1: يعمل تحاليل
2: ساعة ساعة باش يتفقدوا ماذا ما خطر نحقروهم احنا أما مهمين برشا
1: للصحة النفسية مؤشرات مهمة.
2: الغدة الدرقية كي ما نقيسوهاش تعطي أعراض كي ديبريسيون
1: واضح. يعطيك صحة دكتور. شكرا لك دكتور طيب غضبان طبيب مختص في الأمراض العقلية والعصبية. شكرا لك. بعد شوية موعد الأخبار مع سيف الدين المهري ويجدد الموعد مع إكيب على كل ساعة. موعدنا معاكم بعد غدوة إن شاء الله نهار الجمعة في لمن وبسلامة.
3: فورم يتواصل على الباج أوفيسيال موزايك إف إم على فيسبوك. فورم السهرية على موزايك هي بنت إف إم. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 والسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين
4: ايه اما وين التحدي.

0: مستمعي ذاتي مزيكا فم، تحية طيبة. المجموعة العمانية سهيل بهوان، وهي مجموعة استثمارية وصناعية تنشط في عدة قطاعات اقتصادية، تبدي اهتماما باستكشاف فرص استثمارية جديدة في تونس وتوسيع أنشطتها نحو شمال إفريقيا، معتبرة تونس موقعا استراتيجيا للاستثمار وتطوير الأعمال. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بوفد من المجموعة العمانية يترأسه نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة سالم سعد بهوان، الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس وفق بيانات نشرتها الوزارة. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تطلق اليوم بالعاصمة دليلا لجودة الهواء الداخلي في المؤسسات التي تستقبل الأطفال، يهدف إلى المساعدة على تحديد مصادر التلوث وتقييم المخاطر واعتماد إجراءات عملية للوقاية منها. والمهندس الرئيس ورئيسة مصلحة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر شادية عبيدي تشير في تصريح لزميل صلاح الدين كريمي لأن أعداد الدليل يأتي ضمن مسار عمل انطلق منذ سنة 2014 بهدف حماية صحة الأطفال وتحسين ظروف وجودهم في الفضاءات المغلقة التي يقضون فيها أكثر من 80% من وقتهم وفق تعبيرها.
1: الصغيرات هذوكم يعديوا أكثر من 80% من وقتهم في أماكن مغلقة، نجم تكون رياض أطفال، مدرسة، الكلوب، باش نرافقوهم باش ينجموا يطبقوه، خاطر ساعات راهم هما إجراءات ما تستحقش أن بيجي، ماهيش بيجيتيزي، ما تستحقش أن إفور، ما تستحقش فريمون ديزاكسيون، هما حاجات ندخلوهم أن ريفليكس كوتيديان، كي تحل تهوي شبابك 15 مينوت حتى في فصل الشتاء، هذايا سا دوموند با أن بيجي، كاين كيف كيف احنا باش نخمو كيف نجيو نختاروا لي ماتيريو، نختاروا الفورنيتور سكولير، نختاروا دهن اللي ندهنوا به الاقسام نتاعنا والقاعات. الدليل هذايا اكن باش يقع وضعوا على ذمه العامه، الناس الكل معناها ينجموا يدخلوا على الموقع نتاع الوكاله الوطنيه لتقديم المخاطر.
0: أشغال مشروع تنظيف وادي مجردة على طول 27 كيلومترا من نقطة التقاء وادي مجردة بوادي باجة إلى الحدود بين ولايتي باجة وجندوبة تتقدم بنسبة تفوق 30% وفق ما أكده ممثل مكتب مراقبة أشغال المشروع محمد علي طرابلسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في تطورات الشان الدولي، مصدران مطلعان يقولان إن حزب الله اللبناني تلقى 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء العدوان الإسرائيلي هذا العام، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره الذين تحملوا وطأة الصراع. وذكر المصدران أن حزب الله تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تجديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى حليف طهران اللبناني. مدارس ثانوية محاصرة وعمال حكوميون مضربون وموانئ مغلقة وديون متضخمة، بالإضافة إلى مخاوف من سيطرة اليمين المتطرف على مقاليد السلطة. تلك هي الصورة التي نقلها تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول الأزمة المتصاعدة في فرنسا. التفاصيل في تقرير الزميل حسين الدبابي.
2: تناولت صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها الأزمة متعددية الأبعاد التي تمر بها فرنسا، ورصدت كيف اجتمعت أزمة الدين والاحتجاجات والضغط وعدم الاستقرار السياسي على دولة رفاهية لتضع فرنسا أمام اختبار اقتصادي وسياسي حاد. وأشار التقرير إلى أن فرنسا غرقت فجأة في الأزمة ليس بسبب موجة واحدة من الاضطرابات، بل نتيجة سلسلة من الاضطرابات التي تعصف بشوارع المدن وقاعات التداول والمكاتب العامة في مختلف أنحاء البلاد. وأصبحت الاحتجاجات التلماذية على مستوى فرنسا أبرز مظاهر هذه الأزمة، ففي الأسبوع الماضي أغلق آلاف التلاميذ مدارسهم احتجاجا على تهالك المباني ونقص المدرسين، ثم انضم إليهم يوم الثلاثاء المعلمون وغيرهم من العاملين في القطاع العام تعبيرا عن التضامن وفي إطار احتجاجهم الخاص على تجميد الأجور المقترح. وقبل التلاميذ والمعلمين كان هناك الصيادون الذين أغلقوا الشهر الماضي الموانئ ومحطات الوقود احتجاجا على ارتفاع أسعار الديزل. وقد تبدو أسباب هذه الفوضى متباينة، لكنها تشترك في أصل واحد، معاناة فرنسا المستمرة منذ عقدين في تمويل موازنتها، وهي معاناة تتفاقم الآن بفعل ارتفاع تكلفة الاقتراض وأسعار الوقود وعدم الاستقرار السياسي. ويتدهور الوضع المالي العام في فرنسا الهش أصلا، ما يزيد المخاوف الأسواق من أن تكون فرنسا الدولة الأوروبية التالية التي تنزلق إلى أزمة مالية شاملة. ويبلغ دين فرنسا نحو 4 تريليون دولار، أي أكثر من حجم اقتصادها بأكمله، ومن المتوقع أن ترتفع الكلفة السنوية لخدمة هذا الدين إلى نحو 100 مليار دولار في عام 27 و2000. كما زادت الاحتجاجات في الشوارع من قلق المتعاملين في الأسواق.
0: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaica.fm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء. الأولى في تونس. Mosaic FM.

0: مرحبا بكم في على كل لسان على الأولى في تونس 7 أكتوبر 2026. تحية لكم مستمعات ومستمعينا، السلام عليكم وين موصلكم صوتنا. مرحبا بالجميع على فيا الابليكاسيون تاعنا موزيك اف ام بوان نت، تشارجيوها على اي او اس على اندرويد، تسمعونا زيد على موقعنا موزيك اف ام بوان نت على مختلف الترددات. السلام عليكم، السلام زيد، كيف على الكيب الكل، شاكر بكل محبة، يستقبل تليفوناتكم على 71 113 71 113. بعد شوية نلعبوا على 1400 دينار كاش من إهداء الأولى في تونس. نرحبوا بعلي معنا في الإخراج الرقمي، مرحبا بصديقنا العزيز خالد القطات في الإخراج، أهلا وسهلا سي خالد. أختنا أميمة كالعادة في البرودكسيون والعمل الصحفي، مرحبا سي يونس، أهلا وسهلا، كيف حال صبا الأمور طيبة؟
1: الحمد لله.
0: مرحبا سيدة سونيا، يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا
2: بيك،
0: صبا الألوان والأجواء
2: ديما الألوان،
0: مش عارف علاش حاسك تعبة كأني البارح بيت الطيب مثلا ولا هكا سهرة ولا تفعليك
2: حضرت
0: زردة يزي جات بينا الزردة
2: هي بنينة ما تبت
0: الناس الكل. خويا بارح أختك سونيا عندها في الثانية في المزرعة بتاعها كانت عندها سهرية زادة طيبة للناس الكل، دونك ان شاء الله ربي يبلغ المقصود اختي سونيا،
2: يعيش
0: ان شاء الله يا سيدي صدقة بالغة كيف ما يقولوا فيها،
2: يعيش ان شاء الله ربي يشفيك زادة،
0: ان شاء الله ربي يشفيك مرفت
2: والله
0: العظيم لطف عليك، لطف عليك لطف عليك لطف عليك، توا غدوة عندنا بسيسة ان شاء الله تنجيبوا لكم منها بحول الله، هكايا تبدا امورك واضحة هكايا دردورة جربية، دونك جوك حفلت. يلا كيفاش كانت اجواءنا البارح؟ توت سويت البيست اوف
3: بيست اوف
0: الاخراج الرقمي، اهلا وسهلا بالسيده هديه، كيف الحال؟ ايلي سهيله بحالة رقيقه، نقول سيده ما يصيرش بعد عليها في العين،
4: راجل مجنون سيبك منه هو كده معجنن عليا والله.
0: ترحبوا بزيدك كيف أميمة عليا معنا في الاخراج في عبر الاخراج.
5: نعم كابتن
0: سخونه، خاطر
2: هذا قلنا كلهم عاد علاش سخونه،
0: انت قول علاش،
2: خاطر الزميله والعزيزه امينه بن دوه
0: أيوة.
2: حب البلاتو سخون
0: توتافي
6: جو باس دي زير دون لو حمام جادور الحنان
2: ما تحبش كليماتيزور،
0: انا ذيك علاش تطلب من الاداره تجيب لنا كل واحد طلحات حاس واضح ولا طفله فهمتني، وين نجيب لكم الكرفافات؟ تعرف الكرفافه ولا
2: تعرفش؟
0: تعرف الكرفافه تعزمني نجيب لكم الكرفافه وحاوه كاسه
2: وكا وندورها
0: ندورها اخويا حبيب شو تحطها شيء قول الرمين يا امينه ارحمينا ارحمينا يا امينه
7: يزي ارحمنا يا اخي ارحمنا فك على سمانا وارضنا ما هذا ما هذا
2: لولا
0: لولا
2: لولا
0: يوم هات يوم صول شكون يور هات يور سول شكون
8: وقلنا البارح ما عادش
0: ربي يجيب ربي يجيب
9: شو مدخلك انت علي حسودي قلبي ياك دغمي عصابة
0: ليه جيب راه على كل سنة رد
2: بيت أي ما مش معناها
0: جرتي خضرة
2: مش معناها غايب معناها ما فهميش
0: ليه فهم إن شاء الله ربي يقرب البعيد إن شاء الله ربي يقرب البعيد
4: الله يبدعي لك
0: أميمة قالت لي نصوت الوردة اللي نغني عليها أنت إيش لشنو تصوت
8: بو أنا زوز ما بو
0: أنت تحب الركروكي لولا
8: لولا أي مثلا أي مثلا أي
0: أي تحب الركروكي تحب الركروكي أنت ذهب أي ذا خوي
10: رأيت الرياض وقد لابي
2: شكون قال سيمونا؟
0: نينا سيمون نينا بتعرفش نينا؟
2: لا
0: بتعرف ايش؟ نينا ويا نينا شو طلع اختي عليها
11: سامحنا سي نوردين
2: هو روي انا مثلا في 18 و 17 مشيت للقهوة وحضرت ونيخو قفخ ونيخو هوت شوكولات
12: وثلاثة على كوك دي يورو
11: انت في حد
2: جنبيكي جلي انا اللي اختار
0: تمشي تمشي في تيخو هات شوكولات هات شوكولات انت مش ناس كلها كي من الطبقه المخمليه نتاعك اختي ما ده
11: حاجه عجيبه يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيك
0: يعني في شايف لك الاغنيه ها هكا ولا تعرف ما تعرفيش الاغنيه
2: والله ما نعرفيش
0: بس تعرف سونستاج ما تعرفش الاغنيه
2: نعرف سونستاج ما
0: مش تعرف تغني سونستاج
2: هكا عند اغنيه وقت نذكر صغيره انا بكل
0: اي صغير مازلت صغيره
2: كلام بالايد لا هذيك
0: كلام بالعين
2: هذيك هي حصيل
0: كلام بالعين ايوه
11: يا خرم
8: من جينيراسيون الفا
0: الفا شو الفا
2: المهم اكيد اصغر منك انا برشا
8: لا يا سور لا لا
11: جول
3: بيست اوف
0: يعطيك الصحة خونا خالد دائما مبدع يا سيدي يلا نبداو بشوية فايبز كاسولينا تو تسويت على موجة موزايك اف ام

بوتياج. صوتوا اختاروا الأغنية لو بوتياج غير نسمعها في ساعة ثانية من على كل لسان بعد أخبار التكنولوجيا هاي تيك. نمشيوا الأجواء المصرية والغنية ذي الخونة يونس الفرحية.

0: عندو سنسيبيليتي بنينه في في صوته. تشعر اكثر بغنيات نتاع لي جينيريكو اكثر من المسلسلات اللي هو جورج صعيبي
1: تو عنده ما يدورش على
0: الحاجات القليله
1: اعلاميا اعلاميا موجود
0: مخو بثله مصريه نحبها برشا مشير اسماعيل
1: اي
0: عرفت انا ولا عرفت انا شغال هذيك اللي تقول له هذيك اللي مرت اللي خذاها من بعد عادل امام يجب ان ادخل بها هذيك هذيك هي مخوها على علي الحجار هذيك هي هذا هو الاغنيه الثانيه الاختنا سنيه كي تشرق علينا.

0: احنا نخدم بالانصاف
1: والله يزوز محليهم
0: منصفين الحمد لله انا مش بي مره هكا فعديش مع البيت يلا نمشي تثبيت القالوها اليوم
2: قالوها اليوم
0: تتفكروا صار فينا في صيف 2026 وقلنا هذا صيف للنسيان علاش على خاطر كانت فيه برشا انقطاعات متاع ضو كان ما فماش ماء معدني وبرشا مشاكل وقالوا الناس قبل كل عله زارت لله يلا سيدي في الاطار هذا حذرت عماده المهندسين التونسيين من تواصل ازمه الكهرباء في تونس اكد بانه ازمه صيف 2026 ما كانتش مرتبطه فقط بموجه الحر وارتفاع الاستهلاك بل هي نتيجه مشاكل هيكليه في منظومه الطاقه سبق التنبيه لها منذ 2023 بحسب دراسه عند العماده فإن العجز الكهربائي بلغ حوالي 2000 ميجاوات في صيف 2026 من المتوقع أن يوصل إلى 2300 ميجاوات في صيف 2027 مع ارتفاع الطلب إلى حدود 6800 ميجاوات مقابل قدرة إنتاج فعلية ما تجاوزش الحقيقة 4500 ميجاوات وقت اللي تكون درجات الحرارة مرتفعة جدا. تشير العمادة إلى أنه حوالي 91% من إنتاج الكهرباء يعتمد بالأساس على الغاز الطبيعي في حين أنه قرابة 75% من الغاز موجهة لمحطات إنتاج الكهرباء يجي من الجزائر الشقيق. لهنا توصل كلفة الغاز خلال الصيف إلى حوالي 130 مليون دولار شهريا أي تتجاوز 150 مليون دولار في بعض الفترات وزيادة الحرارة هذه ما معناها ما ترفعش الاستهلاك فحسب ولكن تأثر أيضا على مردودية محطات الإنتاج وين يمكن أنها تتراجع معناها وأنها تتسبب في تراجع كفاءة معناها لتوربين توربينات بحوالي 25% كما تفقد الشبكة حوالي 20% من الطاقة المنتجة بسبب الفاقد غير التقني. في المقابل الطلب على الكهرباء يزيد بحوالي 5% سنويا وهو ما يفرض إضافة حوالي 200 ميجاوات من قدرات الانتاج كل عام لكن تأخر عدد من المشاريع من بينها مشاريع لانتاج حوالي 1000 ميجاوات ومشاريع أخرى للطاقات المجددة بحوالي 1300 ميجاوات يزيد في تعميق الفجوة. لهنا تعتبر العمادة بأن أزمة صيف 2026 ما كانتش مفاجأة بل نتيجة حتمية لتراكم عدة عوامل من بينها ارتفاع درجات الحرارة وتعطل بعض وحدات الانتاج ونقص الغاز الطبيعي ومشاكل في الشبكة. تدعو العمادة هنا إلى التحرك بصفة عاجلة من خلال تسريع إنجاز المشاريع تحسين أداء الشبكات شبكة الكهرباء تقليص الاعتماد على الغاز توسيع استعمال الطاقات المتجددة وتأكيد على ضرورة توفر قرار سياسي متواصل وتمويل وتنفيذ في الأجل. نحب نحيي عماد المهندسين نعتذر لهم لأني كنت مدعو لهذا اللقاء ما نجمتش نحضر للتباطات المهنية فيعطيهم ألف صحة خموا كانوا مش عملوا كونفيرانس دو بريس سونيا ولكن أثروا أنه تكون الحكاية انشانج مع بعض الزميلات والزملاء من مختلف وسائل الأعلام حكيوا لهنا دور العلماء متاعنا دور المهندسين متاعنا في إيجاد الحلول يقول لك احنا في نهاية الأمر ولادها الدولة التونسية هذية هي تنخموا مع بعضنا احنا الجناوير كيف ما يقولوا فيها الناس قبل صوتنا مسموع لأنه أيضا معناها نمثلوا ونتكلموا ونفوتوريزي على خاطر أمبوسيد لسيونس دونك يعطيهم الفسحة بيك أب للعمادة مش غريب عليها تتدخل تقول لك هذه هي وين دي ديفايونس وين نلقاو الحلول وهذا المطلوب
1: بطبيعة حسن وإحنا نحييهم وإحنا في تونس عنا كفاءات قادرين أنهم يعملوا دراسة ويخرجونا استراتيجية تنجم تكون واضحة وتنجم زيادة تطبق على أرض الواقع. أنا نحب نضيف مثال اللي أنا طول الحلول اللي هما اقترحوها أنا معناها انسبيري زيادة حسيتها من مثال أنا شفته من بلد إفريقيا عاش أزمة كهرباء كبيرة اللي هي جنوب إفريقيا.
0: الله الله
1: مش باش نقارنوا بطبيعة حجم منظومتنا منظومتهم لكننا ننسبيري وديما أما باش نشوفوا كيفاش خرجوا من منطق انتظار حل واحد. أول حاجة خدموا على محطات الموجودة صيانة تقليل الأعطال واسترجاع قدرة كانت غير متاحة اليوم حكيوا عليه تو اللي هو مش يصلحوا الموجود ساعة والآلية هذه نجحت حسب شركة الكهرباء إسكوم جاهزية الانتاج تحسنت بأكثر من 12 نقطة مئوية مقارنة بثلاثة سنوات سابقة واسترجعوا قرابة 6500 ميجاوات للشركة. ثاني حاجة اللي هو محكيو عليه زي كيف عملت الأطباء اللي هو الانتاج الشمسي
0: المهندسين
1: الانتاج الشمسي
0: فوتوفولتايك
1: عند المؤسسات والمواطنين أصبح يساهم فعليا، لدرجة أنه الشركة قالت وقت جات جمعة مصاحبة عندهم هما زاد فيها الطلب على الشبكة متاعهم بألف ميجاوات، لأنه الانتاج وقتا متاع ليبانون قص، مش تعرف قديش كان كانوا يعاونوا ولا. الشمس بتبيع تعاون، لكن وحدها ما تنجم تعمل حد شيء، يلزمها شبكة وانتاج احتياطي وحلول متكاملة. واليوم أعلنوا أكثر من 500 يوم دون قطع دوري بسبب نقص الانتاج، رغم أنه مشاكلهم المحلية راي ما زالت موجودة. يعني فما تحسن قابل للقياس، مش مجرد إعلان أنه أزمة انتهت وإحنا قادرين. دونك إحنا بالنسبة لتونس الدرس مش ننسخوا جنوب إفريقيا، لكن أنه رقم 2300 ميجاوات يلزم يتحول إلى خطة مفصلة. قديش نسترجعوا بصيان، قديش إحنا نجموا نسترجعوا كي نصلحوا الموجود ديجا اللي هو مهلوك،
0: لوجيك.
1: قديش نضيفوا مشاريع جديدة، قديش نقصوا من ضغط على الشبكة، والأهم شنو باش يكون جاهز قبل صيف 2027، قديش يحتاج وقت، لأنه أزمة الكهرباء ما تحلش بوعد واحد وبحل واحد، تتحل بخدمة متواصلة، حلول متكاملة ومقاربة كاملة وأرقام تخلينا نفهمه ونتابعه التقدم، مش احنا نطمنه، مش احنا نعرفه شنو يستنى فينا صيف السنة. رو عنا ناس عندها مشاريع ورزقها قائم على الكهرباء.
0: لا والحقيقة ما زلنا ما عملناش، معناها هيت نقوله مع طور نستنيه في أكتوبر في نوفمبر، ديزون حلطوا في أكتوبر نوفمبر ديسمبر خرجونا بالأرقام. اليوم العباد اللي تضرت وكيف كيف اليوم ستيك تخرج تعطينا الأرقام هذية وتقول قديش الناس إنه بلاد وقفت رهوة، كيفاش تحكي لي على السياحة، كيفاش تحكي لي على اقتصاد تحب يكمل يدور وأنتي المعامل ساعات فما برشا معامل قصوا على الضوء باي ذا واي، مش مذي واضحين، وأنتي البلاد بيدها، معناه لو كليما بيدو، وهذا يأثر بعد على انفجار اجتماعي. بعد تقولوش العبيد ما تتقلقش ولا فما حد يرحب ويقول لا ماذا بيتقص عليا الضوء، لا ما حد، هذا معناه يزينا من الشعبوي ويزينا من الكسيد زي اللي سايبوا فيه بعض الناس هكا اليوم اللي تحب تبرر هالفشل هذا اللي موجود اليوم في المنظومة متاع الكهرباء والغاز. هناك فشل
3: أظن ساعة تقد حسن كون عمادة المهندسين هو هيكل محايد موضوعي يتسم أيضا بالحيادية. دونك خريطة الطريقة الجديدة الطاقية اللي وفرها اللي اقترحها ماهيش خاضعة أو مرتبطة بتجاذبات سياسية ولا قرب من المسار خروج من المسار، مطالبين بتفسير بغير تفسير، خاصة كونه العجز الطاقي اللي نحكي عليه هو عجز طاقي مزمن هيكلي بنيوي تو سنوات احنا قاعدين نعيشوا فيه. في والحال انه كيف نحكيه عليه والحال معنا في وقت 2006 معنا صيف السنة وقت صارت الأزمة اللي احنا ما اقترحناش حلول في حجم الأزمة، وكانت السرديات الرسمية سرديات متضاربة بين ستاج وبين حتى في مجلس النواب وغيره وغيره وغيره. دونك حتى المواطن ما كانش عنده معناها قاعد يتأرجح في ذلك اليقين المهزوز، معناها شكون نصدق اعطيونا. دونك احنا فما حلول انا اقترحتها عمادة المهندسين، حلول واقعية، منها شو يقولوا عدم استبعاد أي خيار طاقي بصورة مسبقة بما في ذلك الفحم والطاقة النووية والغاز الصخري والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، على أن يتم الحسم بشأنها بناء على دراسات جدوى دقيقة تشمل الكلفة والأثار البيئية والمائية. لأن وقت حكينا في وقت سابق على مثلا الغاز الصخري اتهم البعض من اللي يحرك الملف ذا كونه هذا يستنزف المقدرات المائية التونسية، وإحنا في أزمة متاع مياه دونك، وثم تأثيرات بيئية خطيرة جدا خاصة على المناطق اللي يقربوا حولها الاستكشافات حول الغاز الصخري. دونك يظل لي بعد سنوات الاستنزاف الاقتصادي الكهرباء ولا في قلب السياسة الاقتصادية. انت كنت تحكي توا بتحكي عن المؤسسات الاقتصادية 87% من النسيج الاقتصادي التونسي هو في المؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي قاعدين يسكروا 39% منهم. دونك هل الشركات هذه غير قادرة على اقتناء مولدات، ما عندهاش باش تضخ أموال باش تعمل لوحات شمسية، دونك الإفلاس قريب جدا منها. كيف أنه انتقال جزء من كلفة ضعف البنية من المنظومة الكهربية إلى ميزانيات الشركات والأسر، التونسي ولا يحسها، التونسي ولا تمثله ضغط كبير عدا أنه طافي عليه الضوء غير والكلفة الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الكلفة البشرية. سنا شفنا كلفة بشرية باهظة جدا. معناها سمعنا برشا ناس معناها توفيت لوضع معنا الوضع نتاع سخانة. دونك احنا الان اللي عندنا تبعية طاقية للشقيقة الجزائر نستورد منها 75% من الغاز
0: بالغاز
3: والحال احسن انه من جويلية 2025 ما عادش عندنا سفير غادي توا الحضور معناها الملف الاستراتيجي هذية اللي هي معناها الجارة الجزائر معناها حاضرة بشكل قوي في الملف الاستراتيجي ما عندناش سفير ما نعرفش معناها
0: دوتون بلوس معناها حاجة احنا اليوم ما عندناش وزير متاع طاقة سي يونس معناها اليوم منذ إقالة السيدة فاطمة ثابت شيبوب عندنا وزير اللي هو سي سلاح الزويد وزير ليه بالتجهيز واضح ولا
3: وفي أوقات الفراغ نتاعو يطلع بالضوء بالضوء
0: اليوم من باب أولى أنا إيش حبيت نقول لهنا سي سلاح الزويري معناه نعرف اللي غراند زوغي حتى كانوا ما سمعش يوصلوا له معناه فما حتى مشكلة نقولوا له بربي هل نحب نشوفوا إشارة ضوئية منك أنت اليوم مدامك حتى وزير طاقة بالنيابة اليوم أنك تستقبل عمادة المهندسين نحطوا اليد في اليد ونلقاو الحلول راهو البلاد هذية راهي لابروش اي بيغمون بارتيسيباتيف اليوم راهو يلزمنا نمشيو البلاد الكل بلادنا الناس الكل وراهو ما فما حتى حد ينجح وحده راهو الناس الكل ننجحوا مع بعضنا وراهو هذية معناها تحب نقولوا هيك بالسياسة وبالفلاقي راهو هذا راهو في قلب التوجهات متاع رأس الدولة
1: واجب أصلاً واجب
0: لا واجب عليهم ما فما ناس يا خويا مع ما وش قال رئيس الجمهورية قال نعملوا على رواحنا ولا ليه وقال لا سوفغنتي وحكي يا خويا هاو هذا في قلب لا سوفغنتي عندك أيادي تونسية اليوم عندها دول اكسبرتيز وتضوي على البراني ما فما حتى مشكلة معناها من غير سون بريتونسيون اليوم لزنجنيور تونيزيان سون بارتو يخدموا في كبرى شركات متاع الضوء ومتاع البترول في العالم وكيف كيف نحكيه في الخليج وفي في إفريقيا قاعدين مستفيدين منه واليوم الطاقات البديلة معناها الهيدروجين الأخضر وإلا الغاز الصخري مش طاقة بديلة غاز الصخري لمحال الغاز الصخري اللي برشا ناس حكيوا فيه وعنا ديزكسبيغ راهو في الهيدروجين معناها في الهيدروجين الأخضر ولا في الغاز الصخري واللي قالوا اليوم نجموا نعدلوا به هالميزان الطاقي راهم موجودين جيبوهم الناس هذوما نساء ورجال اسمعوهم علاش يضويوا على البراني علاش نشوف انا ما نمشي نسمي حتى اسم نعرف فيهم برشا من الناس علاش نشوف انا اليوم قلبي يوجعني كي الناس هذيا اللي نعرفها في الدنيا ونشوفها على لي ريزو سوسيو يعطيو في محاضرات في البحرين وفي اليابان وفي في ماليزيا وفي افريقيا واضح ولا لا انت اليوم هو تونسي يعيش بيننا احنا ما تعيطلوش انت اليوم كدوله وتسمعوا راهو عمرنا اوني جامي بيان سيرفي كو بار سوا ميم نجيبوا بناتنا واولادنا نسمعوهم اليوم العماده قامت على معناها بالواجب نتاعها اليوم نستناو انه تلتقط هذه الاشاره نستناو في يد ممدوده من وزارة الإشراف علاش على خاطر يلزمنا اليوم ما نعاودوش نعيشوا صيف 2027 وإلا العواقب ستكون وخيمة سيوس
3: طب شوف أخيرا باش نختم العجز الطاقي تضاعف في عقد 11 سنوات 4 مرات من 2.7 مليار دينار عام 2016 ل 11.1 مليار دينار نهاية 2025 والخبراء وستيك بيدا اللي حذروا ونبهوا في وقت سابق من البلاك أوت بالانهيار التام للشبكة الكهربية في تونس دونك هذه كلها مؤشرات هذه كلها تحذيرات هذه كلها التنبيهات بارشا سواء المستقل والمحايد والموضوعي واللي في وسط الدولة بيدو قالوا راه فما مشكلة كبيرة يا خويا ما قلنا فما استثمارات كبرى قالوا الدولة في وقت ما أنه قادم على مشاريع استثمارية كبرى في هذا المجال يا خويا سهلوا للناس مسائل الإجرائية اللي ما عندها حتى معنى خاطر ديما تقف في مسائل الإجرائية والإدارية
0: نحكيوا على السيادة الطاقية اليوم من أولى الأولويات ومن أكثر لدوسيه اللي يزمون يتحطوا على الطاولة دونك اليوم هنا قلنا احنا السيد الوزير بالنيابة اليوم على الأقل شدد الزوز وزارات دونك شدد اليوم وزارة الصناعة في انتظار انه تكون الوزارة هذية يعاودوا يسميوا عليها وزير ونشوفوا اليوم إشارة ضوئية من أجل انه هاو خموا فراو في صيف 2027 هنا خذينا العبر ما نقعدوش في سياسة الهروب إلى الأمام ولا نقعدوا في انه كلام تقال في الإعلام ولا نتغشوا كي نقولوا الحقيقة كي نقول لكم أعطيكم الصح صراحة ما فهمش كيفكم كي يقول لكم لا راهو غلطتوا نوليو احنا بينا وعينا. لا يا حبيبي راه باش نبداو واضحين، هذا البلد مشاع بيننا جميعا واحنا رانا فيه ملكة كيف كيف، وتحب نعملوا الاكسيت زيل نعملوا الاكسيت زيل، نسكل كل واحد بشنو يعطي، راه تحب نحكي وكل واحد فينا احنا بيدنا رانا من دافع الضراء بوالدينا بني والدولة وجدودنا حرروها والى ما اخر ذلك، ندخلوا فيها ذيك في الانشا ما نجم حتى حد يغلبنا. هات نمشيو اليوم لكول تو اكشن، هات بالحق اليوم ما نعاودوش المأساة اللي صارت في سيف 2026، راهي مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، راهو تراجيديا عشناها في تونس الله لا يعاودها في سيف 2027 2027، راهو والناس اليوم تحذر من انه باش يكون سيف 2027. خبراء المناخ، مانيش خبير المناخ، العلماء اللي يقول لك انه لي كانيكول ما عندكش فكرة، الاحتباس الحراري ماشي يكبر كيف كيف، اليوم الموجات الحر باش تتواصل اكثر فاكثر، وهنا قاعدين قالوا الاخر وشو كلامي وشو كلامي يا دراري حوا الحديث راهو قيس مش يدور، قال الفليك خويا هنا احنا بعضنا وما زلنا باش نشوفوا اليوم الامطار اللي باش تجي في الصيف في الشتاء باش نشوفوا كيف كيف السخانه قداش باش تواصل معنا. دونك اليوم من باب اولى واحرى هات نحذروا من توا على خاطر كيف الي لوا ميناش سامونتور
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: رحبا بكم وين ما كنتوا، نمشيو تسفيت الهاشتاج يحكي يلا
2: هاشتاج يحكي
0: يلا نروح على النفوس ساعة بعد ساعة بعد ذي هتن قبل ما نمشي ونحكيه في سيريو آخر زده كيف كيف نحكيه على الحب ونحكيه على الاشتاق اللي قلب العالم العربي أختكم ميمة سي فت عامين عرز دونك ما عادش رومانسية كالعادة ما زلت رومانسية بالرسمي ما تحبش من مي فاروق مي فاروق وتحب مي عمر بيتو ما تحبش لميع هناك هذيك علاش خاطر محمد سامي المخرج المصري وجه لزوجته عفوا الفنانه مي عمر رساله رومانسيه برشا، شارك صوره ليه ولها على الحساب نتاعو على انستغرام مرفوقه بكلمات عبرت على قديش هي مؤثره في حياته. محمد سامي قال ان حب امراه يكفي كيف معناها مثل مي عمر مش حاجه سهله، دونك انه حب امراه كما مي عمر ماهوش حاجه سهله خاطر حضورها يربك حتى الرجل اللي كان يظن روحه قوي ومتوازن، وصف تاثيرها عليه بالقوه الناعمه اللي ما نجمش يقاومها ولا يهرب منها. زاد عبر على تعلقه بها وقال انه معناها الفوضى اللي تخلقها هي فوضى جميله التعب وهو، اما في نفس الوقت تصعد اكثر من اللي يلزم، واعتبر نعمه هذية اللي التعب والشغف اللي ما عندوش شفاء. ونذكروا بانه اخر اعمال محمد سامي كانت مسلسل سيد الناس وايش ايش اللي تعرضوا في رمضان 2025، وكان مسلسل ايش ايش من بطوله مي عمر الى جانب عدد من نجوم الدراما المصريه. بكلمه هذا محمد سامي اكد من جديد انه قصه الحب بينه وبين مي عمر ما زالت حاضره وبقوه، والكلام الرومانسي بينهم يلقى دائما تفاعل كبير من الجمهور، برشا تعتبروها بانه تيزر لرمضان 2027 على الباغيل مش يعملوا مسلسل حيكسر الدنيا يا ست ثانية.
1: اي هما ديما المحاله يعملوا مسلسلات تكسر الدنيا، اما هو ما نصورش انه عبر على حبه على خاطر التيزر، معناها ما نصورش معناها خاطر ابخيتو متعودين على النجاحات وكل انتاج يعملوه يكسروا الدنيا بطبيعته، اما هو يحبها وانا ياسر عجبني اعترافه وعجبتني كيفاش انه كان شجاع.
0: شوف قالها قد لا تدركين كم هو مرهق ان احب امراه مثلك حين تدخل القلب تربك نظامه وتبعثر اتزان رجل كان يظن نفسه قويا. حلو ياسر الكلام رومانسي على الاخر،
1: حلو حلو انا كلام حسيته ياسر.
0: انت عشيقه ما نعرفك حساسه
1: ليش حساسه ما فرق بين عشيقه وحساسه
0: ليه
1: عشيقه عشيقه حساسه
0: عندما تحبين
1: معناها اتبع
0: هي توصل توصل الصبابه والعشق
1: دونك هو التبعثيرة اللي يحكي فيها معناها انا عجبتني على خاطر الفوضى الجميله اللي يحكي فيها، فما فرق بين انسان يحب ويعيشك الادرينالين هذاك، وفما فرق بينك الرتابة اللي يسي علاقة وليت فما رتابة متاع واجبات مد رد وكهو. دوك انه انسان يعبر لمرته على حبه وعلى مشاعره
0: من على الهيام
1: ما ينقص منه حتى شيء، خاطر انا شفت انتقادات وقريت تعليقات يقولوا علاش وانت وحدكم في الدار تنجم تقولوا له الكلام هذا، علاش معناها علاش في تدوينه معناها أخي هو فما فرق بين تدوينة أنه إنسان يعبر على مشاعره وبين أنه يحكي ويكشف في أسرار بيته، معناه هو ما قال حد شيء وعبر على مشاعره. سيح وقت نكثروا منها وتولي محتوى نستهلكوه يوميا، حبيبي وزوجي أنا تولي ميوعة وتولي نحن نقلقوا زيدا، تولي محتوى أنا وراجلي ونحبوا بعضنا، كينك تستنى في فاليداسيون من الآخر. أما حلو من وقت إلى وقت أنك أنت شريك تقول له نحبك، اللي أنت مازلت أنت مهم في حياتي، وجودك نثمنه، محليك في حياتي محليها، معناها أما نحن شو نقوله؟ نتمنى أنه الحب ذيك والمشاعر ذيك تكون صادقة بالحق، وتكون امتداد اللي وقت كي بدأوا حدهم تحت سقف واحد بالحق، فما حب وفما احترام وفما تقدير وفما هالمشاعر ذي اللي يحكيوا فيها بالحق فيها موجودة كي يبدأوا بين بعضهم. أما من غير ما نتيحوا في الأفورة في نستظهروا ونتفاخروا بالحب متاعنا، خاطر في الأخر بكل تو مش محتاجين توريوا هيا
0: ولا عجبتك.

0: الله يرحم سيدي هليل يا العشاقة. اي حلوه على الاخر الاغنيه. اي متوراثنا التونسي. اي انت شنو رايك اليوم في انه مخرج
1: من الاخلالات البنيويه الهيكليه للطاقه والعجز الطاقي نمشي محمد سامي ومي عمر بارك الله فيه هو يعطي الصحه.
0: معنيش احنا شكون مخرج ما يخون ممثله في تونس
1: حتى كان عندنا
0: معنيش شكون عندنا تلقوا شكون اللي تلقوا والله هذه بقت لي تلقوا
1: كاش مشكله ما نجبدوا في بدي في اسرار الناس تو معناها لا تحس النميمه دي
0: اوكي
1: انا بالنسبه لي الاهم انه يعمل لنا اعمال فنيه جميله اعمال فنيه تكون ب على قدر هذا الجمال اللي حكى عليه محمد سامي. شفت له اعمال جيده كتابه جيده ايضا زاد عمر كان عندها مساحه من اللعب كبيره برشا مع زوجها في اعماله وهي ما خدمتش برشا بعيد على
0: مسلسل رجلها تقيم فيه لذين تعمل اللي تحب
1: فهمتني دونك الاهم بالنسبه
0: لي ان هذا معناته انت العبيد اللي هكا انت كممثل معناه نحب ناخذ تونس تغلك انت كممثل معناه ديكلاراسيون اللي تعملوا معنيش برشا في تونس معناها الثقافة هذه مش كي مصر احنا معنيش مساع معنيش مكينة اللي تاع مصر في الدول الواضحين تاع ستارسيستين
1: معنيش نجوم
0: فهمتني اللي عنا نجوم
1: معنيش ما نجوم بالمقارنة لمصر معنيش نجوم
0: اللي عنا نجوم مظلومين ما فهمش مكينة تخدمهم
1: شو
0: عنا مواهب
1: سيستيم
0: نظام
1: نظام معنيش ولا
0: عنا دي ستار سون سيستيم دونك اليوم ما فهم معناه كأنه ما نشوفش معناه سي غار ونلقى شكون يعبر على يهدي لها قصيدة ولا كذا ولا فهمتني ما نشوفكش انت مثلا تعبر على حبك زوجتك مثلا نور البنات
1: في الدار
0: امك
1: في الدار
0: نعم هي تكتبش على غيزو
1: نعم.
0: انت ولا ظافر العابدين ولا زملائك معناها نحكي الناس ولا وجيها جندوبي ولا وجيها جندوبي ولا وجيها جندوبي ولا نعيمة الجيني هاو نعيمة وصادق زوز ممثلين خشين ياسر معناها واضح ولا دونك ما نشوفنيش هكا الكلام هذا على غيزو
1: شو يا حسن تم مسائل
0: خطروا عقلانيين باش تقول لي
1: قاس بالتلميح
0: بالتلميح هي بالهمس
1: قدرت خزرة أحيانا كلمة تتقال في وقت بين وقتين هكاكا مثلا مش بالتصريح هذا
0: وكل حد عنده رؤية. أنا أسألكم نفسكم إلى ثنية أخرى أنت
1: دخلنا بيست
0: كيف تعبر على حبك للطرف الآخر ربي يقرب البعيد
2: لا نعبر أنا ما عنديش مشكلة بالعكس
0: مثلا كيفاش كيف تعبرين
2: نعبر بالكلام وبالفعل معناها فأنت ما
0: بالكدو بشنوة يعني. مثلا كيفاش مثلا أعطيني باي اكزامبل هكا مثلا كيفاش الطريقة
2: بأبسط التفاصيل اهتمام بأبسط التفاصيل يعني ما تتحسبش هي أنا ما تتحسبش وكل حد يحب بطريقته مش لازم أنه ناس كل تحب بنفس الطريقة وتعبر بنفس الطريقة فما شكون يحس أنه يلقى راحته أنه هو ما يوريش الحاجة هذيك وذي نحترموها طبعا يلقى روحه هو مرتاح هكاك فما شكون يعبر ومتصالح مع نفسه وما يقلقوش بالعكس بل فخور أصلا
0: فخور.
2: لكن أنا ضد المبالغة ضد انه يولي شو
0: الافوره قلت
2: الافوره خاطر برشا يعملوا شو
0: اي
2: خاطر برشا يعملوا شو قدام الناس يظهروا لهم يحبوا بعضهم وبعد كي يوليوا وحدهم تحت سقف واحد معناها حقيقه اخرى لكن احنا من وين نحبوا الحب ونحبوا التعبير على الحب من الشعر من يزر قباني وعنتر وعبله والافلام وعبد الحليم وشادي نموتوا على الرومانسيه والحب
0: شو تويتر اللي غير غصن تاعي يزر قباني وعنتر وعبله وكذا احنا
2: نحبوا الحب لكن
0: الحب
2: نشيخوا على زوز يحبوا بعضهم راو الناس تفرح كي تتفرج على زوز يحبوا بعضهم ويفرحوا كي يلقوا مسلسل علاقة حب توفى بالزواج ويراو الكوب الفرحان سي انسبيرون للعبيد وتعطي هكا شحنة إيجابية للناس
0: مش يشوفوهمش كي تعاركوا
2: ونحبوا نصدقوا
0: مش يشوفوهمش بعد التوفى بعد ما يوفى شهر العسل أول جمعة شكون مشي هبط البوبيل شكون مشي يقضي كيف وبعد شكون يجيب الكشل الصغير
2: الحياة على الأقل
0: حاجة أخرى أنت يونس كيفاش تعبر على الحب بتاعك
1: ما نعبرش انت
0: ما تعبرش بالحق
1: عبر
0: بالجست معناها ما تقولش ما تكلمش ماكش
1: اولا يا حسن هي شعر ما كتبش
0: حاب نعرف احنا منين خد نعرف متاثر انت بولد ابن زيدون هذاك علاش
1: متاثر
0: حتى بالحلاجه اوكي
3: دونك اي دونك حبي وتحلقي بكل ما كان
1: دونك متاثر بالمخفي
0: ايوه
1: الحقيقة وأجمل ما قيل معناها في الحب قالوه العرب وقالوا الحلاج علاش الحلاج دونك المكشوف الظاهر مكشوف يعني نعرفوه
0: الحلاج العشق الإلهي
1: أي ما
0: العشق الإلهي حاجة أخرى
1: الأسلوب نحكي على الأسلوب نحكي على الأسلوب إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كل ما دونك
0: هنا سأصمت قليلا
1: أصمت
0: كان ذي الاشتاق
2: أما قولوا لهم حسنا نقولوا لهم معناها الرجال ولا النساء عبروا للشريك كل واحد بالطريقة اللي يشوفها تدوينة مش أما عبر له قل له ما في الكلمة الحلوة راهي بالحق معناها تجبر الخاطر ومحليها يعني طيب العشرة الكلام الحلو راهو يطيب الخاطر
1: ويطول ساعات يعني. نعرف ناس عمرهم ما عبروا لفظيا لكنهم يقوموا الصباح يعديوا نهار تعبين يخموا عروقاتهم شرتلة يقضيوا ويتلهاوا ويرعاوا وقلوبهم إيديهم تمتد دائما لتحمي وعقولهم تفكر دائما لتصون العائلة من غير ما مضطرين بشعبه لكن التعبير واضح وظاهر. أعتقد دينا كون المسألة مرتبطة بأنه حاجات تتشاف في العين في لحظة ما ماهيش مع أني مانيش ضد التصريح المباشر بتاع القصائد الطويلة وبتاع على ركبة نص في مطارات وتتجوزيني يا هبة وكل حكاية تدهك ما فهمتني لكن أعتبر كون المسألة
0: مش رومانسية
1: لا ما نعرفش ما أنا يزمني على ركبة نص أنا في مطار
0: كنت مسكتاش النكتة بتاع التوينسة كي كوبل مش هي عادي في شهر العسل في مصر يا اخي بلين لون قاعدين على البحر كي عشتي تاكل سكتوا بوذا سخت ماما سكتوا يا اخي تلفت كي قعدت المراه تسمع في الرجل يسمع في الكوبل معناها يا اخي قالها شايف الامر ازاي حلو يا حبيبتي يا اخي قالت له هي المراه قالت له شايف الامر ازاي حلو يا حبيبي قالها ده نور وما يجيش جنب نورك انت اللي محليه يا اخي التونسي يسرق يا اخي تلفت لها قال لها سونيا ريتي القمره يا اخي قتلوا عمي ليك هذا هو سيدي يقطع في مقياس يلا
4: عشاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعه للسته متاع العشيه جود فايبس
0: يلا نمشي معاكم تسميت الجود فايبس ستينج فيتشرينج شيب مامي ديزرت اوف روز.

0: الثلاث على كل لسان.
1: السلام عليكم الناس كل 71 من 13000 وكيف كيف مرحبا بتفاعل اولادكم على نيميرو واتساب نتاعنا 23 500 و 13000. مرحبا بالناس الكل في الاستماع. باش نمشيو توتسويت لحدثنا اللي على كل لسان اليوم. 3 سنين نهار بنهار على 7 اكتوبر 2023 تاريخ عمليه طوفان الاقصى اللي دخلت الصراع الاسرائيلي الفلسطيني مرحله جديده وتبعتها حرب واسعه على قطاع غزه خلفت خسائر بشريه ودمار كبير بالقطاع المحاصر والمنكوب منذ سنوات وسنوات. في 7 اكتوبر 2023 نفذت فصائل فلسطينيه عمليه طوفان الاقصى اللي اسفرت بحسب الامم المتحده على مقتل اكثر من 1200 اسرائيلي واجنبي واسر 251 شخص ورد الاحتلال بحرب على غزه خلفت اكثر من 74 الف شهيد فلسطيني بحسب احدث الارقام المستنده الى بيانات وزاره الصحه في غزه بالاضافه الى دمار واسع ونزوح متكرر للسكان وعملية تهجير كبيرة رغم وقف إطلاق

0: النار في أكتوبر 2025 تواصل سقوط الضحايا وتفاقمة الأزمة الإنسانية خاصة في السكن والصحة والغذاء والماء والكهرباء، كما تواصلت العديدات وعمليات تهجير في الضفة الغربية وأيضا في مناطق عديدة من الأراضي المحتلة الفلسطينية. بعد 3 سنوات بقت القضية الفلسطينية حاضرة على المستوى الدولي، خاصة مع استمرار النقاش حول مستقبل غزة، إعادة الإعمار، حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم، كما كان يقول الزعيم الراحل ياسر عرفات وعاصمتها القدس الشريف. قعدنا اليوم يظهر لي على ما يبدو بأنه حق تقرير المصير وأيضا إقامة الدولة ما عادش نجبدوا عليه برشا برشا. 3 سنوات من الحرب خلفت ألاف الضحايا، دمار واسع، لكن القضية الفلسطينية ما غبتش، ما زالت وما زال مستقبل غزة وحقوق الفلسطينيين من أبرز ملفات المطروحة. يا سونيا، كيفاش عشت 7 أكتوبر 2023؟ نعرفك أنت معناها مغرومة بما يحدث، معناها وديما تدافع عن القضية الفلسطينية وديما تدعو للبويكوت ولما أخذ ذلك.
1: هو طوفان الأقصى أحسن أكثر حاجة وأقوى حاجة عملها الكوتكوم اللي عملها القضية الفلسطينية والكذب السردية اللي كانت موجودة في العالم وسحب البيسات من تحت الماكينة الإعلامية اللي كانت تسرد في, في, في, في, في القصة بالغالط وتسوق لصورة غالطة وكشفت المستور واكتشفنا اللي حقوق إنسان وذي كله ذي كله تفضح لأنه العالم كله كان يتفرج وساكت. يعني الطوفان الأقصى صحيح هي القضية الفلسطينية ما بديتش من 7 أكتوبر، لكن فضح برشا تجاوزات، وخاصة خلى القضية الفلسطينية محتوى ولا يكون في العالم الكل، الناس كل ولا تعرف شنو هي القضية الفلسطينية. لقينا مظاهرات في أكبر شوارع في العالم، نحكيو على العالم الراوكي، شفنا شوارع كبيرة في في في في لندن، في إسبانيا، في البلدان الكل خرجت وتظاهرت، وشباب وجامعات على خاطر ولاو يفهموا ولاو ينبشوا في التاريخ ويقراوا التاريخ ورجعوا وفهموا اللي هو الشعب هذاك منتهك ومظلوم. ناس ولات تقرا، ولينا شفنا دي بلوغر، دي يوتيوبر، دي تيك توكر في العالم يحكيوا وينبشوا، وبالحق كيو وحسوا على أطفال غزة، على العائلات في غزة، على المدنيين اللي قاعدين يتعرضوا للانتهاك بصفة يومية ومن غير حتى رحمة. الناس كل تتفرج، شهداء كل يوم، رضع، مدنيين، أطباء، ما فهميش حد ما تمسش، ما فهميش من صغير للكبير، والعالم يتفرج، خطابات واجتماعات، وفي الأخر بكل فما حتى نتيجة على أرض الواقع. كان الضحايا اللي يدفع حقها طبعا المدنيين. 3 سنين بالنسبة لنا ذكرى نرجعوا لها في الأخبار، لكن بالنسبة للطفل في غزة 3 سنوات نجم تكون مرحلة كاملة من طفولته، وقت كان لازم يتعلم يلعب ويكون ذكريات هو عاش فيها خوف، نزوح وفقدان. الحصيلة اللي أعلنتها وزارة الصحة في غزة تجاوزت 74,000 قتيل و 175,000 جريح، لكن حتى هذه الأرقام على قسوتها ما تحكيش كل شيء، ما تحكيش على شخص فقد أترافه، على عائلة تهدمت دارها، ولا على إتوديون ضاع منه مسار دراسي كامل، ولا على حالات اغتصاب وانتهاك أعراض. ولهذا الوقت نقولوا أن الحرب ما طفتش القضية الفلسطينية، ما يلزمش يكون كلام رومانسي عن الصمود فقط. صمود ما يعنيش أنه الإنسان قادر زادة يتحمل إلى ما لا نهاية، ولا يعفينا من واجب دعمه ومساندته. القضية الفلسطينية مش ملف بداية في 7 أكتوبر، هي قضية شعب وحقوق ومستقبل وحماية المدنيين، مبدأ ما يتبدلش حسب الجنسية. قتل المدنيين واحتجازهم ما يتبررش، ومعاناة الفلسطينيين ما تتقبلش كأنها ثمن عادي لصراع طويل. وبعد 3 سنوات السؤال مش فقط شنو تهدم، السؤال كيفاش نظنوا أنه الناس نجم تعيش من جديد، العلاج، الدواء يوصل لهم، أطفال يرجعوا يقراوا، عائلات تلقى مأوى، وفوق سياسي يحفظ للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم. الفلسطيني لا يستحق فقط أنه نحزن عليه ونحسوا عليه، الفلسطيني يستحق أنه يعيش آمن وحر وعنده مستقبل.
0: هذه مما لا شك فيه. تقول سونيا بأنه اليوم كيفاش عاشتها هال 7 أكتوبر، كيف اليوم، هل تحول 7 أكتوبر إلى رمزية، إلى معناه أن دات هي تنقوله سامبوليك للقضية الفلسطينية، وإلا لا؟ يونس الفيلم،
2: توالة التواريخ المفصلية والرمزية من انتفاضة الحجارة الأولى والثانية مقتل الدرة وغيره، دونك تتوالى التواريخ الرمزية، ولكن تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الفلسطينية إذا كان يتم النظر إليها من وجهة نظر إنساني. وأنا ديما كان عندي موقف أحيانا يعجب ناس وأحيانا لا يعجب البعض الآخر. محمود درويش يقول خذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا،
0: انصرفوا
2: انا انصرفوا، لكن المؤكد انهم اخذوا اكثر من حصتهم في دم الفلسطينيين ولم ينصرفوا، وهم مقيمون دائمون. وعلينا ان نفهم اذا كان واحد مريض وياخذ في دواء سنوات كثيره وما تشفاش، فيش مبدل الدواء ولا يبدل الطبيب. الحال في ارض فلسطين، ما نحكيوش على ارض فلسطين التاريخيه، علينا فهم التاريخية الأرض، تاريخية القضية الفلسطينية فهما دقيقا، باش نفهموا بالضبط إيش حاجتنا إحنا، إيش حاجتهم هما. إحنا إلى الآن ما عندناش قدرة على قراءة ماذا كيف يفكر الإسرائيليون، كيف يفكر الصهاينة. رأوا المسألة مش عام ولا عامين ولا ثلاثة ولا أربعة. هل القوة المستحيلة الغاشبة التي يستعملها الآن الإسرائيلي في إبادة الغزاوي والفلسطيني هي القوة المستحيلة التي بشر بها جاكوب جابوتونسكي عام 1923 في مقاله الشهير وكتابه الشهير The Iron Wall، الجدار الحديدي.
0: الجدار الحديدي
2: وهو واحد من مؤسسي الحركة التصحيحية الصهيونية، واعتقد كونه نتنياهو هو واحد من أبناء جابوتونسكي، المنهج المراجع يا جابوتونسكي هو نفس المنهج، لأنه بو نتنياهو كان السكرتير الأول لهذا الرجل. دونك تاريخية القضية الفلسطينية تجعل منا أنصاف رجال، لأننا غير قادرين الآن على فهم بالضبط، خاطر توا نحكيه بكل وضوح. معناها اللي صار بشي لازم مش تعاود مره ومره ومره ومره. شنو عددنا؟ لم نعد شيئا، ما عددنا حد شيء. القوه مش فقط كون، لانه القوه يكتسبها الاخر الان، وكلا الطرفين معناها الاسرائيلي والفلسطيني، ذاك يقول قتلنا في الجنه وقتلكم في النار، وذاك يقول قتلنا في الجنه وقتلكم في النار.
0: نفس الحكايه، المساله
2: عقائديه صحيح. دونك الاستعمال المفرط والبشع لهذه الفكره الإيمانية خليت القضية الفلسطينية ما توفيش. يجب نعاود ونتذكر ما هو جلد الغزال بالنسبة للإسرائيلي. جلد الغزال هو الأرض الإسرائيلية التي تتمدد بآلة الحرب. وزمنا نتفكر كون بن غوريون قال الحدود الإسرائيلية هي حيثما يتوقف الجندي الإسرائيلي،
0: آخر جندي إسرائيلي.
2: وزمنا نتفكر الوكالة اليهودية، ونتفكر الهاغانا الفرقة التي نشأت العصابة، هي فرقة نشأت حماية الممتلكات. ثم بشوي كانت النواة الأولى للجيش الإسرائيلي. وزمنا نتفكر حيم ويزمان ونحوم شوكولوف ش عملوا في وعد بلفور ولشكون بعثوه. دونك الفكرة السياسية الكبرى التي وراء تأسيس هذا الكيان هي فكرة صهيونية مسيحية قبل أن تكون يهودية
0: جوديو كريتيان. هو أنا معاك في أنه نبحث في الجذور، لأنه العرب لا يقرؤون، شو ذي واضحين. وإحنا دائما نتعاطف مع القضية الفلسطينية بالعاطفة، ما هوش بالتحليل. أنا معاك أنه اليوم لازمنا نعود المعاويل، معناها متاعنا ليزوتي اليوم متاع الخدمة متاعنا، وكيف كيف ليزوتي أنه كيف نفكر في القضية وكيف نفكر في هذا اللي به الفائدة. هذا ما يجب أن يقال له
2: مشكلة،
0: ولا تصالح أيضا مع الواقع متاعنا. لازم يكونوا براغماتيين بقدر المستطاع.
2: يقرأوا أكثر منا، هم
0: يقرأوا
2: علينا أكثر منا،
0: يقرأوا
2: ما تخافش من حد. ما تخافش من حد يملك مكتبة ويقرأ كثيرا، إنما تخاف من رجل يملك كتابا واحدا يعتبره مقدسا وما يقرأش.
0: هذا هو،
2: هذه مشكلة.
0: تو
2: أنا مثلا من تو نقول للناس بربي هاو، فما مكتبات تونسية موجودة فيها كتب. ثم كتاب اسمه متاع الكتاب بتاع شلومو ساند اسمه اختراع الشعب اليهودي. كتاب يكشف لك حقيقة شنية الوضعية اللي عايشين فيها الآن.
0: من هو هذا الشعب؟ جمعة جاي تقرأه لنا في فولة جديدة.
2: إن شاء الله.
0: كتاب جميل وجميل جدا. كما قلت أنت اليوم يجب أن نعود on doit revoir notre copie. على كل خليكم تتسويت مع الحسين دبيبي في آخر الأخبار الوطنية والعالمية. تحية لكم الناس الكل. 71,000 على ذمتكم، 23,500 نقرأه بعد شوية. واتساب عجب المعلم تاع الأخبار الحسين دبيبي في موجز الخامسة، بعد هي يجي حسين الجسمي. تحية لكم على كل سنة حتى الاستد.
3: هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحت تجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فوتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جي عن ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونهب وجديد كل رخيص أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بنتوا ترجع برشا جديد في فوضى حسن العمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنها الثلاثة وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك موند إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانز وعدن حوات في جلسة الفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور وفاغوم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكيلوني فامي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فان
4: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
5: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
4: عندك أورانج.

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الحسم في مشاريع القوانين التي بقيت مدة طويلة عالقة داخل لجنة التشريع العام في البرلمان، أبرز أولويات عملها خلال الفترة القادمة وفق ما صرحت به عضو اللجنة نائب فاطمة المسدي للزميل حبيب وذر. وفي هذا الإطار النائب فاطمة المسدي تفيد بأن إنهاء النظر في مشروع القانون المنظم لمهنة المستشار الجبائي يعد من أوكد الأولويات الآن، مؤكدة أن اللجنة أحرزت تقدما كبيرا فيه وفق قولها. الاقتصاد التونسي يسجل خلال النصف الأول من سنة 26 نموا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق أحدث معطيات المعهد الوطني للإحصاء. فما هي أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا النمو؟ تقرير مراد زريدي.
1: في مقدمة القطاعات الداعمة للنشاط الاقتصادي يأتي قطاع الخدمات الذي سجل خلال الثلاثي الثاني نموا بنسبة 1.9% وساهم بحوالي 1.18 نقطة مئوية في نسبة النمو. ويعود هذا الأداء بالخصوص إلى تحسن نشاط الفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6% إلى جانب نمو قطاع الإعلامية والاتصال بنسبة 3.5% والنقل بنسبة 1.7%. كما كان القطاع الفلاحي من أبرز محركات النمو، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 5.5% خلال الثلاثي الثاني ليساهم بحوالي 0.51 نقطة مئوية في النمو. ويأتي ذلك في سياق تحسن الانتاج الفلاحي وخاصة الحبوب وزيت الزيتون. أما القطاع الصناعي فسجل بدوره تطورا إيجابيا، إذ ارتفعت القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة 0.9% مدفوعا خصوصا بالصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية. كما سجل قطاع البناء تحسنا بنسبة 3.6% في مؤشر على استعادة جزء من نشاطه. في المقابل ما زالت قطاعات الطاقة والمناجم تمثل أحد أبرز مكابح النمو، حيث تراجعت القيمة المضافة لهذه الأنشطة خلال الثلاثي الثاني مع تسجيل انخفاض في إنتاج المناجم والنفط والغاز. وهكذا تكشف أرقام النصف الأول من سنة 2026 عن اقتصاد تونسي يواصل تحقيق نمو إيجابي تقوده أساسا الخدمات والفلاحة، إلى جانب تحسن بعض فروع الصناعة والبناء في وقت لا تزال فيه الطاقة والمناجم تمثلان أحد أبرز التحديات أمام تسريع نسق النمو.
0: سنة 27 و2000 ستشهد انطلاق إنجاز مشروع محول قرب على مستوى مدخل المدينة بكلفة تتجاوز 70 مليون دينار، وفق ما أعلن عنه وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري خلال زيارته لولاية نابل اليوم لمعاينة جملة من المشاريع. ويهدف المشروع وفق وزير التجهيز إلى تخفيف الكثافة المرورية التي تشهدها المدينة باعتبارها منطقة عبور وربط بين كبرى المدن السياحية مثل قليبية ومنزل تميم ونبي. ويشار إلى أن وزير التجهيز والإسكان أدى اليوم زيارة معينة لعدد من المشاريع المنجزة في الجسور والطرقات في ولاية نابل، استهلها بمعتمديتي سليمان وقربص وصولا إلى معتمديتي قربة وابن خيار. في الأراضي المحتلة، الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة، وفي سياق مواصلة الاحتلال للإبادة الجماعية الممنهجة في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين منذ فجر اليوم. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 16 آخرين اليوم الأربعاء في اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين طالت قاطفية الزيتون من بلدة برقة شمال غربي نابلس وطواقم الإسعاف التي حاولت الوصول إلى المصابين. نهاية هذه الجولة، والمشورة تواصل مع حسن وكامل الفريق في على كل سن. كونوا معنا.
2: الأولى في تونس.

0: حسين الجسمي في أم براء على موجة موزيك فهم. تحية لكم الناس كل، مرحبا بكم وين ما كنتوا. تحية الناس اللي فكرة هبها، أقول لكم إن شاء الله طريق سلامة للجميع. مرحبا أميمة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا،
0: حال صفا طيبة جوك به. نمشي ونشوفوا مع أميمة تدسويت حالة الطرقات
1: في محمد الخامس، خالد جنبيشة، شارع الحرية وشارع طيب المهيدي، لفايت الباساج، نهج مارسيليا وشارع باريز، نهج موج إسليم ببحرفة مختنق مرور كبير في شارع الجمهورية ونهج تركيا، نهج سعد زغلول، شارع المصف بي حتى لمقبرة الجليز وببعلي، وفما حركة مرورية كبيرة في باب سعدون، مفتاح سعد الله وشارع الحبيب وقطفة، شارع الحبيب بورقيبة، شارع طيب المهيدي في اتجاه قصر سعيد ومنوبة، فما حركة كبيرة في المازه نوف، شارع طاهر بن عمار، نهج علي خليفة، شارع صالح بن يوسف وشارع عبد العزيز الثعلبي، فما حركة مرورية كبيرة كيف زاد في سكرة في شارع فاطمة بورقيبة، في شارع دار فضال فما حركة كبيرة في المروج المحمدية بن عروس ورادس وصولا للزهرة وحمام لم، فما اختناق مروري كبير. دونك سيسر وحكم طريق السلامة للجميع.
0: ثانية زينة لكم الكل، تحية لكم مستمعاتنا وين ومستمعينا وين ما وصلكم صوت موزايك فام. ثم تبعثونا كل نهار على رقم الواتساب 223500 من داخل تونس من خارج تونس. هذا موعدكم اليومي في واتساب عجب، هذا للكل تتسويت. يلا جو
2: واتساب عجب.
0: واتساب عجب. نسلم برشا على صديقنا حسين الحجري، يسمع فينا من المملكة المتحدة United Kingdom. شوفك التصويرة، قال لك نسمع فيكم وان طيب. شفت كيفاش قاعد يطيب؟
1: شيء طيب.
0: شفت صديقنا، شفت كيف شيء طيب هذيك متاعي في رمضان، مش صحة حد. تلعب لي على شيء طيب سونيا.
1: آه بي، ما صحة.
0: مرحبا بيك في شيء طيب سونيا.
1: سونيا.
0: مرحبا بيك، تحية ليك. مرحبا مرحبا. كنت نكملوا مع الميساج نتاعنا. سي سليم يسلم علينا برشا برشا ويقول كل واحد كيفاش تبيعته. أنا واحد من الناس ممكن نعبرش بالكلام، أما بالفعل والأحاسيس الحمد لله نوصل اللي في قلبي. يقول لك هو من تيم نتاع يونس، دونك من الكلام اللي ديريكتومون معناها يمشي، دونك ماذا به أفعال أكثر منه كلام واضح.
1: نحترموه بتبيع.
0: تحية ليه سي سليم. نمشيو لصديقتنا العزيزة يسرى اللي تتفاعل معنا وتحكي زادة كيف كيف على الكلام اللي تقال على مي عمر برج الميزان. قلت لك راهي هي دونك برج الميزان عاطفيين على ما يبدو.
1: انا بدي برج الميزان.
0: انت زاده
1: انا شنو
0: يزي؟
1: والله
0: والله
1: سي با فري. والله انا برج الميزان.
0: مش عاطفيين.
1: عاطفيين امبوسيبل.
0: انت عذراج دخل
1: ما لازمك تعمل ريشيرش على الميزان.
0: كل واحد
1: عاطفيين.
0: عاطفيين هو يقولك ناس اللي دايرين بيه معناها مش عاطفيين.
1: اما هو شو الميزان؟ هو هوائي معناها، دونك كي يفصل راهو سيء. ما عشت
0: يفصل
1: انا انسى
0: بين السلطات معناها.
1: معناها اذا سيء اذا تدرع اخواتك ما عادش عندك ما ترجع سيء.
0: الله الله الله
1: سيفيني.
0: دكر دو بالكم نهار جينا سلي خلق دايره ها بي بي يا خيبه المسح يا خيبه المسح. ربي يستر ربي يستر. ربي يقدر الخير ربي يقدر الخير. يا سيدي نكملوا مع الميساج نتاعكم. صديقتنا ألفة تسلم عليكم الناس كل، تقول لك انا مش نجمش نحكي لكم على الرومانسية، أما نحكي لكم على اللي أنا ما هي ما عشتش رومانسية كما عشتها كما حسيتها بين أمها وبوها. معناها الرومانسية واضح ولا؟ تقول أمي وبابا لا يرحمهم ربي يرحمهم وينعمهم كيف يخرجوا هو ويوصل لآخر النهج وهي ما زلت في شاطره. دونك مش تفهم أنت تقول لك هي الرومانسية عندهم هما، تقول لك ربي يفرحك صني.
1: سلم عليها.
0: ما نحش ولا تعريس قبل معناها كلي مارك يقول لها صباح الخير.
1: تقول
0: صباح الخير سيدي فهمتني ذيك هو قدرني قدرك الله. عرفتك اللي حتى العركات تصير بالعينين. هذوما ناس قبل كانت هكاك رومانسيه، كانت هكاك الرومانسيه. صديقنا فريد نسلم عليكم تحيه ليكم، ويسلم برشا على امينه بندوه ويقترح عليها انها تعمل فروم على حكايه الرومانسيه. ما عمر شفت كيفاش
1: المجهوله تحيه.
0: اسمع يا سيدي، دونك برشا ناس قاعده تتفاعل معنا كيف كيف.
1: يونس
3: فيك
1: يونس
0: ضربة على الاخر ضربة على الاخر. بيه سيدي نمشي ونختموا مع الحقيقة مع مدام سونيا بنصيب. سلم عليها برشا برشا. كتبت لنا قالت فوزيكوتي اتان غيغالو كوتيديان، نسمع فيكم توا في الخدمة في بلاد كيما تونس فيها شمس وصحراء وعندنا كفاءات كيف ما كنتوا تحكيوا، وما زلنا نلوجوا على الحلول. ماذا بينا واحد من المسؤولين يسمعكم توا، علاش ما ناخذوش من تجارب غيرنا على حد علمي، حتى الفضلات حشاكم يحولوها الى طاقة جوستومون مدام، واحنا ها والدنيا مغمومة بالفضلات. ربي قدر الخير ان شاء الله وما يتعودش علينا سيف كيف ما سيف اللي تعدى. دونك يظهر لي ابلغ من هذا ما نجموش نقوله. دونك برشا عبيد زاد كيف كيما اخونا سليم يرجع يتفاين معنا ويقول بارك الله فيكم بالواتساب حاسطون اللي احنا معكم وكل حواراتكم عباره معكم في الاستوديو. قول تحية لكم لكيب موزايك الكل وتحية لكيب على كل لسان وربي يجمعنا بكم إن شاء الله في الخير. شكرا جزيلا لك شكرا لكم. هذا واتساب عجب كل نهار على موجات موزايك فيم في الموعد 23-5-12. شكرا على وفائكم على محبتكم على دقتكم وعلى دعمكم.
2: معرض دارنا موبيليا ومفروشاته كل ما تستحق الدار من 2-12 أكتوبر avec des remises توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هدية بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.
3: بالحق العمرة اللي تتمناها في تونيزي بوكينج تلقاها بالعرض فليكسي. انت اللي تختار تاريخ ومدة الرحلة ترانسفيرك بالبوس ولا بالتي جي في واللوتيل اللي تحب عليه. بالعرض فليكسي فهم العمرة على كيف كيفك بالمرافقة الممتازة اللي عودتكم بها تونيزي بوكينج. وكي تحضر عمرتك على بكري تضمن أفضل الأسعار وتتمتع بتسهيلات في الدفع وهكا تعيش عمرة كيما تمنيتها وأحسن. الأكثر معلومات كلمونا على 71-124-124. نجم زادة تزور واحدة من 35 أجنس الموجودين في كامل تراب الجمهورية.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: تحية لكم ناس كل شكرا جزيلا على الوفاء متاعكم. رقمنا اليوم اللي على كل لسان الحقيقة هي أرقام في رقم واحد وراهم زادة كيف كيف عنوان واحد حرب تونس على المخدرات إنقاذ المجتمع التونسي اليوم من آفة المخدرات.
4: رقم على كل لسان
1: باش نحكيو على عملية أمنية نوعية تتيح بشبكة دولية تنشط في نقل وترويج الأقراص المخدرة أكثر من 14,000 قرص إريكا تم حجزهم إلى جانب تمثال يشتبه في كونه أثري مع الاحتفاظ بمروج مخدرات أجنبي وفديت وأدراج شخص تونسي بالتفتيش. العملية قامت بها فرقة الأبحاث والتفتيش ببن عروس بالتنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل بعد ما توفرت معلومات على نشاط شبكة دولية تنقل وتروج الأقراص المخدرة بين زوج بلدان مغاربية مرورا بتونس وتضم أطراف تونسية وأجنبية. الوحدات الأمنية قامت برصد ومتابعة سرية لواحد من المشتبه فيهم بعدها تمكنت من تحديد داره في منطقة ريفية بسيدي جديدي في الحمامات يشتبه في أنه شبكة كانت تستعمله لتخزين الأقراص المخدرة. وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة المنزل هذايا في عملية أمنية محكمة شاركت فيها دورية تابعة لوحدات الحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيش بنابل. المداهمة أسفرت عن إيقاف مروج مخدرات مغاربي أجنسية وحجز حوالي 14,835 قرص مخدر من نوع إريكا كانوا مخبين بأحكام داخل خزان وقود سيارة. خلال العملية تم زيادة ضبط فتاة بين حسب المعطيات الأولية أنها صديقة لطرف تونسي يشتبه في نشاطه ضمن الشبكة في حين تم إدراج الأخير بالتفتيش وموقفته محجوزات عند المخدرات وين تم زيادة العثور على تمثيل يشتبه في كونه أثري في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والمعاينات حول مصدره وحقيقته. الأبحاث متواصلة وفرقة الأبحاث والتفتيش في بن عروس تعهدت بالملف للكشف عن بقية أفراد الشبكة وتحديد أدوار كل طرف ومدى امتداد نشاطها داخل تونس وخارجها. دونك كل مرة نحكيه على عملية أمنية كبيرة نحكيه على أعداد مهولة من الأقراص المخدرة كيف زاد على الزطلة وغيره من أنواع المخدرات اللي ولات تغزو الشوارع متاعنا وخاصة توا مع ديما نحكي ومع العودة المدرسية مع قدام المؤسسات التربوية يولي الخطر أكبر خاصة كي نحكيه على كمية كبيرة من الأقراص. دونك أكثر من 15,000 قرص دونك ماهيش شوية. إذا 15,000 قرص واحد كل
0: في عملية واحدة في عملية واحدة
1: إذا كل عبد ياخو قرص دونك 15,000 عبد مشين نحو الإدمان.
0: Exactement. دونك اليوم المخدرات هذه والحرب نتاعنا معناها اللي هي حرب بلا هوادة تنقولوا على خاطر وقت اللي نشوفه مثلا في الفيلد اكتواليتي راهو نقراو بعض العناوين الصادرة في على موزايك فيم والا غيره راهو يتاح بمراجع مخدرات حجز اكثر من 300 غرام كوكايين هذه نهارين التالي في سوسة نهارين التالي في شبكة ترويج مخدرات حجز 8000 قرص ليريكا. نقدم معاك اكثر فاكثر ونقول لك بانه المخدرات تتمدد في تونس لهنا يقول لك في الاخر لازم نستعين ايضا بالخبره الاجنبيه من اجل الاطاحه بمعنى انه بالقضاء على الحرب معنى القضاء على العصابات هذه الكل الاطاحه بشبكه مخدرات تنشط بين ثلاثه جهات. هذايا البارح كيف نلقاو وحدات الحرس تتيح بشبكه دوليه تنشط في مجال نقل وترويج المخدرات. هذوما الكل عناوين نقراهم في الصحافه الوطنيه التونسيه سونيا ويونس تقريبا نفس العناوين تتعاود كل أسبوع. قاعدين نحيي الناس اللي قاعدة تخدم على روحهم لأنه هذا عمل استخباراتي وعمل أيضا أمني كبير، والهدف منه أنه بالحق ننقذ المجتمع. توينسى الكل اليوم بالحق يعني كي تسأل ويقول لك أنا ضد المخدرات، فش كون يستهلك فيها المخدرات عدد زي هذه؟ لأنه بالحق رأى والله العظيم تتحكي مع الناس يقول لك أنا ضد المخدرات ساعات اليوم، لأنه المشكلة أنه المخدرات خرجت من الكلاسيكي، يعني خرجت من أنه تكون قنب هندي، يعني زطلة تعجبني كلمة قنب من حسر ومنسية، قنب هندي وإلا كيف كيف كوكا، لأنه مش إنكسيسيبل، معناها الغبرة إنكسيسيبل لفئات معينة.
1: شفت حاجة أخرى حسن بربي فيما يخص الكوكايين والغبرة، طلعت فيها أنواع، فما نظيفة وفما الخلطة المضروبة دوك يسترخص. والله اكتشفت ريمت اللي فاتت
0: أرخص
1: يقولوا عليها
0: سونيا،
1: يقولوا المسخة الحاجة هكاية
0: الخلطة سونيا هذبت هيلك سونيا.
5: أنا سمعت اللي معناها يخلطوها بالقزيز ومعناها يريحي
1: حاجات أخرين،
5: معناها يلعبوا معناها بالرويح ويلعبوا
6: بالتبشير والفريد
1: جزك يابي غبرة معناها
0: ونشي زادة كيف كيف. أنت حق نجيب عنا
6: لا لا لا نجيب عايش
1: فلوس.
0: لا هبشي وليش
6: لا لا ما يوليش
0: تبعك معك
6: لا لا لا
1: لا اختصاص فلوس
6: اختصاص
0: شو بدل الفلوس شو بدل السيناريو عمادي الهميلي شو بدل دونك اليوم شفت المريف المريفون بيته يوحي بيه
1: يوحي
0: تبكلها
1: هي نخلة هي نخلة أما عاتي على
0: المريفون نخلة
6: حسن البير حكى للتمور
1: وحي
6: بالرحمة وحي
0: بالرحمة بيسايب ولا خلنا نرجع الموضوع مخدرات اليوم بالمخلط فيها بالأقراص اللي هي قاعدة اليوم راهي تضر برشا في المجتمع التونسي.
5: والله حرب حرب ذي زما حرب بلا هوادة. أنا نحيي الأمنيين بصراحة لأنه يقوموا بعمل جبار. كل ما نسمعه بعملية مداهمة ومحجوزات على قد ما نحزنوا ونخافوا على قد ما نحييهم الحمد لله. كل ما يكشفوا شبكة كل ما نقولوا يا رب إن شاء الله اللي بعده إن شاء الله الكلهم يفككوهم وما عادش نوليو نسمعوا بعمليات كيف هكا، نوليو نقولوا نمشيوا لمرحلة أخرى اللي هي مرحلة الوقاية والعلاج، وإن شاء الله يا ربي يحمي شبابنا. رأوا أرقام نحكيوا على 15,000 قرص في عملية واحدة، معناها نحكيوا هنا على شبكة في تونس وشبكة كبيرة وشبكة زادة دولية. نولينا نحكيوا تو بين الولايات وبين البلدان الزوز، معناها تتحرك سي ألغمون سي معناها سي مختار، معناها حاجة اختيرة برشا وقت اللي نحكيوا على مسالك منظمة شبكات تخطط لتحطيم شبابنا وجيل كامل. أنا كي نخمم معناها وقت اللي نسمع بالمحجوزات هل أمن وحده قادر ينقص من المستهلكين هذوما والمروجين ذوما؟ طبعا لا،
0: المقاربة الأمنية بركة تقعد
5: طبعا وحده لا، يد وحدة ما تصفقش، لأنه فما واضح أنه فما طلب كبير مادام فما مروجين بالصفة هذية وشي مخبي وبين الشباب وبين الولايات وبين البلدان، سيكو فما طلب كبير، فما إدمان، معناها تتفشى الإدمان في بلادنا والخطر هذية هددنا. لازم شبابنا شكون يسمعوا شكون يوفر لهم علاج، توفير سبل الوقاية، نكثروا من الحملات التحسيسية في الليسي في المعاهد، ديما يتفرجوا في ومضات، لازم نوريوهم نفهموهم يتفرجوا في دوكيومنتير يتفرجوا يشوفوا انه راهو الادمان في الاخر بالكل راك باش تقضي على روحك وباش تقضي على مستقبلك. لذلك باش نجموا نحاربوا هالآفة هذه لازم زوز مسارات مع بعضهم، قطع طريق الشبكات، نجفوا كل المنابع وفتح طريق المساعدة للناس المحتاجة، وما نخلطوش بين المروج اللي يربح من ضرر غيره وبين الناس والإنسان ضعف في لحظة ضعف في لحظة طيش كان ضحية إدمان ويحتاج تقييم وعلاج. نحبوا نفرحوا بكل كمية تتحجز وكل شبكة تتفكك، أما نحبوا زيدة نفرحوا بأطفال أقل جربوا وأشخاص أكثر بدأت تتعالج وتتعافى من الإدمان، وخاصة عائلات تلقى المساعدة وقت قبل ما تتعقد عليهم المسألة.
0: هذا هو المطلوب. أنا بش أعطيكم شوية أرقام. 370 ألف من أول العام روى 370 ألف قرص إكستازي تم معناها الحجم تاعهم، 150 ألف قرص مخدر من نوع ليريكا، 214 كيلوغرام من مواد مخدر، 78 كيلوغرام من مادة الكوكايين، 134 غرام من مادة القنب الهندي الزطلة ومن الماريخوانا، 180 ألف حبة مخدرة زادة كيف كيف 6 كيلوغرامات من معناها من هي تنقولوا من الكوكايين خلال الشهر الأخرين. يعني هذا من أول العام لليوم أرقام مفزعة. كأنه قديش خايبة تونس بعد 2011 الحقيقة، معناه قديش بالحق قديش ولينا، قديش خايبة البلاد وليت اللي فيها المخدرات كنا نتفرجوا فيها في الأفلام وليت عايشة فينا. راو قبل يا يونس ويا سونيا ما باش نبداو واضحين دو تصيبونا ما كلوغ تحنوا للديكتاتورية وكرويقة ذيك الكل. أما قبل 2011 معناه بعد فضيحة كوسكوس كونيكشن تنقولوا الدولة ضربت بيد من حديد 92 كوسكوس كونيكشن ضربت بعدها هي ضربت بيد من حديد
6: وجات القانون زين القانون 92
0: راو كي تشد واحد على سيجار وزطل واضح ولا تقوم القيامة تقول انت الناس الكل كيفاش ولطف ويزطل وكذا ولا من اخر توا وليت وين ما تمشي راه تبدا خارج يا سي يونس من جوامع تونس ها ولا من جوامع يا خويا ها احوام الحوم العربي الكل حومت الحوم في القروان ولا في الحوم في الكيف ولا تخرج من الجامع تشم ريحه الزطل. معناه نحكي لك في الاحياء اللي اون برينسيب كنا ديما كان بحث الجامع ديما هناك قدسيه تشوف كيف كيف اليوم الصغار المتعاطين راهو الحملات الامنيه البارح حييناهم اللي تقوم تمشي للقهاوي وكل راهو مهمه برشا على خاطر راهو غاديكا يسترخصوه القرص نتاع الليريكا ولا غيره القرص المخدر على خاطر ماهوش غالي برشا مقارنه بالزطله ولا بالكوكايين. دونك اليوم وليت الاستهلاك خاصه في عند الشباب وخاصه عند المعطلين عن العمل وليت افه تفتك بالمجتمع. راهو الكلام هذا نقولوه احنا توا هنا في 2026 توا تكون بحذنا على قريب دكتورة فاتن دريس ونحكيه معها على العلاج من الإدمان وتحكينا على أثار الإدمان على الصحة بعد معناها النفسية والجسدية للمدمن. راو خاصة نحكيه على الأقراص راو ما عندكش فكرة لسيكيل ما يقولش راو اليوم صغير وحربشت ومشيت لا يا حبيبي راو الله وعلم بيك فيش باش تكمل حياتك من بعد على سويت على خاطر هل الأنواع متاع المخدرات هي من أكثر السموم فتكا بالإنسان.
7: شوف حسن وعلى هذا أنا لا أتبنى نظرية المؤامرة اللي تقول أنه ثم شبكات عبر الحدود الهدف متاعها تدمير شبابنا. لا بس ما تصور في الفلوس عايشة تصور في الفلوس النية في كونه دمروا شباب تونس الجزائر ليبيا المغرب بوتسوانا حكاية أخرى. تونس كانت قبل منطقة عبور وليت سوق سوداء للإفة هذه. احنا التعامل قديم 92 ما قبل 92 حكاية أخرى بعد 92 كوسكوس كونكشن والقانون هذاك دونك بداية الألفي نزل كيف كيف. لكن الآن نحكي ديما في المقاربة الأخيرة سياسة البتر المقاربة الأمنية جيدة جدا ونحيي الأجهزة الأمنية المشرفة
0: اللي قائمة عليها
7: لكن قبل هذا ثم مسألة ايش معناه هل يجدر بنا علاج الرأس أو القبعة؟ نحن تو قاعدين في القبعة. الرأس الحكاية الأولى صغار ذوما اللي يستهلكوا في المخدرات بأنواعها منين جاوا؟ راهو كلامك صحيح يا حسن لكن زيد عليه أنه ثم ناس ما نعرفهمش احنا في البلاد راهو ثم أحياء شبابها ما نعرفوش متصار بالمدرسة ما قراش جملة. في تونس العاصمة فما صغيرات ما دخلوش يقراوا جملة أحياء اللي تمشي عسى هوني قريب معناها ثم بقايع معناها هامشية ما تجمل. دونك ما نجموش نحدوا بالشكل الصحيح والدقيق لكن زمنا نعرفوا الأسباب هات نشوفوا ساعة الناس اللي يستهلكوا ذوما منين جاوا بالمدرسة علاش خرج من المدرسة علاش بطال. دونك ثم برشا مسائل برشا عوامل تتقابل باش تخلينا نعالج المسألة هذه. وقلنا في وقت سابق كونه المقاربة ما هيش فقط أمنية المقاربة أشمل من هذا متعددة الأبعاد. إذا كان نحكي والبارح بل كان نحكي على أي موضوع راهو التعليم والصحة والمخدرات كلها تبقى معها إذا كان صغير يبطل من مدرسة عمره 12 و13 سنة ويخرج بو ما عادش يحكم فيه وامه ما عادش تحكم فيه العائله المؤسسه التقليديه هذه اللي انهارت ما عادش تحكم فيه يخرج الشارع يخرج الشارع بالتالي من هو من الفئه الهشه اللي تخلي الناس اللي تبيع تلقى خاطر يسرق لامه ويسرق البوه ولخته واخوه ويدبر فلوس وينتر
8: ويعملهم الكل باش يدبر
7: باش يمشي الجرائم بينظف رايدها الجرائم الصغيره هذه الكل تؤدي لجريمه كبرى اللي هي بعد المخدرات والادمان وغيره. وشفنا في السنوات الاخيره شفنا جرائم شنيعه كبيرة ما كناش نعرفوها احنا في التوانسة ما كناش علاش
8: البشاعة متاحة متأتية من الحاجات اللي يستهلكوا فيهم
7: صحيح دونك
0: من الاستهلاك.
7: خلينا ديما
0: خلينا نقول
7: مساله نظريه بسيله بالكل. الوقايه خير من العلاج هكا ولا
5: هكا؟
7: دونك الوقايه غير مكلفه والوقاية تجب تحكم فيها. احنا تو في العلاج راهو العلاج اكثر كلفة بشرية ولوجستية ومادية وغيره. وثاني حاجة وحاجة مهمة بربي اش عملنا في السناتر هذوك المراكز متاع الاستشفاء متاع الناس المدمنين اللي يزوم وين وين صفاقس وين العيادات اللي تعمل تقالوا باش تعملوا في قفصه والمستير وباجا والقيروان وين
5: وفي كل اقليم شي كل فما مركز
7: ربي يعني. واحد يعمل طلع على جبل الوسط يشوف السنتر يخدم ولا ما يخدمش ما يخدمش وحتى كان يخدم غالي. دونك الناس هذوما خليهم وجوههم للحيط. خويا انت سالكت دبر راسك كان تحب تتعافى وحدك دبر راسك تحب تكمل كمل روحك ولا مالش
0: يلزم نعاونوهم يلزم
7: صحيح لانه في المهم هذوما مرضى لا يجب التعامل معهم كانهم لا
0: وليس على المريض حرج
7: في الاخر مرضى يلزم نتلاو بهم كيما نتلاو مرضى السكري وما ضغط الدم وغيره وغيره نتلاو بهم لانه المهم هما لانه شوف يعني المستهلكين للمخدرات تلقاهم فك الفئه بين 18 25
5: حتى ولا
7: اقل شويه اوكي نعرف اما نحكي لك على الفئه النشيطه نورمالمون اللي باش تخدم للبلاد اللي تتحرك اللي تبدع اللي تخلق اللي تخدم فلا هذوما هما ثم هما نساق وراء المخدرات بعد باهي تشدوا اوكي شاديته في الحومه يتكيف دخلته الحبس ومليونك المليون والفيسبا ومن بعد خرج شو ما نعرفش باهي زملاين وفيسبا ودخل الحبس وما تعرفش شكون فريكونتا في الحبس وكيفاش خرج هاو فما هاو فما اللي دخل على سيكال زاد خرج ارهابي
0: خرج ميت يمينه ولا
7: يرحم صحيت مش كان هو مش كان هو دوك الفئات الهش هذه مطالبين نتلاو بها اكثر ومطالبين أن نعالج الرأس.
5: هذا أنت حكيت على أساس القبعة. على أساس طعم. إنهم هما ديجا مرضى ونحكيوا على الأقراص اللي كان يغزيت توا المجتمع التونسي وحد اللي هي حاجة جديدة بدنا يعني نشوفوا فيها ونسمعوا بها وبتدر أول مرة معناتها نسمعوا بالمصطلح متاع الريكا هذايا اللي ولا ديما مطلوب وفي الأحياء الشعبية على خاطر رخصة. أنا جايتك أقراص الريكا هذايا هي في الأصل الدواء فيه مادة فعالة ويتم اعتماده مخصص لعلاج ألم الأعصاب الصرع واضطراب القلق العام. به تحول المادة مخدرة ماهوش بسبب تغير كيميائي صار في الحربوشة هذية وإنما طريقة استخدامه اللي هي خارجة على الإشراف الطبي. جرعات العالية المفرطة اللي ياخذوا في عود معناتها المريض اللي هو ديجا عنده مرض باش ياخذ حربوشة للمدمن هذايا ولا بشي اللي باش ياخذ الحربش هذوما باش يعمل نقولوا نحن هكا في مخه جو وكل ياخذ أكثر من حربوشة فوالا يعمل ناموسة
7: دوك ياخذ أكثر من مجال آخر ناموسة
5: ياخذ أكثر من حربوشة شنو يعمل هذا الكل؟ يخليه فما تحفيز مراكز معينة في الدماغ ويحس بشعور النخوة والاسترخاء الزائد والتنميل
0: وجي سيرتوني.
5: التأثير الكيميائي العصبية هذه المادة الموجودة فيه هي تخدم على إبطاء إشارات الألم تقليل نشاط الخلية العصبية عبر التأثير على ناقل عصبي مهم وإساءة استخدامه بجرعات كبيرة يسبب تباطؤ وتأثير مهدئ شبيه بالمخدرات وهذاك علاش يستعملوا. وإذا يتم خلطه مع مواد أخرى وهذا اللي قاعد يصير إذا تاخذ حربوشة إريكا زيد معها أنت سيجار وزطلة وزيد معها ما المشروبات هذيك الكل معناتها نخرج لهنا كما المخدر آخر يضاعف تأثيرها المخدر بشكل خطير ويؤدي هذية إلى الوفاة. دوك العبيد اللي باش تستخدم الليريكا وباش تستخدم معها السيجار والزطلة وتزيد تعطيها مشروبات كحولية دوك تتصور منه باش يعمل كل شيء يخرج على سينته يولي يراف العبيد فراشات
7: 7 سنين و8 سنين يبدأوا بكل العادة الجميلة هذيك اللي يسموها
5: يشموا
7: يكلفر
5: فعلا
7: شنو اللي فيها الحكاية الكلفر انتين شيء
5: حكي فينا
7: يكلفر بشي وسال شيء وتعدى وكعدى ويبدأ بشوي بشوي يتطور
5: هذيك هي
7: هي أنا
0: ظلمتني أمامك فاش تعرف سال شيء وتع كل
5: شخص بيانسور نعرف الكلفر ونعرف سال شيء ونعرف نعرف معنى ليه ما هوش وصم بالعمر وما كان وصم بالعكس ودي ما نقول
7: دي مش كان في الأحياء الشعبية الأحياء الراقية
0: الراقية كلفر هذيك عليه فلسي
5: كلفر
7: في المدارس في المدارس انا عندي صديقي معلم عنده تلميذ يقرا في السنه الخامسه ابتدائي يروج في الزتله في القسم
0: في القسم
5: ياخذ كل الفرم تاع الصبابط
0: حكايه كبيره هو شو هو تو انت لنا الدور نتاع انه الانسان اللي ديما نقولوا دور المثقف ودور الدراما في انها تخوف ما مختمنيش فما مسلسلات روجت لهذا
5: نعورت لهوي ما خدمتش عليه خدمت عليه بالكدا
0: خدمت عليه بالكدا في البريفونسيون مديح بالعيد تحيا لي وشفنا معناه شنو صار حتى مرت وقتها لي مرياحي صار فيها ما صار
7: دونك نقطه صغيره
0: اي
7: تحيه كبيره الغفران حراك سيد مدور
0: السينما الدور
7: حي هلال. انا كنت واحد بالمجموعه اللي مشيت الحي هلال
5: وي
7: بالحق مشيت معاه مشي ومعايا حسن
5: اي مشيت مع بعض
7: بالحق عيب الاحياء لا ولا نسيت يا حسن طالبي العهد كبرت فهمتني
0: ايوه
7: الفن زيادة
0: الفن
7: مقاربه فنيه زيادة كيف كيف
0: الفن الفن
5: حكيت على سينما الدور في حي هلال كنشوف الصغار قداش يبداو فرحانين ويبداو يستنوا فيها برشا برشا ثقافه
0: لا وهذاك هو اللي به الفايده هو انك تنشر الثقافه بدل ما انه هما يمشيوا في الفراغ يستهلكوا المخدرات
5: اثر خطري اثر الفني اثر كي يشوفوا
0: والرياضه تأثر
5: الرياضه شوف الرياضه راهو بالحق راهو انا ديما نشجع عليها على خاطر الرياضي ما يهونش عليه بدنه ما يهونش عليه صحته صحته اغلى حاجه يبدا معاك الحاجه يغزر لها يقول لك ناكلهاش لا ما تعمل لي حتى شيء يحسبها بروتين يحسبها تعطيها انرجي يحسب يبدا كل شيء صحته غالي عليه خاطر تعب عليها وعارف قيمتها مهم جدا الفن استهلاكه استهلاك الفن اللي هو بالحق
7: تعاطي الفن
5: تعاطي الفن ولا على خاطر انت كي تسوق لي انه البطل تعاطى وفي الاخر نهايته كانت وخيمه وقتها هو يخاف منه
0: يخاف
5: ما تسوقليش البطل اللي هو يعيش في عيشه فيها ترف ونهايه سعيده على خاطره هو شيخ بالتعاطي
7: قبل عم يحب يحكي مع الناس هذوما صغيرات هذوما في الاحياء الشعبيه وحتى مش في الاحياء الشعبيه بربي يمشي لهم وين هما
0: اكزاكتو
7: ما يطلبش منهم
0: شيء
7: لا يمشي لهم وين فضايات نتاعهم الحقيقيه
0: هذا هو تحيه لكم الناس كل شكرا تفاعلاتكم على الباج نتاعنا موزايك اف ام وكيف كيف على النمره واتساب نتاع 23513000
8: موعدكم مع معرض الأثاث والتأثيث ميزون اي توندونس 2026 أحدث تصاميم الموبيليا والديكور بأسعار مناسبة جدا من 2 ل 11 أكتوبر بمعرض الشرقية من 10 صباحا إلى 7 مساء
9: عالفي بختوفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو في بختوفنات 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع بالبرومو في بختوفنات الكل انترنت فما توفنات
10: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
11: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية عروض في شارع الحبيب بورقيبة عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026 أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين بمساهمة موزايك فم
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: هذا على كل لسان حتى للستة متاع العشية تتسويت الموعد اليومي مع آخر أخبار عالم التكنولوجيا
12: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوريدو
13: أوريدو طور عالمك
0: موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم مرحبا بكم الناس الكل سبوتيفاي اعلنت على اطلاق على مستوى اكبر بالنسبه للسيرفيس نتاعها نتاع الاوديو بوكس والا الكتب الصوتيه الخدمه اللي حد الان متوفره في 22 بلاد فقط لكن ابارتير من اليوم الخدمه باش تولي متاحه في 180 بلاد منهم تونس التوسع الجديد باش يخلي حوالي 750 مليون مستخدم على سبوتيفاي نجموا يسمعوا ولا يشريوا كتب صوتيه مباشره من البلاتفورم الكتالوج باش يضم اكثر من 350 الف عنوان باكثر من 120 لغه مع اضافه نتاع محتوى جديد بالاسبانيه الايطاليه البرتغاليه والبولونيه سبوتيفاي قالت زاد انه الشركات نتاعها مع الكتاب ودور النشر ماش اكسكلوسيف يعني الكتاب هذوما ولا الناشرين هذوما ينجموا يلانسيو الكتب نتاعهم ويوفروهم على دي بلاتفورم اخرين في اللي مارشي جدد المستخدمين باش يكون عندهم ثلاثه طرق باش يوصلوا للاوديو بوكس اما من خلال 12 ساعة يغارنتيهم الابونمون سبوتيفاي بريميوم وإلا عن طريق السيرفيس اوديو بوكس بلاس وإلا عن طريق شريان الكتاب مباشرة
4: هاي تيك
14: عليك.
15: جوجل بس بدل طريقة الوصول للموديلات بتاع جيميناي ابتداء من 9 أكتوبر 2026 وأكبر تغيير باش يهم المستخدمين اللي يستعملوا جيميناي بلاش فلوس. يعم بالتاريخ ذي أبارتير من 9 أكتوبر 2026 الناس اللي يستخدموا جيميناي بلاش الحسابات المجانية ما عادش باش يكون عندها حتى فرصة باش يخلطوا للموديل فلاش وإلا برو، وباش تبقى الاستعمالات متاعهم مقتصرة فقط على فلاش لايت. هو يعتبر أخف موديل في الفاميليا متاع جيميناي. إلى حد الآن المستخدم اللي يستعمل جيميناي بلاش فلوس ينجم يوصل لثلاثة موديلات فلاش لايت فلاش وإلا برو، والفرق ما بين لبوكيه دوما كان أساسا في عدد الاستعمالات وإلا الكوتا. أما مع الشانجمون الجديد جوجل باش تربط نوع الموديل مباشرة بنوع الابونمون، التقسيم الجديد باش يولي المستخدم اللي يستعمل جيميناي بلاش باش يولي يستعمل فلاش لايت فقط. المستخدم متاع جوجل اي اي بلاس واللي سوما 4.99 أورو في الشهر باش يكون عنده أكسي لفلاش لايت وإلا فلاش. أما بالنسبة للابوني في جوجل اي اي برو ولا جوجل اي اي الترا باش يكون عندهم الفرصة أنهم يخلطوا الفلاش لايت فلاش وبرو، وحتى البوكي متاع اي اي بلاس باش يكون فيه برشة تغييرات خاطر المشتركين متاعها ما عادش يكون عندهم أكسي للبرو. جوجل قالت أنه كل يوتيليزاتور معني بالتغيير هذية باش يوصلوا ميل ما عندها يوضح له وقتاش بالضبط باش يتطبق القرار على الكونت متاعه. التغييرات هذه تجي بعد ما شركة جوجل بدلت في شهر ماي الطريقة اللي تحسب بها الليميت متاع الاستعمال في جيميناي. توا الكوتا ما عادش تحسب فقط بعدد الميساج، أما قداش التاج تستهلك من قوة بالنسبة للكالكول، يعني برومبت معقد، كونفرساسيون طويلة، استعمال متاع ديب ريسيرش، جينيراسيون متاع تصاور ولا فيديو، ولا استعمال متاع موديل قوي كيما برو، الكل يستهلك الكوتا الأقوى والأسرع، والكوتا يعاود يتعبى كل 5 ساعات بتبيع مع عدد ليميت أسبوعية مختلفة حسب المشتركين. جوجل زادة قاعدة تستي في 3 نيفو متاع إيفور لكل موديل، يعني منخفض ولا متوسط وإلا عالي، بشكل المستعمل يختار قداش يحب الموارد يستهلك من الرسورس حسب التاش اللي تعطيه له. لكن الميزة هذه ما زالت مش متوفرة عند الناس الكل. القرارات هذه تجي في إطار تغييرات كبيرة قبل الإعلان و

0: الرابعة نلقاو GPT 6.1 سول ماكس، في المرتبة الخامسة نلقاو كلود فابر 5.1 ماكس، في المرتبة السادسة نلقاو كلود سونيت 5.5 هاي، في المرتبة السابعة نلقاو كلود أوبوس 5 ماكس، في المرتبة الثامنة نلقاو GPT 6 سول ماكس، في المرتبة التاسعة نلقاو جيميناي 4 أرغون هاي، في المرتبة العاشرة نلقاو كوين 3.8 ماكس، الموديل الصيني الوحيد اللي حاضر في التوب 10 هذا. هذا بالنسبة لهاي تك. اليوم هاي تك تقع على السيت متاعنا موزايك FM.net.
1: عسلمة، get ready with me بانتلان. And guess what؟ ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
3: مرحبا بكم وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. صوتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام اوفيسيال، وكيف كيف اصواتكم مشيت بطريقه كبيره للاغنيه اللي تحبها سونيا، اخترناها لسونيا اللي هي هاني شاكر. علقت هي 71% من الاصوات مشيت لهاني شاكر، 29% لعلي حجار. على كل زوز غنيات حلوين، اهم حاجه المستمع هو المستفيد. نسمعها تتسفيت على موجتنا.
2: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.
1: عسلمة، get ready with me بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك، باي ذا واي لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. and guess what، أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
4: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر، من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
5: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
6: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
5: إيه نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
7: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دراكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.

0: روح تربح.
1: روح تربح لليوم معنا أمل شيرني 34 سنة من سوسة. عسلامة أمل، مرحبا.
2: أهلا بيك. عسلامة،
1: لباس أمورك طيبة؟
2: عايشك الحمد لله.
1: 1400 دينار كاش مدى مزيكة فيم ستة أسئلة في الثقافة العامة، إن شاء الله زينة يا أمل يا بيه. يلا جو.
2: عايشك.
1: حاضرة. يلا
2: طيب.
1: شنو هي عاصمة تايلاند يا أمل؟
2: بس.
1: شكون يقدم جد ستة فيم على موجات مزيكة فيم؟ كنا رسبت
2: شنو؟
1: شكون يقدم برنامج جد ستة فيم على موجات مزيكة فيم؟
2: زيد
1: باس تري. شكون مؤلف رواية البؤساء؟
2: الخليل جبران خليل.
1: شكونه؟
2: خليل جبران خليل.
1: هذا شوية انفونتي اسم جديد، هو السيحة جبران خليل جبران. أول حاجة واضح مش مؤلف البؤساء، لي باديتو ما ألفش البؤساء، ألف عدة كتب أخرى منها النبي وغيرهم من الكتب. إما اللي كتب البؤساء هو واحد من أهم الكتب الفرنسيين لميزيغابل فيكتور هيغو. جات تفهمي قدم عدن حويت على موجة موزيكا فيم كنها رسبت زمين المتميز، تحية كبيرة لي عدنين. والسؤال الأولاني، تايلاند عاصمتها بانكوك اللي غرقت في الفيضانات الأخرانية. شكرا جزيلا ليك أمولة، شرف في فرصة أخرى. 1600 دينار كاش غدوة نلعب عليهم في الكنيوتا في روح تربح.
0: روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية. فول اتش دي
1: اليوم مع سونيا اليونسي. عسلامة سونيا، اهلا وسهلا.
3: اهلا وسهلا.
1: اقترح علينا اليوم في فول اتش دي.
3: اليوم نحب نقترح عليكم محتوى باش تيخوا عليه، بودكاست نتاع غسان الخالدي.
1: اي
3: اكثر حاجه عجبتني فيه انه يقرب تاريخ تونس للناس باسلوب سلس، يخليك تسمع وتحب تعرف اكثر، مش تحس روحك قدام درس لازم تحفظه. نسمعوا برشا اسماء، مش نحكي ومش يحكينا، حكينا فيه على البيت، على خزنة دار، على معاهدة باردو، الحركة الوطنية، جامع الزيتونة. أما الحكايات، هل نعرفوا الحكايات اللي وراء الأسماء هذه؟ شنو كان يصير في البلاد؟ كيفاش كان اقتصاد تونس قبل الاستقلال؟ كيفاش تتقاطع السياسة مع المجتمع ومع حياة الناس؟ ومن الحلقات اللي شدتني زادة الحديث على يهود تونس، على المقاومة، على الخلاف بين بورقيبة وعبد الناصر. الجميل أنه المواضيع مختلفة لكنها ترجعك لنفس السؤال، قديش نعرفوا بلادنا فعلا وقديش مازال عندنا ما نكتشفوا. وزاد البودكاست يعطي فرصة للناس اللي تقول نحب نقرأ أما ما عنديش وقت، ولا اللي تلقى بعض الكتب صعيبة في البداية، نجم تسمع وانتي في الكهرباء، وانتي طيب، وانتي تقوم بأمورك في الكوخس متاعك كل يومي. مش لازم المعرفة تستنى وقت مثالي، يمكن ما يجيش الوقت المثالي، تنجم ترافقنا في نهارنا. وانا ما نشوفش بديل، ما نشوفوش يعني بطبيعة بديل على كتاب، بالعكس مرات حكاية تسمعها تحلك الشهية باش تقرأ وتبحث وتكتشف وجهات ونظر أخرى. أحسن محتوى مش اللي يقولك تو عرفت كل شيء، هو اللي يخليك تقول نحب نفهم أكثر. لذلك نقترح عليكم تبدأوا بموضوع يشدكم، تحبوا يشد معناها يستهويكم أو يحركلكم الفضول متاعكم. إذا تحبوا التاريخ، معاد باردو ولا البيت، إذا تحبوا المجتمع، زيتونة، يهود تونس، ولا تحبوا العلاقات السياسية، الخلاف بين بورقيبة وعبد الناصر، اختاروا باب واحد ويمكن تلقاو روحكم تحبوا تكملوا البقية. خاطر تونس مش فقط البلاد اللي نعيشوا فيها، هي زادة حكاية تستحق نعرفوها.
1: الله الله عليك، جميل جدا. تحية الغسان
3: خالدي
1: اللي حاجة خدم بها حاجة مزيانة برشا، حقيقة خدمة جميلة وجميلة جدا. إن اقترح اليوم الزحف الهلالي يتفرجوا فيه، معناه باش يعرفوا اللي احنا الدرك اللي نعانيوا فيه اليوم شكون أساسه. تفضل سيدي.
4: أنا بعدين نحكي على التاريخ، نحب نذكر زيادة الناس كان ينجموا يتفرجوا فيه عبد الواحد المكني بالمجهر، هذا قدم في حاجه مزيانه في التاريخ.
1: طيب نحكيوا عليه نهار اخر
4: ان شاء الله. اي معناها هذا تو
1: بودكاست
4: ولا اغنجي بنت عمي ريمة ليلي تعمل في خدمه مزيانه برشا، بحث كبير وحضور
1: خدمة مزيانة زادة
4: كيف.
1: تحية كبيرة ليهم. إن حب نحييه برشا غسان خالدي، طالما يحكينا عليه تكسحها المقترحة كوتك غذية. قلوا غسان يا بيهي keep it up. انا ما نعرفوش في الدنيا الحقيقه، ما تشرفتش
4: بمعرفتك
1: مني ليه. اما
4: ولاي الدفي
1: لا لا لا محليه، انا جلو ريسبكت بوغ لونيتي انتلكتويل، ونحترموه برشا برشا على الخدمه الممتازه اللي يخدم فيها.
4: مجهود كبير احسن،
1: برافو، تحيه ليك خويا، ان شاء الله من حسن الى احسن. اعطيك الف صحه سونيا على هذا المقترح. ثانكس سونيا،
3: شكرا،
1: ميرسي بوكو سي يونس، شكرا لخلوده، ميرسي لبنى، ميرسي وميمه، ميرسي شاكر. حنتقابلوا معكم غدوه ان شاء الله في على كل سنه. شوي اخر الموعد يكون مع اخر الاخبار الوطنيه والعالميه، الحسين دبيبي يخلي الاخبار الوطنيه والعالميه، وبعدها اخر الاخبار الرياضيه في سبور اكسبريس ريكاب سبور. ما تنسوش مع حيدر شيرني كولتور بلوس مع سامي الحامي، وحلقه مميزه اليوم على قرية سيدي بوسعيد، اليوم مع ضيف من العيار الثقيل، مع سيدي علي شريف اليوم ضيف. شاكر بسبيس من 8 حتى 9 على موجة موزايك اف ام، بعد هي السهرية تكون مع زميلنا المتميز يسري جديد. قبلوا غدوة ان شاء الله، خليكم تتسيط مع الاخبار. شكرا على وفائكم، قبلوا غدوة في على كل سين، في امان الله.
0: السهرية على موزايك هي بنت لفام، برشا موسيقى تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
5: ايه اما وين التحدي؟

0: في تونس.
1: تدلل تدلل
2: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز لاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم. كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا.
4: Rejoins Collège La Salle et Visite Internationale. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
5: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
6: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة الفلاحة توضح في رد على سؤال النائب هلا جاب الله حول تأخر رفع عددات استهلاك المياه الصالح للشرب ونقص الخدمات الرقمية المرتبطة بها، أن شركة الصناد تعمل على معالجة الأشكال والتحسين نسقي رفع العددات. والوزارة توضح أن الشركة أعلنت عن مناظرة لانتداب رفع عددات وهي حاليا بصدد فرز المترشحين، مشيرة إلى أن تعزيز الموارد البشرية من شأنه أن يساهم في تحسين وتيرة رفع العددات والحد من التأخير المسجل. وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، وزارة الفلاحة تفيد بأن شركة الصناد تعمل حاليا على إضافة خدمة رفع الذات للعداد، بما سيمكن المشتركين مستقبلا من تسجيل استهلاكهم عن بعد وطباعة الفاتورة وخلاصها دون الحاجة إلى التنقل إلى الشبابيك الشركة. تسجيل ارتفاع في قيمة صادرات المنتوجات التقليدية التونسية بنسبة 3% منذ بداية السنة إلى غاية أوت الماضي، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، لتبلغ ما يقارب 85 مليون دينار وفق المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلك.
7: المنتوج التقليدي التونسي صحيح يتصدر في مختلف الدول في الخارج ومطلوب على مستوى الترويج، لكن اليوم في أرتيكريا هي فرصة مهمة للمشترين أن يجيوا لتونس لهنا، ليس فقط للتعرف على المنتوج، للقرب أكثر، لتشوف التنوع متاع المنتوج التقليدي التونسي، الزخامة متاعه، اختصاصات الجهات، وكله كله للرفع من قدرة التنفسية ودفع التصدير. صحيح اليوم عنا ارتفاع ب 3% من قيمة التصدير مقارنة بالسنة الفارطة اللي هو ما يقارب 85 مليون دينار، لكن هذه القيمة نعرفها اللي هي مش الواقع، نعرفوا اللي الصناعة التقليدية تنجم تعطي أكثر للتصدير وتنجم منتوجاتنا يكون عندها دفع أكثر في مختلف الدول الأوروبية أو الأمريكية أو العربية. نحن كي نقولوا بالنسبة للصناعة التقليدية فما زوز حاجات مهمين، أولا كقطاع اقتصادي، وكذلك يعطي صورة مميزة لتونس. الصناعة التقليدية ديما عندها التراث متاعنا، عن الحضارة متاعنا اللي نحن نحبو نبرزها.
6: ويشار إلى أن فضاء قصر المعارض بالكرم يستضيف من 5 إلى 11 من أكتوبر الجاري فعاليات الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية في تونس، حيث تم اليوم تنظيم لقاءات مباشرة بين العديد من الحرفيين التونسيين والمشترين الدوليين. وكالة رويترز تنقل عن مصادر أن حزب الله اللبناني تلقى 200 مليون دولار من إيران الشهر الماضي لدعم النازحين، ويعتزم تقديم دفعة أولية بقيمة 3000 دولار لكل عائلة، مع إعطاء الأولوية لنحو 50,000 عائلة دمرت قراها أو أصبحت معزولة. الدور الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية تتفق على تسريع ضخ كميات نفطية سبق التعهد بها لتعزيز إمدادات الأسواق، مع إعطاء الأولوية لمخزونات الديزل. نهاية هذه الجولة والموعد الآن في مع سبورت إكسبريس، ابقوا معنا.
5: الأولى في تونس
8: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
9: أريدو، طور عالمك.
10: مرحبا بكم. البداية بالرابطة اللي قررت إعادة مباراة المستقبل للمرسى والنجم الذي الساحلي بعد اعتراض كانت قدمت بإدارة النجم الذي الساحلي على خلفية قيام مستقبل المرسى بتغيير أحد لاعبيه في المباراة هذه دون استشارة الحكم، وعلى ذوي خذت الرابطة القرار بإعادة المباراة. نذكر وقتها الماتش كانوا فيه بتقدم بفوز مستقبل المرسى بنتيجة 1-0. من جهتها إدارة مستقبل المرسى رد على القرار متاع الرابطة فأنه ترفض إعادة المباراة إلى حين تم استيفاء كل مراحل التقدم. واصل مع الرابطة، والمرة دي بخصوص الاعتراض اللي قدمته إدارة قوافل القفصة ضد مستقبل القاسرين. نحكي على الرابطة الثاني على خلفية تشريك لاعب تحت طائلة العقوبة من جانب مستقبل القاسرين. الرابطة قبلت اعتراض القوافل وقررت هزم مستقبل القاسرين جزائيا بنتيجة 2-0. الماتش هذا كانت تلعب في الجولة الأولى في الرابطة الثانية، وفيها وقتها بيفوز مستقبل القاسرين بنتيجة 2-1 على قوافل القفصة في قفصة. هيئة النجمة هذه الساحلي أعلنت عن إغلاق الفوري والتام لمدارج الفيراج بالقاعات لأجل غير مسمى، وإلغاء بها على التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية فيما يخص صنف المدارج في القاعات، وهذه على خلفية أحداث شهدتها قاعة حمام سوسة بعد انتهاء ماتش ريتوال ودليت غرومبيلي في كرة السلة، وما تخللها من إشعال شماريخ وتبادل القذف بين جماهير النادي. وتقول إدارة النجمة هذه الساحلي أنه في حال تواصل التجاوزات هذه باش يتم الغلق التام لجميع مدارج الفيراج في ملعب سوسة، وخوض المباريات دون حضور جماهير الفيراج إلى أجل غير مسمى. رئيس الملعب الجيبسي السيد عصمت جيزة أعلن انسحابه من رئاسة النادي. لجنة التأديب للرابطة الوطنية لكرة اليد أصدرت قراراتها بعد الأحداث اللي شهدتها، أحداث مؤسفة الحقيقة اللي شهدتها مباراة أصاغر بين اتحاد صيادة والترجي التونسي في قاعة صيادة في كرة اليد. بمجموعة العقوبات والقرارات تسليط عقوبة الإيقاف على 4 ملاعبية من الترجي و4 ملاعبية من اتحاد صيادة، محمد خليل وسلاتي 8 ماتشوات، أنيس الحلواني وعبد المؤمن كتيبي واسكندر الحمروني 4 ماتشوات، وزوز مقابلات مؤجلة التنفيذ. هذا من جانب الترجي، ومن جانب اتحاد صيادة عقوبة الإيقاف ل 8 مباريات ضد إياد متير وياسين مخلوف وعمر الكتاري وأمين ميلاد 4 مباريات، ومعهم 2 مباريات مؤجلة للتنفيذ. أيضا تم تسليط عقوبة الإيقاف في حق مسؤول اتحاد صيادة محمد السويد ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي إلى بقية الموسم، وخطيه بألف دينار. كيف تسليط عقوبة ضد اتحاد صيادة كون الفريق شلعب ماتشوات 9 ماتشوات دون حضور جمهور في جميع الأصناف، منهم 3 ماتشوات خارج قاعة صيادة. في الباسكيت الجولة الرابعة نفسات البطولة، نادي الإفريقي ربح الملعب النابلي 84-46. حاليا انطلاقت بقية المباريات، الاتحاد المنصيري نجم النادي حمام سوسة، النجم الراتسي اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة شبيبة القيروان، دليت غرومبيليا نادي الصفاقسي، نجم حلق الواد النجم الساحلي. ماتشات هذوما انطلقوا في اللحظات هذه. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية لليوم. تلقى

0: مع لوفر احلى بونوس بتاع اريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مليم.
1: اريدو طور عالمك.

0: بشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. معكم اليومي مع ريكاب سبور، عود على آخر وأهم الأخبار وأهمها اليوم. على الإطلاق قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بإعادة المواجهة بين مستقبل المرسى والنجم الساحلي، على أساس تم اتخاذ هذا القرار؟ شو مرجعيته القانونية؟ بعد شوية يكون معنا الأستاذ أنيس بن ميم، نرجع على هذا القرار بتفاصيله وحيثياته وكذلك تبعاته القانونية بالنسبة لزوز جمعيات. نحكي على المنتخب الوطني واللي تراجع 4 مراتب على مستوى التصنيف العالمي ويحافظ على المرتبة 11 إفريقية. شو تبعات الترتيب هذا بخلاف أنه تفقد حظوظك رأس مجموعة في القرعة في مختلف المسابقات؟ فما تبعات أخرى تحدثوا فيها بعد شوية، مشاكل مالية بالجملة لجل الأندية التونسية في الرابطتين الأولى والثانية. هل آن الأوان أنه اليوم نفكروا جديا في التنقيس من عدد الأندية كسوا في الرابطة الأولى ولا حتى في الرابطة الثانية؟ يذكر اليوم أنه نحكيه على 28 نادي في الرابطة المحترفة الثانية و16 نادي في الرابطة المحترفة الأولى، والمحترفة دي مرة محطوطة وكهو كما تعرفوا. دونك الوضعية صعبة ماليا. تناجع على تفاصيل رابطة كرة اليد زادة تصدر قراراتها في أحداث مقابلة اتحاد صيادة وترجي تونسي. هل القرارات اللي تم اتخاذها كافية من أجل الردع ولا لا؟ ونكمل ريكاب سبور اليوم بميسي وكريستيانو. من اختار النهاية الأفضل بين الزوز عمالقة والأساطير ميسي كريستيانو؟ ريكاب سبور اليوم يرافقني فيها اللاعب السابق والمحلل الفني وليد الهيشري. اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بجميع المستمعين بلوليد الكل.
1: اهلا وسهلا بيك، رحب باسامه سلامي. مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
1: اهلا بكم الاولاد، رحب صالح في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي. اذكركم تنجموا تواصلوا معنا على 23513000 على واتساب، تخليوا ملاحظاتكم او اسئلتكم كيف تابعونا على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك ولا على شان يوتيوب متاعنا موزايك فام ولا على الفريكونس متاعنا. ديما نسلم على المتابعين خارج حدود الوطن. دونك قبل ما نمشي الفاصل وقبل آخر مسار، كما اليوم كانت ذكرى حزينة الحقيقة لكرة القدم التونسية، لكن خاصة لجماهير الأولمبي الباجي. كما اليوم
4: كما اليوم ريكاب سبور.
1: كما اليوم 7 أكتوبر غاب اسم الأسماء اللي ما تتنساش في الأولمبي الباجي. نبيل بشاوش توفى سنة 2020 بعد أزمة قلبية مفاجئة وخلى وراه حزن كبير في باجة ولدى جماهير كرة القدم بصفة عامة. نبيل بشاوش ما كانش مجرد مهاجم يسجل أهداف، كان واحد من اللاعبين اللي الجمهور يربطهم بمدينة كاملة. كي تسمع اسمه تتفكر ديركت الأولمبي الباجي وتتفكر فترة كاملة عاشتها الجماهير بين الفرح والتشويق والأهداف الحاسمة. الغريب في الكرة أنه الأرقام تنجم تتنسى مع الوقت، عدد الأهداف، عدد المقابلات وحتى الألقاب، أما اللي يبقى هو الأثر ويبقى الإحساس اللي يخليه اللاعب في قلوب الناس. سنوات تعدات على خروج نبيل بشاوش من الملاعب، أما كي جاء أخبار وفاته في نهار كيما اليوم مس برشا ناس، وكأنه جزء من ذاكرتهم الرياضية غادر معاه، لأنه بعض اللاعبين ما يغادروش الفرق كي يعتزلوا، يقعدوا ساكنين في المدرجات في الحكايات وفي ذاكرة كل مشجع عاش لحظة فرح بسببهم. وفي ذكرى رحيله يقعد المرحوم نبيل بشاوش أكثر من هداف تاريخي للأولمبي الباجي، يبقى واحد من وجوه اللي كتبت صفحة جميلة من تاريخ الكرة التونسية واللي مازال اسمه يتردد وكأنه مازال بيناتنا.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: نبيل بشاوش كما قلت في كما كنت نحكي معايا كان رمز متاع مرحلة، كما ملاعبي أخرين مرحلة اللي كانت الكورة الحقيقة فيها شارم آخر. وكي تقول نبيل بشاوش تقول باجة، تقول أولمبي الباجي في جينيراسيون معاش كتذكروها، ولا جات جينيراسيون ترعب في الأولمبي الباجي. نبيل كوكي الهادي المقراني زياد اليوزباشي نبيل بشاوش وفما زياد الغاني أعتقد معاش كان بعدهم
2: شوية مراد المالكي بعد
1: وماهر صديري زاد في التطبع شوية قزمير كانت جينيراسيون. كلمة على المرحوم.
3: أنا شوف حيدر كان لي شرف لعبت مع نبيل بشاوش في الملعب التونسي، هو في فانت كارير وأنا في بدايتي. الحقيقة كان الأخلاق العالية، كان التربية، كانت الضحكة، وكانت عنده حاجة مهمة برشا. تعرف قبل كانت ليفيدات اصعب من توا يعني. كانت لعن ليفيدات قبل اللاعبين الكبار صعيب حتى باش تبدل معاهم فرد فيستير نحكيو كنت تبدا طالع جان وكذا. الحقيقه من برمي اللاعبين اللي عاوني في بداياتي اللي وقت اللي كنت ناخذ طون جو قلت لك صغير كان حتى كان ضيع كوره ديما تسمع كان كلمه طيبه اللي خلتني من عنده معزه خاصه عندي انا نبيل ابار اللي هو لاعب كبير وهداف البطوله وكان في المنتخب
1: هدف تاريخي تاع
3: وهدف تاريخي في الأولمبي البيجي لا جراند ايكيب وقتها وافيك سا كانت الاخلاق وكان متواضع برشا الله يرحمه.
1: نذكروا زاد عمل سي اس اس وبعد ملعب تونسي وصل ليكيب ناسيونال كان من افضل المهاجمين في الفتره هذيك. وليد
2: والله حيدر الله يرحمه وينعمه قبل كل شيء فما دي جوار عليهم اجماع كما قالوا سامه معناها على اخلاقهم طيبه وين ما يمشي ويخليه كان يعني اثار به هو معناها كارير متاعه ملعبش في برشا فرق معناها سي اس اس هز معاها كاف وقتها ليبوك عام 98 معناها كوب دلا كاف معناها ديسفيرس يلعب شوية في الستاد فترة صغيرة معناتها مدة موسم لكن في الأولمبي البيجي معناتها جوار أمبليماتيك ملاعبي كان هداف وهدف تاريخي نطلبوا له الرحمة مرة أخرى وذيك هي الدنيا وإن شاء الله ربي يصبر أهله وفوالا.
1: وكانت مناسبة باش ذكرنا واحد من الأسامي من غير مبالغة مش على خاطر نحكيه على إنسان توفى الحقيقة في البيرود هذيك وسط التسعينات آخر التسعينات وبداية الألفينات معناها رمز كي نبيل بشاوس رمز عنيك باجي لو نبيل باجي وجينيراسيون كانت مش عادية الحقيقة. تحياتنا لكل أحباء الأولمبي البيجي والناس الكل اللي خلطت على المرحوم نبيل بشاوس. بعد شوية آخر مسار نحكيه على قرار رابطة اليوم بإعادة مقابلة نجم الساحلي ومستقبل المرسى يكون معنا الأستاذ أنيس بن ميمة.
0: لبيك اللهم لبيك
5: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة مرافقين ثقات خطوط جوية مريحة فنادق قريبة من الحرمين جميرة سويس المقام منارات غزة الطائف فعاليات تجربة على خطى هذا دلال ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والأرشاد 70-105-900 كتقول عمرة تقول ليبرتا. بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
7: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك أورانج.
5: Récap Sport. Récap Sport. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 7 العشية.
8: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
4: آخر مسار ريكاب سبور
1: آخر مسار الرابطة الوطنية كرة قدم المحترفة تقرر إعادة مقابلة المستقبل مرسى والنجم الساحلي على إثر الخطأ اللي شفناه الناس كله كان أثار جدل الحقيقة. والرابطة تقرر اليوم بعد جلسة أولى كان الزوز في رقة طلبوا فيها التأجيل لمزيد الاطلاع على الملفات تقرر اليوم إعادة هذه المقابلة. على شنو اعتمدت بشنو تفاصيل القرار هذا ناخذوا الأمور كلهم عند نيس بن ميمة. على أستاذ مرحبا.
9: أهلا وسهلا بك حيدر وأهلا وسهلا بكل المتابعين والمستمعين في المش ومتابعي. أنا كنت نسمع شوية قبل الفاصل ما نجمش نفوت الفرصة نسلم على أسامة وعلى وليد معك.
1: سلام عليكم أبيدا. إيه متر
9: والله يبوا الحقيقة شوف ديما في تونس معناتها ما زلنا ما في ناس ما حكيت الاحترازات والإثارات وتبدلت ولات احتجاجات دونك قعدنا ديما في نفس المشكل ديما مربوطة الكرة متاعنا بالماتشوات وبالبيروات دونك بعد مباراة المرسى تعرف اللي صار مع تغيير متاع لاعب بدون إذن الحكم بطبيعة الحال النجم السياحي قام باحتراز فني على الخطأ هذايا
1: فقط أستاذ خمذكروا به اللي هو معناه الملاعب يدخل قبل ما الحكم يعطيه السينيال باش يدخل للتيران هذا ولا هذا الخطا اللي صار معناها باش الناس تفهم
9: على شنو نحكي ورجع له الحكم واعطاه انذار واذن بدخوله معناتها للاعب فتبين الحال النجم السياحي اللي راى انه في هذايا ثم خطا فني من الحكم قام باحتراز فني على بعد نهايه المقابله دونه على ورقه المقابله ونظرت فيه اليوم الرابطه بتبين الحال وقضت باعاده المقابله خاطر باعتبار انه ارات انه ثم موجب للخطا هذايا للاحتراز الفني بتبين الحال هذاك علاش النجم كان تعاود المقابله
1: به كان نفهموا بالضبط على شنو ارتكست الرابطة الحقيقة اتصلنا بهم حتى يفسرون القرار الرابطة بول مامو يقول لك ما نحبوش ندخلوا في التفسير وكذا بون نحترموا قرارهم ولو انه المفروض انه كي يكون فما قرار يكون اكسبليكاسيون للناس معناها دونك في اعتقادك ما نحبش نحكي على اعتقاد نحكي على معطيات شنو الاساس اللي ارتكست عليه الرابطة لاتخاذ هذا القرار
9: هو الرابطة تعتبر انه دخول معناتها اللاعب بدون اذن من الحكم ويعتبر ان في عوض الخطا ينسب للاعب نسبته هي للحكم دونك على خاطر الاخطاء الفنيه هي الاخطاء التي تمس من قانون اللعبه وقانون اللعبه يهم تصرفات الحكم مش تصرفات الفريق بالتالي معناتها اعتبرت ان الحكم اخطا لما اسمح للاعب الدخول بدون اذنه دونك اعتبرت انه هذا خطا فني موجب لاعاده المقابله معناتها اعتبرت انه هنا فما فوت تكنيك اللي هي دخول اللاعب بدون اذن الحكم دونك نسبه الخطا للحكم مش للمستقبل هذا من المرسى
1: به بكل تاكيد معناها الملف موقفش لهنا بالنسبه للزوج جمعيات
9: لا بالتأكيد متضرر انه مستقبل مرسى مش باش يكون راضي على الحكم هذا دونك باش يستلم في القرار دونك منتظر انه تبت فيه لجنة الاستئناف وبعد نشوفوا هل انه احد الفريقين عنده مصلحه يمشي لبعد لطاس والا لا خاطر تعرف طاس وتكاليفها تخلي كل فريق يفكر بحسب الانتري سبورتيف نتاعو معناتها هل انه عنده مصلحه يمشي بها للطاس ويدفع تقريبا 70 مليون او 75 مليون تونسي او يرى انه ما فماش فائده دونك ولي يرضى بالقرار سواء كان بإقراره بيعة المقابل أو بنقضه والقضاء من جديد باعتماد النتيجة الحاصلة على الميدان
1: هذا هو باهي من عارش إذا كان عندك إضافة في النتيجة هذه ولا يا أستاذ
9: والله هو شوف الحقيقة شوف كنا كمش نحكي من الناحية القانونية خطر نحبش نعطي موقف قانوني لحد والفريق دون فريق أو يعتبر أنه الفريق اللي أو الجماهير الفريق اللي مش نعطي رأيي ضد قرارها كأني أنا ضدها مش هذا المشكلة لكن اليوم الخطأ الفني المنسوب للحكم هو اللاعب هو اللي أخطأ وتخلوا اللاعب والحكم رجع وعطى انذار للحكم للاعب هذا بطبيعة الحال عاقبه على دخوله بدون إذن وبطبيعة الحال ما اعتبر أنه ما شاركش في المقابلة دونك لوائح كرة القدم العالمية مش حتى الوطنية تعتبر انه دخول اللاعب بدون مشاركة في اللعب وبدون اذن الحكم تستوجب ايقاف اللعب واعطاء انذار فقط هما دونك مشاو في اعتبار انه الحكم نورمالمون يعطي انذار ويعطي مخالفة ضد اللاعب ما عطاش المخالفة دونك اعتبروا تكب خطا فني دونك سي ان بو كومبليكي شوية الفكرة دونك شوفوا بعد القرار في على مستوى الاستئناف لانه باش يتم اقراره ولا باش يتم النقض نتاعو
1: واضح شكرا لك الأستاذ نيس بلميم يعطيك صحة كانت هذه قراءة في قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الصادر اليوم ذكر به هو إعادة مقابلة مستقبل مرسى والنجم الساحلي على أثر الخطأ اللي صار هذين ذكر أن الماتش ذكى معناه الماتش الأول اللي تلعب كان انتهى بانتصار مستقبل المرسى كان عندكم تعليق بعيد على الأمور القانونية
3: أنا شوف أنا ما فهمتش هي الغلطة على باز حيدر اللي فهمته من الحكم يعني اللي عم بتخل والحكم
1: ما عطاش سينيال باش يدخل
3: اي من بعد شنو ذنب المرسى في هذا مثلا اذا المرسى خذت 3 بوان تاعها شكون الغالط اللاعب ولا الحكم يعني نورمال مون لعب كي باش يدخل حسمة هكا ما نعرفوه
1: لا هو هذا تقريبا اللي كان يقول فيها يعني معني القراءة كيفاش
3: اي هو الكاتريام اربيتر واقف عليني واللاعب باش يدخل الكاتريام هو اللي يعطيه لاكور باش يدخل ما تصورش يقول له وقف هنا يقول له لا خلينا نمشي خلينا ندخل تو ما عادش فهمت ولذلك من انا الاقرب حسب رايي وغلطة الحكم واسكو كي يغلط الحكم تتعاود المباراة ولا ما فهمتش يعني الحقيقة الحمد لله
2: غلطة اللاعب
3: غلطة اللاعب اي ما الحكم هو
2: خاطر
3: اي يا اخي سامحني وليد هو عندك كاتريام اربيتر واقف عليني واقف فهمت هو اللي يقول لك ادخل ولا اخر ما تصورش انا
2: اما الدفوا وسامه ملاعبي راهو ينجم راهو يدخل للتيران حتى من المكان اللي هو مش مسموح به تو قبل كانت في القانون يلزمك تتضرب معناه وتخرج في بلاصه يلزمك ترجع حتى كشي لليني ميديان باش ترجع تدخل تو ولا تدخل من اي بلاصه وقت اللي يعطيك هو اشاره
3: الاربيتر يعني انت الكاتريام اربيتر هنا هو باش يدخل من السيماتر اللي باش يعمل شانجمون من البلاصه هي بيدها
2: اي اللي باش يدخل من البلاصه غادي معناها من وسط التيرا
3: هو اش نقولوا نحن نقولوا الحمد لله جات اول موسم تصور انت جات في اخر الموسم والعدد النقاط وتفادي النزول والتراب على البطوله تولي مشكل كبير على الاقل جات اول موسم وان شاء الله الغلطه هذوما ما عادش تعاودوا
1: نتمنوا ونستناو مآل الملف هذا القرار هو اعاده المواجهه بين مستقبل مرسى والنجم الساحلي نكونوا كملنا هكا مع اخر مسار نحكيوا بعد شويه على ليكيب ناسيونال وتراجع باربع مراتب كامله على مستوى الترتيب الدولي وفي المرتبة 11 إفريقيا شو تبعات الكلاسمون هذايا وهل ينجم يكون قرار صحيح انه ما لعبناش كونتر مالي ولا كنا نجم نحسنوا ترتيبنا طبعا شو نحكي في هذا الملف
4: اخر مسار ريكابسبورغ
8: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل. We'll be right back.

0: دور اليوم الترتيب الجديد للمنتخبات عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فمش تغييرات كبيرة. دونك خلينا نعطيكم فكرة ساعة افريقية شو فما بكل تأكيد. مثلا بتكون كالمغرب في صدارة الترتيب الافريقي والسابع عالميا، السنغال المرتبة الثانية افريقيا و18 عالميا، مصر ثالث افريقيا و25 عالميا. به حطوا على جنب تو عالميا ونقعدوا في الترتيب الافريقي. دونك المغرب الاولى، السنغال، مصر، الجزائر رابعة، الكوديفوار خامسة، نيجيريا سادسة، الكونغو سابعة، الكامرون ثامنة، مالي تاسعة، جنوب افريقيا المرتبة العاشرة، تونس المرتبة 11، واحنا جست فوقنا شوية على بوركينا فاسو اللي جات بعدنا في المرتبة 12. وهو كي تغزر الكلاسمون يليق بنا معناها؟
1: لا
0: يليق. معناها تحب تكون قبل مالي والكامرون ونيجيريا؟
1: لا نحكي كان جات الدنيا دنيا
2: مش
0: كان جات الدنيا
1: الحقيقة بالسيتواسيون اللي موجودين فيها نحن تو بالوضع العام بكل شيء بكورتنا حتى بالكاليتي خلينا نقوله متاع الجوار اللي عنا كذا الحقيقة ترتيب عادي جدا ما راش فيه ظلم حيدر كي تشوف انت زادوا قرارات وتغيير المدربين وعدة أشياء اللي تخليك في المرتبة ذيك فهمت مالغزمان نقوله نحن لكن تخليك في المرتبة ذيك لغالب شوف هي مش غلات متاع عام ولا عامين هذه تراكمات هذه زاد نقص في التحضير حيدر كي تبدا عندك انت جينيراسيون مثلا محترمه جدا خلطت بها مثلا 14 ولا 15 مونديال اسرتان مومون 2018 نحكي مثلا وقتها انت تبدا الخدمه باش تحضر جينيراسيون اللي بعد مش تقعد انت ايبانوي وشيخ بكر الجينيراسيون هذيك ولا بالترتيب هذاك وتقول لا سيباني خلط نحن ديما نقولوا شنو نقولوا حتى كي تنجح في اي ميدان وكان كي تنجح هو صعيب كي بتحافظ على النجاح هذاك وقت اللي نحن وصلنا سيرتان مومون في مرتبه مشرفه جدا ظهر لي افضل مره في تاريخ تونس خلطنا للترتيب هذاك 14 عالميا وقتها تبدا الخدمه بتحضر الجينيراسيون اللي بعد هذيك نحن اكتفينا بالتصفيق وبكذا والله فلان وملاعبي وترتيب هذا ما شاء الله ونشكره في المسؤولين اللي هو راه واجب
0: راكي تحدك نشكره في المسؤولين حضرتك
1: شوف لحظه هو راه كي تخلط تنجح راه هذاك واجب عليك باش تنجح انت في يعني انت مطالب بالنجاح
0: تعمل في خدمتك
1: صحيت مطالب بالنجاح ولذلك مش مشكل بعد اشكرنا مدحنا كذا العام الاول العام الثاني وخلينا مثلا الجينيراسيون جديدة ذي كمتاع الكادي والجينيور والايفان والايفان تروا اللي بيستخذ المشعل همشناها اوتوماتيك ما بيستلقى النتيجة ذي وبيستلقى روحك توا في في في تجري وراء الوقت تلقى روحك مثلا اي لاعب ما لغزمه نقولها يشوت كرة على البار ولا يسجل هدف تعيط له تبدا فرحان به اليوم نورمال ما تبدا سويفي بعام وعامين وراء نحكيه على منتخب ونحكيه على دربو بلاد مش يعني اكسبلوا متاع مباراة ولا متاع زوز مباريات ولا جيست تكنيك تلقى روحك في المنتخب هذا الكل حسب رأيي الشخصي اللي كونه ما كانش تعامل ممتاز مع البيك اللي عملناها في الترتيب وقتها وفي الأداء وفي اللي كان في المنتخب ما حضرناش لبعد المنتخب هذاك وبعد الترتيب هذاك
0: وليد
2: شوف هو بصراحة وصولنا معناها للترتيب هذايا والنتائج متاعنا والخيبات معناها أكيد حتى حد ما هو فرحان بها بالعكس معناها احنا نشوفه في الناس تقدم واحنا معناها ماشيين بالتوالي وهذايا معناها أمر عادي كما كان يحكي وسامة معناها فما برشا مشاكل معناها في الرياضة متاعنا وفي الفوتبول بصفة خاصة فما برشا مشاكل وجوست نعطي معلومة معناها خاطر فما ناس ماشي في بالهم راهو جورني فيفا أو كماتش أميكال وبرا وعادي هو الجورني فيفا والترتيب معناها متاع الفيفا هو مش معناتها مجرد رقم رمزي هو فيه برشا حاجات ونعطيك معناها جوست حتى الناس تسمع إذا كان أنت تتيح في الكلاسمون فيفا شنية التتبعات وشنية تنجم تخسر التبعات ولا تخسر الفافور معناتها متاع تصدر المجموعات في البطولات الكبرى وقت اللي قبل نجيو الاولانيين او كخاطر احنا كلاسمون نتاعنا باهي توا هذيك ما عادش
1: تفرح مع منتخبات اقل
2: انت كي تبدا في الكلاسمون نتاعك توا قداش احنا
0: 11
2: لا على مستوى الافريقي على مستوى الفيفا نحكي
0: لك 61
2: 61 هذايا معناها البير كلاسمون خلطنا له ظهر لي بين 2010 بين 2009 و2011 خلطنا زاد في 62 وحتى فتنا 61 62
1: كان ظروف معينه
2: كان ظروف صحيت اما بصراحه تخسر تصدرك للمجموعه وفي التصفيات معناتها الضرر التراجع معناها في الكلاسمو يجبرك باش تلعب ادوار معناها كل تمهيديه مع فرق تجيك قويه وتنجم انت تقصى من المسابقه كريمه وما تمشيش. وفما حكايه العوائد الماليه وعقود الرعايه وكذا وغيره كي تبدا انت كلاسمو 14 اللي خلطنا له 2018 وكنا معناها في وقت معين حتى عام 98 خلطنا في كلاسمو بي وقت مشينا كوب دي مونت في فرنسا يجيو كوي لي كونترا نتاع سبونسور حتى ماركه
1: لي شيفر
2: يتبدل خير التلفزه تعطيك خير. والحاجه الاخرانيه الضغط الجماهيري والاعلامي وفقدنا الثقه. اليوم وقت اللي احنا نمشيو معناتها فير لو با في الكلاسمو والامور نتاعنا تدهور يزيدك البريسيون نتاع الناس وفقدنا الثقه والعباد تولي تتاكي في بعضها على خاطر ديما الموفي ريزولتا والنتائج الخايبه ديما معناتها تخلف كان كل اللي ذكروا شاج والمشاكل والناس تولي تعارك في بعضها وكذا. وفما حاجه نختم بها اللي هي معناها ممكن بوتيتر الناس تقول لك واش تحكي اش موصلنا الغادي الكلاسمون فيفا ويخليكش تلعب في لونجلتير يلزم معناتها المنتخبات اللي حتى تكون موهوب راهو يلزم تكون ما بين 50 و70 باش نجم تلعب في الدوري الانجليزي مثلا باش تفهم الاهميه
1: طبعًا.
2: الاهميه نتاع الترتيب نتاع الفيفا طبعًا. علش اليوم الفيفا
3: تحب ناجلوها هذه مره اخرى نتاع
2: ليه معلومه صحيحه خاطر
3: هي هو
2: الشامبيونه نتاع لونجلتير الوحيده اللي تكزيجي الحكايه هذه
3: يعني انت ما عندكش ملاعبيه تلعب في الديدو في فرنسا
2: اي نعرف علاش قلت لك
3: هي الحكايه
2: معناها طريفه شويه اما خويا الا غالب خويا
1: نعمل كيما جورج ويا هز البالون دور وما في ايطاليا مش لازم نمشيو لانجلتير
2: اي صحيت فوالا فما جوست
3: معناتها في عالم موازي انتم تحكيوا على انجلتير
2: وبالون هي معلومه من المعلومات جوست معناتها حاجه اخيره الفيفا معناها ذكيه برشا لهنا في التعامل مع هل تورنوا اللي تعملهم حتى الناشن ليج مثلا اللي عملتها علاش تشوف ليكيبات تلعب معناها وتلعب بجدية على خاطر الموضوع هذا نتاع الكلاسمو اليوم توا ناشيون ليغ ماهيش في قيمة كوب دوروب مثلا كوب دوروب حاجة وهذه مسابقة عملوها جديدة لكن تدخل في الكلاسمو ماتش اميكال يدخل في الكلاسمو اليوم وقت اللي انت تربح ماتش وتنتصر
1: هو باش يسهلوها
2: ديزافونتاج كبار من بعد في برشا حاجات
1: باش يسهلوها للعباد توا ريتك نتعداو كوب دافريك وانت بالترتيب هذا البول النجم نتيحوا في بول في المغرب وفي مثلا كوت ديفوار
3: فما ريسك اخر فما ريسك اخر هذا متفقين فيه انك انت اليوم خسرت بنسبه كبيره ياسر انك تكون راس مجموعه كي تكون راس مجموعه اش معناها معناها انت تتفادى المغرب والسنغال والكامرون والنيجيريا الكل ما يجيش معاك تكون انت راس باهي اما فما ريسك اخر انه انت توا باش تكون مبدئيا في النمر 2 في المجموعات فما ريسك انك تمشي تولي نمر 3
1: طبعا
3: واذا كان تولي نمر 3 معناها تجيك جمعيه مثلا بول فيها الكامرون وفيها
2: كيف ناسيونال افريك دو سود مثلا
3: اقل شويه من الكامرون ما خير منك
2: بوركينا فاسو جيكو
3: وقت الريسك اما فما حلول باش ما نغزروش زاده من التصوير السيئك او فما حلول انه عندك ماتشات معناها جايه قدامك ماتشات اخرين لازمك تحسن ترتيبك لازمك تربح وهذا المهم لانه
1: هذا لازم هذا لازم حيدر عليه خاطر الحقيقة توسع نحن ثلاثة مباريات اللي جايين باش نلعبوا الاكستيريور لازم مونتال كبير لازم لمة للناس الكل لازم وقفة نتاع الناس الكل خاطر سارتا مامو راه اوكي تبدا الكرة نتاعنا الكرة التونسية مريضة ولكن بعد انت كل واحد يبعد ولا كل واحد يرمي الكرة للاخر باش نزيدوا نغرقوا ولذلك توا نحن في السبرينت الاخراني من الترشح ثلاثة مباريات مهمين الكرة التونسية مهمين البطولة مهمين كل شيء ماذا بينا الناس كل تتلم الناس كل وراء المنتخب يعني وراء الشعار متاع المنتخب على الأقل خلينا نتعديه وخطر سينو باش تولي فضيحة وكارثة الكرة التونسية ونرجع ونقول يا حيدر راو هذا من كل تابعات لمدة سنوات راو ما تنجمش تجيني اليوم تقول لي أنا 2026 كورتنا خايبة ايه علاش على خطر السنة ما عاش نعرفه نلعب ولا قلت لك من 2018 وقت اللي بدايه النهايه نتاع جيل نتاع مساكني نتاع الخزري نتاع عده لاعبين وقت انت تتلفت لك الاوديسات اوساز تمشي تشوف تمشي تعاين تعمل لهم ابريتو نحن في تونس ما عندناش باسبو نحن ما عندناش يكون عنده عين ولا ما يعرفش ولا كذا والمدربين اللي عندنا والشهاده ماخذينهم باش ينجموا مثلا جينيراسيون تعرف انت مثلا بين اوديسات واوديزناف يا سيدي عندي 6-7 لاعبين يكونوا جارانتي باش يكونوا في المنتخب الاول، نتلاقى بهم في قرايتهم في كذا، نهزم لي سي سبورتيف نوفر لهم
2: كما يعملوا الدول الاخرى
1: كما كنا كما نحن قبل المغرب مثلا. مش حتى نحن قبل في التسعينات هذا اش كان يصير، نحن كان البيرفورمان وكان ممتاز ويبدا في المنتخب وفيه الضوء باش يمشي ديريكت يمشي كيف ناس يمشي لي سي سبورتيف يقرا حتى المصيعه باش يكون على الاقل متفادي
2: على ذمه
1: الواحد. وكنا قبل الوليد اللي هذه صار تعرف وقتاش بعد النكسه نتاع 94 وقت نحن صغار كانوا على مده موسم كامل كان معنا عربي بالحاس سعد من مرسى تعرفوا عده لاعبين
2: عربي الروج
1: عربي الروج نترانيو 2 و3 و4 في الستاج حيدر ومن بعد اخر اسبوع ترجع لجمعيتك وتلعب وتعاود ريبلوت وقت كان معنا دالي سي مراد محجوب وقت كانوا يحضروا في جيل نحن
2: حتى عام 2000 و2001 زاد مع الجينيراسيون
1: تاع جات هذيك الجينيراسيون الهائله نتاع 2001 اللي هزينا فيها. ولذلك اللي علاش نقول لك انا اوكي انت خلطت للتوب مثلا 2018 من بعد حضرت لي من بعد اعطيني انت مثلا لتو كان جاي نقولوا نحن مساكني خرج هاي اعطيني انت بلاصه المساكني شكون اعطيني بلاصه الخزري شكون اعطيني دولاتيرو باهين انت كل مثلا في العام يعطيوك اكزامبل 8-9 اسيست ويماركي لك 5-6 اهداف.
3: انا ما يظهرليش انه حتى في وقت النجاحات اللي عملناها وحتى النجاحات اللي قاعده تصير تو مثلا في الاسبور انديف ما يظهرليش انه نتيجه عمل ولا استراتيجيه.
1: هذيك المشكله.
3: انا يظهر لي انه ربك سبحانه يعطي الموهبه ساعات تختف في جينيراسيون فيها 5-6 ملاعبية باهين تنجح ليكيب هذيك وساعات تبدا فما نوع من الجفاف ما فماش موهبه نقعدوا كيك. معناها انا نحب نفهم مثلا اسكو نحنا كي كي كي كي, كي تونس صنعت سباح كيما وسام الملولي واللي بعد على خطاه جاوا اخرين اسكو كان فما استراتيجيه
1: يعني بعد هو سكرنا البيسينات
3: وسام الملولي كان موهوب معناها وكهو معناها تو سامبلومون ما فماش معناها فماش دي فروي نتاع خدمه ما فماش ثمار نتاع عمل وتجنيه من بعد قاعده تختف وكهو
1: هذيك المشكله. هذا فيش نحكي لك فيه انا حيدر اذا ما تحضرش انت توكي خلطت مثلا المرتبه 14 وشفت الكونفور اللي موجود والتبعات اللي كنت تحكي عليهم انت وليد نتاع المرتبه هذيك كيفاش يعني الناس كيفاش تولي تغزر لك الناس كيفاش مثلا السبونسور كيفاش لي شيفر كبار وكذا كل شيء يعني يبدا يعني يبدا مسهل لك تبدا في مرتبه طيبه انت تحاول تسعى باش تكون ديما غادي مش تبدا ايبانوي كما قلت شيخ اني خلطت المرتبة اي ومن بعد شو عملنا بعد المرتبة 14 وش حضرنا وش تلهينا كما يحكي توا حيدر مثلا انت عندك لاعبين موهوبين اي موهوبين ما كنت تأثر وانت تقريه وانت تخليه مرتاح نحن ما عناش ابطال هزت ميداليات ذهبية ماشي يقرأ قالوا له وين كنت ايش نوع يعني صحيح. اكثر من هكا ولذلك فما حاجات اللي الحقيقة حتى شيء ما يجيب البعلي وحتى شيء ما يجيب الزهر والزهر يمشي مع القوية ذي يزم الناس تفهمها فماش الزهر راني قاعد متكي في الدار
3: مجتهد المجتهد
1: صحيح ما ذي واحد متكي في الدار يقول والله ما عنديش زهر والله سنة با مارشي ليه اخوي يخدم واسعة ومبعد اخوي خليه الباقي تم ناس تقيم وفما ناس تشوف وتعرفك تخدم وتعرف كذا روح حتى كما قلنا الزهر يمشي معاك وقت اللي تيتونت بيستعمل مثلا 15 سنتراج و30 فراب في المباراة راب الزهر لك في زوز 3 هدف يا سيد اما انت كتبدا قاعد شات بلوك با وتغزل الكاش فلو من البعيد وتقول والله ما الاربيتر ما كذا وحايل واحد ولذلك كما نحكيو على
3: الترينور يبدا مرجع 7 يقول لهم ما تطلعوش واحد يجري وحده القدام لكن العقليه هذيك الحقيقه
1: ظلمنا الاربيتر هو ديجا 18 يشوف فيه فلو من البعيد ولذلك علاش قلت لك انا حايد
2: فما ناس تحط ستل تقول له ما فوتوش
1: مش
2: مش سوا التيل شربت محترف هو انا تحب نقول لك حاجه تو سما يحكي
3: وانا مش كيما هكا ستل
2: ليه الفكره باهيه لا فكره فيما يخص نوعيه اللاعبين وجوده اللاعبين معناها اون كومبارون بالناس اللي كانت تقبل هنا ذي قلتها وراني الحكاية متأكد منها خاطر انا عشت في فترة لعبت مع ناس اكبر مني ومع ناس اصغر مني وكذا ندخل في المقارنات حتى في العالم راوة نقول اللي فما ايبوك كانت فيها اخويا موهبة اكثر من تو ما فهمتش اللي هو لوموند ابوكو شونجي في كل شيء راوة العالم تبدل وتغير الملاعبية اللي كانوا معناها في الزاني 2000 ما نحكيوش على جماعة السبعينات الثمانينات هذوكم معناها من نوعية أخرى وأنا ما عشتش معهم أما كانت فما مثلا ملاعبية في تونس في عام 2000 و2000
1: كل 10 سنين يخرج جينيراسيون
2: أخوي ممتازة. أقوى من توا وسام احنا اللي توا في تونس واللي يلعبوا البرة بيناسيونو راهم ماهمش في مستوى تاع الملاعبيه اللي كانوا عام 2000 وعام عام 2005 و2000 فما حاجه تغير
1: السبب
2: في العالم في البلدان الكل نوعيه تاع
1: المغرب. المغرب ما تغيرتش،
2: المغرب
1: اسبانيا ما تغيرتش، فرنسا ما تغيرتش. فرنسا كل تشوف التريولي على البنك تصدقني يفجع البرازيل. ولذلك ما فما حد شيء يتغير. نحن كنا نخدموا في خدمه معينه وكانت الظروف موفره باش تنجم تنجح. الملاعبي يزيد يعاونوه باش يولي ملاعبي برشا. تو الملاعبي يزم يفرح كي يترانا. هاي نقول لك حاجه في بالك، هذه نعطيك خبر هو صادم. هاي باش نقول لك صادم. تو في سكاوتينغ، تو في سكاوتينغ تمشي تفرج في لعب في الشبان، اي وقتاش تبدا يلزمك تتفرج؟ باش نقول لك هذه حاجه وليده ما تجيش على بالك. وقتاش يلزمك تبدا تتفرج في المباريات تاع الشبان؟
3: دوزيام ميتون
1: في الشوط الثاني. علاش؟ على خاطر افضل لاعبين موجودين في معظمها، ما نقولش ما نعممش الناس الكل، تلقاه يبدا على البنك. علاش؟ على خاطر كما نحكي هذا ما هذاك ولد فلان وهذا موجود، راه راني نقول لك موجود.
3: خلينا نفهموا الفكره.
1: يعني اللاعب الممتاز ما يلعبش تيتولير، يلعب زاميتون. تلقاه اللعبه واحله 0-0 كذا على خاطر فلان ولده يلعب، ومن بعد حتى المدرب مقتنع وساعات عن
2: ملزز
1: صحي. لا الشوط الثاني يلزمه يلعب اللاعب هذاك باش يجيب له طرح. خاطر انا راني عشت وشفت
3: معناها خلينا نفهم
1: معناها
3: في اغلب الفرق وكذا اللي يلعبوا في لي كاتيجوري جون اللي يلعبوا الاشواط الاولى كذا هما اللي موصين عليهم
1: كيكا. باش نفسر لك ابسط، انا نحب نختار لاعب نمشي نتفرج في الشوط الثاني. خاطر اللاعب الممتاز اللاعبين مكثري الاغلبيه نتاع اللاعبين في الممتازين تلقاها مع البنك بريمير ميتون. علاش؟ على خاطر كما قلت لك حيدر، حتى المدرب بيدي يقول لك انا هاني مثلا ولد فلان مفروض عليه ولا ولد بو جايب سبونسور. يا اخوي اللعب وتو كان اللعبه ما مشاتش كما فهمت نهبط فلان ولا فلتان اللي هو يلزمه يلعب واللي هو حقه باش يلعب. ما يلا غالب بارفوا ما نعممش، لكن بارفوا يجيك كما قلت لك انا بارون ما عنده سبونسور والاخر ما نعرفش انا اعطاه للرئيس 10 ملايين باش يعاون السينيور تجي انت بعد ما تلعبلوش ولد. فهمت؟ يلا غالب هذا اللي صاير. يلا غالب
3: يلعب ولده من الاول وبعد نشوف الماتش.
1: بعد لعب ممتاز يا اخي، ما عشناهاش نحن في الصغرى. تبدا تلعب منتخب وتبدا شاهي تلبس نومرو فلان مثلا. انا ني دا ليكزامبل قبل جولي مام وانا ميني هي ما تنجمش تلبس نمره 7 على خاطر فما فلان لابسو. اكزامبل نعطي اكزامبل مش عليا هذا
2: تي
1: هاو اكزامبل مبسط
3: باهي واضح باهي. هو راه ذي عنده علاقه باش نحكيو فيه من بعد باش نحكيو هل الاوان نراجعوا شويه ولا حتى برشا شكل البطوله وخاصه عدد الفرق في الرابطه الاولى والرابطه الثانيه حتى لو كان مش بدوافع فنيه بدوافع ماليه. بعد شويه يكون معنا عماد تومي نحكيو على وضعيه نجم المتلوي. البارح ما عطيناش وقته باش يعطينا اكثر معلومات اليوم ونحلوا الموضوع. اليوم راح نحكيو على 28 جمعية في الرابطة المحترفة الثانية و16 في الأولى. معناها سورشارج. عنا ازدحام كبير ياسر وزيد معاهم فقر وقلة ملاعب وفقر في الموهبة. في الأخر شتها ما دوزيام تور وما كوب دافريك. نمشيو بعد شوية على عماد تومي.

0: عماد التومي، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك حيدر وأسامة وبوليد وكل من يسمع فينا على ريكاب سبور كالعادة المزيج.
0: أسمع أصدقائنا اللي تابعونا كل يوم وعددهم كبيرة وديما نشكرهم ونحييهم ونقبلوا كل شيء منهم. نتصور أنه مازال يتذكروا أنك قلت البارح معلومة مهمة أنه رئيس خواف القفص أعتقد قلتها، ولا المتلوي؟
1: المتلوي
0: معناها شهريته وعطاها الفريق من الصغار باش ينجموا يعملوا ديبلاسمون هكا ولا؟

0: ولا تدخل رئيس النادي واللي هو نذكره هو إطار في شركة فوسفات جرصة، يعني الراجل عطاه شهريته باش الملاعبية تمكنوا باش يمشوا يلعبوا المقابلات نتاعها. هذا الوضع اللي وصلنا فيه المتلوي. بطبيعة الحال
1: هو الله يستاهل، يستاهل باش نقولوا له يعطيك الصحة. ما أخوي ما نجمش تعودها برشا مرات، تنجم تعملها مرة برامور لجمعيتك ولا كذاك الوليدات الصغار شيخ عليهم وفما نوع متاع شغف وكذا، ما نجمش تعمل، ما نجمش يكون حل دائم. هذا مريرة تتعدى وسافوار عاد كيفاش أموره في الدار بعد صحيح. كان فما كريدي ما خلصش وفما أمور مشكلة بيان سور بتصير.
0: هو حيدر ربي يكون في عون برشا رؤساء جمعيات، يعني ساعات يوصل باش يعطي قوت صغار وباش الجمعية تمشي. هذاك علاش معناها نصحنا ونشكروه السيد بعد ديناري، لكن وضعية نجمة تلوي المالية مازالت معقدة ومازالت يعني متواصلة في أنه المنحة كما ذكرنا أمس مازالت ما تحصلتش عليها من شركة دعمة، ولو أنه حيدر جديد أنه معناه في غضون ربما الأسبوع القادم يتم صرف نص حقات نجمة تلوي. هذه يعني المعلومة خذيتها من واحد من أعضاء الهيئة المديرة. بالنسبة للملعبية زاد حيدر زاد ما نجمه كان نعذروهم خاطر هم أصحاب عائلات زاد كذا أشهر وبار لترانش نتاع البريم دو سيناتور نتاع البريم دو فيكتوار ضد حمام سوسة، يعني عندهم برشا التزامات حتى هما. ولو أنهم أمس استأنفوا تمارين اليوم عملوا سيونس الصباح وسيونس العشية استعدادا لمباراة الساتونسيان على حد جاي إن شاء الله.
1: هذا هو. شكرا عماد، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. إن شاء الله يصير انفراج ما يقعد ديما محل مؤقت، أنه الشركة بتعطيك منحة يقعد ديما حل ظرفي ومؤقت وما نجمش يكون حل دائم. شكرا كبير لعماد تومي. به نجم المتلوي تعتبر على الحالة متاعه جيدة جدا راكي نقارنه بفرق أخرى، وكان بالرسمي فما ناس يمكن تعرفش التفاصيل، نعطيكم بعض التفاصيل. مثلا الرابطة الثانية اليوم مثلا تحدثت مع شكون، فما جمعية في الرابطة الثانية غير قادرة أنها تقتني الستيك الماء، فشنو الحل تتخيلوا في الرابطة الثانية؟ راهو نحكي لكم وصدقوني معناها 100% صحيح، يعبيهم الماجل في الباب زماء بأي ماركة ويمدوا للجوارات معناها باش على الأقل يحسوهم انهم يشربوا في ماء معلب معناها وكذا باش تفهم. جمعية أخرى عندهم 8 كور فقط في الرابطة المحترفة الثانية. فما جمعية زادة في الرابطة الثانية بالرئيس متاحة وانا من لموش بالعكس راهو منشجع وكذا، عنده محل يصلح تليفونات معناها بخدمة شريفة ونظيفة وربي يعاون وكذا، لكن هو رئيس جمعية زادة كيفاش ينجم يقف مع جمعيته وقت اللي لازم؟ هذو ما شوية حاجات من برشا كي نقولوا جمعية الرابطة المحترفة الثانية عندها 7 أو 8 كور، تفهموا الموضوع الكل. هذا بخلاف التيرانات وبخلاف الشهريات اللي ما فماش واللي بريم وكذا وش كيوان بتاع لاعبين. دونك اثنين كل خلينا نسألوا اليوم وليد وسامة على الاقل كي القانون ما تغيرش قانون الهيكل الرياضيه، واحنا اليوم قانونها لا يسمح انه النوادي تستثمر اموال وستاتيو نتاعها جمعيه رياضيه ثقافيه وكذا، هل على الاقل فنيا مش الحل انه نقصوا شويه؟ معناها يا اخوي الرابطه الاولى عندك امكانيات تكون موجود فيها مرحبا، ما عندكش ما غير ما تدخل في التريب نتاعها تتسلف وتتداين ومظاهرات واحتجاجات وكذا. مانيش نحكي على اي جمعيه، نحكي في المطلق. راهو جاء الوقت ولا يا اسامه؟
2: جاء بيان سور جاء الوقت اللي نقصوا من الشعبويه، اولا نقصوا من الخوف، خاطر القرارات هذوما ما يزممش واحد ضعيف شخصيه حسب رايي. اللي تجي فريق مثلا اي فريق وكان ما عندوش بيدجي معين يا سيدي، ما نعملوش كي الاوروب نتاع تاع تحط مثلا مونطون اللي نتاع لي سالير تاع عام كامل قدام نتاع الموسم الجاي الكل يا سيدي، ما نخلطوش غادي
3: تبلوكيهم كما نقولوا في اتحاد الكره،
2: ما نخلطوش الغادي يا سيدي اللي هي مستحيله تو ان شاء الله جي نهار هذيك ونبداو حيين زاده. ولذلك انا نقول مثلا اول موسم ساعة اولا اول قرار يجب يتخذ اللي هو كي تقلل في عدد الفرق، اولا مهم للانتونسيتي نتاع البطوله خاطر
3: كاليتي دو جو بصفه عامه.
2: راك تبدا ظروف خايبه ويبدا مثلا لاعب مش خالص 7 أو 8 شهور، شنو هو النيفو اللي باش يعطيه وشنو هو كذا، ومن بعد تلقى تعرف روحك انت فما مباريات باش تربحهم وفما مباريات اللي صدقني ساعات تشوف لاعبين تترى في قله التغذيه، مش نحكيو على
1: اي فما
3: حتى على التنافس
2: والله فما حاجات نحب نتكلم نتكلم فيها. ما نحبش ريت هذوما كلي خمسه يتلموا فرد كهرباء باش ما يخلصوا
1: قبل.

0: اعطينا ديزيكزامبل خليني نستفهم الوضعيه اش فيها.
1: هذوما عادي هذوما موجودين راهو مواليد راهو نحكيو على تمشي تترانا هذه تمشي ترانا تقول موقوف في الكهرباء عرفت ستة وسبعة في الكهرباء علاش باش من بقى ليسونس هكا تلموا الناس الكل فرد كهرباء ولا ساعات تبدا ماشيه بعيده فهمت
2: وبعد كل يوم مع واحد
1: اي وتهبط تترانا تحسين فما حاجات اللي بعاد كل البعد على كره القدم وعلى الرياضه وعلى الكيف وعلى اللي تحب انت ولذلك ساعات راهو القرارات هذيا يزما كما قلنا برشا شجاعه خويا ما عندكش لي مويان ما غير تكذب على الناس راه باهي اول موسم انت في البريباراسيون باش تمشي لعين دراهم وباش تتصور وباش تقول والله هاو الرئيس الفلاني وبعد شهرين نلقاك كيما الواحد تبدا تساسي وتبكي وتقول والله ما عندي وكذا وما عاونونيش ما عطاونيش ماكش قدها ما تمام يا سيدي على الاقل على الاقل نشوفوا كيفاش يا خويا اجا الجمعيات الكل عندك بتجي الفلاني شيك تعرف انا شنو امنيتي سيدي في كره القدم المسؤول ولو يعملوا له تيست كيما اللاعب ريت اللاعب قبل كي يبدا صغير يجي يعمل تيست المسؤول يعملوا له تيست سورتو على الكونت بانكير اولا النساء اي خويا عندك فلوس يجي شد اما تشد هذي وبينيفول زعما بينيفول في باله حاجه واو كنا احنا باش ننبهروا راني والله بينيفول ايش نعمل بيك بينيفول خويا عندك فلوس يجي شد ما عندكش يرحم والديك ما جاش لي بعدك ما حتى حد ما حب يشد ما غير شعبوي اخويا نخرجوا مثلا في البلاصه الفلانيه ولا المنطقه الفلانيه حد ما حب يشد اما تجي تشد لي انت مثلا تجيب معاك زوز ملايين واربعه من الناس يكتبوا لك على الفيسبوك باش تشد وتاكل البهرج والشيخه نتاع اول موسم
2: وتاخذ امتيازات معناها
1: امتيازات ما عندوش فلوس اصلا هذه باش نحكيوها امبو كذا نحكيو على
2: ليفل اخر
1: هذاك ليفل اخر
0: فما امتيازات وعليه معناها اليوم 28 جمعيه في الدوري المحترف الثانيه
1: ايش تعمل بهم
0: اي معناها المفروض رانا نحكيو على 14 ماكسيموم
1: يا ودي تعرف تحكي 28
0: اشتر الرقم
1: يا سيدي
0: وفي الرابطه الاولى 16 نحكيو على 12 ولو انه هنا راح تقل روا اما 12 جمعيه ولا 14 في اقصى الحالات و14 في الليك 2 لازم حل خاطر قعدنا احنا في سنين معينه ترضيات وكذا شويه احتجاجات شويه ناس تخرج تعمل شويه عجل في كيسات وكذا نطلعوهم ونزيدوهم ونعاودوا لهم ماتش وكذا وكذا وصلنا اليوم الورطه احنا في ورطه اليوم يمكن الموجودين تو ما يتحملوش مسؤوليتها لكن مسؤوليتهم انهم يصلحوها لازم يصلحوها
1: وزاد حتى في حاجه مهمه خويا قبل ما تخرج من دارك وتمشي تاخذ قرار باش تمشي تسد رأي جمعيه يغزل روحك في المرايه وغزل الكونت بانكير اللي عندك ما عندكش خويا ما تشدش لا تبدا هذه بعد هذوما كما نحكيو الشعبويه والله مشيت وجريت والبارح مرقدتش وتسلفت وعملت ايش لازك يا خويا تعذب في انا وتعذب في روحك فهمت ولذلك خوي ما عندكش فلوس ما تشدش هذه الاول ثانيا كي تقول لي انت 28 فريق في الرابطه الثانيه هي بعد انت 28 فريق برا شوف المنتخبات انت ما نحكيو على التطوير وعلى كذا يا اخي انت تو كي تبدا عندك 28 جمعيه شنو الناس كل تبدا مركزه على ليكيب سينيور يعني لي جون تلقاه ترينر اسمك وحدك الجمال هذيك ما تراش الضوء يبدا تيران فليان في الليل فهمت يا عمل انت خويا نظم الرابطه المحترفه الثانيه والاولى تلقى لاعبين شبان من بعد تلقاهم في الدو في المنتخب وتلقى يعني عده لاعبين اللي ولي عندك شوا خلينا نقول اما هكايا اوكي كل واحد هكا والله المنطقه ذي خاطر سخونه ولا خاطر والله تو يحتاجوا برانا نوافقوا لهم فلان كذا فلان والله عنده معاقب عنده منع انتداب من عام 2004 لا مثالش اسمع لو كان عاقبوهم تو يسكروا الكياس اي من بعد هكا هما كل واحد قدامه كياس يسكروا يعمل جمعيه على روحه وبعد يمشي ياخذ شويه هكا اعانات ووسط الموسم يهدد بال مش بيلعب البطوله واخر الموسم تولي حجر وما تابعه على خاطر باش ما يتيحش وكاو نبقاو في الدوامه هذه انا شوف
0: برشا موافقين منهم صديقنا وليد من بوردو باش تبدا تلعب رابطه اولى ولا رابطه ثانيه وفر لي مبلغ وريني المبلغ
1: صحيح
0: نتاعك ولا كما قلت انت يصير ايداع على المبلغ هذا سينو راك تلعبش معناها
2: ما تنجمش ما تنجمش تكون القطريه
1: كلام في فرنسا بوردو تحت وليون موزان تيح ما حشموش من هذوكم ونحن لهنا مازلنا نتبعوا في كما قلت ويا ودي يا مسؤول ما عندكش فلوس ما تشدش راه هذا تجيب عندك افكار يا خويا افكار وما عندكش فلوس راك ما تنجمش تعمل جيب واحد دوم دافير وجيب معاه واحد مثلا عنده افكار اما هذا افكار يجي يقول لك انا رئيس وانا مدير رياضي وانا نجيب لونترينور وانا نجيب كذا وانا نجيب كذا ومن بعد شهرين تقهر من خلات الدنيا اسهل حاجه شنو يعمل وليد هاي لا تعبت ويزيني وفلوس ولادي وباش نشد الحبس وبطلت هو اللي يجي بعده يلقى تركه وهكذا دواليك فهمت
0: هذه الوضعية ولا فما وضعية أخرى؟ مثلاً تو ترجي ذي تونسي عنده قداش ويحكيوا على ترجي هولدينغ وقاعدين يحاولوا وقاعدين يلقوا حل على إنه على الأقل كان مش ستاتيو باش يتبدل. أعطي الفرصة للجمعيات وترجي قدم مشروع كامل وواضح وللتوم فماش حل واضح بالنسبة للعملية هذية. مازال ما فماش موافقة كاملة، مازال في منطقة جيبوا لنا أوراق رجعوا لنا أوراق، مازال في المنطقة متاع البيروقراطية شوي، لأنه في الآخر بالكل السيد اللي بيشيخه هو القرار، السيد أو الجهة اللي بيشيخه القرار الأول في أنه نعطيه الجمعية الحق في أنها تستثمر أموال يقول لك أنا
2: فاش يستنيه.
0: اسمع وليد، خطر هو قرار ستون بريمير في تونس يقول لك أنا ما نحبش، معناها لازمني نفهم معناها ليه، معناها بشي أخوين القرار كان تطلع حاجة مش بايتة تحسب عليها
2: نعمل إيتود بكده ونفهم
1: إيتود لا شيء. يقول لك
2: حاجة مخترة معناها وكونترير.
1: يقول لك كمان ساسباس أنا يعني عنا شوية نفهم شوية في اللي قاعد يصير. أي مسؤول وكان كما نحن نحكيه تو المسؤول يزم ياخذ قرار بستولي مثلا بثمانية ولا بعشرة ولا باثناشن فريق في ال هو القرار هذا ما يحبش ياخذه، هو يحب ياخذه اللي بعده يقول لك اختاني انا
0: يعني.
1: فهمت باش ما يتحاسبش هو اللي هو يا اخي تو كتجيك انت فريق محترف يجيب لك دوسي باش يحب يعدي الدوسي نتاعو يا اخي اضعف ليمان يزمك تخمم راه الفريق هذاك وراه مثلا رئيس ناجح اولا وراه مكتب كامل تاع محامات وناس ناجحه في حياتها باش يجيبوا لك مشروع فاشل وراهم جماهير يعني تستنى في البروجي هذي. انت كمسؤول تتخيل الناس هذوما قاعدوا وعاملوا ديرين وكذا باش يجيبوا لك ما ما ما ما يعني مشروع فاشل باش يضرك انت وباش يضر الدوله وباش يضرهم هم.
2: كي توافق انت الترجي مثلا في البروجي نتاعها تولي اوتوماتيكمون الناس الاخرين زاد فرق اخرى يقدموا معناها الدوسي وكذا.
1: يعني مشكلة المسؤول خايف
2: وتتطور الكره،
1: المسؤول خايف انا قلت لك هما يعني اداره تجيك فيها محامين ورئيس ناجح وكذا يجيبوا لك مشروع فهما نجحوا في حياتهم مش يجيبوا لك مشروع فاشل لجمعيتهم. ولذلك شوية عقل وشوية شجاعة
0: ممكن ياسر في الأيام القادمة يكون فهم أخبار رسمي بالموافقة وبالرفض بالنسبة لمشروع ترجي هولدينغ. تنرجعوا للموضوع هذايا لاحقا باهي. مازال عندنا دقيقة بالضبط نعلقوا فيها على آخر تصريحات صبري اللاموشي في حوار لصحيفة ذا أتلتيك بعد حد

0: عز بوتار كان في ترجمة المقال هذا. دونك كان نعطيكم أبرز مقال صبري لموشي في حوار نقلته لكيب نقلته لكيب عن ذا أتليتيك. يقول علاقتي بمنتخب تونس كانت كيف الراجل اللي عرس بمرأة ما تحبوش. تصريح لصبري لموشي. قال كان عندي حلمة باش نبدل برشا حاجات في تونس ما نجمتش، وما كان فم ما كانش فم إجماع على إقالتي، معناه ما كانش الناس الكل موافق على إقالتي. قال زادة غلطة الياس السخيري كلفتنا هزيمة ثقيلة قدام السويد، ومن بعدها ولدت مشكلة كبيرة. وتقريبا هذه أهم تصريحات صبري لموشي في حوار مع صحيفة ذا أتليتيك. شكون يحب يعلق على جملة جملة؟
1: أولا ساعات السكات نعمة، أولا ثانيا يحكي على بروجي القدام حب يعملوا في تونس ولا، ومن بعد يحكي على لاعب قائد فريق غلط غلطة غلط غلط من ذلك ذا المشروع باين من أول
2: واضح. وبعد اللي صار الكل مازال يحكي على جوار غلط له وكلفه هزيمة تو هكا ذا
0: نجم يكون في سياق آخر، وإحنا على جوز الجملة
2: هو زاد ما كانش في المستوى
0: هذا. هو شكرا لكم وليد الهيشري وسامة سليم شو ها مسي يعطيكم الصحة.
1: قلت لك عامل لك سيربريز
0: بعد يا اخي. يعطيكم الصحة شكرا لكم.
1: صبر باهي صبر باهي
0: صبر طيب ربي يفضلكم مرسي. شكرا صالح يعطيك صحة. شكرا للناس الكل اللي نحبهم واللي يحبوني حتى اللي مش تلمون خويا نشكرهم زادة. شكرا على كل الناس اللي بعثوا لي رسائل واللي تمنوا لي نعدي جورنيه اغريابل بمناسبة عيد ميلاد هذا. كبرنا شوي وسامة دونك واحد يروحوا واحد واحد. شكرا لكم وسامة وليد صالح كنت معنا في الاخراج وزين في الاخراج الرقمي. حسين الدبابي يجيكم توت شيت في الاخبار. حنا غدوة ان شاء الله 6 للسبعة دي معنا الاولى موزي.

0: برودكسيون وغومانتيني سينما يقدمان
1: انا وهيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي.
0: دار العرس للمخرج هيفا بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي،
2: حبوا عرس تاع أكابر،
0: محمد صابر الوسلاتي،
3: طرناطة صالي وطرناطة سوتي،
0: والنجوم شادي العرفاوي، سهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر اش ا ال جي وموزايك اف ام. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: اهلا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. وزارة الداخلية تفيد بأن المباني المتداعي للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد، لا سيما ولايات تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب السويقة. والوزارة توضح في رد على سؤال كتاب للنائب أمل المؤدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عمرو بايم من معتمدية تونس المدينة أن بلدية تونس شرعت في حصر البنية المهددة وضبط قائمات في ذلك، ودعوت اللجنة الثلاثية المعنية للقيام بالمعاينات الميدانية وإعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. ووزارة الداخلية تضيف أنه بناء على نتائج التقييم يتم توجيه تنابيها لملك العقارات المعني لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ودرء الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استصدار القرارات المستوجبة ومنها قرارات الإخلاء وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. تونس تحتاج لنحو 55 مليار دولار لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا سيدي آن 3.0 للفترة 26-2035 في مجال التغيرات المناخية، على أن تتم تعبئة 74% من هذه التمويلات على المستوى الدولي من خلال آليات التمويل المناخي في إطار اتفاق باريس. ومثل البحث عن سبل تسريع نفاذ تونس إلى التمويلات المناخية وتعبئة الموارد الضرورية لتنفيذ أولوياتها المناخية والتنموية، محور ورشة وطنية انتظمت الأربعاء بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس تحت عنوان نفاذ تونس إلى التمويلات المناخية. تنظيم ملتقى الوطني في العاصمة اليوم لتقديم دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات التربوية ببادرة من وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بهدف الحد من مخاطر تلوث الهواء داخل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس. وفي السياق الدكتورة هلك مونة الإخصائية في أمراض الرئة وعضو لجنة تحرير دليل جودة الهواء الداخلي تؤكد أن التوصيات الواردة في الدليل ليست قواعد جديدة وإنما هي ممارسات ومعايير معروفة لم يقع الالتزام بها بالشكل الكافي. والدكتورة كمون تفيد في تصريح للزميل صلاح الدين الكريمي بأن الأطفال أكثر عرضة لتأثيرات تلوث الهواء باعتبار أن الرئتين تكونان في طور النمو خلال السنوات الأولى من العمر، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ومن أبرزها الربو لدى الأطفال.
5: دونك هي اهم حاجه كيفاش نجمو ان نرجعوا البيئه معناها الهواء الداخلي نظيف للصغيرات، سورتو خاطر هما اكثر عبيد ديزون عرضه للامراض في اللي الرئتين نتاعهم في طور التكوين، وقت معناها في العمر الصغير يبداو في طور التكوين، دونك هما يتاثروا اكثر بالتلوث ويجوهم اكثر امراض، ومن بينهم اكثر مرض معروف هو مرض الفدا لازم معناها. الدليل هذه ديزان الخطوة الأولى من مجموعة من الوحدات اللي جيد معناها باش نعملوا برشا قدرة ربي معلنا بوكو دو جيد دون سو سانس. شنو الأوبجيكتيف نتاعنا؟ الأوبجيكتيف نتاعنا أن نحسنوا الكاليتي نتاع لير انتيريور باش نحسنوا من الصحة ونقصوا من الأمراض ودونك نقصوا من المصاريف على الصحة. النصيحة أكثر حاجة وأسهل حاجة هي التهوية، نهويو للصلاة وإلا في الديار نزيدا.
4: دوليا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول أن روسيا قصفت بلاده اليوم بموجات من الصواريخ والمسيرات، مشيرا إلى أنها أسفرت عن مقتل 24 شخصا على الأقل بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة. محطة فرنسا فور إذاعية تنقل اليوم عن مصادر قولها إن فرنسا قررت سحب 10 ملايين برميل من الديزل من مخزوناتها الاستراتيجية دون أن تفصح عن أسماء المصادر. نهاية هذه الجولة والموعد الثقافي المسائي اليوم يتجدد الآن مع سامية وزياد في كلتور بلوس. ابقوا معنا.

0: Non-stop music.
1: Culture plus. Culture plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سمير حامي.
2: 7-6 دقائق على السلامة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا من توالي 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل. كما كل نهار الأربعاء كما عودناكم يكون فما لو بورتري. اليوم فرحانين برشا باستقباله، هو ممثل مسرحي ممثل تلفزي، خاض عديد التجارب السينمائية، خاض زادة تجربة مع مسرح الطفل، وجه عديد الأعمال في للطفولة بالألحان كيف كيف، هو موسيقي وفنان. فرحات جديد يكون بحثنا شوية آخر في بورتري، هو قليل الظهور الإعلامي. نشكروه على قبول دعوة كوتور بلوس على موزايكا فام. شوية آخر نستكشفوا محطات من مسيرته كيف كيف في الغياب، هو ديما حاضر صحيح في المسرح ولكن حسوه كمان غايب. شوية آخر يكون بحثنا نحكيو على مسيرة بين التمثيل والغناء وعالم الطفولة، وكيف كيف نعطيكم فكرة عليه. لاجوندات دي جي ام سي قاعدين نعيشوا على وقع أيام قرطاج الموسيقية من 3 أكتوبر، كانت الطلقة تتواصل حتى لنهار 10 أكتوبر. الاختتام شكون مع الفنانة فايا يونان، عروض يومية قاعدين تراو في متابعة خاصة على موزايكا كفام مع موسيقات الجاز البلوز كيف كيف الروك، حاضر الموسيقات الشرقية المختلفة. اليوم شوية آخر تكون يسرى الهواري في مسرح الجهات، الفنانة المصرية اللي اختارت يكونوا أصوات مصر والقاهرة مادة موسيقية مع عالم موسيقية كامل. شوية آخر نكتشفوا عرضها في لي جي ام سي، هي اللي كانت بحلانا البارحة هنا في موزايكا كفام. بعدها يكون فما مجموعة جدل اللي تم برمجة عرض ثاني لها في لي جي ام سي. هذا كل بطبيعة تلقاو تفاصيله، خلينا مع أمير عيد رجعنا.

0: فور لاينز تواصلنا حتى ل 47 دقيقة. أنتم معنا في كل جهة بلوس على مزيكا فم. السلام عليكم إن ما كنتم في الاستماع وإفك رهبكم سيسرويحكم طريقة سلمة الجميع على سيتنا مزيكا فم بانيت وتسويت القاب اللايف متاعنا على صفحتنا على فيسبوك وحواراتنا على يوتيوب مزيكا فم كما كنا لربعة وتسويت وقايت لبورتخي بورتخي. فرحانة برشا برشا باستقباله بحثنا هنا على مزيكا فم. هو قليل الظهور الإعلامي، ظهر لي هذا أول حوار لي هنا في مزيكا فم. ما يحبش الظهور رغم أنه نحكي وعلامي آيت الأعمال بين التمثيل التلفزي والمسرحي والسينمائي. نحكي وزادة على أعمال في الإخراج المسرحي طبعا، نحكي على أعمال في التلحين، كي نحكي مزيكا هو اللي يتعامل مع أهم الأسماء، كي نقول مختار لوزير، كي نقول منصف السويسي، كي نقول نوردين القصباوي، كي نحكي على البشير دريسي، على عبد المجيد لك على عبد العزيز المحرزي مؤخرا زاد في إقامة شهيرة وغيرها من الأعمال. هو اللي يمثل كما قلنا في عدد من الأعمال التلفزية كيف كيف. أنا باش نحكي عليهم على فن العرائس، كان حاضرش باش نحكي وش باش نخلي سيرة الفنية كممثل زاد بالتلفزة بالسينما والإذاعة، بداية من سلسلة تفهمني رباعية الوثق بالها الحفصي حكاية عبد العزيز العروي، وصولا للخطة بع الباب، الرباعية خميس الترنين، المسلسل اللي يمكي في الريح، لحسابات وعقبات اللي نتصور هذا أكثر دور قعد لليوم بسبب الإعادات تذكروا شوف لي حل دوام ما مكتوب وغيرها من الأعمال. بكل حب نستقبل بحضنا في حلقة اليوم ملو بوغتخي الممثل فرحات جديد. مرحبا
1: وبيك وشكرا على الاستقبال، وكذلك شكرا لإذاعة مزيك اللي يبدو لي أنا أول مرة راني.
0: مرحبا نورتنا.
1: شكرا كذلك لكل الناس اللي عاونوني وقفوا معايا وخدموا معايا وحبوني وحبيتهم، هذا أهم حاجة.
0: برشا محبة عطيتها للمسرح، برشا محبة عطيتها للتمثيل، رغم اللي كما قلت من الأول ما تحبش الظهور، ما تحبش هكا أنه تقول راني عملت. مالكري نحكيو على سيرة ذاتية مهمة كمان، نحكيو على مسيرة تواصلت لعقود، نحكيو على نجاحات خدمتها زادة سي فرحات.
1: هي. أنا يبدو لي العمل هو أهم من الظهور، يعني بالنسبة لي أنا كي يبدأ واحد فنان يخدم تو يظهر بطبيعته معناها من غير ما يلوج باش معناها يكون معناها موجود دائما في الفضاءات ودائما في التلفاز ودائما، هذاك زاد راه هو مقلق مقلق.
0: ولكن الاعتراف زادة كونه اليوم يظهر فرحة شديد أكثر مهمة نتصور بالنسبة للفنان، مهم اليوم كونه صحيح تراف محبة الناس في الشارع اللي نتصور يسألوك سؤال وينك توحشناك مالغي تخدم في المسرح.
1: بتبيع بتبيع ديما يقولوا لي لا ولاو توا ولت معناها حديث آخر، ويقولوا لي وينكم انتم القدم، فهمت تعرف شنو يقول لي وينكم القدم، أنا طيح لي الماء في الكيف كبرني للدرجة هذه لأني أنا بديت صغير هذاك علاش.
0: فانا عمر بديت
1: انا بديت الاج دو 17 ans فهمت، واول ما بديت اول ما بديت خدمت مع بوديدح.
0: اي
1: بوديدح كانت عنده جمعيه، فهو في الاسواق كانت الجمعيه نتاعو، وانا نسكن في الاسواق غاديك، فكنت معناها صغير نمشي نحضر غاديك في المسرح اللي كان عامله.
0: وين في الاسواق؟
1: في الاسواق اللي المركز توا، المركز نتاع الاسواق. شفتوا المركز نتاع الاسواق هذاك كان فضاء نتاع تياترو، وكان المسؤول عليه بوديدح.
0: هاي شكون اللي اكتشف فيك الموهبة أول مرة؟
1: والله أنا مليانة صغير ما اكتشفتها في روحي، أنا مليانة صغير فهمت، مليانة صغير حسيت، خاطر كي كنت نقعد مع ولد حومتي ونقعد معاهم فهمتي يقولوا علاش ما تمشيش تمثل أنت، أو ساعات نغني يقولوا علاش ما تمشيش تغني، علاش ما تعملش الفن. فشيئا فشيئا من بعد معناها كي اخلطت كما قلت لك العمر وقت 17 اكتشفت كونه علاش لا نمشي نجرب، وانطلقت المسيرة من كهواية غاديك، ما قعدتش برشا دايور قعدت عامين، ومن بعد مشيت طول المسرح العرايس، مسرح العرايس مع المرحوم المنصب الحاج يحيى، خدمت معاه غاديك معناه كمحترف يعني
0: أي.
1: عملت عامين معاه كمحترف في مسرح العرايس، ثم بعد مشيت لفرقة مدينة تونس عام 81، مشيت لفرقة مدينة تونس، عيط لي سي البشير الدريسي الفنان معناها
0: الفذ
1: الكبير الفنان، وفي من غديك بديت في يعني في
0: الاحتراف اكثر
1: من الاحتراف
0: سي فرحات. وقتاش نقولوا معناها بديت قلت هذا هو طريقي، الفن هو طريقي، هذه هي حياتي باش نكرسها للفن للمسرح للموسيقى، وقتاش اخترت الثنية هذه؟
1: كيما
0: من الاول؟
1: لا من الاول، من الاول من الاول من البدايه، من البدايه حسيت اللي انا ما نجم نكون معناها كان فن في الفن في الفن.
0: لقيت التشجيع الدعم؟
1: لا لقيت الحقيقه عاونوني برشا، عاونوني برشا، ومعنى من معناها ما لقيتش صعوبات، ولا ما لقيت الصعوبات، انا من الفنانين اللي ما لقيت الصعوبات،
0: لقيت التغام واضح، كل شيء مسهل،
1: كل شيء مسهل الحمد لله، كل شيء مسهل الى يومنا هذا.
0: الى يومنا هذا سي فرحات مع الاعمال كما قلنا مئات الاعمال بين تلحين وغناء وبين زاد اعمالك الاطفال تو نحكيوا عليهم اليوم، تراكونوا خذيت اللي تستحقوا، خذيت المكانه اللي تستحقها في المشهد الثقافي والفني في تونس.
1: مش نقول لك خذيت يعني في الواقع بون خدمت مليح الحقيقة، أما خذيت معناها شنو اللي خذيت؟ شنو اللي خذيت؟ أنا خذيت يمكن محبة الناس
0: فقط،
1: محبة الناس فقط، ناس تؤمن بيك تحبوك، أما البقية شنو اللي خذيت؟ أما مانيش معناها ما متقلق، لأني أنا فرحان برشا معناها جو بيان.
0: اي اما تقلق اوقات كونه مع الاعمال اللي عملتهم، مع
1: أي.
0: القضايا اللي دفعت عليهم لسنوات، مع الشخص اللي حافظ على مبادئه سنين وسنين، واللي خدم واللي عطاه واللي وهب زاد حياته للمسرح وللفن.
1: اي لكن ما تنساش اللي يراني الى جانب هذا، اللي نعرف هالوضعيه ملي انا صغير، شفت الناس كيفاش عاشت، شفت كيفاش فنانين كملوا حياتهم، شفت الناس قداش تعبت، يعني معناها صعيب الفن مو سهل، صعيب معناها نجم تكون جيني وما ما تلقاش روحك، والعكس بالعكس نجم تكون معناها فارغ وما ما تفهمهاش الحكاية.
0: تفيت أوقات شعلة الغرام، شعلة المحبة للفن؟
1: لا والفن ولا لي كيف ولا لي شيخ، ما عادش اللي ما انا نخدم بالكيف بالشيخ، حاجه تعجبني نخدمها، حاجه ما تعجبنيش ما نخدمهاش. قبل كنت يلزمني نخدم، معناها كي تجي تشوف انت تو فما اشياء ماني معناها مانيش راضي عليها 100%، لكن جيتي اوبليجي باش نخدمها. وتو بالعمر وبالتجربه وبالسنين اللي تعدات وكل شيء، وليت بالنسبه لي انا نخدم كان الحاجه اللي تعجبني والحاجه اللي هكا نحس فيها روحي، وبالاخص كي تبدا يكيبه حلوه، كي تبدا مخرج باهي يكيبه حلوه معناها تلقى راحتك.
0: وخاصه نتصور فما اصدقاء نجم نسميهم والا كانوا رفقاء الدرب اللي راك معاهم، مثلا شفت في كحله الهذيب اللي تفرج فيها مؤخرا، والا اقامه شهيره مؤخرا مع عبد العزيز المحرزي في
1: الأخرى. اي مع سي عبد العزيز المحرزي ما عندي معاه معناها من عام 81 داير اول مسرحيه في فرقه مدينه تونس، بديت معاه هو فهمتي، وصارت محبه بيناتنا كبيره ياسر، معناها كنت نعتبره كي خويا الكبير، عشرة نوية عشرة كبيرة.
0: واليوم ما زلت كي تعرضت إقامة شهيرة في إطار تظاهرة الخروج إلى المسرح، وكما حكيت قبيلة على الدفاع على المبادئ، لسنوات بقيت محافظ أنه العمل المسرح اللي لازم تشارك فيه لازم يكون وراء كما ديغنيغمون الدفاع عن المرأة كان هو المحور متاع العمل.
1: أي طبعا طبعا، هي هو المسرحية هي معناها مش الدافع برك كان على المرأة، معناها الدافع على الكل ما هو خير.
0: أما حكيت زاد على نظرة المجتمع للمرأة.
1: هي نظرة المجتمع للمرأة، هي نظرة المجتمع للمرأة كيفاش، مش الكل باش من عموش باش نولي مش الكل، فما اللي ينظر للمرأة كجسد فما اللي يطمع في المرأة، فما اللي يكره المرأة. فكان حلو ياسر الاقتباس اللي قام بيه سي عبد العزيز المحزي من خلال الكاتب الإيطالي جولدوني. أحلوها الاقتباس، معناها المسرحية تونسها.
0: أي وشفنا تفاعل كبير من الجمهور في العرض هذا اللي كان في خروج إلى المسرح، وخاصة حضور الموسيقى. ديما كانت حاضرة الموسيقى في مسيرتك، ما غابتش سواء في أدوارك سواء في أعمالك.
1: أي هو حب هكا سي عبد العزيز المحزي، ديما يحب في الأعمال متاعو، يحب برشا الموسيقى، يحب الموسيقى.
0: موسيقى شنو تعني الفرحات الجديد؟
1: عنصر أساسي في العرض المسرحي. عندك الموسيقى وعندك مش كان الموسيقى برك، عندك الموسيقى وعندك السينوغرافيا والضوء وكل الأشياء هذه معناها ضروري في المسرحية.
0: كما خدمت أعمال مسرحية كنت خدمت لها الموسيقى متاحة، كما زادة شفنا اهتمام بالطفل بالأطفال، عملت عديد الألحان للأطفال، تكرمت زادة في مهرجانات تعنى بالطفل، كان فما زادة مسرحية الكروان اللي كانت من إخراجك
1: نصي وإخراجي.
0: اليوم بالنسبة ليك تهرب للعالم هذايا، العالم الأطفال، عالم الألوان والأحلام.
1: أنا وقت اللي بديت ما معناها مع الأطفال، قلت لك أني بديت مع الأطفال ووصلت مع الأطفال، معناها أنا نخدم بالنسبة لي أنا للفن، ما فماش هذه الكبار وهذه الصغار، نجم كيما تخدم للكبار زادة تخدم للصغار. ما فماش علاش باش. فأنا مثلا تلقاني المرة هذه في عمل الأطفال، ثم المرة الجاية تلقاني في عمل للكبار.
0: شفنا اليوم بوست لكرم عزوز كان هابط ستاتيو على صفحته على فيسبوك سي فرحات، حكي عليه أهمية الأعمال للطفل، قال ما تستهينوش بمحتوى تقدموه للأطفال في المسرحيات. قاعدة أوقات تشوف في المحتوى متاع المسرحيات اللي قاعدة تدور توا بالنسبة للأطفال؟
1: الحقيقة مانيش قاعد نشوف برشا باش نكون، لكن الخدمة للأطفال راهي أصعب من الخدمة للكبار،
0: حساسة
1: بالطبيعة. سواء كان في النص سواء كان في الموسيقى كذلك، معناها الطفل راهو عالم آخر، معناها يعني قبل كل شيء راهو طفل، موش جاي موش جاي معناها باش يقلق، جاي باش يلعب الساعة. أول حاجة أنه الطفل راهو العفوي، يجي للعب أكثر. كيفاش أنت تمرر له المساج باللعب
0: سلاسة
1: بسلاسة، فهمت؟ وما يزمش يكون ميساج قوية، لازم يفهمه. موسيقى ما تزمش تكون زادة معناها مقدمة انت 4 دقائق، فهمتي؟ لا، معناها تختار الموازين الخفيفة، الموازين اللي يميل لها الطفل، الموسيقى اللي يميل لها الطفل. وهذا معناها بالتجربة واحد ينجم يخلط له.
0: واليوم نحكيه على قداش من عام سي فرحات في العالم هذا،
1: شنو
0: في عالم التلحين للأطفال؟
1: من عام بالضبط، من عام 85، وأول عمل مع سي مختار الوزير في المسرح الوطني، وقتها كان مدير سي المنصف السويسي الله يرحمه. بديت التلحين في عام 86 بالضبط في مسرحية غنائية اسمها ثعلب ثعيلب.
0: بديت مع الكبار وتعاملت مع أكبر الأسماء كما قلنا وحكينا في البداية سي فرحات. اليوم كان تعمل مقارنة بين قبل، بين نحكي والثمانينات التسعينات بداية الألفينات خليني نقول، واليوم ما زلت تشوف في نفس الديسيبلين؟ ما زلت تشوف في المشهد الفني كيفاش تشوفه، أو المشهد التمثيلي تحديدا؟
1: والله هذا سؤال شعبني أقول لك، أنا ما نجمش نقول قبل كان خير ولا طوى ولا خير، لكن اللي نشوفه أنه الوضعية الكلها تغيرت. معناها تو خاطر كي تجي تشوف المشهد تو اش تلقى؟ تلقى تخرجوا معناها وجوه جديده، فنانين كبار، مخرجين كبار، ولا ياخذوا في جوائز كبيره، ثقافه ولات عندهم كبيره في المسرح، يعني فنانين جيدين اللي قاعدين تو يتخرجوا. لكن ما نعرفش اللي تغير، هو حكاية يبدو لي حكاية الإمكانيات. الإمكانيات كانت قبل خير،
0: إمكانيات المادية قبل خير،
1: الإمكانيات كانت قبل خير من تو برشا.
0: فرحات، قديش عندك تقريبا من عام ما تواجدتش في دور مهم، خلينا نقول في التلفزة؟
1: يمكن من آخر عمل لي من بعد حسابات وعقبات، يظهر لي عملت شاركته من بعد ما عادش.
0: حسابات وعقبات نحكي على 2004 تقريبا؟
1: بعد لا عملت أعمال أخرى،
0: فما جيل اليوم، فما بين ثنايا، فما
1: أي هذول كل خدمت فيه. أنت تحكي من أهم
0: دور
1: الأدوار اللي
0: خدمت، أهم
1: الأهم الأدوار هو في حسابات وعقبات، وكنت جمعت ما بين التمثيل والعزف والغناء.
0: خلينا نسمع الاكستري هذا يا سي فرحات، باش نرجعوا هكا الناس اللي يسمعوا فينا توا كان ما زلتوا ما عقلتوش فرحات جديد. خلينا نسمع بعضنا الاكستري هذا، كان تحب تحط الكاسك سي فرحات، خلينا نرجعوا مع بعضنا زوز عقود ابوبري التالية.
2: سعيد جاي؟
3: سعيد هذا خشمه ما حبش يجي من ليلة اللي تلاكش مع عبد جليل ولي خلوط. جاسي طيب شواشي؟
2: جاي يا لطيف، وحشتو سعيد.
3: صلاح صاحب الالحان نتاع الالبوم، متشرف برشا.
4: مرحبا.
2: اش بيه هكا صاحبك؟ شنو هو يعتذر وسي طيب قاعد يستنى فيه؟ مش تفهمنا باش نتحاسبوا ونتفهموا على الخدمه؟
3: ما يسالش الهم، هاني جيت انا وعندي المعطيات الكل.
0: ونرجعنا. رجعنا لحسابات وعقبات.
1: خرجتوها من المسلسل.
0: اي رجعنا لديو سعيد الفاهم. وجمال مدني مجهول تحية كبيرة برشا، الثنائي وقتها اللي قعد لليوم، رانا نشوفوا فيديوهات لليوم، نشوفوا تصاور بيناتكم.
1: اي لا ساق بل كل شيء، جمال مدني ممثل كبير ياسر، نحبه ياسر، وتعاملت معاه في عدة، بخلاف العمل هذايا عملنا مع في الريو مسرحية. فجمال مدني معناها ممثل كبير ياسر، وتبارك الله عليه، معناها تري سنسيبل، ويعطيك وتعطيه، فهمت؟
0: حكينا كواليس التحضيرات للحسابات وعقبات مع بعضكم.
1: مع بعضنا في البرايف، في البرايف، فهمت؟ نبرفوا مع بعضنا، وحدنا عدة مرات، نقعد ونعاود ونعاود ونعاود ونعاود ونعاود ونعاود حتى لين معناها هذيك المشهد ناكلوه ماكله، فهمت؟ ففي الاخير مره انا نثبت عليها، جاء سي المسلماني نوجه له التحيه، اي
0: الحبيب المسلماني،
1: سي الحبيب المخرج الكبير كذلك نوجه له التحيه، انه كعملناه صورناه المشهد، صورناه في لفايات، في قهوه في لفايات، العاده يعاود، فهمت؟ فقال زيد لقنا نعود فيه المشهد، هو طويل قدنا الوش نعود فيه، ما تعودش من المشاهد، مش هو برك عدة مشاهد، لأنه جمال مدني اللي يعجبني فيه هو جدي في الخدمة، ما يلعبش ما يفدلكش، تبارك الله عليه.
0: حبيته الدور في حسابات وعقبات؟
1: طبعا شنو حبيته، معناها من الأدوار الهامة اللي خدمتها. عندك دور هذاك، وعندك دور صبات العيد في السينما
0: مع أنيس الأسود.
1: مع أنيس الأسود خدمت البو أنا، عرفت تفرجت فيه؟
0: اي اكيد تفرجنا فيه، هو مازال موجود على ارتيفايز، ده في بالي موجود على منصه ارتيفايز،
1: موجود. خدمت انا دور البوبا وبرشا ناس ما عقلونيش، خاطر عملت كومبوزيسيون كامله نتاع الدوري لدرجه ان الناس يثبتوا باش يقولوا شكون هذاك،
0: شكون الممثل هذاك. شنو نقطه اللقاء بين الزوز ادوار؟ علاش الزوز هذوما بالنسبه لك انت تعتبرهم من اهم الادوار في المسيره؟
1: على خطر هذا حسابات وعقبات دور متاع موسيقي بزناس يحب يصور الفلوس، معناها حاجته بالمادة، حاجته والآخر دور تراجيدي، دور جدي متاع بو ملقاش كيفاش يشري الولد نهارة العيد صبات.
0: في برشا وجيعة على العمل هذاك.
1: هذاك
0: اليوم سي فرحات واعي كونه الناس ما زالت تستحضر خدمت عشرات الأدوار، وانت قلت كونه من أهم الأدوار، ولكن اليوم الناس ما زالت تذكرك بالدور هذا.
1: لا أنا توا كنت شكون توا الأغلبية ولا يذكروا فيها بالدور أنا والسبوعي منين نتاع الدخان هذيك داخل الدخان هذيك ولات أكثر حاجة تتعجبهم فهمتني. يمكن الخطر شوف لي حل هذيك نتاع الدخان رغم اللي راهو لقطين باساج معناها وشد كبش الناس الكل توا يقولوا لك هذا كان تشوف لي حل وليت انا نقول لهم انا نتاع الدخان انا نتاع الدخان فهمتي ولا تمشيت نتاع الدخان يعني بون كان باساج حلو وناجح ومريقل مليح لكن مش هذاك من اهم الاعمال اللي انا خدمتها.
0: كيف تشوف الاعادات اليوم؟
1: حلوه ياسر معناها تذكر الناس تذكرهم بالفنانين اللي القدم
0: اللي تنساو
1: واللي تنساو واللي نساتهم الاغاني كما قال لطفي بوشنق فهمت هو باهي لانه احنا في وقت ما لقات ما عادش عندنا ذاكره فهمت نورمالمون توا اهم الاعمال المسرحيه حقها اذا حتى ما سجلتهاش التلفزه
0: توثق
1: حتى اذا ما سجلتهاش التلفزه ما نعرفش انا الفرقه تصرف عليها وتسجلها توا ما عادش باش تبقى لها وثيقه باش تبقى لها حاجه خاطر انا اللي نشوف فيه في برشا اعمال وبالاخص في المسرح اعمال جيده ياسر كما قلت لك بليك تاخذ في جوائز معناها برك عليه ومن بعد عامين ثلاث سنين ما عادش تشوفها
0: تنتهي
1: وذيك معناها كارثه كبيره.
0: صحيح. اليوم سي فرحات تتوحش الكاميرا، تتوحش انك تخدم عمل تلفزي، تتوحش انه تاخذ سيناريو وتحضر وتكون حاضر في رمضان، تتوحش تمتهن مهنتك زيدا. نعرف كونه باش تقولي المسرح هو الحب الاول وموجود في المسرح وموجود باعمالي المسرحيه، ولكن الجمهور زيدا يحب يشوفك في اعمال تلفزيه اليوم.
1: باش نكون واضحه معاك راه انا ما عيطوليش فقط شكون ما يحبش ما التو معيطولي انا عندي مده معيطوليش فبالنسبه لي انا مش نقعد نجي في جرته بنيش مش نقعد معناها لا على عديهم عيطولي فما شافونيش ربما ما شافونيش او ما نعرفش.
0: امال صفتة قالت لي 15 سنه غبت قالت لي خايفه لا نكون نسيت السنه تلما توحشت اني نخف قدام
1: لا ما نتصورش واحد ينسى
0: هي قالتها بمعناها بسخرية
1: اما من حقها زادة عندها الحق خاطر وجيها شنو واحد معناها من بعد كارير وبعد ما عادش تشوفه ما عادش يظهر لهنا مشكلة تولي للفنان فنان من حقه باش يظهر لكن انا مشيت مع الجيل القديم فهمت الجيل الجديد ما انا يعني يمكن عنده ناس اخرى
0: نشوفه في جيل بعض الاسماء من الجيل القديم موجودين مع جيل جديد
1: اي مش بكثره فما معنا كي تحسبهم تعدهم فلان وفلان وفلان وفلان هذوك هما اللي تدى فيش اللي حاجتهم بيهم في رمضان معناها مش للظهور برك
0: اش معنى
1: معناها حاجتهم باسماء معروفه للبيبليسيتي وللظهور ولل توسكي معناها أمور متاع رمضانيات اللي تتعدى هذيك.
0: أنت ولد التلفزة الوطنية أغلب الأعمال كانت في التلفزة الوطنية.
1: أي.
0: كل يوم وإحنا على أبواب رمضان.
1: أي أغلب. على قريب رمضان. أي. ولد التلفزة الوطنية لكن المخرجين اللي كانوا موجودين شكون يبقى منهم القدم. أنا نعرف القدم. نعرف المخرجين وكان تقرأته وتعرف نعرف المخرجين القدم المخرجين الجدد ما نعرفهمش
0: أما هما نتصور لازم يكونوا يعرفوا فرحات جديد
1: وربما خاطر كان جو يعرفوا وفهمت يا روي عيطوا لك
0: ظلمت
1: يبدو إيه يبدو أما مش مشكل
0: يبدو ما زلت فيها الشك كي تقول لي من تقريبا من حسابات وعقابات ما خدمت حتى دور مهم ظلمت
1: اي طبعا ظلمت بالطبيعة وشنو هاو تحبني نعمل بالسيف قولوا لي عيطولي نخدم ما كان عيتولي عيتولي كم عيتوليش هذيك هي.
0: خليني نقول الطاقة هي نفسها. نشوفوا في مقالات ما زلت تكتب على فرحات جديد كي يطلع سيخسين وكيكون موجود سوى في مختلف الأعمال المسرحية. فنان مبدع وحاضر موجودة وهنا من موزيكا فيم. قولكم فرحات جديد ما زال يمثل، ما زال موجود، ما زلنا على رمضان، على أبواب رمضان. كان يقولوا لك تجي تعمل كاستينج، تقبل سي فرحات؟
1: نقبل، علاش لا؟ كاستينج خطر كاستينج مش معناها باش تهبط من قيمتي، لانه
0: فما فنانين يقولك او ممثلين يقولك انا اليوم ما نعملش كاستينج.
1: لا، الكاستينج راهو ضروري، خطر مشكل المسرح كالسينما. السينما المسرح تنجم تعمل كومبوزيسيون تاع دور، تنجم تعمل، تنجم تبدل في النص، ما في السينما كي يبدا حاجته معناها كيفاش يقولوها بشخصية فلانية معناها عندها حاجات ما تنجمش تفرض علي انا. ورا مش انا برك مش قاعد نظهر باش نكون على علمك معناها، مش انا برك من اللي مانيش قاعد نظهر، فما العديد من الفنانين الكبار معناها ممثلين كبار ما عادش قاعدين يظهروا. يمكن زاد الأعمال شوية زاد متاع
0: صناعة، نحكي على صناعة كيف في رمضان
1: مع الناس صناعة، مع الناس صناعة هذيك يمكن زاد من الأسباب. راهو مش معناها الظلم تخطري، من الأسباب غير كي تعمل زوز ولا ثلاثة مسلسلات في العام حكاية فارغة، أما كي تولي تعمل أنت في 20 ولا مسلسل في العام وقتها ضروري باش نظهر.
0: فما فرص ما استغليتهاش جات
1: شنو جاتني؟ جات فرص ما مش مش مش مهمه، جاتني ادوار، ما ادوار ما هيش هي اللي ما
0: شنو الشروط اللي لازمها تتوفر في عمل باش تكون حاضر فيه.
1: الدور معناها يكون معناها يقدم اضافه، يعني هو دخل وخرج هذيك ما نحبهاش، يعني يكون عنده دور يقدم الإضافة لي أنا وللمخرج وللمسلسل، ما كانش زايد جي دخل على السلامة في الأمان معناها زايد تقول الواش تخدم.
0: ومع هذا لقيت محبتك ولقيت الغرام في المسرح، ما خليكش نتصور السنين هذه الكل.
1: لا نخدم، لا في المسرح قاعد نخدم، المسرح قاعد نخدم مليح. تقول لي في التلفزة منيش قاعد نظهر مليح سيفري، أما في المسرح قاعد نخدم. أنا توا مثلا في الفترة هذه عندي مع سي محمد طاهر بن عيسى اللي نوجه له التحية، معناها فنان تبارك الله عليه كمخرج وككاتب وينرجي عنده قوية وعنده ثنية حلوة في المسيرة متاعه. هذه مع في كحلة العذاب مع فرقة مدينة تونس، عندي مع سي عبد العزيز المحرزي مسرحية وتبارك الله مسرحية ناجحة. وعندي كذلك عمل الأطفال نصي ونمثل فيه مع سي جمال العروي مسرحية الأطفال داير قاعدة تخدم عروض، يعني في المسرح قاعد نخدم وعندي أشياء جديدة باش نخدمها سواء للأطفال سواء للكهول.
0: نستنى وإحنا ديما باش نكونوا في المتابعة في المواكبة. سي فرحات، شنو الحلمة اللي ما زالت ما تحققتش بالنسبة ليك؟
1: الحلمة اللي ما زالت ما تحققش هي المسرح الغنائي،
0: كوميدي ميوزيكال تحط عمل عرض،
1: كوميدي ميوزيكال هذه اللي ما تحققش، لأنه المسرح الغنائي يلزم نفس كبير، معنا خطر ساعة ونص موسيقى مش شوي. اللي باش يغني تلقى الأغلبية متاع الممثلين ما همش متكونين في الغناء. وأنا نفتح قوس ماذا بيا كان كل معناها ممثل محترف فيني يعمل حتى معناها ديكور متاع
0: فوكاليز
1: متاع فوكاليز ومتاع غناء ومتاع موشحات باش يقرب شوية الأدوار الجيش أدوار متاع غناء.
0: شفنا احنا ديما نضحك ديما زاهي مع منير العرقي، شفنا فيها جمال مداني،
1: اي انا فيها زاد هذيك،
0: اي فوالا وحنان شكراني دونك
1: تحت السور مع سي باشير ادريس هذه عام 92
0: حتى كحله العذاب،
1: وكحله العذاب
0: مؤخرا
1: مؤخرا
0: مع كاوث الفاديو والكيب كل مجهول متحيه كبيره برشا. دونك ان شاء الله يتحقق الحلم، وما زلت تحلم فرحات؟
1: طبعا اذا واحد ما عاش يحلم فانتهى، هذاك هو احنا عايشين باش عايشين عايشين نحلم، اذا وفى الحلم وفات.
0: ان شاء الله ديما تحلم، ان شاء الله ديما تبدع في الحياه الجديد. فرحت برشا كونك كنت بحذنا، كونك قبلت الدعوه. خليني نقول المستمعين او المنخبي عليهم شايره، وانا تقريبا عامين ولا 3 سنين من مره في عرض نستدعاه قالي باهي تونجي ومن بعد يختفي، ما تحبش الظهور الاعلامي.
1: اي هكا ما كما قلت لك انا الظهور برشا ما معناها ما يقول حد شيء، انا الخدمه هي اللي اهم حاجه بالنسبه لي.
0: ان شاء الله برشا خدمه وبرشا مزيكا وبرشا مسرح. شكرا لك سي فرحات. جديد نحكيوا على مسيره تواصلت كما قلنا لعقود بين المسرح بين السينما بين التلفزه بالعروض اللي كانت للاطفال سواء مع فرقه مدينه تونس او مختلف الفرق اللي كان تعامل معاها. البورتري كامل تلقاوه على صفحتنا على فيسبوك، شويه اخر تلقاو حوارنا كامل على صفحتنا على يوتيوب موزايكا في مادي. كانت لو بورتري
4: بورتري كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايكا فام.
0: مازلنا نكمل معاكم في كولتور بلس على موزايكا فام. شوية آخر في أجندة نعطيكم فكرة على بروغرام غدوة بالنسبة لأيام قرطاج الموسيقية. خليكم معنا نسمعوا الموسيقى ويكس أميرة ونرجو نكمل معاكم في كولتور بلس على الأولى في تونس موزايكا فام. موزايكا فام.

0: لاباس مريم وصلنا ل 7:56 دقيقة. لاباس اللي استناكم في لي جي ام سي في مسرح لوبيرا 9:30 نهار 9 اكتوبر في سيتي دو لا كولتور. يغست كيلكو بيات نجمو ناخدوهم على موقع سكيورتي بونتي لو بروغرام نتاع غدوة بلوتو ونتاع اليوم. نبدا شنو نستنى فيكم في لي جي ام سي تو سويت في اجندا.
1: اجندا
0: خليني نبدا من اليوم الساعه شنو مازال يسر الهواري التردد 8 نتاع الليل في مسرح الجيد. توا شويه خير كنكم قراب من سيتي دو لا كولتور عاملوا طلا مازالوا ليبي. بالنسبه للعرض هذايا هو اصوات مصر اصوات القاهره مع الفنانه المصريه يسرى الهواري. كنت ضيفتنا البارح في كولتور بلوس حكينا تفاصيل العرض نتاعها. بعد يجي جدل بعرض سولد اوت 9:30 نتاع الليل في قاعه الاوبرا في مدينه الثقافه. نذكر كونه غدوه 6 نتاع العشيه فما عرض اخر ثاني لجدل تنجموا تاخذوا ليبي امتعكم. بالنسبة لغدوة 8 أكتوبر البداية باش تكون معاه بانيل بعنوان لقاء الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات في سوفي جولي لحدش متعصبيح في مدينة الثقافة. بعده هو 5:30 على العشية في شارع الحبيب بورقيبة تلقاو عرض بين تونس وفرنسا عنوانه The Sufi Movement. بعده هو في مسرح الجهات 6 على العشية عرض من السينيغال بعرض بعنوان سهد. بعد تلقاو في مسرح المبدعين الشابين 7 متاع الليل في مدينة الثقافة عرض من المغرب بعنوان The ليلة الليلة إلى 8 بروا حر الإنسان تونس وهولندا عرض فني تونسي. كنا البارح حكينا التفاصيل ويحكي خليني نقول فيه النسمات المتوسط فيه دي باغول يمسوا برشا على البلاد على الغربة على الهوية. زادة 8 في تياتر دي ريجيون فيه زوز من أهم العازفين خليني نقول في تونس منهم طارق المعروف اللي كان بحثنا البارح لنلقاه هو بيركسيونيست مع مجموعة لباس قبل مع قولت نزادة ودار في عدد من المجموعات في العالم. حر الإنسان غدوة في تياتر دي ريجيون وغولتر ساوند سيستم بألبوم جديد بعنوان وحيد القرن يستناكم غدوة في تياتر دو لوبيرا شوكيز 9:30 متاع الليل. اللي بيي تلقاهم على موقع تسكرتي بونتين على سيت لي جي ان سي اي بيان سور في مدينة الثقافة شبيك. التذاكر تلقاه في لي بيي كل. هذه كانت اجندا بالنسبة اليوم.
1: اجندا كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: وصلنا لاخر كل جوخ بلوس بالنسبه لليوم. انا ما بقى ليكم شغل لكم باي باي تصبحوا على خير. الناس كنا تقابلوا غدوه في موعد جديد من 7 ل 8 متاع الليل في كولتور بلوس لو رونديفو 100% كولتوريل. شكرا لكل الفريق. شكرا ايوب كان معنا في الاخراج الرقمي. شكرا الوثق كان معنا في الاعداد وزيد كان معنا في الاخراج. شكرا ليه. احنا نتقابلوا غدوه في موعد جديد شويه اخر موعد الاخبار. موعد الاخبار يكون شويه اخر على موزيك كفام مع خوله الكابي. بعد يجيكم واحد من الناس شاكر بس بس. واحنا خليكم معنا بون شي على سيتنا موزايك اف ام بونيت على انستغرام وفيسبوك موزايك اف ام في متابعة خاصة للي جي ام سي. باي باي تصبحوا على خير.
1: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 بيو 13000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
2: ايه اما وين التحدي؟

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية خلال 24 ساعة المنقضية في كامل تراب الجمهورية تسفر عن القيام ب 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 209 محاضر اقتصادية، إلى جانب حجز 51 آلة وزن و10 دراجات نارية و5 سيارات غير مستوفاة لوثائقها القانونية. المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات الكتابية والشفهية لانتداب 4 مهندسين في اختصاصات علمية متنوعة. تواصل أعمال البحث والتنقيب الأثري بموقع سيدي سعيد من معتمدية برغو بولاية سليانة في إطار اتفاقية تعاون دولي بين المعهد الوطني للتراث والمعهد الكتالوني للأثار الكلاسيكية بإسبانيا، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للتراث في بيان. والمعهد يكشف أن هذه الأعمال مكنت من مواصلة توثيق عدد من المساكن والتحصينات بالموقع التي تعود إلى الفترة النوميدية بين القرن الخامس والقرن الثالث قبل الميلاد، بما يساهم في مزيد الكشف عن تاريخ الموقع وأهميته الأثرية. في أشأن دولي، السلطات السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، وذلك إثر إعلان الحوثيين في اليمن استهداف المطارين. ووفق آخر المعطيات، فإن الهجوم على مطار أبها أسفر عن مقتل مقيمتين من الجنسية المغربية والجزائرية، فيما أسفر الهجوم على مطار الملك خالد عن مقتل سوداني. الشركة السورية للبترول تعلن عن تعرض خط نفط في شمال شرق البلاد إلى اعتداء تخريبي أدى إلى أضرار في حادث هو الثالث من نوعه في غضون نحو 10 أيام. الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة تعلن أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطاتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي تعاني إمداداته نقصا كبيرا بحسب المدير التنفيذي للوكالة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شكر بسبيس في واحد من الناس.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس، بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. شكر بسبيس.
2: تبغى تسمع في واحد من الناس على موزايك FM. مرحبا بكم في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. هو مكان من أجمل الأماكن في تونس، هو مزار لعديد السياح وآلاف السياح اللي يجوا للبلاد التونسية، وفي حكايات لكن مش كل الحكايات معروفة عن سيدي بوسعيد اللي باش نحكيوا اليوم عليه. وسيدي بوسعيد تم إدراجه في التراث العالمي لليونسكو، واحد من المساهمين في إدراج سيدي بوسعيد في التراث العالمي لليونسكو سيدي علي الشريف اللي هو فنان وباحث وابن سيدي بوسعيد. سيدي علي مرحبا بك.
3: مرحبا عايشك.
2: شكرا لك على قبول الدعوة. سيدي علي أيضا أنجزت كتاب سيدي بوسعيد كولين دي لوميير، الكتاب اللي نشوفوه في اللي تبعوا فينا على ستريمينج نجم نشوفوا الكتاب. كتاب إن شاء الله يشوف نسخة أخرى
3: إن شاء الله،
2: يعني نسخة
3: عن قريب
2: طبعا الأولانية استنفذت. فبارش حكايات على سيدي بوسعيد، زوار سيدي بوسعيد ما يعرفوهاش، ولكن البعض منهم يعرفها. وقعدوا معنا في الاستماع، رجعين بعد الفاصل.
4: يا سيدي.

0: علي شريف فنان باحث ولد سيدي بوسعيد من العائلة الكل مولود غادي ولد الحومة من سنة ألف
1: مسقط راسي
0: سنين سنين هذاش من عائلة
1: الجيل السابع في المنزل
0: في المنزل
1: أبنائي هم الجيل السابع في المنزل
0: هاي ساق بكل شيء مبروك إدراج أخيرا سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو
1: يبارك فيك
0: علاش طولت الحكاية علاش ترفضت في وقت من الأوقات إدراج سيدي بوسعيد سيدي علي
1: هي حاجة جميلة جدا هي من من من أنبل الهدايا اللي نجم واحد يحب بقعة يقدمها لها هي العمل الهدايا اللي صار كان فما صفة نجم نضيفوها للعمل اللي صار اللي هي الصدق هو عمل كان فيه برشا صدق وبرشا محبة ولأول مرة تناول سيدي بوسعيد من جوانب ما تناولتش قبل على مدى عقود صارت محاولات عديدة وناس جندت ومن الدولة ومن غير الدولة ومن باحثين حبوا يدرجوا سيدي بوسعيد على لائحة التراث العالمي لكن كلت بالفشل لعدة أسباب وما كناش نعرفوا علاش لين جات سخر ربي أسباب وجات منذ عامين ونص جاني اتصال هاتفي من عند كاتب عام البلدية يعلمني يقول لي راهو المعهد الوطني للتراث جاب اكسبير من منظمة اليونسكو
0: تونسي
1: اكسبير تونسي منظمة اليونسكو ونحبوا نعملوا ادراج سيدي بوسعيد اول حاجة فسرها لنا تلمينا 20-30 رقبة باحثين محبين ابناء القرية ممثلين على عدة جامعات على وزارات على معاهد وعملنا نهارين برينستورمينج حب هو ديجا فسرنا شنو كيفاش نجمو ندرجو حاجة في اليونسكو خاطر احنا كان عندنا مفهوم غلط يمكن نحبو ندرجو حاجة في اليونسكو زي ما تكون حاجة جميلة ولا
0: نظيفة
1: مزيانة اللورك مش هذا بتاتا باش ندرجو مكان باش نصنفو مكان على لائحة التراث العالمي يلزم المكان هذا يروي قصة فريدة لا يرويها حتى مكان مسجل قبله. ce qu'on appelle une valeur universelle exceptionnelle. ولذا قعدنا نلوجوا في شنية هالقصة الفريدة اللي يرويها سيدي بوسعيد.
0: وهذا ما كانش يصير قبل
1: عمر ما
0: قبل يظل ندرجوا سيدي بوسعيد على أساس.
1: سيدي بوسعيد على أساس أنه في مكان جميل أنه الطبيعة كانت سخية والبانوراما جميل والبحر وزرقة السماء مع زرقة البحر وبوكرنين والخضار والهضبة جميلة والمعمار جميل لكن جمال الهضبة وجمال المعمار ما كانش كافي لأنه موجود في عدة قراها في المتوسط في العالم البحر الأبيض المتوسط
0: يعني كونفيزيون بينه وبين اليونان مثلا
1: بينه وبين اليونان فما إيطاليا فما في الجزائر فما في المغرب فما ولذلك علاش ديما لي تونتاتيف اللي صاروا الكل فشلوا لكن المرة هذه صار التطرق إلى جانب ما صارش تطرق ليه قبل وهو الجانب الروحي والثقافي في سيدي بوسعيد الحياة الروحية والثقافية في سيدي بوسعيد وذلك علاش الملف اللي تسجل سيدي بوسعيد تحت مسمى سيدي بوسعيد مركز إلهام ثقافي وروحي في البحر الأبيض المتوسط
0: هذا اللي على أساسه خذينا
1: هذا اللي على أساسه خذينا
0: إدراج خذينا
1: التصنيف صار على الـ الـ الـ الـ القصة الفريدة التي يرويها سيدي بوسعيد هو خليط جمالية المكان وجمالية المعمار والإعمار الروحي والثقافي الذي لم يفارق سيدي بوسعيد منذ 10 قرون
0: يعني الإعمار الروحي الموجود في سيدي بوسعيد مش الولي سيدي بوسعيد هو اللي أعطاه لهذا المكان
1: مش الولي سيدي بوسعيد هو اللي أعطاه لهذا المكان هو أشهر من خلد اسمه على الربوة لكن قبل الولي سيدي بوسعيد جاء في القرن 12 قبل الولي ثم سلطان مدينة تونس سيدي محرز بن خلف كان يحب التعبد على أطلال قرطاج من ربوة سيدي بوسعيد وله قصائد جميلة مترجمة الفرنسوية ويذكرها الدكتور العزيز بن عاشور في مقالاته اللي كتب على سيدي بوسعيد دونك الربوة كانت تجذب كل من كان لديه إحساس مرهف وحس روحي قبل مجيء الولي أبو سعيد الباجي لينهي حياته في سيدي بوسعيد. حتر هو عاش حياة طويلة في مدينة تونس وبعد مشى للشرق ومشى لسوريا وآخر حياته كملها على كالربوة، لكن أعطاها اسمه. أعطاها اسمه وانتسبت إليه.
0: وقبله كان ثم حكايات لأولياء أخرين لشخصيات أخرى،
1: وهو فما هو فما حتى قصص تعود إلى العمل الروحي في قرطاج،
0: يعني
1: اللي هي مثلا فما كرسي صلاح. كرسي صلاح هي كانت صخرة في أسفل الجبل كان يدرس عليها سيدي بوسعيد، ولكن كانت تقام فيها طقوس وثنية متاع ذبائح لغير الله من غير تسمية وترمى في البحر.
0: اكتشف
1: هذه على مدى قرون من العهد، هي عادات وثنية توارثها بعض السكان واعتقدوا فيها وتنحات بارابور لو تنحات توا نحاها حمودة باشا الحسيني مع 1820 القاضي الجماعة الشيخ البارودي هو اللي أفتى الحمودة باشا باش كسر الصخرة باش كسر كرسي صلاح على خاطر متزال تتمارس فيها عادات وثنية تعود إلى عادات قرطاج.
0: وين بسطها بالضبط هي سيدي الشريف؟
1: فوق البرت. فوق البرت غاديكا في الأخر دروش كرسي صلاح، أنت من القرية الفوق هابط للبحر في قبل ما تخلط للبحر تعرضك فما إسبلانات ريفة تعرضك كانت فيها صخرة اسمها كرسي صلاح. دونك الارتباط الروحي حتى من وقت الوثنية كان موجود على الربوة هذه. وقت الحضارة قرطاج وقت اللي قررت تستقر في قرطاج كان عندها قرطاج المركز السياسي والاعتباري، وسيدي بوسعيد كان عندها مركز روحي، وكان ثم المعبد متاع صلامبو وكان فما طقوس خاصة تصير في سيدي بوسعيد من وقت قرطاج.
0: من بين هذه كرسي صلاح،
1: من بين هذه اللي هي بعد ولات كرسي صلاح نسبة للصالحين، أما هي كان عندها عادات وثنية قبل قدوم الصالحين وبعد من أقدم من نلقاه في التاريخ وفي الكتب هو سيدي محرز. كما قلت قبل مجيء سيدي بوسعيد بقرب 150 سنة ولا 200 سنة كان يحب العزلة والتعبد على هذه الهضبة. ومن بعد جاء سيدي بوسعيد ورث حلقة الولي عبد العزيز المهدوي دفين المرسى، ورث حلقة
0: علاش تم مقبرة سيدي عبد العزيز
1: ذاك فما علاش مقبرة، وفما اتصال كبير ما بين سيدي بوسعيد وسيدي عبد العزيز، وسيدي بوسعيد هو تلميذ سيدي عبد العزيز ورث حلقة التدريس متاعه واستقر بها في الربوة وعاش بها. هو يقول عنه الصالحين أبو سعيد الباجي أنه ولي يحب الخفاء، والبارادوكس من قد ما يحب الخفاء اليوم أشهر من نار على علم، أشهر من نار على علم. وعنده في حياته قصته الشهيرة مع الإمام أبو الحسن الشاذلي اللي تو نرجع بعد لفما اليوم طقوس سنوية تصير من أتباع الطريقة الشاذولية في جبل سيدي بوسعيد. سيدي بالحسن وقت اللي أتم دراسته عند سيدي عبد السلام بن مشيش في المغرب حب يتعلم علم كيمياء الأرواح. يا أخي سيدي عبد السلام بن مشيش بعثه إلى إفريقيا، إلى جبل إفريقيا، إلى جبل المنار، إلى سيدي بوسعيد الباجي. ويقول سيدي بالحسن وقت اللي هو أقبل على أبي سعيد الباجي في حلقة تدريسه رأى رجلا شديد الهيبة والوقار، خاف شوية سيدي بالحسن وهج. يا أخي تلفت له سيدي بوسعيد قالوا مرحبا بابن مشيش وبالذي بعثه ابن مشيش. فقال أبو الحسن الشاذلي فعرفت أن فيه ضالتي.
0: أنا عارفه حتى قبل ما يتكلم،
1: وعرف به وانطلقت من غدي. كان لاحظوا اللي على مدى 10 قرون في كل قرن كان فما علم من الأعلام أو شيخ من المشايخ اللي استقر في سيدي بوسعيد ومات وتدفن في سيدي بوسعيد وخلت ذكراها في سيدي بوسعيد. والناس ما تعرفوا اليوم
0: واللي التو ما زالت أثارهم،
1: هذا ما اللي مش تحكي لك عليهم ما زالت أثارهم إلى الآن. اليوم سيدي ذريف نستعمل، تعرف جبل سيدي ذريف، قصر سيدي ذريف، وتين سيدي ذريف، أما ما تعرفش سيدي ذريف. سيدي ذريف اللي هو مقامه موجود إلى الآن بناه حسين بن علي. سيدي ذريف اللي هو توفى عام 1385 وكان رجل علم ورجل صالح وكان يحب التعبد إلى الله بالفنون. هو فنان وهو أديب، خلى وصية جميلة جدا
0: كيفاش كان يتعبد سيدي ظريف بالفنون سيدي علي الشريف؟
1: كان يتعبد مثلا من الآثار اللي خلاهم كتب قصيدة جميلة جدا اسمها ناعورة الطبوع. ناعورة الطبوع هذه القصيدة فيها الطبوع التونسية الكل.
0: شو تقول؟
1: تقول من سفك دمعي ومن تحيير أشفاني صغت الهوى حيرة من حر نيراني من لامني في الهوى والحب قلت له دع عنك لومي فإن الحسن أدماني جس الرهاوي الرهاوي للمقام وجر الذيل من طرب الذيل المقام وتاه في الرمل أحيانا فأحياني وأصبهان غدا يحكي بسيكته محير الحال مزموما بهجراني فهجاني ما بكى أهل العراق على فقد الحسين ففاضت منه أجفاني يشكي النوى ودموع العين تسبقه حتى رثيت له شوقا فأبكاني والرصد الرصد أشعل في قلب العليل جواء وماية أحرقت قلبي وأكناني والإصبعين غدا يبكي بصولته حتى أذاب فؤاد المدن في العاني أموت والقلب مشتاق لزورتكم ما لي شفيع سوى فني وإيماني.
0: حلوة برش حلوة برش. والناس بتعرش الحكاية ذي على
1: سيدي الظريف إنسان شيخ فنان أديب قريب رهيب وآثاره موجودة إلى اليوم ومزاره موجود إلى اليوم وإلى مدام قريب إلى 20-30 سنة التالي كانت تصير له مواسم سنوية ولليوم تزوروا الناس.
0: علاش سيدي بوسعيد فقط معناها خذاه هذه الشهرة الكل على الأولياء الكل الموجودين؟
1: لأنه وقت اللي تسمت البلدية هو المكان ما كانش اسمه سيدي بوسعيد.
0: شو كان اسمه؟
1: هو كان اسمه جبل المنار. جبل المنار وقبل ما يكون جبل المنار كان اسمه جبل المرسى. بعد كي تعمل فيه المنار ولا جبل المنار وبعد كي تكون كي دخلت الحماية وتكونت تكون البلديات سمي بسيدي بوسعيد نسبة لهذا الولي. ما قبل كانوا كل كيف كيف وقت اللي سمي الجبل بسيدي بوسعيد طغى صيت واسم سيدي بوسعيد على باقي الأولياء على باقي الأولياء الكل. لكن نرجع نتواصلوا بعد سيدي الظريف جانا إمام جامع الزيتون المعمور وتلميذ الإمام بن عرفة سيدي أبو مهدي عيسى الغبريني اللي احنا في سيدي بوسعيد اليوم نعيطوا له الغمريني واللي هو مقامه موجود إلى الآن وكان رجل صالح وكان قاضي وكان عنده كرامات كبيرة ياسر موجود الآثار موجودة إلى الآن.
0: وين موجود بالضبط؟ خلنا العباد
1: سيدي الغمريني موجود كي طالع في الصعدة نتاع سيدي بوسعيد كي تخلط للزرس يوفى الكياس ويبدا الزرس ثم دور على اليسار دور معها على اليسار تقدم شوية تلقى سيدي الغمريني
0: تلقى
1: مقامه مسكون إلى الآن من عائلات خدمت المقام لتلت قرون وتسكن إلى الآن. وهو من الزوايا القليلة وحتى سيدي بوسعيد مسكون إلى الآن فما حياة في زاوية سيدي بوسعيد فما عائلات تسكن أبائها وأجدادها خدموا المقام. لكن المقامات الأخرى فما برشا مقامات سكنوهم أحفاد الأولياء إلى الآن. ولذا الحاجة الفريدة فما حياة حتى وسط ضريح الولي فما حياة
0: تلقى عائلة
1: وتلقى حياة وتلقى نقدموا بعد نزيدوا نقدموا نلقاو سيدي حسين الدلواجي الكندي اللي هو شاف كرامة ومنع البي حمودة باشا من محاولة قتل شافها في المنام يا أخي اعتقد فيه كان مجذوب شوية ما كانش رجل عالم كان مجذوب شوية فاعتقد فيه حمودة باشا
0: مجنون يعني كان
1: لا مش مجنون مش مجنون مجذوب صاحب أحوال مش وكان عامل مهنته كان يصنع اللصلة دلواجي ذاك الدلو فبناله مقامه كي توفى في 1825
0: اللي هو موجود سيدي بوسعيد
1: اللي هو موجود وضريحه هو بيتصالة
0: بيتصالة
1: متاع حفيده القبة متاع ضريحه بيتصالة
0: دار سيدي بوسعيد
1: دار في سيدي بوسعيد دار ما تدخل في النهج اللي هي فيه ناس سيدي حسين النهج باسمه ودار وحياته وكوجينه وناس طيب وتعيش او احفاده الى الان احفاده من بنته الى الان
0: والخبار
1: الموجود في بيت الصالة
0: قاعد
1: اي قاعد وشافوه اليونسكو الخبراء تاع اليونسكو شافوه
0: وتنجم الناس تزوره
1: الناس الى الان فما عائلات تاع تعرف وعندها علاقة واتصال بهذه الأولياء دق الباب عسلامة نحب نزور. حلو الباب تفضل. دخل غريب إلى بيت صلاة ومش غريب خاطر هو أخوك في الله، ولا دخل بيت صلاة يقعد يقرأ فاتحة ويخرج على روحه.
0: انطلق على روحه.
1: وين طلق على نفسه.
0: وثم معناها الناس اللي ما تعرفش سيدي علي الشريف انه حتى القهوة العالية اللي تمشي لها الناس هي في الأصل فيها ولي.
1: هي القهوة العالية، هي القهوة العالية هي أصلها هي المدخل الرئيسي للمركب الديني اللي بناه حسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية. كنا ندخل للجامع وصحنا الزاوية من القهوة العالية كما دو طالعين سيدي بوسعيد اللي هو معقول خد كبدا طالع تلقى الدروج وتلقى الواحد ندخل طول للزاوية. والمكان متاع القهوة العالية تكاكن اللي علمين وعلي صار المكان هذاك كان مخصص لشرب القهوة خاطر الناس اللي تذكر والمتصوفة وكل كانوا مما فما كان فما الارتباط بشرب القهوة أو ما يسمى بالشاذلية. دونك كانوا يذكروا ولا يصليوا الداخل في المسجد ولا يذكروا في الصحن، المكان هذاك كان مخصص لشرب القهوة. دونك هي مقهى
0: قبل ما تولي قهوة،
1: أدت وظيفة مقهى قبل ما تولي قهوة. وفيها ولي
0: سميها المانجارة زادها
1: المانجا المانجا الدكان اللي على اليمين وعلى اليسار المانجا اسمها المانجا. تو نتحدثوا على شنو اللي يصير بعد ما نكملوا الاعلام هذوما. والحاجه الجميله اللي في القهوه العاليه اللي ما زالت الى الان هناك ولي اسمه يظل اجمل اسماء الاولياء المعروفه هو ولي سيدي فواح المسك.
0: سيدي فواح المسك ولي تونسي موجود في القهوه العاليه،
1: صالح مدفون في القهوه العاليه وأثره موجود إلى الآن. كي ندخلوا للقهوة العالية نقدموا على اليسار باش نلقاو شباك مران وهي مو جبل، الشباك عالي شوية ما هو من تالي هو مدفون وراء الشباك هذاك.
0: نشوف الشباك ساعات ثم المشامم
1: ثم المشامم صارت العادة أنه أبناء سيدي بوسعيد ومحبيه وقت اللي يطيح الزهر خد ثم برشا أشجار نتاع أرنج في سيدي بوسعيد ويعملوا له مشامم بالأرنج ويعلقوهم له في شباك تابوته إلى يوم الناس هذا. وهي نقيشة باللوح جميلة جدا وارتبط الياسمين والمشموم في سيدي بوسعيد ارتبط بهذا الولي.
0: يعني قصة المشموم في سيدي بوسعيد هي مرتبطة بقصة ولي صالح،
1: بقصة ولي صالح
0: سيدي فواح المسك.
1: سيدي فواح المسك. ومن هنا ندخلوا احنا في الروحانيات وفي الحس المرهف ندخلوا الروائح الطيبة. حتى اللي يحب الروائح الطيبة عنده احساس مرهف. دونك هو ارتباط تام. بعد كي نكملوا باش نلقاو ارتباط تام ما بين الاذن الموسيقى وما بين الانف الروائح وما بين الروح وما تغذى به وما بين العين الأشياء الجميلة والمعمار الجميل والطبيعة الجميلة الإلهية اللي كانت سخية. نكو ارتباط تام في الحواس.
0: هذه قصة ممكن آلاف التوانسة ما يعرفوهاش، لا يعرفوا اسم الولي سيدي فواح المسك ولا يعرفوا قصة المشموم كيفاش كانت. معناها قصة المشموم بالأساس خرجت من
1: أسامي جميلة جدا. فما خادمة من خدام الولي سيدي بوسعيد يقال أنها عصرت اسمها للا زعفرانة ومدفونة فوق الزاوية. نخرج من الزاوية من تالي دو طالعين من فوق نلقاو اون كونستركسيون كوبيك مربع شوية خارج على الكياس جميل جدا فيه قبر صغير هي للا زعفرانة.
0: هي صارت ولية بخدمتها
1: لهذا الولي، أصبحت شاهدة لها أهل زمانها بالولاية.
0: صارت الناس تزورها وتتبرك
1: وصارت الناس تزورها وتتبرك ببركاتها. فما قصة الولية للا شريفة ابنة سيدي بوسعيد
0: بنته
1: اللي مدفونة عند راسه اللي القصيدة تقول شريفة محلاك تابوتك بحذا باباك الرب عطاك زيدني من السر شوية. وللا شريفة عملت اتصال وقصة جميلة مع سكان الحاضرة اللي هي شنية اللي هو يقول لك اللي عنده مشاكل في الإنجاب ولا مشاكل في العقم هو يهز عن تروسو دي بيبي يحطه عند ولا دي جوي يهزهم يحطهم عند راس لله الشريف. وهي شنو اللي صار ولا الميسور الحال الذي لا يقدر على الإنجاب يهز تروسو لله الشريف والفقير اللي ما عندوش يمشي ياخذ التروسو من عند لله الشريف.
0: دورة اقتصادية كاملة،
1: دورة فرتبطة اسم لله الشريف إلى يوم الناس هذا
0: اللي توا مازال
1: تمشي لله الشريف المقام لله الشريف تلقى دي بوبي وكنستروات وغرونوير وحوايج تاع صغار وبيبرونات محطوطين. اللي عنده ويمشي وهو ينوي, هو ينوي على خاطر هو كيفش يعطيه, مش يعطيه للشريفة, الشريفة ماتت وانتهت, لكن باش يعطيه البشر جاب صغير وما عندوش
0: زويل.
1: كيما هو فتح على هذاك ربي بإذن الله يفتح عليه ويفرج ويفرج كربته. فعنا ولي كي نبدأ ماشيين نلقاو البنبالوني, البنبالوني الأولاني, بعد البنبالوني فما دروج طويل شوية وباب أخضر, ولي اسمه سيدي شهلو.
0: أنا كنت نتصور ثم قصر البنبالوني زاد
1: الولي, الولي ضحك.
0: أيوة
1: سيدي شهلول اللي كان بائع الياسمين المشهور بيت, اللي كان ان جران كوليكسيونور دو ميوزيك, كان في انهى حياته غاديك يبيع, سيتي اون فيغور امبليماتيك دو سيدي بوسعيد, كان يبيع غاديك الياسمين. ولذا عندنا اولياء.
0: تخلينا في سيدي شهلول,
1: اي
0: شنو حكيته, شنو علاقته بالبنبالوني اللي في سيدي بوسعيد؟
1: سيدي شهر منع, لا البنبالوني جاء عام 28, جاء عام 28 بعد وفاة, بعد وفاة سيدي عزيزي اللي نكملوا به هو آخر آخر ولي. لا ما عندوش قصة ارتباط خاص بالبنبالوني, لكن معناتها هو هو اسمه يشرح القلب. سيدي شهلول
0: وين موجود مقامه في سيدي بوسعيد؟
1: البائع البنبالوني الأولاني في حيته على اليسار نلقاو دروج يطلعوا وباب.
0: هذاك سيدي شهلول,
1: هذاك سيدي شهلول.
0: شوف قداش من قصه وحكايه موجوده في سيدي بوسعيد, واولياء وما نعرفوهمش وبرشا بالتوين سامع يعرفوهمش وقت اللي يمشي يزوروا سيدي بوسعيد مش كانوا نحكيو فيهم. وقعدوا معنا راجعين بعد الفاصل في واحد من الناس على ابو زهيك اف ام. ضيفي سيدي علي الشريف, فنان وباحث ولد سيدي بوسعيد.
2: كي تقول سبور, نقاشات, تحاليل, اسرار وكواليس.

0: رجعنا لكم في واحد من ايه سلام وزي كفام. ضيفي علي شريف فنان وباحث وولد سيدي بوسعيد, وكنا نحكي على حكايات برشا توينس نتصور ما يعرفهمش على سيدي بوسعيد, ما يعرفوش انه غير سيدي بوسعيد الباجي الولي الموجود غادي اولياء يتعداوا قدامهم ويتعداوا قدام مزاراتهم وما يعرفهمش. حكينا على انه قصة المشموم اللي اي واحد يمشي لسيدي بوسعيد يشرك المشموم ياسمين ولا فل, وراه قصة ولي اللي هو سيدي فواح المسك,
1: ارتبط بسيدي فواح المسك
0: اللي هو موجود في القهوة العالية ومقامه مازال موجود في المقام نتاعو في شباك المقام فوق شباك الضريح, الناس تحط المشم الى هذه اللحظه,
1: الى يوم الناس هذا, الى يوم الناس.
0: قصه جميله الحقيقه, وقصه ريحتها بنينه كما يقولوا. وغير هذا ثم اولياء اخرين التوا موجودين في سيدي بوسعيد وما نعرفوهمش.
1: ثم الولي الاخير اللي هو تحت القهوه العاليه اللي هو قبل البنبلوني, هاك البنبلوني بين زوز ولياء,
0: هاي
1: قلنا سيدي شهلول بعده لاصق في الحيط وقبله قد القهوة العالية قدامك. تحت القهوة العالية فما دكانة وباب أحمر وأخضر, هو آخر أولياء القرية ومن عاشره كبار القرية خلطوا عليه,
0: اللي هو
1: المغربي سيدي محمد بن شجرة, لقب بسيدي عزيزي, وكانوا كبار القرية عيطوله بابانا, كان عندهم احترام كبير ليه,
0: خلطوا عليه
1: عاشروه وعاشوه معناتنا عزيزي يثبت عليه بالقداء, وعنده قصص ذكروها برشا مؤرخين, وكان صليط, كان صعيب, وكان يعطي الكلام وكان مجذوب
0: يعطي الكلام, يعني
1: يعطي الكلام, يقول كلام لا يتماشى مع مستواه الفكري, لانه كان ماهوش عالم ولا ساعات يجيه كلام يقولوا احنا في الدرجه التونسيه يعطي الكلام, وكان صعيب بابانا, وكانوا يعتقدوا فيه ياسر, وعنده قصه مع شهيره يذكرها ماكس فوشيه في كتابه مع رئيس فرنسا.
0: هي سمعت قصه انه منع رئيس فرنسا باش يدخل سيدي بوسعيد,
1: منع رئيس فرنسا من الدخول الى قريه سيدي بوسعيد, على خاطر زاد نعاودوا نرجعوا قريه سيدي بوسعيد كانت ممنوعه على غير المسلمين
0: حتى الوقت ايش,
1: حتى الحدود 1850 1860,
0: لا
1: يزورها غير المسلمين, هي هضبه مقدسه, هضبة مقدسة. حتى الـ الـ الـ العائلات التي اختارت السكن في سيدي بوسعيد للخلاعة أغلبها عائلات دينية أرستقراطية دينية, كانت
0: كيما مثلا
1: كيما الشيخ محسن, كيما الشيخ بيرم, كيما الشيخ الشريف, الشيخ البنا, كلها كشيخ البحري, كان معناتها أغلب القصور اللي نعدوها اليوم وأثارها موجودة هي عائلات أرستقراطية. الشيخ بن عاشور قصر اللوطة هي الأرستقراطية الدينية, هي التي اختارت الخلاعة في سيدي بوسعيد, فهمت, خاطر هي خلاعة بعيدة على البحر, الناس تخلعت في المرسى وفي كارتاج وفي حملنف على ضفاف البحر, واحد خارج يزم يحل باب يمشي البحر, لكن الخلاعة في سيدي بوسعيد بعيدة عن البحر, معناتها يزمها جهد جهيد باش تنزل وباش تطلع, هي كانت خلاعة دينية, كانت للتقرب من الولي أكثر منه للبحر, وعملوا دي بيلوتي بريرك في البحر باش كي يهبطوا هاوكي يعوموا فيهم.
0: فسيدي بوسعيد إلى حد 1850 ممنوعة على غير
1: المسلمين, ونشوفوا فما لي بانتر اورينتاليست القدامى, فما لوحات قديمة على سيدي بوسعيد فيها مخيال متاع حيوانات برية ومتاع قرودة ومتاع أشكال معمارية وراء القهوة العالية اللي ماهيش موجودة, خاطر ما كانوش ينجموا, كانوا يتعدوا متنكرين ويتخيلوا ما شنو اللي كان موجود وراء المكان, لين صارت خرافة.
0: وقبل الخرافة حتى كي حاولوا الدخول إلى سيدي بوسعيد كانوا يتمنعوا,
1: ما ينجموش, لا يتجرؤون على الدخول, المكان مقدس, هضبة مقدسة معناتها, حتى في المخيال القديم وفي الموروث السمعي يقال انه فما بعض الاماكن والازقة في سيدي بوسعيد الناس تنحس بابتها وتعدى حفية, ما تعداش فيها, كانت عندها قداسة, معناتها اعتقاد كبير وقداسة كبيرة, مكان روحاني اعتقد فيه سكانه وعماره الى الان. من يسكن سيدي بوسعيد يعتقد اعتقادا كبيرا في هذا الولي وفي بركة المكان
0: وفي طهورية المكان
1: وفي البركة متاعه.
0: حتى كما قلنا الحادثة المشهورة لآخر الأولياء الموجودين في سيدي بوسعيد هو بابانا
1: سيدي عزيزي اللي هو رئيس فرنسا عام 1922, ألكسندر ميليران, كي جاء في زيارة لسيدي بوسعيد ونظفوا الدنيا وبيضوا وعملوا وحضروا
0: في وقت الحماية
1: نتاع الفرنسيس. وقف هو واليوم وين نسميوها احنا في الثلاث درجات وين فما متحف دار العنابي اللي وين يوفى الكياس ويبدا زرس وسطر بعكازه قال له هذا حدك. قامت العباد وكيفاش ولا وبعدوه ما بعدوه قالوا ما قلتك ما يتعداش. حبوا يفرسيو وضربوا الكاليس للحصنة تهزوا كسروا الجامات ورئيس فرنسا روح مزار سيدي بوسعيد. هذه المؤرخ الفرنساوي يذكرها في
0: منهم فيهم
1: في يعني. اي معناتها هي موجوده في الذاكره الشعبيه لكن المؤرخ الفرنساوي هو اللي يذكرها في كتاب.
0: وقتاش فتحت لغير المسلمين؟
1: بدات تفتح لغير المسلمين في اواخر القرن 19 قبل قدوم الحمايه الفرنساويه. ثم قصه خرافيه اخترعها الناس قريبة شوية من دائرة الحكم. يقال جاءوا على مدخل زاوية سيدي بوسعيد مدخل الخلوة إلى الآن ونقشوا زهرة الياس لا فلور دو ليس كي لومبليم دو لا مونارشي فرانسيس. وخرجوا إشاعة تقول وخرافة تقول أن الولي سيدي بوسعيد ابن خلف بن يحيى التميمي الباجي اللي جاء من بنو تميم مع عقبة بن نافع عائلته وكل شيء عمره ما لم يوجد ولم يزر المكان ولم يدفن في المكان. والشخص الموجود والمدفون في المكان هو الملك الفرنسي سان لوي
0: اللي عنده كاتدرال
1: الكاتدرال تاع كارتاج اللي هو الملك الوحيد اللي مش مدفون في فرنسا. وقالوا يا ناس شوفوا كي نحلوا المكان المبارك هذايا لغير المسلمين ملك صليبي اهداه ربي وفتح عليه ولا ولي صالح. ومن غادي بدات شويه لا توليرانس نتاع
0: دخول غير
1: المسلمين وخاصه من الفنانين. وبعد كان عندهم اشعاع كبير ودخول كبير مع قدوم الرجل الذي أعطى وأحب المكان حبا عذريا اللي هو البارون ديرلونجي رودولف ديرلونجي اللي كان ولليوم وهو اللي كان وراء التصنيف الأول لسيدي بوسعيد. خاطر سيدي بوسعيد مصنف وطنيا من عام 1915
0: في تصنيف
1: قبل اليونسكو. اليونسكو مش موجودة وقت اللي جاء البارون ديرلونجي طلب من ناصر بي أنه يصدر أمر علي للحفاظ على سيدي بوسعيد والتصنيفه. وصار الأمر هذاك ومن الأسباب اللي خلات اليونسكو يمشيوا معانا في التصنيف العالمي اللي هو الدولة التونسية من عام من قرن و11 سنة التالي بدأت تحافظ على سيدي بوسعيد. وسيدي بوسعيد حافظ على معماره وعلى جماله وعلى روحه وعلى رونقه انتروتر غراس للبارون ديرلونجي وللامر العلي اللي صار من سيد ناصر بي.
0: والبارون ديرلونجي هو اللي طلب انه الديار تتزين بالابيض والازرق.
1: هو راه الازرق الابيض والازرق
0: ماهوش اللون الاصلي.
1: هو ساعه ماهوش اللون الاصلي. اللون الاصلي لسيدي بوسعيد هو الابيض والاخضر. وقلت لك معناتها منزلنا كي جينا نعاودوا في الدهينه على العظم الكوش الاولى نتاع الشبابك لقيناهم نتاع البيبان خضراء. وفما بعد جات الانفلونس تاع البارون ديرلونجي كم هو عاش صغره في قرى اليونان اللي هي بيضة وزرقة وشاف جمالية المكان اعتقد انه الابيض والازرق في سيدي بوسعيد يكون عنده رونق خاص وله الحق في ذلك. عنده رونق جميل جدا واللي هي حاجة صعيبة خاطر احنا باش نمشيو من الاخضر للازرق في وقتها حاجة ماهيش سهلة على خاطر احنا الازرق عنده كونوتاسيون مش باهيه في يعني يقول لك مصيبه زرق
0: في الاعتقاد
1: يقول معناتها الازرق ماهوش لون ننتسب اليه
0: يعني يقول الاخضر
1: ان شاء الله خضره ان شاء الله عام اخضر ان شاء الله. اما كي تصير مشكله نقولوا مصيبه زرق
0: صحيح
1: باش نمشيو من الاخضر للازرق ما كانت سهله. وكان فما عائلات رفضت والى الان فما دو ولا زوز ولا ثلاثه ابواب تيموان ما همش خضر لليوم
0: في سيدي بوسعيد.
1: أما عامه في الأبيض والأزرق لازم دقة ملاحظة كبيرة كي تحوس باش تلقاهم هزوز أبواب
0: باب مران اللي.
1: أما باب مران فما باب مران فما عائلات رفضت أنها تعمل الأزرق والأزرق ما فيش قانون. ناس كل تخيل قانون في سيدي بوسعيد ما فيش قانون الأزرق
0: معناها استجابة طوعية
1: إلى الآن ما فيش قانون، ولا سمي فما أزرق بلو دو تونيسي بلو دو سيدي بوسعيد، فما أزرق خاص بسيدي بوسعيد، لكن ما فيش قانون.
0: هي استجابة طوعية للبارون دي لونجي اللي يعطاه برشة زادة الجانب الموسيقي الفني لسيدي بوسعيد.
1: هو اللي رسخ ثقافة المألوف في سيدي بوسعيد. هي سيدي بوسعيد فنيا نرجع فما الطريقة العيسوية. الطريقة العيسوية اللي هي أقدم موروث يعيش إلى الآن في سيدي بوسعيد، اللي هو الطريقة العيسوية، اللي هي فنية ياسر، طريقة فنية. هو الشيخ حمد الوافي اللي كان مع البارون وعاونه باش كتبوا التخطيب، والده كان برداجي وكان شيخ عمل في زاوية سيد الحاري في القلالين في تونس، اللي هي الزاوية الأم للطرق العيسوية. دونك ترعرع في ظل الموسيقى العيسوية. هي موسيقى يعيطوا لها مالوف الجد، أغانيها وأناشيدها مالوف الجد، مالوف اللي نعرفوه هذاك مالوف الهزل تاع تفادليك، والمالوف الديني مالوف الجد هو ما يقال في العيسوية. دونك الموروث العيساوي موجود في سيدي، هو أقدم موروث في سيدي بوسعيد. وما قام به أيضا البارون ديرلونجي، الناس اللي كانت في العيسوية أهل البلاد، الفلاحين والناس اللي تخدم والناس اللي تعيش، وعمار سيدي بوسعيد على مدى السنة برشا منهم البارون خدمهم عنده، الجنان اللي أعطاهم مهن، حتى مهن صورية أنا أظن لتكريمهم، وبش واصلوا وعداوا المشعل للأجيال اللي بعدهم في الغناء وفي المالوف. وأبرز الموسيقيين والفنانين تعداوا بناس من سيدي بوسعيد، حفظوا من عندهم المالوف، وخميس الحفناوي الله يرحمه، ولا شيخ طار غرسة يقال أنه كان يمشي يتسلط على فلان وفلان في سيدي بوسعيد من جماعة العيساوية باش حفظ من عندهم. فما أسماء خلدت ذكراها لدى في الذاكرة الشعبية نتاع سيدي بوسعيد.
0: وارتبطت أيضا سيدي بوسعيد بطقوس صوفية منها خرجات معروفة حتى التوى مازالت موجودة، ربما توجد حتى قبل سيدي بوسعيد يظهر لي كولي.
1: هو مش قبل سيدي بوسعيد كولي، معناش اعتقاد خاص، معناش معلومة ثابتة. لكن أقدم موروث كما قلت لك في سيدي بوسعيد هي العيسوية، هي الخرجة العيسوية. الناس تعرف منها الخرجة الكبيرة اللي هي تصير في اللحد الثاني متاع أوت، اللي هي آخر موروث جاء
0: اللي قبله شنو،
1: اللي هي الخرجة هذيك الكبيرة اللي هي الناس تسميها خرجة سيدي بوسعيد، لكنها هي زيارة عيسوية أريانا إلى سيدي بوسعيد. هي طلعت أريانا لسيدي بوسعيد.
0: جماعة أريانا يجوا لسيدي بوسعيد للزيارة.
1: أما الناس تسميها خرجة سيدي بوسعيد، وهي تصير فيها إلى يوم الناس هذا. هي زيارة دوم 3 أيام، وفي اليوم الأول جي عيسوية أريانا يخرجوا من سيدي عمار المعروفي في قلب مدينة أريانا، يعملوا خرجة، وبعد يجيوا صباحا لسيدي بوسعيد يطلعوا، وعيسوية سيدي بوسعيد تهبط من زاوية سيدي عزيزي تعرضهم في الثنية بالأناشيد، وتغني مرحبا بكم يا زيار، مرحبا أهلا وسهلا، أقبل البدر علينا كذا. وبعد يدوروا عيسوية سيدي بوسعيد، يخليوا عيسوية أريانا يطلعوا قدامهم وبعد يطلعوا راهم، وهو تعبير كانوا يسلموهم مفاتيح المدينة.
0: تفضلوا تعديوا،
1: تفضلوا وهاو وانتم مالي البلاد. وفك 3 أيام هذوكم العمل العيساوي اللي يصير الكل هو عيساوية أريانا، مش عيساوية سيدي بوسعيد.
0: يعني كل الطقوس اللي يشوفوا فيها
1: الطقوس هي عيساوية أريانا في الزاوية في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، وما يتلى من الأحزاب وكل شيء، وأريانا بيدهم إلى يوم الناس هذا، هما اللي ضيفوا أهالي سيدي بوسعيد ويوكلوهم وشربوه.
0: يهبطون مع الساقين سيد الشيخ،
1: يهبطون مع الساقين العيساوية أريانا طالعين على ساقيهم، وعيساوية سيدي بوسعيد هابطين من فوق، يعرضوا بعضهم، يدنوا جماعة سيدي بوسعيد، ويخليوا جماعة أريانا يطلعوا قبلهم اعترافا لهم كأنهم سلموهم لفتح تفضلوا انتم مالي البلاد.
0: هذه حكاية خرجة سيدي بوسعيد،
1: هذه الخرجة الكبيرة. لكن خرجات العيساوية، عيساوية الطريقة في سيدي بوسعيد كانت خرجة، كان كل ولي عنده الخرجة متاعه، يقول 66 علام درجحين على رأس البيجي، على رأس البيجي كانت خرجات لا تحصى ولا تعد. قعد منهم
0: شو حكايتها 66 علام درجحين على رأس البيجي؟
1: 66 ولي، يقال أنه فما 66 ولي كانوا موجودين في محيط أبي سعيد البيجي. قعدنا منهم 14 ولا 15 نعلم أثارهم. يقال أنه دروج كرسي صلاح 365 درجة، يقال أيضا أنه على كل درجة كان فما ولي، وآخر الدرجات سيدي براك لجمال.
0: سيدي براك لجمال،
1: براك لجمال
0: شنو هذا اللي براك لجمال؟
1: فهمت. وقلت لك أشهر الخرجات اللي مازالت تصير هي خرجة الاستفتاح، تصير في شهر جوان، وفما خرجت السيدي عزيزي اللي هو بابانا اللي هي

0: تصير قصيدة الهمزية لمدح خير البرية الإمام شرف الدين البصيري، اللي هي قصيدة جميلة جدا تحكي على مناقب سيد النبي وعلى الشمائل المحمدية، وكانوا في تونس تلقبوا ببقلاوة الوذنين لجمالها.
1: هذه قصد بقلاوة الوذنين
0: بطبوع تونسية بحتة، وكذلك إلى يوم الناس هذا ما زالت تصير. وفما ما يلقب بجمعة التشيع، وهو ختم العمل الصوفي الصيفي بمدينة تونس، يصير في زاوية سيدي بوسعيد. يقال أنه أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، سيدي أبو الحسن وقت اللي يكمل السيكل دو بريير متاعه، كان يحب زيارة الولي سيدي بوسعيد. اليوم أتباعه كي يكملوا الأربعتاش نخميس متاعهم في مقام سيدي أبو الحسن في جبل السلاز، السبت اللي بعد في سبتمبر يجيوا لسيدي بوسعيد اعترافا بجميل هذا الولي على شيخهم، وباتصالهم المتواصل معاه إلى الآن. وهذا الشيء شافوه الخبراء تاع اليونسكو، شافوه، شاءت الأقدار، فماش يا بادازار، شاءت الأقدار أنه الزيارة التقييمية متاعهم جات مع ختم العمل الصوفي الصيفي. جات الخبيرة شافت نساء ورجال وصغار وكبار، وناس حافظة عن ظهر قلب، وناس تبكي، وناس تعتقد، وشافت جانب غير الجانب السياحي والجانب الفولكلوري، شافت الروح الحقيقية اللي موجودة إلى الآن في سيدي بوسعيد.
1: علاش هذا الجانب الروحي، الطقوس اللي كنا نحكي عليها، الأولياء الموجودين اللي برشا يتعديوا من سيدي بوسعيد ما يعرفوهمش، علاش ما هوش بارز سيد علي الشريف على الجانب السياحي اللي نعرفوه مشموم وبنبلوني؟
0: والله يلزم يقول يلزم عمل كبير، معناتها انا يلزم هاوتو هذا العمل اللي صار. انا قلت لك كيما حكيت لك، انا كان عندي حاجه خرجت منها بعد التجربه هذه، انا انبهاري الكبير واعجابي التام للناس اللي ابناء الدوله اللي خدمت في اعداد الملف هذا. ريت ناس من وزارة الثقافة، من بلدية تونس، من المعهد الوطني للتراث، ناس تخدم شهارة جندت أنفسها على مدى سنتين ونيف
1: مجانا
0: وخدمت صباحا مساء ويوم الأحد وفي رمضان، نساء قبل شقن الفطر وفي الليل وبعد شقن الفطر. فما ما نجموش نحكيو على التصنيف هذايا من غير ثم أسماء نتعداوهم. فما مدير المعهد سي طارق البكوش، فما السيدة حميدة رحومة، فما سي منير فانتر، فما لا فاطمة الجباري، فما لا يسرى زليلة، فما كوثر مدام كوثر الورغي، سي محمد صالح العمراني، أسماء بالحاج، مدام خديجة التهامي، جمعية المجتمع المدني. معناتها ناس جندت على مدى سنتين مجانا لخدمة هذا المكان ولإنجاح هذا الملف. علشان أنا من الأول نعود ونرجع الكلمة، قلت كان فما صفة نجم نعطيها هي الصدق والمحبة.
1: هو كجد الدنيا نهارة اللي تم تصنيف اليونسكو سيدي بوسعيد في التراث العالمي، راه ثم إكران جيان وراه بتتفرج خاطر تعدى اون ستريمينغ لايف لل
0: صحيح
1: أي.
0: صحيح
1: حقه كان ليفينمون معناها تاع تونس. ما فهمتش علاش ما صارش هكا.
0: إن شاء الله مازال عندنا الوقت.
1: هاي نجمو نعملوه. كان هو التصنيف كان في 25 جويلية.
0: التصنيف كان في 25 جويلية والدولة التونسية تسلمت رسميا الأسبوع الفارط شهادة التسجيل من عند اليونسكو.
1: وثم مساهمة كبيرة زاد الأولاد سيدي بوسعيد العائلات.
0: الناس الآن سكان سيدي بوسعيد أنا مجاهدين، ناس معناتها اليوم كيف من الحاجات اللي قاعدوا باهتين فيها الخبراء، كيفاش في خضم الإقبال السياحي هذا الكل الداخلي والخارجي ما زال هناك حياة في سيدي بوسعيد
1: روحية
0: وحياة بمعنى الحياة. ما زالت ناس ترقد وتقوم وتتألم وتفرح وتقرأ وتموت وتحيا في خضم هذاك الكل. الناس كي تمشي لسيدي بوسعيد في مخاخة فسحة وفي مخاخة هذاك ديكور، لا وراء هذاك فما ناس عائلات رابطت ولليوم ما زالت مكبشة على حساب راحتها وعلى حساب القلق وعلى حساب الحس وتفرح بالناس وتقبل الناس لإعمار سيدي بوسعيد.
1: مفارقة هالمكان، المكان اللي كانت الناس تمشيله للراحة ولطلب الهدوء ولطلب تقرب من الله.
0: بالضبط، هو معماره، هو سيدي بوسعيد القرية كمعمار تكونت باش تعيش شهرين في العام. كانت تعيش شهر أوت وشهر سبتمبر.

0: أواخر جويلية أوت وشوية سبتمبر. وعلى مدار السنة كان خلاو قفار, كانت صحراء قاع الناس كل تلم تلم زادها وزوادها وتهبط وتهبط المدينة تونس. وفما قصة مع أحد أجدادي وقت اللي لموا الشيخ أحمد الشريف اللي كان إمام كبير شورى الملك كبير أهل الشورى الملكية وإمام جامع زيتون المعمور, خارج آخر سبتمبر بالكاليس وبحويج وكل شيء باش يروح المدينة تونس عام 19. وولده الكبير سيدي محمد متعدي وقف له سيدي عزيزي الولي, قال له وين ماشي سيدي محمد؟ قال له راهو الشيخ قال باش نروح لتونس. قال له لا
1: ارجع
0: ارجع. قال له بابا قال له قلت لك ارجع, قل له حتى تعدى هالزوبعة.
1: ليش نهي الزوبعة؟
0: قال له شنو هالزوبعة سيدي عزيزي؟ خلوه ذو ندرجه مشى البوه. قال له راهو قال لك هكا وهكا. قال له وهو كبير اهل الشورى الملكية في البلاد والامام الاكبر لجمع زيتون المعمور. قالوا كا ومدام قال ما تمشيش ما تمشيش وروحوا. طلعت نهارتها في في في سيدي بوسعيد هذا الشيخ احمد الشريف الجد توفي ليلتها في سيدي بوسعيد. سيدي عزيزي اراده ان يتوفى في سيدي بوسعيد.
1: يعني كما قلنا القصص كبيره موجوده هذه اللي خلت اليوم الملف يكون
0: هذا هو, هذا هو عاد اليوم الشيء انعكس مش نرجعوا وليت العمار المكان يعيشوا 10 شهر وشهرين صيفي.
1: وليت اللي بوسعيد يولوا يعيشوا في الشتاء
0: يعيشوا في الشتاء
1: يجي الصيف يخرجوا
0: يجي الصيف يخرجوا يمشيوا يشوفوا وين يتخلعوا معناتها هي مكان خلاعه مع شو ولا مع ولا بل ولا العكس.
1: خلينا نستعرف زاد سيدي علي الشريف شنو نربحوا نحن كي تم تصنيف سيدي بوسعيد على قائمه التراث العالمي؟
0: هو اعتراف من الانسانيه بفراده هذا المكان, هي ديجا سي اون بيل ريكونيسانس قبل الربح, خاطر مش كل شيء نجمو ناخذوه من باب الربح والخساره. وهذا هو الباب اللي مش به من برشا ناس يدخل لك يتصنفنا يوم بعد يوم بعد افرح ساعه هي خذيت الباك ومن بعد خذيت دكتوراه ومن بعد هي افرح اون سي دو سافوري لو مومون نعيشوا نشوه الفرحه ميسالش ومن بعد بعد الفرحه هذه ثم المسؤوليه. اليوم كان فما حاجة باش تزيد مش باش نربحه, كان فما حاجة باش تزيد المسؤولية ساعة
1: الحفاظ على المكان.
0: المسؤولية ولات مسؤولية مشتركة خاطر على مدى قرون اللي الموروث المعماري والروحي والفني, واليوم ما حكيناش برشا على الموروث الفني اللي هو فيه باع
1: باش نعملوا حلقة أخرى
0: باع كبير
1: باش نعملوا حلقة أخرى المعمار الفني
0: في الموروث الفني في سيدي بوسعيد والرسم والرسامين وكل ما قام به الرسامون للمحافظة على هذه القرية وعلى معمار هذه القرية وليكول دو تونيس وتأثيرها في قرية سيدي بوسعيد, وأغلب فنانيها عاشوا في سيدي بوسعيد وأشهرهم ماتوا ولم يغادروا ودفنوا في سيدي بوسعيد إلى اليوم. باب ما فيه قصص لا تحصى ولا تعد. لكن اليوم كما قلت لك مسؤولية مشتركة, ما عادش مسؤولية السكان ولات أيضا مسؤولية الزائرين
1: حفاظ على المكان.
0: الزائرين اليوم الزائر اللي يجي لسيدي بوسعيد باش يتفرهد سيدي بوسعيد ويعرف اللي فما نواميس في سيدي بوسعيد, فما طقوس في سيدي بوسعيد, فما حياة في سيدي بوسعيد, فما انتيميتي في سيدي بوسعيد يجب احترامها كما كانت على مدى قرون. قلت الناس تنحي صبابتها وتعدى حفاية, هذا يلزم عمل كبير باش في الذاكرة نتاع زوار سيدي بوسعيد نحاولوا نوصلوا شوية باش يصير هالاحترام. هذه حاجة. والحاجة الأخرى هالتصنيف هذا ينجم يكون قاطرة كبيرة لجمعيات المجتمع المدني ولا للسلطات المحلية باش يجيبوا مشاريع ثقافية ولا مشاريع نتاع بنية تكون الأموال المرصودة لها أسهل بكثير على في لي زو ان جي وفي لي زورغانيزم انترناسيونو. اليوم كيبدا مكان مصنف مع ملف معد
1: جيدا
0: نجموا نلقاو أموال مرصودة أسهل برشا من مكان مش مصنف.
1: الله كذلك علي الشريف شكرا لك. نصور بعد الحلقة ذي العباد اللي تغرز لسيدي بوسعيد برؤية أخرى بنظرة أخرى, واللي حكيناه من حكايات وقت اللي تعديه وقدمهم بشي يكتشفوهم بعد الحلقة. فنشكرك برشا علي الشريف فنان وباحث ولد سيدي بوسعيد. هذا الكتاب سيدي بوسعيد كولين دي لوميا ماذا بينا نسخة أخرى
0: إن شاء الله
1: في أقرب وقت. شكرا لكم أنتم اللي تبعتونا ذي. شكرا لك في الإخراج بثينة خليل في الإعداد, عدنان في الإخراج الرقمي. مع تحياتي شكر بس موعدنا جدد يوميا من الاثنين للجمعة 8-9 متاع الليل على موزايكا فن.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%، وذلك بعد دراسة آخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين الدولي والوطني، إلى جانب تطورات التضخم والمخاطر المحيطة بأفاقه. والبنك يشير في بيانه إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة لتبلغ مستويات تفوق بشكل واضح التوقعات السابقة، مؤكدا أن عدم اليقين بشأن عودة ظروف التجويد إلى طبيعتها ما يزال مرتفعا، وهو ما يواصل الضغط على تكاليف الإنتاج والتوزيع وعلى أسعار الاستهلاك عالميا. والبنك يؤكد ارتفاع فاتورة الواردات الطاقية لتونس إلى 11.3 مليار دينار إلى موفى شهر أوت 2026 مقابل 8.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أشار إليه مجلس إدارة البنك المركزي الذي ربط هذا التطور بالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميا. والبنك يفيد بأن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتونس تبلغ 23.7 مليار دينار بما يعادل 92 يوم توريد إلى غاية 6 أكتوبر مقابل 24.3 مليار دينار، أي 104 أيام توريد قبل سنة. ومجلس إدارة البنك المركزي يشدد على أهمية الحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملة الأجنبية، خاصة من خلال مزيد التحكم في العجز الطاقي وانعكاساته على المدفوعات الخارجية. أعوان منطقة الأمن الوطني بسجوم ينجحون في الإطاحة بعنصر محل 10 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية مختلفة لارتكابه عددا من عمليات السلب والسرقات. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف يعد من العناصر المرتبطة بتنفيذ عمليات البركاج والسرقة، وكان يعمد في كل مرة إلى تغيير مكان الجريمة وأساليب السلب واختيار ضحاياه بعناية في محاولة لتضليل الوحدات الأمنية والإفلات من الملاحقة. كما كان يتسلح خلال عملياته بسكين كبيرة الحجم ما جعله يشكل خطرا على ضحاياه قبل أن تنجح الوحدات الأمنية في تحديد هويته والإطاحة به. دوليا، مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري يقولان إن دمشق تدرس بعناية تقديم مساعدة عسكرية لحليفتها الرئيسية السعودية في وقت تتصاعد فيه الحرب على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. والخيارات قيد الدرس تشمل تقديم مساعدات دفاعية لحماية المملكة من الهجمات أو نشر قوات بمهام هجومية لمساعدة القوات اليمنية المدعومة من السعودية في قتال الحوثيين. السلطات الروسية تعلن عن عدم وجود أي خطر وبائي في سيبيريا عقب وفاة موظفة في مختبر بمعهد متخصص في أبحاث الطاعون، منددة بمعلومات مضللة حول هذه القضية في ظل تزايد المطالبات بمزيد من الشفافية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفم.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسر جديدي التسعة وخمسة دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم في ثلاثة سوايع ونسوكم في السهرية على موزايكا فام بحسن موزيكا لبوني مور. وهنا معاكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا, في كرهبكم تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزايكا فام .net ولا أبليكاسيون موبيل متاعنا موزايكا فام. احنا معاكم واحنا عنا ليكم منو تخي فغي اليوم
1: ان شاء الله بالشفاء والهنا.
0: عنا المعلومات المفيدة في كولتور ديجيتال, عنا الموزيكا في سامبلينج, عنا زيد البليست ليكم انتوما واللي تختاروها انتوما على واتساب موزايكا فام 23 500 و13000. جوست تبعثونا اقتراحات الموزيكا نتاعكم, الغنيات اللي تحبوا تسمعوها, من بعد عندكم ربع ساعة في بنت لفام ليكم انتوما مع الحداش غير بوان تاع الليل, تقترحوا علينا الموزيكا اللي تحبوها واللي تحبوا تسمعوها معنا. اوكي تشاركوا معنا في الموزيكا مالا شنو, نحبكم تشاركوا, نحبكم تكونوا موجودين بالموزيكا نتاعكم زيدا. اما فاش نجموا تشاركوا اخر, نجموا تشاركوا معنا في الربح والكاش. عندكم برشا فلوس الحقيقة الليلة, ما مش نكذب عليكم, عندكم تحدي كبير ياسر, عندكم فلوس الحقيقة مهمة ياسر ياسر ياسر, واليوم فرصتكم باش انكم تبدلوا حياتكم.
2: هايل في كل شيء, الله يصلي على النبي.
0: كنيوتا كبيرة برشا الليلة, كنيوتا تستحق التركيز, كنيوتا بعد لكم باش تعرفوا المونطون تتفهموني علاش, تتفهموني علاش نقول لكم بعد شوية في بنت لفام. عندكم زادة زوز طرق للمشاركة, عندكم ملو فوق بلاستيك على واتساب موزايكا فام 23 500 و13000. تبعثونا زادة ميساج نحب نشارك فيه فوق بلاستيك, وأول واحد فيكم باش يطلع معانا في القرعة هو اللي بيشيخ ولانديس لولاني بلاش على بكري. أمورك واضحة؟
1: الله الله الله الله
0: يا أخي, مالها كيكة ما نخليوك عندك لافونتاج باش انك تبدا الاحتمالات قدامك, تبدا حاضر على بكري باش تربح معانا الكاش اليوم 400 دينار في فوق بلاستيك. اما زيدا كي تكلمنا بعد شوية على 71 100 و13000, عندك فرصة كبيرة برشا للربح. التحدي راهو انا شوف تعبتونا, تعبتونا تعبتونا, نحبوا فيكم شكون والله العظيم, نحب فيكم شكون يربح الليلة على خاطر سيد الحكم على قد ما يزيدك يطول يطول في المواضع هذه.
3: شو مدخلك انت علي حسودي قلبيك دغمي صافا؟
0: انا قلت لكم يزيد يطغرى على خاطره لازم شكون يجي يربحوا, لازم شكون اليوم بقدره ربي يروح بالكنيوتا كامله. الليله الكنيوتا فيها برشا فلوس.

0: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
1: كاش 3000 دينار اليوم في التحدي نيوي نينا، 3 ملايين ليكم انتم تربحوهم بطريقة سهلة برشا. عندكم دقيقة 60 ثانية، أغلى دقيقة في الجمهورية ظهرلي، تخليكم تربحوا 3 ملايين كاش.
2: يا لطيف يا لطيف، شو هذا يا لطيف؟
1: والله والله والله والله كان يوتا كبيرة ياسر. 3 ملايين كاش الليلة في بنت فام في التحدي نيوي نينا. ما عليكم كان تركزوا، ما عليكم كان تحضروا روايحكم، تيوفوكو هيلو كانيوتا سيد حكم
3: ومتروح كان فرحان.
1: هو راه اسمعني ما يغركمش، راه يبدا زعما يشجع فيكم ومتروح كان فرحان وامورك واضحه وقدره ربي وكذا، اما راهو شادت جارد للاخر، راهو ما يفلت حد شيء، راهو قلق قواعد اللعبه انا نطبقهم للاخر.
3: جاردي سكيبي مزيان، برافو عليك سكيبي.
1: انت هذه اصدق حاجه قلتها اليوم، هذول سيد الحكم جاردي وسكيبي، وعلى خاطر من بعد سيد الحكم يادي قالكم شوف اللي باش يربح 3 ملايين كاش الليله راهو لازم غلطه ليه، غلطه
4: تاعي سيستم عباس وخي جو مونج تي مونج.
1: اي تعرفش كيفاه، اي مادام كنت جو مونج تي مونج اي تعرفش كيفاه، كلمونا من توا على 71 113 ألف باش نسهل عليكم انا نيويني نوم بعد. اي تحبوش هكا، عندكم فرصه، عندكم هاك الفرصه الذهبيه اللي تعرفوها وانا بدي نعرفها تو، بعد نقول لكم كيفاش في النجم نسهلوا ويني نون ليلة. حبكم تربحون، حبكم تربحون ليلة 3 ملايين كاش. يا ياي برشا فلوس الليلة، برشا فلوس في بنت فام، 3 ملايين في ويني نون على 71 113 ألف، وعندكم زيدة فوك بلاستيك على واتساب موزايكا فام 23 513 ألف. ان بوتي ميساج نحب نشارك فيه، فوك بلاستيك تلقى روحك تدخل معنا في القرعة، وأول واحد بيش يطلع في القرعة راهو الشيخ هولنديس لولاني بلاش أموره مريك لجو به حاضر. شوف لازم تربحوا، لازم تربحوا الليلة، عندكم 400 دينار في فوك بلاستيك، وعندكم نيويني نو 3 ملايين كاش، برشا فلوس في بنت لفام.
5: انت هات الفصحى كما يقولوا.
6: طبيعي نشق فتري مع ميسي يعجبني، نحب نهار نتمنى نهار نقعد معاه على طاولة.
1: ميسي اللي اعتزل اللعب دوليا البارح مع الارجنتين، ميسي الحقيقة لحظات كبيرة برشا البارح سورتو عشناها زاد على سبور باي موزايكا فام. ميسي الأسطورة، واحد من أكبر أساطير كرة القدم، أكيد مازلنا باش نشوفوه يلعب مع الانتر ميامي، مازلنا باش نشوفه ميسي ولكن مع الارجنتين سي فيني هكا هاو، بوسيبيليتي زيرو. أنت الموضوع وأنتوما زاد من بعد نجموا تربحوا معنا الكاش والفلوس 3 ملايين في مينينا. سلام برشا على توت ليكيب، زياد في الإخراج، طارق في الديجيتال وائل في ستاندار. نبداو مع ديسكو جانكي، تراك ياسر جروفي، ذا ديسكو بوم، توت سويت على موزايكا فام.

جيمي جيمي جيمي غنية خرجت عام 79 وليت ديسكو هيت انترناسيونال. الغنية في اللورو ديسكو مشهورة دايور بالميلودي سانتي دايور اللي تسمعوا فيها السريعة والإيقاع الانيرجيتيك. أمام السر وراء اللحن متاحة واللي يعطي جو شرقي خلينا نقوله نوعا ما هو أنه مأخوذ من غنية أندونيسية قديمة.

سريع علي نسمع في غنية أبا، خاصة في الانترو أصنها جايتنا من غنية بولبول أفندي للمغني والممثل الأندونيسي بنياميناس. الغنية خرجت عام 74 وهي غنية بوب أندونيسية تقليدية. داير تعرف باش وصلنا القينة الأصل مع الغنية ذي، خاصة باي فيدونك تلقاها داير ميش موجودة برش على الستريمينج بلاتفورمز ولا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. الغنية داير معروفة بالجو متاحة واللحن السريع اللي فيه آلات شرقية. هنا منجين أبا اللي هما زيد أعضاء الفرقة بيني أندرسون وبيورن يولافيوس، خذوا الميلودي لوب من غنية بنياميناس وخذوا السينثريف دمجوه بإيقاع ديسكو. سامبل عطاه غنية أبا جو غريب فانكي يساهم في نجاحها العالمي، خاصة أنها استعملت واستعملت في فيلم ومسرحية ماما ميا. كل حدا باش نسمعهم مع بعضهم.

أفندي. ولا الغنية اللي جينا من عند المغني والممثل الأندونيسي بنيامين إس تمشي ديريكتومون للسويد. دخلت الأبا اللي انت تولينا غنية جيمي جيمي جيمي، غنية إيكونيك في عالم الديسكو.

0: Camp Link.
1: بعد شوية 3 ملايين كاش للربح فيني مينينا تحدي على 71,113,000 برشا فلوس للربح. خليكم عن نانسي عجرم شهادية دينية.

جنجون يكفي جراح على موزيك فام. توصلنا للتسعة واربعة وثلاثين دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام. بعد شوية 3 ملايين كاش لربح في مليون تحدي على 71 113 ألف. تكلمونا من توا باش تدخلوا معنا في القرعة. ما خلينا نحكيو موندو ديجيتال. كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال. اليوم باش نمشيو لعالم النوغوسيونس. اي نعم، علوم الاعصاب، ونحكيو على ظاهره تقنيه وفنيه قادت حير داير في برشا ناس، وهي العلاقه الغريبه بين موسيقى لوديم او الالكترونيك دانس ميوزك واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركه المعروف باي دي اتش دي. زعما علاش المخ اللي يعاني من التشتت هذايا يلقى راحته وسط البيتس القويين هذوكم؟ ساعة باش نفهموا الحكاية لازمنا نعرفوا الـ ADHD من داخل كيفاش يخدم. هو الحقيقة ما فماش تعريف واضح وواحد بركة، ولكن فما نظريات علمية، منهم نظرية أنه مخ الإنسان اللي عنده الـ ADHD يعاني من نقص في مادة الدوبامين والنوردرينالين في مناطق معينة مسؤول على التركيز. النقص هذا يخلي المخ ديما في حالة بحث عن تحفيز خارجي أو ستيمولاسيون، والسبب هذا داير نلقاو الشخص يتشتت بسرعة أو يولي إيبر اكتيف لانه يحب يعوض النقص هذاك. المخ وقتها يولي كيما الراديو اللي تلوج على الفريكونس ما تلقاش. عرفتك قبل يا حسره ما عادش كي ما وليو ديريكتومون بوطونيت، ولكن قبل كنا عرفتك ندور الدايل نتاع لي فيم ولا الاي ام ونبداو نلوجوا وكنت خشخيش بينات الفريكونس. هذاك هو سي براتيكمون الحاجه اللي ممكن تمثل، ولكن غير المهم ما نجموش نحنا نمثلوها على ارض الواقع. ويقول لك واحد بنجم يفسر كان اللي عايش حاجه كيما نكيه، ولكن هنا يبقى دايور يلوج على البلايس الكل في نفس الوقت، وهذا اللي يخلق الفوضى الذهنية. دور الـ EDM والتكنولوجيا الصوتية اللي وراها. موسيقى الإلكترونيك دانس ميوزيك تتميز بحاجة تقنية اسمها الـ Predictable Structure أو الهيكلية المتوقعة، وستيدي بيت أي إيقاع ثابت وقوي. التكرار المنتظم هذايا متاع الكيك والبيس يخدم كي الكلمتخونوم أو منظم الإيقاع للمخ. الموسيقى توفر كمية مهولة من التحفيز الحسي اللي يحتاجه المخ اللي عنده الـ ADHD، وهذا يخليه داير يشبع ويسكت الضوء اللي يعيش فيها. البي بي ام السريع من بينات 120 حتى 140 يتماشى مع السرعة الداخلية للمخ، وهذا يخلق حالة تسمى بالفلو ستيت، وين يولي التركيز على مهمة واحدة أسهل برشا. السؤال اللي مطروح من الأول، هل الإيديم يعتبر دواء للاي دي اتش دي؟ الإجابة العلمية والواضحة داير اللي هو لا، ما ينجمش يكون دواء ولا يعوض داير العلاجات الطبية والتشخيص الطبي وخدمة الميتسان. ولكن خلينا نقول ونأكد زيادة اللي هو راو ما ينجمش يداوي الاضطراب على خاطر ماهوش دواء وماهوش كيور معناها للاي دي اتش دي، اما هو يعتبر أداة تبيير او الكوبينج تول او علاج مساعد فعال برشا. الموسيقى دي تخدم كوايت نويز او كالضجيج الابيض داير متطور داير، ويغطي على التشتت ويحفز الدوبامين بطريقه طبيعيه. يعني الديم هو العكاز الرقمي اللي يساعد المخ باش يمشي في طريق مستقيم، اما التشخيص والمتابعه الطبيه يبقاو ديما هما الاساس. كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال. الموسيقى مازالت متواصلة في بنت لفهم. غنية الحقيقة عملت حالة كبيرة ياسر على السوشيال ميديا. كارول جي، جوجا لاين، بيبي واو.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband على موزايك FM. انتم تسمعوا في بنت FM. انتوا حتى نوصل لي لنوين سوكم بحسن الموزيكا لبلاي ليست اللي تختاروهم على واتساب موزايك FM 23 500 و13000. اما على واتساب زيدا شاركوا في فوك بلاستيك.
2: فوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك اليوم زوز متبيرين جدد مرحبا بيهم اكيد معانا وبش يحاولوا يفوكوا بلاستهم ويربحوا 400 دينار. اليوم زعمة يطلعوا شنو الشخصية متاع اليوم زعمة يربحوا ويفكوا الكانيوتا لبعضهم. خلينا نبدأ نسلم على رمزي. مرحبا.
3: مرحبا.
1: شنحوالك شين أمور رمزي؟
3: والله لبيت الحمد لله.
1: الحمد لله رمزي في فورم أمور كواضحة حاضر
3: إن شاء الله.
1: هاي بي رمزي بش يحاول يفك لك بلاستيك أمير. مرحبا.
4: مهيك أكثر
1: سفا الأمور
4: لبيت
1: الحمد لله. فيك أمير أمورك مريقلة
4: بشبيعة.
1: هاي بي يلا رمزي وأمير سلموا على بعضكم. أي
3: عسلامة أمير.
4: عسلامة رمزي.
3: مرحبا بك.
1: ان شاء الله مربوحه لكم انتم الزوز امير ورمزي. خليني افكركم بقواعد لعبه فك بلاستيك. فك بلاستيك شوف راهي نص دقيقه سهله برشا برشا برشا 30 ثانيه تنجم تربحكم اليوم 400 دينار. 400 دينار تربحوهم وقت اللي تطلعوا الشخصيه متاع الليله. اما شوف نحن ديما نختاروا حاجتين، مثلا نختاروا زوز بلدان، نختاروا زوز اختراعات، كيما الليله مثلا نختاروا زوز شخصيات. زوز شخصيات واحده سهله برشا برشا برشا برشا برشا، والاخرى بوم معروفه ولكن أصعب شوية، ولكن أنتم تنجموا تختاروا السهلة. أما كيفاش تختاروا السهلة؟ وقت اللي الزوز تختاروا أنكم تواصلوا معنا. إيش معناها تواصلوا؟ معناها في حالة أن واحد فيكم اليوم ربح وطلع الشخصية يرجع يلعب معنا غدوة على 500 دينار، هالاثنين على 600 700 800 مليون، زوز ملايين الكنيوتا كل ليلة تزيد 100 دينار وربحكم يزيد.

0: يكون مضمون من نيلة الليلة. عندكم زيادة حاجة أخرى تنجم تشجعكم أنكم تواصلوا، هو أنه في حالة أنكم ربحتوا اليوم واخترتوا أنكم تواصلوا معنا، ريتا بارتير من غدوة كي تكلمنا تقول له مرحبا نكلموك نحن مع العشرة غير درجين، قولوا لك مرحبا انت سي بون تهز علينا تليفون ديجا تكون ربح فلوس. اش معناها ربح فلوس؟ اي كل ليله تكون ربح شطر الكانيوتا مثلا. غدوه في حاله انك لا قدر الله ديجا ربحت معنا انت ليله، ولكن غدوه نقولوا مثلا ما طلعتش خسرت، راك ديجا تربح شطر الكانيوتا اللي هي 250 دينار يكونوا في جيبك مريقلين حاضرين جاوهم باهي حتى لو كان لا قدر الله ما ربحتش بالنسبه لغدوه. دونك حاجه تنجم تشجعكم باش انكم غدوه ترجعوا تلعبوا مرتاحين، ترجعوا تلعبوا ربحين واموركم مريقله. هذا في حاله انكم وصلتوا، دونك عندكم لافونتاج نتاع انكم كل ليله ربحين، لافونتاج نتاع كل ليله نزيدوا 100 دينار، ولافونتاج نتاع انه الشخصيه تكون سهله بالكدا بالكدا وليزانديس يكونوا سهلين بالكدا يا رمزي ويا امير. هذه حاجه تنجم تشجعكم باش انكم تواصلوا، ولكن بيان سور تنجم تختار تقول لي اسمعني اوكي كان اليوم طلعت الشخصيه نربح 400 دينار، كان ما طلعتش للاسف نروح يدي فارغه. ولكن شوف انا ديما نشجعكم باش انكم تواصلوا باش تسهلوها على رواحكم. يل سوفي واحد فيكم بركه يقول انا ما نواصلش اليوم، راهو نتعداو للشخصيه الصعيبه شويه. دونك الكره عندكم انتوما وديما نخلي لكم حريه الاختيار. رمزي تواصل ولا تكتفي؟
1: نواصل ان شاء الله.
0: ايه رمزي مواصل. امير
2: مواصل.
0: بيه امير ورمزي مواصلين، والله سهلتوا على رواحكم بالكدا بالكدا بالكدا بالكدا. بيه شنو احوالكم مع سبور؟
1: باهي معلومات باهي ان شاء الله.
0: باهي امير
1: باهي
0: امريك اوكي باهي. مثلا نحكيو عشان نحكيو تنس، نحكيو كوره، نحكيو فورمولا سافا مريقلين باهي باهي باهي. شوف مادامكم انتم اخترتوا اليوم انكم تواصلوا، لا باش نقول لكم مانيش خارجين من الكوره دونك سافا نحكيو على فوتبول اليوم. خليني نفكركم بقواعد اللعبه، انه راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا. دونك يا رمزي ويا امير نحكيو ديريكتومون من التليفون نحيو لو بارلور على خاطر يعتبر محاوله غش ويخسركم نهائيا. دونك اذا كان واحد فيكم يفيق به سيد الحكم حاط لو بارلور راهو يخسر ويقعد متبري الاخر يلعب وحده في 30 ثانيه باش يحاول يربح الكانيوتا اللي فيها 400 دينار. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا ما نبداو نعطيو الاقتراحات، كان من بعد نكمل نكملوا ليزانديس الكل. يعني بعد ما نكمل نقول لكم ليزانديس الثلاثه وبعد نقولوا 3-2-1 انطلاق، انت تسمع انطلاق تبدا ديريكتومون تنجم تعطي الاقتراحات نتاعك. بيان سور اليوم القرعه هي كل ليله تخرج لنا شكون اللي باش يبدا الاولاني، اليوم القرعه خرجت رمزي هو اللي باش يبدا يجاوب الاولاني. دونك يا رمزي بعد ما نقولوا 3-2-1 انطلاق مش قبل، وقت اذا كان جاوب واحد فيكم قبل كيف كيف يتم اقصائه ونخليه المتباري الاخر في 30 ثانيه يحاول يطلع شنو الشخصيه نتاع الليله. واضحين قواعد اللعبه؟
1: واضح.
0: اوكي باهي برشا. دونك عندكم 30 ثانيه نبداو مع رمزي ومن بعدها توغ دو غول رمزي امير رمزي امير. كل واحد فيكم مره يا اما يسال سؤال انا نجم نجاوب اي ولا لا، ولا ديريكتومون يعطيني اسم الشخصيه والاقتراح نتاعو. دونك اللي باش يسال سؤال ولا يعطي اقتراح ومن بعد يعدي الكلمه لغيره 30 ثانيه نمشيو بيناتكم انتوما توغ دو غول باش تحاولوا تطلعوا شخصيه اليوم. ان شاء الله مربوحه ليكم يا رمزي ويا امير.
1: ان شاء الله.
0: اي سيدي نلعب على 400 دينار اليوم، ورمزي عندك ديجا لانديس دولاني. شنو هو لانديس يا رمزي؟
1: لانديس لاعب لعب في مختلف البطولات.
0: باهي برشا. دونك لعب في مختلف القارات مختلف البطولات فوالا. دونك هنا رمزي عنده لانديس لولاني على خاطره هو لولاني اللي طلع معانا في القرعه، دونك ديما ياخذ لانديس لولاني بونوس على بكري باش هكا يبدا يحضر روحه. نكمل لكم ليزانديس اللي جايين. لانديس لولاني هو انه لاعب معروف برشا ولعب في مختلف البطولات مختلف القارات. لانديس الثاني يقول هو اللعبه ذي اصله يعني اصل الجنسيه متاعه افريقيه، يعني هو لعب اصله افريقي ولكن با نيسيسير ما لعب في افريقيا. دونك ينجم يكون لعب في الاوروب، ينجم يكون لعب في امريكا، في دوريات مختلفه الدوريات العربيه في اسيا. شوف الفايده لعب في مختلف الدوريات. ولانديس الثالث والاخير هو انه اللاعب هذايا لعب سيد الحكم حب يزيد يسهله لكم لانديس. اسمعني زعما نسهلوه يا رمزي وامير
1: ما المستحيل
0: هو بيه رو سيد حكم في فوق بلاسك في نيوينينو مش بيه نزيدوا سهل
1: شويه. اي مختلف القرارات صعيبه برشا هذه مختلفه.
0: اي هذاك علاش هاو باش يزيد يعطيكم انديس واحد اخر ثالث ممكن ينجم يسهل لكم الماموريه. باه دونك قلنا الانديس الاولاني لعب في مختلف القارات مختلف الدوريات هو اصل جنسيته افريقيه. والانديس الثالث والاخير كان لعب في الكوب دو موند اللي فات 2026 معناها نحي وك الفرضيات نتاع انه يكون لاعب قديم لاعب معتزل دونك لاعب مازال يلعب مازال موجود ولعب في الكوب دو موند لاعب قوي برشا معروف في العالم اصل جنسيته افريقيه واللاعب هذايا لعب في مختلف القارات والدوريات. زعما شكون اللاعب هذايا؟ خلينا نبداو مع رمزي بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كره عندك
1: محمد صلاح.
0: لا ماهوش محمد صلاح. عندك امير. امير
3: افريقي
0: انا صافي كما افريقي شاف. اي يعطي. لا ماهوش صلاح. هاي نرجع لرمزي.
1: بونو حارس المغرب.
0: لا ماهوش بونو من برا. امير. اي امير شني دقيقة ما نحن عنا 30 ثانية يا رمزي.
1: صعيب شوية هذا. شوية
0: والله لا صعيب. والله لا صعيب. به نعود لكم لزانديس هو التوقيت وفي التوقيت وفي ولكن باش نزيدكم انديس واحد اخر وما زلت عندكم اجابة واحدة مرة رمزي مرة امير هذه اخر كرتوش. به هو قلنا نعود نفكركم راهو رياضي معروف انترناسيونال لعب ديجا في مختلف الدوريات يعني ما قعدش يلعب في بلاصة واحدة برك لعب اصل جنسيته افريقي. نزيدكم اكثر من هكا ماهوش عربي. هذا هو الانديس الرابع انه ماهوش لاعب عربي فوالا. والانديس الثالث والاخير انه كان لعب في الكوب دو موند اللي فاتت دونك مازال يلعب مازال اكتيف حاليا. شكونوا اللاعب هذا يا رمزي؟
1: لا اله محمد جوردن. جوردن.
0: هذا مش جوردن. مش جوردن اسهل منك.
1: لا ويا لا
0: امير
1: غانا.
0: يا امير وينك يا امير؟
3: ادريسال
0: ما لا لا لا جوجل ما يساعدش راه. تستعمل في لوبارلور زادة.
3: لا مشكلة
0: تحل في لوبارلور راني جوجل اسمعني راه سهل هو لاعب سنغالي لعب في البريمير ليج وتو حاليا يلعب
1: صحيح ماني
0: ماني بعد ما وفيه الوقت يا رمزي بعد ما وفيه الوقت وبعد ما كل شيء وفيه يتمثل ساديو ماني. ساديو ماني تعرفوا امير ولا ايه؟ ساديو ماني. ساديو ماني
1: كان يلعب في ليفربول
0: صحيح تو يلعب في السعوديه. لا لعب مع منتخب السنغال في الكوب دي مود اللي فاتت. ساديو ماني سهل ياسر الليله الشخصيه. اي اي اي اي اي للاسف يا رمزي يا امير ما طلعتوش شخصيه الليله. ميرسي بوكو اللي شاركتوا معنا الليله. الشخصيه شوف راي مادام اختاروا نواصلوا الشخصيه تكون سهله وانتم زادا بعد شويه تنجموا تربحوا معنا 3 ملايين كاش فيني وينينا. خليوها تو خليوها فوق بلاستيك على جنب نلعبوا نيوينينا على 71-113-1000. أما نحن مازلنا مواصلين بعد شوية موعد رياضة سبور إكسبريس على موزايكا فام. لكن توت سويت الأخبار مع خولة الكعبي.
4: بنت الفام بنجرة بنتزعى لنسلي كتقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تحذر من أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم ما تزال في اتجاه تصاعدي في ظل استمرار عوامل الضغط الداخلية والخارجية. وقد ارتفع التضخم إلى 5.6% في شهر سبتمبر مدفوعا أساسا بتسارع أسعار المواد الغذائية الطازجة التي ارتفعت بنسبة 13% على أساس سنوي، في حين استقر التضخم الأساسي عند 5.1% للشهر الثالث على التوالي. والبنك المركزي يحذر من أن استمرار أسعار الطاقة العالمية عند مستويات مرتفعة يمكن أن يزيد من الضغوط على تكاليف الإنتاج والتوزيع ويقلص هامش تحرك الاقتصاد، كما قد يعمق هشاشته المالية. والبنك يشير إلى أن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطا بتطور الطلب الاستهلاكي وبمدى تعافي قدرات الإنتاج، لذلك يؤكد أنه سيواصل المتابعة الدقيقة للأسعار والطلب والسيولة البنكية والتوازنات الخارجية، ويعلن أنه مستعد لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للحد من الضغوط على الأسعار ودعم عودة التضخم إلى مستويات مستدامة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد تؤكد في بلاغ منذ قليل أنه نظرا للعطب الطارئ على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1100 مليمتر على مستوى منطقة السودة من ولاية سيدي بوزيد، فقد تم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب ابتداء من الساعة 8 من مساء اليوم لمعتمديتي بير علي ومنزل شاكر من ولاية صفاقس، ومعتمديتي أولاد حفوز وسعيدة والرجال من ولاية سيدي بوزيد، ومعتمدية الشراردة من ولاية القيروان. والسوناد تتوقع استئناف التزود بالماء بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة 6 من مساء يوم الغد الخميس بعد الانتهاء من أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة. إشعار حكومي يظهر أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اقترحت فرض رسوم تدريب لا تقل عن 70,000 دولار على الطلبة الأجانب الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة، في خطوة تأتي ضمن تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها تجاه حاملي التأشيرات للأجانب. وينص المقترح على إلزام الطلبة الدوليين من حاملي التأشيرة F1 بسداد 70,000 دولار لمؤسسة معتمدة للمشاركة في برنامج التدريب العملي الاختياري الذي يتيح لهم اكتساب خبرة عملية في الولايات المتحدة، إلى جانب دفع 30,000 دولار لأي برامج تدريب عملي إضافية. مصدران مطلعان يؤكدان لوكالة رويترز أن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تلقت 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع الاحتلال الصهيوني في هذا العام. في المقابل الولايات المتحدة تنفي صحة ذلك، متهمة حزب الله بمحاولة حفظ ماء الوجه بقصص وصفتها بالكاذبة بشأن تدفقات نقدية من إيران. التوقعات الجوية بالنسبة ليوم الغد الخميس 8 أكتوبر: سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر وسحب عابرة ببقية الجهات ودرجات الحرارة في استقرار. بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم الجمعة فهناك توقعات بأن تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ بالشمال والوسط وتكون في استقرار بالجنوب، والوضع الجوي يكون يوم الجمعة ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة مناطق الشمال والوسط مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة بالجنوب. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبرس.

0: بونس.
1: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة قرر إعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي بعد الاعتراض اللي تقدمت به إدارة النجم على خلفية قيام مستقبل المرسى بتغيير لاعب دون استشارة الحكم في المقابلة اللي فازت بها القناوية واحد بلاش. من جهتها إدارة مستقبل المرسى أكدت أنها باش تستعمل جميع وسائل الطعن حتى قدام التاس في صورة الاقتضاء. مكتب الرابطة قرر زاد قبول اعتراض قوي في القفصة ضد مستقبل القاصرين على خلفية تشريك مستقبل القاصرين لاعب تحت طائلة العقوبة، وبالتالي فوز قوي في القفصة جزائيا على مستقبل القاصرين. مقابلة في الملعب كان فاز بها مستقبل القاصرين 2-1، لكن اليوم الفوز القوي في القفصة جزائيا، وإدارة مستقبل القاصرين تأكد انها باش تطعن في القرار. هيئة النجم الرياضي الساحلي سكرت مدارج الفيراج في القاعات الأجل غير مسمى، وقررت إلغاء بيع التذاكر الورقية وتعويضها بالتذاكر الإلكترونية فيما يخص صنف المدارج في القاعات، وفي حال تواصل التجاوزات باش يتم أيضا غلق مدارج الفيراج في الأولمبي سوسة. هذا بعد أحداث العنف اللي صارت ما بين المجموعات في مباراة كرة السلة ضد غرومبيليا الرياضية. رئيس الملعب الجيبسي عصمت جيسة أعلن استقالته من رئاسة النادي. بعد نهاية أيام الفيفا البارح آخر تحيين لترتيب المنتخبات، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم موجود في المرتبة 61 عالميا والمرتبة 11 إفريقيا، وبعيد 13 مرتبة كاملة على المنتخب الإفريقي العاشر اللي هو جنوب إفريقيا. المرتبة 61 عالميا هي أسوأ مرتبة في تاريخ المنتخب الوطني التونسي من أوت 2011، وقتها كنا في المرتبة 64 عالميا، والمرتبة 61 عالميا هي ثالث أسوأ مرتبة في تاريخ المنتخب من اللي بدأ تصنيف الفيفا عام 92. مرتين فقط عملنا ترتيب أسوأ من هكا، في أوت 2011 المرتبة 64، وفي جويلية 2011 المرتبة 65. المنتخب وصل ترتيب ما يشرفش تو سامبلومون، والأخطر أنه مش ما فماش قرار في حجم التراجع الكبير. الرابطة الوطنية كرة اليد قررت اليوم معاقبة وإيقاف المسؤول الأول لفريق اتحاد صيادة محمد سويد لمدة عام واختية مليون. 9 مقابلات دون جمهور لاتحاد صيادة من 3 مقابلات خارج قاعة صيادة ومعهم اختية 5 ملايين. بالنسبة للملاعبية 8 مقابلات عقوبة لمحمد خليل الوسلاتي من الترجي ومحمد إياد المطر من اتحاد صيادة معهم اختية 300 دينار، وعقوبة 4 مقابلات من مزوز السرسي معهم اختية 300 دينار، الكل من أنس الحلوي، عبد المومن كيتوني، واسكندر الحمروني من الترجي، ومحمد ياسين بن مخلوف، عمر القطاري، ومحمد أمين ميلاد من اتحاد صيادة. هذا بعد أحداث العنف اللي صارت في مباراة الأصاغر ما بين اتحاد صيادة والترجي. نتائج الجولة الرابعة لبطولة كرة السلة، النادي الافريقي ربح الملعب النابلي 84-46، الاتحاد المناسيري فاز على النادي الرياضي بحمام سوسة 83-35، النجم الرادسي ربح اتحاد الانصار 63-54، شبيبة المنازة خسر ضد شبيبة القيروان 52-61، دليت غرومبيليا ربحت النادي صفاقسي 82-70، والنجم حلق الواد خسر ضد النجم الساحلي 72-79. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفام.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك. بنت لفهم بنت لفهم يسري جديدي
4: والله والله ما كنت

0: حلو عرفت ما لك الليكتورك الفلاش ديسك عرفته يبدا يا اما لونه غري ولا ازرق هذاك هو ديما تلقى فيه غنيت اشرف خاين على مزيكا فام جونا تونسي ديما حاضر اما زيد نحكي مزيكا في ارتست سبوتلايت
1: ارتست سبوتلايت

فريتو زيدا في عالم الهاوس برشا دي كولابوراسيون خليوها تتعرف بالكدي بالكدي واغنيتها تشارتي بالكدي في مختلف البيلبورد تشارتس في العالم. اليوم نحكيو على جيس غلين. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

جيسي غلين زيد الحقيقة جدنا الفكرة من وقت اللي حكينا على ماكلومور، حكينا زيد على المسيرة الفنية متاعه. هي فنانة خلينا نقوله بديت ملول بالكل عام 2014 ريالمون كانت البريك متاعها. فنانة اللي كان زيد عندها انوتخ سينجل اسمه ماي لاف متاع روت 94 اللي تعرف ياسر فراجويت عام 2014. دونك عام 2014 ريالمون كان العام متاعها هي موندو الالكترونيك ميوزيك لارن بي سول. زيد صوتها يخليها تغني مختلف لجنغ موسيكو اللي تنجم هي جنجلهم فيسع فيسع بين بعضهم. جيس غلين اللي بالغنية راذر بي بيعت أكثر من 600,000 إكزومبلير في العالم، نحكيه على غنية سيرتيفية ديسكو دو بلاتين ودو فوا ديسكو دو بلاتين بالنسبة للأريا، نحكيه على الأستراليين ريكوردينج إندستري أسوسيشن. دونك عندها برشة برشة غنيات تشارتيو بالكدي، في مثلا نحكيه على راذر بي نمبر 1 في اليو كي، نمبر 1 في إيرلندا، نمبر 2 في فرنسا، ماي لاف نمبر 1 في اليو كي وفي ليكوس. دونك غنيتها ياسر داروا العالم الحقيقة، وهذاك علاش اليوم تنجم تكون لكم هي زادة ديكوفيرت. نحكيو على جيس غلين. بورتو مش برشا البومات ستوديو، لكن نحكيو على زوز البومات بركة، I Cry When I Laugh عام 2015 و Always In Between عام 2018. خليكم تكتشفوا جيس غلين، Take Me Home Artist Spotlight.

0: سبوت لايت اكتشفنا الموسيقى المزيانة تاع جيس كلين.
1: بنات الفم
0: جاو قايت التحدي جاو قايت نيوينينا اليوم 3 ملايين كاش في الكنيوتا. صعبة نيوينينا برجولية صعبة نيوينينا. سيد الحكم تشبث ياسر بالكنيوتا نتاعو. سيد الحكم شو قولك خليكو دير خليكو زي والله ما عارف
2: شو مدخلك انت عليها حسودي قلبي ياك دغميعي سافا
0: لا ذي في بالي سمعتك سيد قدك سيد الحكم جاوك بي. نيوينينا اليوم فيها 3 ملايين 3000 دينار كاش اليوم. التحدي صعب ولكن ان شاء الله ان شاء الله اليوم ياسمين تكون سعيدة الحظ وتربح الكنيوتا. ياسمين شحوالك
3: حاسمة
0: سباش الامور ياسمين
3: والله الحمد لله سبا
0: مرحبا بيك على مزيك اسمه فيك الناس كلها هيا لحظة شهرة يلا ياسمين
3: والله برشا دي انا معاكم عايشك. اليوم والله ميرسي
0: يعيشك ياسمين ها وكريت اسمك طلع في القرعة وفرصتك اليوم تعرفها نيوينينا
3: الحمد لله اي نعرفها نسمعها
0: لحقيقة هاني باش نفكرك ونفكر مستمعينا في قواعد اللعبة. هما 60 ثانية ياسمين سافا مازلنا مديناش شيخ زفير لبيس لبيس لبيس كالما كالما جو ريت اجي نقول لك حاجة ياسمين هاو هو مش باش يعجبو سيد الحكم الكلام ما نعطيك انا استوس من لي زاستوس نتاع نيوينينا راهو على قد ما تسهلها تسهل والله العظيم على قد ما تركز فيها على قد ما تركز فيها على قد ما باش يرجع لك كاليفي كونترير مش تولي تدخل بعضك وتولي هكا
3: والله
0: فهمت ويولي يضحك سيد وزيد اسمعني وزيدوا يستريسيك ويعملهم الكل زعما زعما كي هو فهمت شنو شيمك فيه شيمك فيه شيمك فيه شيمك فيه اسمعني وركز معايا انا وشيمك فيه مريجل ياسمين اي عندنا 60 ثانية عندنا دقيقة من زمان لازمك ترد بالك يا ياسمين لا تقول لا وي لا نو ني وي ني نو يس نو ايواه ما حتى وي ممنوع زاد اي حاجه في المعجم هذه الكل يا ياسمين راهي ممنوعه منعا باتا وتخليك تخسر نهائيا بالضربه القاضيه
4: مريجل
3: مريجل
0: اوكي انا حاجه اخرى ياسمين لازمك ترد بالك منها مليح مليح مليح مليح باش ما تقوليش ما في باليش عاد اللي هي الانذارات تتحصل على انذار يا ياسمين وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي انا نقوله لك حتى في سياق الحديث
4: عليهم زيبه هي ثم قانون في البلاد راه
0: اي ثم قانون وثم تحدي يا ياسمين ريت اي طريقه نتاع اونتي جو باش تحاول تضيع الوقت راك تتحصل بها على انذار يا ياسمين هذاك علاش لازمنا نركزوا مليح مليح مليح من الانذارات
3: باهي تعال
0: فرصتك اليوم يا ياسمين انا اليوم متشمت في سيد الحكم اسمعني الغرب كل نهار ونهارو انا كل نهار ونهارو انا اليوم ما تشمت فيه سيد الحكم واش تحبني نقول لك على الغالب هكيك وجات لصالحك راه
5: لطيف شو هذا
0: ايش اقول لك حاجه كيفاش ما تشمت فيه سيد الحكم هي كنيوتا كبرت ياسر 3 ملايين كاش الحقيقه تحدي صعب عندك فرصه ياسمين عندك خيار باش تعملو نجم يسهل عليك الماموريه ياسر نجم ياسمين اليوم تختار انك تقسم الكنيوتا
4: الله الله الله الله
0: مليون ونص تلعب الليلة اما يجي معاها افونتاج كبير ياسر شنو هالافونتاج احنا ما نشنية بيان سور هذاك اي والا لا ما فيهوش حديث ولكن الانذارات هما اللي نوليو هنا نلعبوا على الانذارات هو في الاصل نيوينينو على 3 ملايين كاش فيها 3 انذارات اكهو يعني الانذار الاول مريقلين الانذار الثاني ندخلوا في الخطر والانذار الثالث ينتهي الموضوع ضربه واحده
5: لا تنتظر من العسل من الفرزيز
0: الله قال لك رد بالك هذه نيوينينو الاصلانيه ونيوينينو اللي فيها برشا كاش اما النجم يقترح عليك البنكيشي انك تزيد زوز انذارات يعني ولي اوتوتال 5 وتقسم الكنيوتا تلعب على 1500 دينار مليون ونص الليله
6: اعطيني يا سوليا اعطيني يا سوليا شطحني يا سوليا
0: ايش خص ايش خص ايش خص ايش خص ايش خص يا ياسمين خص دونك 5 انذارات يولي عندك ديجا 4 انذارات نجم تغلط فيهم والخامس ينتهي الموضوع
3: معناها نقسم المونطون كان ربحت وعندي 5 انذارات يعاوروني شوي
0: بارد. نجم تختار بينات 3 انذارات ولا 5 انذارات 5 انذارات تربح مليون.
2: كيفاش هكا ما يجيش منه راه؟
0: انا ماني قلت لك ما تشمت فيك خويا، خليني اموري هذيك. والله ما فهمتش، ما فهمتش دخله والله ما فهمت.
4: راه باش يهبلني الراجل هذا.
0: اي اموري هذيك. حبوا نسهلوها شويه، نسهلوها شويه عليكم مستمعين. راه هي شوف ديما يبقى تحدي، راه ديما يبقى تحدي. اما يا على 5 انذارات ولا على 3 انذارات، والخيار يبقى عندك انت يا ياسمين.
3: انا الحقيقه تساعدني 5 انذارات الحقيقه.
0: ايه هاي لوش
4: انت تحب تربح
3: على روحي.
0: بس تحب تربح ياسمين هكا قلت لك تعمل في تكتيك. هاي كمل لي كمل لي كمل لي النونشالمون تاعك. ها
3: اكاها وتساعدني ان شاء الله من عرفش ربي سهل نربح مليون ونص.
0: بيه
3: تعاون لي خير خاطر 3 انذارات الحقيقه.
0: والله تحدي
4: يا اخي، خلاص نعقلك ولا شبيك.
0: اي اختارت 5 انذارات شقاولك يا سيد الحكم ماي. بيه بيه ياسمين اخترت خيار وعندك الخيار هذا، اعطيتك الفرصه سي بون ليك. دونك اليوم ياسمين اختارت انها تقسم الكنيوتا تلعب على مليون ونص، اما عندها 5 انذارات. دونك الفرصه عندك يا ياسمين، لازمك تستغل هالفرصه للاخر. باي حاضرين
3: ان شاء الله.
0: اوكي باه اكسيبسيونيل مورا و كي تفوت الكنيوتا 3 ملايين نبداو نحكيو فيه الموضوع هذا. راه ماشي ديما تجي الفرصه، دونك لازمك تركز يا ياسمين بالكدي بالكدي. حاضره
3: اي
0: اي ياسمين، رد بالك عاد تقول لي ايه بعد. رد بالك عاد بعد تقول لي ليه ولا تزرف كي كلمه اي ولا ليه هكا. صحيح
3: ما زلت ننقص في الاي توقف ما بدنا العذر.
4: لا بدنا نهدى شوي.
0: اوكي قال لك لا بدنا نروق، بدنا نروق يا ياسمين. شيخ زفير اوكي عندنا 5 انذارات مرتاحين ديجا هكا ولا
3: عندنا شويه.
0: صحيح
3: اي عندنا مغزى
0: تاع العب. باهي باهي واحد يدخل يلعب مرتاح.
7: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: اي ياسمين توكل على ربي.
3: باهي
0: يلا ياسمين نلعبوا نيويني نو. كيما اختارت ياسمين اليوم على شطر الكنيوتا 1500 دينار، اما بخمسة انذارات. زعم ياسمين اليوم خيارها كان صحيح والا لا؟ زعم ياسمين بالخمسة انذارات تدخل تلعب مرتاحة اكثر ولا لا؟ فرصة لا تعاد. اي يا مدام سمعت.
3: يا مدام
0: ياسمين. اي ياسمين
4: قدرة ربي،
0: قدرة ربي لبس التركيز انا حاسه باش يكون موجود وان شاء الله مربوح
3: ان شاء الله.
0: اي ياسمين نلعبوا نيوينينو على مليون ونص اليوم اللي هي اشتر الكنيوتا على 5 انذارات مع ياسمين. نبداو بعد 3 2 1 انطلاق.
8: اي شد روحك مليح،
9: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل.
10: على العين والعين حق.
0: اتونسيون نيوي نينو. ياسمين
3: عسلامة
0: خويا يسري صافا. اي فهمتك، حسيتك فهمت التكتيك ولا ليه؟ اي توش نعتبرها، انا نعتبرها انذار الضحكة
3: اكيد.
0: اكيد اي حتى ذي كلمة بيرد بالك. ركز لي ركز لي ياسمين، باكسني
3: باك ايكونومي وربي نجحني
0: ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله ربي نجحني. مين اسمعني بديت لتوديت عاد
3: شوي شوي
0: مزلنا ممكن نسمعني ممكن ان شاء الله ممكن معناها تاكل بعضها تبدا في ديسمبر.

0: جرب وحاول
1: بلي خسرت
0: يا. والله شوف ايش نقول لك، هو راه مشي مع الانذار الاولاني، مشي مع الثاني، مشي مع الثالث،
1: كان صوت الخمسه هنا.
2: خيبه امل كبير،
3: خيبه امل كبير والله، خيبه امل كبيره قسما بالله.
0: تعاود تكلم تونس هو اسمعني، انت راك بديت بالصحيح من الاول الحقيقه من عسليم اخوي يسري، وكي بديت تلقى في الجمله من بعد
1: لازم من بعد طياب
0: هو راه شد الحساب الحقيقه، هو شد الحساب، هو هو راه سيد الحكم والله ايش باش نعملوا له، هو سيد حكم راه. يا سيد الحكم معناها شنو صار؟ معناها هي خسرت ياسمين، خسرت زعما
1: بالترمو.
4: التنفيذ جول، مبروك يا ياسمين، مليون ونص، 1500 دينار اليوم يا ياسمين. يا يا يا يا ياسمين والله يا ياسمين، شوف ريت التنسير كي اختار الخمسة انذارات. انتبه نعطيك البيلون تو، اي او يقيد لك في الورق. الانذار الاولاني تحصلت عليه صحيح، الانذار الثاني زاد كيف كيف، الانذار الثالث، الانذار الثالث اللي ريت كان اخترت انك تلعب على كل راو، الانذار الثالث راك ديجا روحت. الانذار الثالث حصلت عليه كي انا قلت لك تسمع فينا من تونس، قلت لي من تونس، عاودت كلمه تونس، هذاك الانذار الثالث. اما الانذار الثالث حصلت عليه ومازالك زوج سكوندات من بعدهم، ريت حتى كي دخلت بعضك قلت لك هكا ليه انذار واحد كل باقي، لا قلت لك كلمه لا اي لا لا لا اي واه معاه لا نوي لا نو، وربحت معانا المليون ونص يا ياسمين. مبروك يا ياسمين، مبروك مبروك مبروك مبروك، ريت تكتيك صحيح
1: ان
4: شاء الله يا رب ان شاء الله. اسمع نجاح هذيك هذول باك على بك، هاي هذول باك على بك، هذيك هذيك نتاع اسمعني، نستثمروه توا في الليتيوديت، نستثمروه توا في القرايه وبعدها يا رب اسمعني توا يجيب نجاح بعد ان شاء الله. ياسمين ياسمين ياسمين مبروك عليك مليون ونص ياسمين، مبروك الحقيقة، ميغيتي ميغيتي الحقيقة. ريت شنايا ما دخلتش بعضك برشا، وكمام إذا كان راك اخترت ثلاثة منين راك خسرت الحقيقة، أما مادام اخترت اشتر الكنيوتا وعندك خمسة انذارات ربحت معانا ياسمين المليون ونص. اشتر الكنيوتا اليوم في ليويني نام، راهي ممكنة، راهو سيد الحكم عنده قواعد لعبة يتبعهم، ومن بعد الربح عليكم أنتوما. ركزت ياسمين اليوم واختارت انها تريح بالها وتختار خمسة انذارات، هذيك باش ربحت اشتر الكنيوتا مليون ونص اليوم عندي ياسمين. ان شاء الله مبروك عليها، كيما زيد العقبة ليكم انتوما مستمعينا. مازالت فما اشتر كنيوتا اخرى، ومازال الكاش متواصل، برشا برشا فلوس تستنى فيكم، هذا الكل اكيد ابارتير من غدوة.
5: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
6: بنك فم
4: انتوا اخترتوا جونا التونسي، اخترتوا الموسيقى التونسية على واتساب موزيكا فاهم 23 500 و13 ألف. بعد شوية صابر الربيعي غنية قديمة احنا برشا ما سمعناهاش، دلولة امام، مش نبدأوا بغنية انا بيدي الحقيقة فرحت اللي انتوا ما بعثتوها واخترتوها من عند زياد غرسة. بعد شوية الاخبار مع خولة الكعبي، اخبار الاحداش متاع الليل، وعندكم الترابيات، عندكم الجولد ميوزيك، اي خليكم مع زياد غرسة، حبك كما عياره على موزيكا فاهم.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تؤكد بمناسبة أحياء يوم المربي العالمي أن التمدرس كان ولا يزال خيارا وطنيا ثابتا منذ الاستقلال وإلى اليوم، وتشدد على أن مهنة التربية والتدريس القائمة على ترسيخ القيم المثلى تحظى بقدسية معترف بها في العالم بأسره. والمنظمة تؤكد ضرورة تحسين الوضعية المادية للمربين ودعم مكانتهم الاجتماعية، معتبرة أن المهنة الشاقة تستوجب المثابرة والحرص على التكوين الذاتي والرسكلة المستمرة والإلمام بتقنيات التدريس، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي. أعوان مركز الأمن الوطني بالقصبة بالعاصمة يتمكنون من القبض على شخص حقن شقيقه المصاب بمرض خبيث بمادة مخدرة أثناء خضوعه للرعاية الطبية بأحد المستشفيات، مما أسفر عن تدهور حالته الصحية ووفاته. ووفق الأبحاث الأولية فإن الموقوف أفاد بأنه أقدم على ذلك بهدف التخفيف من آلام شقيقه. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تم الإذن بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه، مع مواصلة الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الواقعة. ناقلة تبحر قبلة الساحل الشمالي لدولة قطر تعلن إصابتها بمقذوفات عدة، ما أوقع ضحايا لم يحدد عددهم وفق ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، لكنه أقر بوجود شكوك حول فرصه في الفوز بها. يشار إلى أن المتحصل على الجائزة في العام الماضي زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو قد سلمت ميداليتها للسلام للعام الماضي إلى ترامب في إطار طمعها في الحصول على دعم الولايات المتحدة لجهودها في فنزويلا. جمعيات تمثل تلاميذ المدارس الثانوية في فرنسا تدعو إلى الاجتماع برئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك تلمذي عشية تظاهرات جديدة مقررة غدا الخميس. ويندد تلاميذ المدارس الثانوية الذين انطلق حراكهم من ضواحي باريس بسوء حالة المباني واكتظاظ الفصول الدراسية وعدم توفر بدلاء عن المعلمين المتغيبين لا سيما في الأحياء الشعبية. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفهم.
1: الأولى في تونس بنت لفهم. بنت لفهم يسري جديدي. Sélection Tarab.

صباح فخري سيبوني يا ناس على موزايك فام. هذو مطربيات اللي ديما موجودين من الاثنين للخميس في بنت الفام على 11 متاع الليل. انجوي الموزيكا.

0: pienso que un sueño parecido no volverá más.
1: Live الجود ميوزك هي زاد الموسيقى اللي نحبوها برشا نعرفوها بالكدي نسمعوها بالفيرسيون اللي ما تلقاهاش في استوديو معاهم الجمهور معاه برشا حاجات ما يتعودوش. بعد شوية ستيفي وندر هوفرفونيك لكن نبدأو بالجيبسي كينجز فولاري لايف على موزايكا فام.

0: ملا سرور بجدار بيث هارت I'll take care of you live على موزيك فام في الجولد ميوزيك. هذه الموزيكا اللي تحبوها وديما تسمعوها في بنت لفام.
1: بنت لفام
0: تسمع زاد الموسيقى جديدة ممكن جديد في الحكاية هو أنه فضل شاكر يرجع للعروض الحية. فضل شاكر باش يرجع عن طريق موسم الرياض الليلة الأولى اللي تم الإعلان عليها سولد أوت في دقائق. هذاك علاش تم الإعلان على ليلة ثانية على قريب. فضل شاكر يرجع للجمهور متاعه لكن هو ولده محمد شاكر كيفك عفرائي.

إيهاب توفيق. نكونوا خلطنا الخير بنت لفاهم. بالنسبة لليلة شكرا لكم انتم مستمعين اللي تبعتونا وميرسي توت ليكيب. زياد في الإخراج، طرق في ديجيتال، وائل في ستوندار. والرونديفو نتاعنا كي العادة غدوة في نفس التوقيت. بنت لفاهم اللي تلقاو فيها برشا ربح وكاش. البلاي ليست اللي تختاروهم على واتساب موزايك فام 23513000. وكي العادة السهرية على موزايك فام كلها بونيمور. بعد شوية موعد الأخبار نص الليل مع خولة الكعبي، لكن قبلها كي العادة نختموا بالموسيقى. باش نرجع بيكم الأواخر الأيتيز. هي الغنية أصلها من عند الفنان تيمي تومس، وخرجت عام 72، لكن من أكثر الفيرسيون المعروفين في العالم هي فيرسيون غنيتها واحدة من أقوى وأكبر فنانين السول والبوب في العالم. كان معكم يسري جديدي، مخليكم مع شادي سانتانا. Why can't we live together؟ تصبحوا على خير.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. والمجلس يلاحظ أن التضخم وصل منحاه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال شهر سبتمبر المنقضي مقابل 5.4% في شهر أوت الذي سبقه، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوي مقابل 11.7% في الشهر السابق، معتبرا أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم ما تزال متجهة نحو الارتفاع في ظل استمرار الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية. السلطات السعودية تعلن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض إثر إعلان الحوثيين في اليمن استهداف المطارين. ووفق آخر المعطيات فإن الهجوم على مطار أبها أسفر عن مقتل مقيمتين من الجنسية المغربية والجزائرية، فيما أسفر الهجوم على مطار الملك خالد عن مقتل سوداني. مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري يقولان إن دمشق تدرس بعناية تقديم مساعدة عسكرية لحليفتها الرئيسية السعودية في وقت تتصاعد فيه الحرب على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يتظاهرون بالرباط في الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في قطاع غزة، ويطالبون بلدهم بقطع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني بعد إعلان اتفاق لرفع التمثيل الدبلوماسي بينهما. وتجمع بعض المحتجين قبالة مقر البرلمان المغربي رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب بإسقاط اتفاق التطبيع مع إسرائيل. ويلتزم المغرب منذ أواخر العام 2020 باتفاق ثلاثي يقضي بتطبيع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادته على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. في الختام، السلطات الروسية تعلن عدم وجود أي خطر وبائي في سيبيريا عقب وفاة موظفة في مختبر بمعهد متخصص في أبحاث الطاعون، منددة بمعلومات مضللة حول هذه القضية في ظل تزايد المطالبات بمزيد من الشفافية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. ميوزك نون ستوب. ساعة كاملة موسيقى نون ستوب على موزيك فام. دي جي مارو، دي جي ريحان. فلاش مي باك.